de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا السات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: جوهره اف ام ميوزك نون ستوب.
1: روحك الفاز، تحب تفهم العله وبنت العله، تحب تدخل في شقيقه ورقيقه وتعرف الحقيقه، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. واحتجاز 6 تونسيين مشاركين في اسطول الصمود العالمية المتجه إلى غزة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس ثاني سلم زوغي بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجاج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد، الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس. موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. والمكلف بتسيير إدارة الحج يضيف أن اللائحة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارة يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعثرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة أيضا ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التعاوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات، دعا الحجاج خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، دعاهم إلى الإكثار من شرب الماء والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة، والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. ينطلق المحامون بداية من اليوم الثلاثاء في تنفيذ سلسلة من الإضرابات الجهوية بعد أن شرعوا منذ يوم أمس في حمل الشارة الحمراء بدعوات من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وستكون بداية هذه التحركات بتنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها، وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. وفي شأن المتصل بهذا الموضوع، وزارة العدل تؤكد أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، موضحة في بلاغ لها توجهت به إلى عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية، من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم خدمات الإدارية بكتابة المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد لدى استقباله أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها. ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتسجيل التشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ ويساهم في دعم مقاربات التنمية المتضامنة. وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، حيث أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 وإلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2,103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. إدلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها أعلنت هيئة الصمودة التونسية مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها إن سفن الأسطول تعرضت للقرصنة من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، مشيرة إلى أن العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف وفق المنظمين إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. والهيئة تضيف في بيانها أن التونسيين المحتجزين هم مهاب السنوسي وصابر الماجري وحمزة بوزويتا وصفا الشابي وحسن بوسن وجهان الحاج مبارك. وأعربت الهيئة أيضا عن إدانتها لما وصفته بالاعتداء الصهيوني، مؤكدة تمسكها بمواصلة التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، كما دعت السلطات التونسية إلى التدخل والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين التونسيين. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة أوقفت هجوماً عسكرياً كان من المقرر شنه على إيران اليوم الثلاثاء استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وترامب يؤكد أن مفاوضات جادة تجري حالياً بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية وإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحوار لا يعني الاستسلام، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. وإيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي

هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. له من رسول الله قربة قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. هو الزبير بن العوام بن خويلد، عمته هي خديجة بنت خويلد. أسلم وعمره 15 سنة، كان ممن هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. تزوج من أسماء بنت أبي بكر. عرف الزبير بن العوام بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وجميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص في فتح مصر. هو أول من سل سيفا في الإسلام.

قتله غدرا رجل يدعى عمرو بن جرموز، فقد طعنه في ظهره وهو يصلي في السنة 36 للهجرة، وقد توعد النبي قاتله بالنار. دفن الزبير في أطراف البصرة في موضع يسمى إلى اليوم باسمه.

I'm gonna make you mine.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 2 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 19 مايو 2026. الملاحظة البارزة في طقسنا هو هذا الاستقرار النسبي اللي نعيشوه اليوم مقارنة مع الأيامات الفارطة في طقسنا على مستوى الأمطار وعلى مستوى أيضا الرياح القوية وعلى مستوى درجة الحرارة اللي باش تعرف اليوم ارتفاع طفيف، ودرجة الحرارة الصباحية تعمل الكيف. فما شوية كالنسمة اللي تبعث عن النشاط والحيوية بالنسبة لكل من اختار باش يقوم بكري وما يندمش، لأنه النهار ولا من الخمسة تقريبا وربع واربع الدنيا ضاوية، فينجم يعمل شوية مارش شوية كرياضة ويعدي نهير من أحسن ما يكون. إن شاء الله نعدي والكل نهير من أحسن ما يكون. هات في البداية ننطلق كالعادة بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما هم متفقين هي حسن حسين، وراهي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين، وهم حاجة وأروع حاجة ترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في ماتينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الأنفال بصوت المقرئ الشيخ فارس عباد، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: فيسبوك. من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: صباح الورد وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نرحب بالخليفة، أهلا بك سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة اللي شادين الطريق دي، بنقول إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر. وإحنا طقس ربيعي هكا ولا
1: تم عن الكلمة عاتي ساعات يعطي في بعض البلايص على صيف
2: أي سخونة شوية ساعات، ولكن ديما باهي طوال
1: باهي.
2: الواحد يخرج بكري، الدنيا ضاوية
1: ضاوية برشا،
2: 45 ضاوية، ضو البلدية يعاون ديما،
1: هذاك يواصل
2: ديما موجود يا
1: والله
2: سعيد.
1: لليوم نغزل له الله يهدي مخلقك،
2: طقس شمسية مش ميقلقش.
1: وكان تعمل ملاحظة أكثر من مرة، يقول لك تشبيع عبدنا ولا شبيهم يا ولدي، منش عبدينكم يا ولدي، الله يرحم والديك، راه فلوس تدفع فيها أنت وأنا والتوانسة الكل، استحفظ على شوية طاقة اللي
2: يا والله يمين
1: إن شاء الله ربي يهدينا وكو.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله يفيقوا ويسكروا الضوء ويعدلوا، هي رأي عملية تعديلك الموجالة
2: هذا هو يفيقوا ثم ساعة تبدلت
1: هكا هو بيه. خلنا نمشي وإحنا لأمورنا المالية، نلقاو في حسابنا الجاري للخزينة الكونكورون تاع الدولة التونسية بتاريخ 15 ماي، عن 2372 مليون دينار، وهذا جيد للغاية مع عام دخيل راهو مازال داخلة، ومع أوسي نخلص الشهاري ومعهم رابيل متاع زيادة ونفضلوا. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 18 ماي 2026، عندنا 25408 مليون دينار، أعطونا بأيام التوريد 104 يوم، معناها كنا في 105 ولينا 104. أكيد فما شراءات ماهيش نقص عادي، شراءات ودفعات ولا خلاص خدمة دين ولا حاجة. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 15 ماي، زادت هذيك ما نقصدش، ولات 28128 مليون دينار،
2: قرب لي
1: اها الدولار طلع يا صاحبي 2900 مليم فاصل 6، ما عنده مدة ما وصلناش ل 2900، في 2800 حتى كان طلع 2880 معناها مليم،
2: فهو
1: في 2900.6 معناها 2901، خايف لا يشدنا ثنية لـ3000
2: إن شاء الله. لا
1: إن شاء الله الدولار تراجع نسبيا بارابور لش كان عليه، ولا 3391 مليم فاصل 2، لكن عالي مازال عالي، أما طاح على 3400 بتسعة مليمات تقريبا. هذه أمورنا المالية، شعلنا في الماتينال سيدي.
2: طبعا عندنا المتابعات ديما تستمر، كنت تحدث عن الدولار، احنا نتحدث عن ترامب وتدوينات، وبين ظفرين نقول أنه يقول أنه دول الخليج هي اللي ضد عملية وضربة لإيران، ولكن زاد احتمال العودة الحرب وارد جدا، اسطول الصمود كذلك في فلسطين والايقافات تمارس فيها دولة الكيان الصهيوني، مجلس النواب ومبادرات ديما قدامنا، الامتحانات نهاية السنة حاتم، الحرائق
1: ستة اي ستة من التوانسة اي ستة قتلي ستة صحيح
2: أي.
1: ستة من التوانسة موجودين في الاسطول وقع ايقاف،
2: هذا هو معناها كذلك ضمن متابعات الحرائق. زادة باش نرجعوا لموضوع الحرائق، والبارح شفنا حريقة كبيرة في حقل يعني الزراعات الكبرى، ووضعها في علاقة بالحرائق، وإحنا مش ندخلوا موسم الحصاد مرنقية
1: مرنقية وبربي حصدوه ولا مازال
2: والله تقريب متاع القرط هكا
1: بقايا متاع القرط هذا اللي ريتو معناها
2: شل القمح والشعير
1: يزول الأعلاف
2: موسم الأعلاف. طبعا مش كون معنا في الاستوديو الأستاذ المحامي وليد العرفة، ونرسل الإشكاليات القانونية اللي نعيشوها يوميا في بلادنا، كالنزاع اللي يصير والخصومات اللي تصير والعرق والمعروك والعنف في الملاعب، الامتحانات والكيت والتنقيل وغيرها، اش يقول القانون في هذا؟ باش يكون عندنا ضيفه احنا من حد اخر نستدعو استاذ محامي للثقافه القانونيه اللي في بلادنا. مروه طبعا ديما بلا رتوش ومتابعتها امور خاصه بها ديما متكتمه،
1: علاش بلا رتوش؟
2: لا اعلم بها ديما متكتمه مريم مروة
1: شت عندها راهو في بالي ما عندهاش. عندك بلا رتوش يا مروة؟ ها؟ هي بيدا قالت لك بلا رتوش وجبت فيها انت الرتوش بيدو معناها مش بلا انت الرتوش بيدو
2: تصور في المراجعة
1: يلا يا رتوش اعطينا شوية موسيقى خلينا نفرهدوا مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين احسن من بلا والا بالرتوش متاع مروة سلمي مخرجتنا

0: تسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: ان شاء الله صباحكم كله فورد وفل وياسمين، وخاصة رضايه والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشيو مع بعضنا،
2: نمشيو سيدي خليفة.
1: سيدي خليفة ترتاح بحذاك، وبعد
2: ما نقصدو ربي
1: استوديو جوهرة مباشرة مع اليوم منال جبلة. صباح النور والسرور، ومنورة الاستوديو ومنورة الماتينال. منال
3: صباح النور، منورة بوجودكم الماتينال وبوجود مستمعينا. إن شاء الله كل نهار وانتم بخير، وإن شاء الله نهاركم زين وبالنجاح والتوفيق للتلامذة اللي بداوا البارح السومين بلوكي. إن شاء الله زينة وإن شاء الله ناجحين يا رب.
1: بدأت هي منال بنت خير بدأت
2: مازالت
3: منال مازالت حايرة لو 26 يقرأ ولا ما يقراوش.
1: طب ربي فما نهار واقفه خدينا معطينا تلامذه ما قراوش، احنا نتي نقراو على روحنا. واذا كان فما حاجه فما بليغ يخرج من وزاره التربيه، ما فهمتش.
3: كل مدرسه وكيفاش، فما مدارس ما يقراوش.
1: هي ما بليغ يخرجوا يعلموهم من قبل. انت تحب توا من توا تحب نجوم راهو نهار 19 مش يبدا في بالك. مازال سبع ايام كاملين يظهر لي هكا. هي سبع ايام
3: قالتلك خايفة لا يزيدوني أكثر من ماتير في النهار، ما نجمش. عزوز ديجا تتعدي خايفة أكثر من
1: نكلم لك تو نعمل لك تدخلات مع أمين شرف الدين يعطيك
4: أما في بالك
1: ماتير كورة سهلة. أعطيها كورة سهلة باس باسيل
4: سمان بلوكي مش بعد سمان بلوكي صلاه في بالي هكا.
3: هذوكم الثانوي والإعدادي، أما نحكيو على الابتدائي بعد العيد. الابتدائي
4: اللي يحب يمشي يمشي، ما يحبش اللي صايم يمشي واللي مش صايم يمشي.
1: هاكا الكورة هاكا كورة باهية خرج. يلا نبداو معاك منال لايون نتاعنا، شت الاخبار وبعدها نرجعوا لامين شرف الدين.
3: برشا اخبار. نبداو بالمحامين اللي ينطلقوا اليوم في اضراب حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمع ببهو المحكمه الابتدائيه بتونس. من اخبارنا ايضا وفاه حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقيه الحجيج مع تواصل الاستعدادات اليوم عرفه. 22 ألف مهاجر غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية منذ 2022 إلى اليوم، والمنظمة الدولية للهجرة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. تم احتجاز 6 توانسة مشاركين في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، هذا ما أعلنت عليه هيئة الصمود التونسية. في أخبارنا أيضا وبالتحديد في ولاية سوسة، بداية من اليوم سيتم أحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، وأيضا

0: توا بوتين في
1: يثبت شامله
0: وين وصلوا
2: وين انتروغاسيون
1: مؤكد مؤكد لأن المفاوضات مش مقتصرة كان على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالصين ولا مسائل إقليمية ودولية وروسيا شريك استراتيجي بالنسبة للصين
2: واضح
1: شو الكور هكا ولا زعما ثم كوب ولا أنا والله نحب نفهم
3: فما أنا نلوج شوية أخبار فما الكوب مازلت الماتير في الكوب
1: يعني ما هوش ما ثماش فينال توا ولا
3: لا لا توا اما
2: احنا في في الانكار احنا توا في الانكار
3: في الانكار اما باش المصمصوم تك تك
2: فيسا فيسا
3: ورا بعضه باش نبداو باش نبداو بنشرة 7:30 باجتماع اندية براج الرابطة المحترفة الثانية بالوزير ومباريات باش تكون بالفار خاصة مباريات فيهم برشا ضغط كبير لمباريات البراج باش نعرفوا شكون الفريق الثالث اللي باش يصعد درابة المحترفة الأولى باش نعطيو برنامج مباريات ربع نهائي كأس تونس اللي تنطلق غدوة اليوم مباراة تونس وأثيوبيا في كان أصغر أقل من 17 سنة انتصار وننتظروا باش نتأهلوا للدور المقبل ونمشيوا لكأس العالم كذلك موعد انطلاق تربص منتخب أقل من 23 سنة لاعب تونسي في تصفيات رولان جاروس يلعب اليوم وغوارديولا اللي أعلن وباش يعلن مغادرته من تدريب مانشستر سيتي
2: باش يعلن مازال ما أعلنش
3: هو حسب الأخبار المتداولة حسب فابريزيو رومانو أنه غوارديولا رسميا باش يغادر مانشستر سيتي في انتظار أنه لكي الإعلان وفيديو كل بحكم أنه فعنده مقابلة اليوم مانشستر سيتي مقابلة مهمة خاطر إذا تعثر أرسنال يتوج بالبطولة دونك يعدي المباراة هذه بعد يعلن عن قراره
2: واضح دورة البراج وقتاش تنطلق هذه
3: دورة البراج تنطلق يوم 26 يوم الاثنين المقبل في صورة تأهل الملعب الجيبسي للدور نصف نهائي تنطلق في غرة جوان
2: غرة جوان
3: اي خطر الملعب الجيبسي اذا تأهل للدور نصف نهائي باش يلعب لهلا حد يعني فما امكانيه انه يوصل نهائي معناها تقرر انه ملعب جيبسي هو
2: مش
3: طرف
2: مش الفيفا طلبت ان المقابلات الكل توفى يظلني في
3: مي
2: رابطة ثانية
3: معناها تنجم فما معناها قولوا إمكانية طفيفة مو هي محترفة صحيحة ما ينجموا يعملوا المباراة هذه
2: باهي فما الفار زاد الفار ماك تعرف جابش يحل لنا مشاكل احنا في تونس يا اخي زاد مشاكل على مشاكل
3: صحيح صحيح هو حتى ان شاء الله حتى منجيب حرق قلم باش شد لكم قول
2: للفار
3: للفار للحكام هو طلب هو طلب حسب ما طلب انه حكم اجنبي ومرفضوا له الحكم الاجنبي اما قال زيدوني في عدد جماهير خاطر حاملان تستقبل وملعب الجيبسي تستقبل خاطر هما كي جاوا في المركز الثاني
2: هو كان جي تشوف استاد راه يتسع ما نعرفوا استاد حاملان في بالكدا يتسع ينجم يهز اكثر من 2000 متفرج
3: 5000
2: ينجم فاسيلمون لانه هو كيف تحسبه يظل يحوص في 8000 ولا 7500
1: مضغوط
2: اي معناها باش سايب الجرادان والبلوس كاملين يظل هكا معناها ف 5000 يوصل لهم بالمرتاح و 4000 بالمرتاح عاطينو 2000 كهو اقصى تقديرات
3: خاطر هو على كل شيء ياخذوا جرادان اللي كيما نقولوا اللي فوق اللبناك مش اللي فوق الفستير
2: أي
3: كان
2: على كل إن شاء الله تدور الدورة هذه في كنف الروح الرياضية هذه أهم حاجة في نهاية الأمر راهي مقابلات واليوم ما طلعتش غدوة تطلع وتخدم على روحك توصل هذا ما نجمو نقولو إن شاء الله زاد الفار يعطي حق الأندية الكل اللي باش تكون موجودة تقريبا 4 هما في الـ في الـ في الدور في البراج شكرا ليك أمين خلينا نمشي وإحنا للموزيكا نعملوا أنونشينمون مطول نبدأ كالعادة بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا رجعين

بكتب اسمك يا حبيبي على الحور.

0: ألو خوتي، أنت في الكياس وقلقتك حاجة؟ كلمنا على 36 300 ألف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: يسمعونا في تونس الكبرى على 97 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب،
0: الدنيا وما فيها. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. بالدنيا وما فيها.

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت من جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج
3: جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل
6: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج. عودة 22 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم منذ 22 و2000. وبوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين تستمر يومين. وفي تفاصيل أخبارنا، تسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس، وفق ما أفاد به المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي، موضحا أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. هذا وأشار المزوغي إلى أن الأغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات، وأضاف أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية، مبينا أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج. المحامون ينطلقون اليوم في تنفيذ سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية بقرار من مجلس هيئة المحامين مع حمل الشارة الحمراء إلى غاية يوم 18 من جوان المقبل خلال حضورهم بالمحاكم. وتنطلق سلسلة الإضرابات العامة الجهوية بإضراب اليوم في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. من جهتها كانت أفادت وزارة العدل أمس بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناعا عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، موضحة في بلاغ توجهت به إلى عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال حقوق إلى أصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضي وفق نص البلاغ. هيئة الصمود التونسية تعلن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني، إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. قائلة الهيئة في بيان إن سفن الأسطول تعرضت لاعتراض وقرصنة من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، مشيرة إلى أن العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف وفق المنظمين إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين يبلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 إلى غاية اليوم 22 ألف

0: 377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000. وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، كاشفا أيضا عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسنا بالخارج محمد علي النفطي أمس بمقر الوزارة. وتناول اللقاء وفق بلاغ للوزارة استعراض محاصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين. بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى، تقرر بداية من اليوم أحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية الكائن بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة، لتتوصل هذه النقطة إلى غاية يوم الاثنين 25 من مايو الحالي. وسيشمل هذا الفضاء أغلب المنتجات والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. بلدية سوسة تعلن في بلاغ لها عن تخصيص جزء من فضاء سوق الأحد كنقطة لبيع الأضاحي على مدار الأسبوع، وذلك بداية من اليوم، موضحة البلدية في بلاغها أن هذه النقطة تعتبر الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة البلدية، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق التراتيب الإدارية المعتمدة في الغرض. دولياً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدأ اليوم زيارة تستمر يومين إلى الصين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية مختلفة. ويرافق بوتين وفد رفيع يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية التي توليها موسكو لعلاقاتها مع بكين في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان محادثات رسمية غدا تتناول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران بحسب الكرملين. وتأتي الزيارة بعد أيام من انتهاء زيارة رسمية رفيعة المستوى قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل للاتفاق، مشيرا إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي. كما أكد أنه أطلع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية. وكان ترامب أعلن أمس عن تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي طريق الان. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. رحب بالخليفه من جديد. صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه، تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرها بهم، ان شاء الله يوصلوا سالمين لحضر فرحهم، ان شاء الله موافقين. كل التوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ، الله ورضايه الوالدين.
0: احسن ما قلت.
1: أفرح
0: هاني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 19 مي. ونستقبل زاد المكالمات اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم، معناها بعثوا لنا اس ام اس، كتبوا لنا اسم العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعو، قالوا لنا قوموا بالواجب معه، فيقوهم منهم، شاركوهم في الحصة، وكان لازم نهديو لهم الهدية اللي هي المونجالة الرائعة من سيتي واتش. التعليمات نتاعكم تطبقوا بطبيعة الحال.
2: Où m'aidez-vous aujourd'hui? City Watch, la maison des montres originale.
1: L'intilaq مع السلمى الربيعي. نقولك صباح الورد يا سلمى.
3: اخير خليفه.
1: كل عام وانت حي بخير يلا. ربي يفضلك يلا. عايش
3: طول عمرك ربي يخليك.
1: منين تكلم فينا يا سلمى؟ انا
3: نتكلم فيكم ولا عذر.
1: مرحبا كل مستمعينا في الهدادرة ولاية المهدية.
3: معتمديت منزل كامل.
1: اي معتمديت منزل كامل.
3: هي خمسة
1: كيفاش؟ كامل.
3: هي معتمديت كامل.
1: جمال ولاية مستير
3: تولي. المستير.
1: مستير عندك حق. ماشي الخدمة انتي تواكا ولا؟
3: ان شاء الله ان شاء الله وانا قدر بالخدمة.
1: موفقة يلا. قديش عملت اليوم؟
3: اليوم سكرت 49 اليوم.
0: اللهم صل على النبي، ان شاء الله في المية والصحة هي وقوية يا مدام.
3: ربي يخليك يطول عمرك.
0: ربي يطولي في عمرك، ربي يفضلك وربي يفرحك دائما وابدا.
3: درجة في 50
0: اي باهي باهي باهي، ربي يطول في عمرك يا سلمى.
3: يا نعم.
0: تعرف اللي غناوا عليك انت ولا ما تعرفش؟
3: نعرف شاهد البنان يعني.
0: أنا هي الغناية ترى اللي تعرف.
3: سلمى يا سلمى يا سلمى.
1: فهد بلالة هكا ولا؟
0: برافو عليك يا سلمى
1: والله عطيه الصح.
0: اي تبعت. فما واحد أخرى زادة. فما واحد أخرى تعرف إيش؟
3: والله ما نستغر إيش طاو نعرف هم مستغر
0: إيش سلمى
3: زهيرة سلمى
1: هكا ولا؟
0: لا زهيرة سلمى ما غنيتش على سلمى، ما فما سلمى يا سلامة. رحنا وجينا بالسلام. سلام. نقلب عليك انت هذيك
1: هذيك هي انت ان شاء الله ديما ماشي وجاية
0: ماشي للخدمة وتروح من الخدمة نهار تعيد ميلادك وانت سلمى يا سلامة والسلامة معك. ربي فضلي.
1: هيا لا سلمى اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس. هاي
0: هو
3: والله يا فرسك عندي شكني على خاطر بنت اختي عملت لي قفزه جاتو وجابت لي كادو ومي ما قالت لي فما حاجه اخرى.
0: شو اسمها بنت اختك؟
3: اسمها تيري.
0: انت تقول زعما هي كيف عملت هذا الكل كامل زاد بعث الاس ام اس الجوره؟
3: متوقعها على خاطر دور الراجل يا بنوبي الراجل اول كادو يقول لي يعني مروح على الصفاقه صار مش نلم الفلوس هذه وراح الصفاقه تلم الفلوس.
0: ماشي يلم ان شاء الله يلم ويجيب لك الكادو ان شاء الله.
1: ان شاء الله يجيب الكادو
3: ان شاء الله. هو ربي يخليه هو يفضل وكا هو
0: ربي يطول في عمرك.
1: ودي زيد معك يا سلمى. الا فعلا سيرين هي اللي بعثت بنت اخت.
3: نقول لها ربي خلاها وربي يطول في عمرها وربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله ويوفقها في خدمتها.
1: ان شاء الله ربي يفضلها.
0: ويا سلمى تعرفش قال لي ماو المسيو قال لي يلم الفلوس وتو يجيب لك الكادو من الصفاق فهمت؟ ربي يخليكم لبعضكم وربي يفرحك دائما وابدا يا سلمى. ونورتنا وشرفتنا لله العزيز. ميرسي بوكو.
1: نمشيو لسي سعيد مراد. نقول لك صباح الورد سيد سعيد.
0: سعيد ولا مراد ولا مراد
1: ولا سعيد اهلا وسهلا. كل عام وانت هاي بخير.
4: هاي شكات خليف.
1: ربي فضلك ان شاء الله. منين تكلم فينا سي سعيد؟
4: هاي شكات حيت.
0: الاسم بالكامل شنو هو؟ اعطيني الاسم، اسمك، الاسم واللقب شنو؟
4: سعيد مراد.
0: سعيد مراد. يا سي سعيد مراد، انا سعيد جدا اني نتحدث مع حضرتك، وان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير.
4: وعيشك في حياتك.
1: ومنين تكلم فينا سي سعيد؟
4: من هرقلة.
1: مرحبا بكل مستمعينا في هرقلة. قديش عملت اليوم؟
4: اليوم عملت 74 سنه.
0: 74؟
4: نعم.
0: ان شاء الله في المية وما بعد المية، والصحة هي هي وقوية يا سعيد يا مراد يا بي.
1: ان شاء الله.
4: عايشك
1: ان شاء الله، وان شاء الله ديما في صحة جيدة سي سعيد.
4: عايشك.
1: يعطينا شكون بعثنا لسماس وقالنا افرحوا به؟
4: والله هذه بتكون كانت بنت شهيرة،
0: ربي يفضل هالك وربي يحفظها.
4: عايشك.
0: زعما هي متأكد وإلا هكا القلب حن الشهيرة؟
4: لا نعرف هذيك مام وعيني.
0: ربي يحفظها وربي يخليك انت ليها وصح عليها مدبرتها ولا مدبرتها.
1: هذا هي سيدي. هي فعلا شهيرة، بنته شهيرة، هي اللي بعثت لنا وقالت لنا هنيه بعيد ميلاده سي سعيد،
0: يقول عليها مام وعينيا ويدعي لها. مدبرتها مدبرتها، ربي يطول في عمرك ويدعي لك بالخير وربي يحفظ لك، يحفظك انت ويحفظ لك نورات وشهيرة بشكل خاص. شكرا لحضرتك سي سعيد مراد من هرقلة. يلا
1: حسام الخلفاوي يهنيه ابوه محمد وام منيا واخواته شيراز وزوجها سمير وبنتهم جنات وسوسن، زوجها محمد واولادها احمد وابراهيم وعمر. كل عام وانت حي بخير حسام.
0: يلا هالتصويت. يلا مروان عنا سلمى في المرتبه الاولى، سي سعيد. يا سلمى الربعي من الهداد منزل كامل، هي اللي تحصل على المونجيلا الرائعه من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع خليفه بن سالم في الارير بلون، حديث التوانسه الكل تحب ولا تكره العلوش، والرحبه نتاع اللي وقع تنظيمها في ولايه تونس، الاربع ولايات تونس، معناها تونس الكبرى ان شاء الله،
1: تونس الكبرى وفي جهات اخرى كذلك، وواحده في بن عروس
0: في رادس،
1: في رادس بن عروس.
0: فما حكايه قال القشارة هم اللي هبطوا عليه. حتى نقطة منظمة هبطوا عليها القشارة. نشوفوا احنا بعثنا شكون ثبت ويعطينا الصحيح، قديش من علوش دخل، قديش من علوش روه
1: تباع،
0: وقديش من علوش روه القشارة. ابقى معنا رجعي.
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام استوي على لافو دو توت لاكتواليتي. جوهرة اف ام بوبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس. جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. فما اجتهادات من طرف مختلف الولايات وحتى المعتمديات والبلديات أنه فما نقاط منظمة، فما نقاط اللي مع ديوان تربية الماشية وبالتعاون مع وزارة التجارة
1: والفلاحة.
0: والفلاحة اللي في تونس الكبرى في السعيدة هكا
1: وفي بومهل
0: وفي لا
1: رادس بن عروس
0: رادس اللي هي فيها على مستوى تونس الكبرى. لكن داخل الجمهورية كل الولايات مثلا اليوم يظهر لي اليوم مش البارح، اليوم تنطلق النقطة المنظمة في سوسة.
1: في سوسة ايه في سوسة
0: كل الولايات عاملة اجتهادات
1: في الاتجاه هذا
0: باش تعمل نقطة منظمة.
1: هل تقدر النقاط هذه لتعديل السعر امام تشكيات الناس من الغلاء؟ هذا يواقع
0: هذا دو ايش يقول لك؟ يقول لك راهو ما فماش عدد كبير من العلاج
1: العرض ناقص
0: ويقول لك يشريهم القشارة اكثر من المواطنين، صحيح ولا لا؟ هذا نشوفوه معك في الاريير بلون.
1: هذا طبعا حاضر بشوفوه مع سي لطفي الرياحي رئيس منظمة ترشاد المستهلك اللي قام بجولة على كل حال على مستوى نقاط البيع تونس الكبرى واللي عندهم انتباعات ومتابعات لأوضاع السوق في علاقة كما كنت تتحدث العيد الكبير والأضحى، تقريب الثالوث اللي شد التوانسة النهارين لامتحانات الخدمة والعيد. العيد أكثر جاذبية تقريبا في مستوى المتابعة والأسعار. سي لطفي صباح الورد.
2: كل صباح الورد، تحية ليك تحية لمشاهديك ومستمعيك فريق العمل معك. صباح الخير سي حاتم.
0: منورنا لطفي خويا. هاي يعطينا الفيزيت نتاعكم،
1: كانوا في الميدان تاو لطفي،
0: زيارتكم للمواقع هذه شون يعطات بالضبط؟ شو عندنا وما عندناش؟
2: نعرف نحن المجمع مشكور قام ببادرة مع جلب الفاحة تركيز نقاط بيع من منتج الثالث في سعيدة وفي رادس على مستوى تونس الكبرى وفي بعض الولايات تباعا من ولايات أخرى نلقاوها تمكن. لكن البارح بتواجدنا في سعيدة لقينا أن العدد ما يكونش 50 علوش، وتعرف أن 50 علوش الازدحام الكبير والمقفل يتجم يكون جانب كبير منه زيوة البشارة، وبالتالي ملقاش المستهلك بايو في بشي ياخذ العلوش اللي السعر بتاعه كثير من الاسعار كريم للعصر. وهذا إشكال عدم تواجد كمية كبيرة من العلوش في نقاط البيع هذه. سيطرة القشارة على المسالك هذه وعلى المنتوج هذا اللي يعتبر بعيد كل بعض على الأسعار اللي فارضينا هما في السوق، وهذا من الإشكاليات. وأنا نطالب المجمع في صراحة دي أعداد أكبر من هكا خلصناش من عدد.
1: علاش كان علاش نقطة بيع كاملة وفيها كان 50 في تقدير؟
2: هذا هو الإشكال. وأنت ما تصورش الدزائن والعرق والواحد على في الوقت في الواحد هذا اليوم الصباح أو نستناو في لافيباج جديد، وإن شاء الله تكون أعداد أكثر باش على الأقل يبدا ثم توازن، يبدا ثم تعديل السوق
0: كبيرة. لطفي معناها لحد الآن ما تدخلوش بالكميات الجيدة لهذه النقطة المنظمة نقطة السعيدة. بربك إذا كان بحذاك راديو سكره، ولا إذا كان تسمع فينا بالليكوتور نحي الليكوتور خلنا نسمعوك جيدا. الأسعار قداش تمشي الكيلو بقداش؟ هل مطبق غاديك حسب البلاغ اللي يصدر ونظم العملية حسب الميزانة؟
2: بالضبط الأسعار كما تعرف أنت، لا ضاحية أقل من 45 كيلو حدد السعر 27 دينار، لا بين 45 و 65 25 دينار و 800، ولا ضاحية فوق 65 27 دينار و 800.
0: والمواطن اللي يحب يخلط شو اسمه يعمل؟ يبيت غادي يقعد يعس
2: وانتظار وانتظار كيزيد خطر ما انتي باش تشوف باش تقلب باش واحد ماكش باش تاخذ باكو حليب وتخرج، فهمتني؟ وبالتالي فهمتني رجاء كل رجاء تكثيف الكميات بتاع الأضاحي بالوزن هذا على خاطر قليلة وقليلة برشا.
1: نعم. إيه ولكن المشاركة في النقاط هذه اختياري بالنسبة للفلاح والقشار ولا بالقانون ولا كيفاش؟ هاو ما هو ما ثمش معناها إقبال
2: في المجمع هو اللي يتحكم في المنظومة ككل، عنده الفلاح متاعه وعنده كما نقوم بسيركوي متاعه، وهنا يلزم المجمع يقوم صراحة جهد أكبر مش على الأقل تكون الكميات مقبولة في الظرف هذا وفي الأسعار المستقادين لحظة هذا.
1: خارج نقاط البيع طول الأسعار فنى حدود
2: الأسعار غالية، خارج نقاط البيع نتكلم عفوها غالية وغالية برشا، بعيدة كل البعد على مستوى قدرة الشرائية المستهلك.
1: لا في حدود خداش هكا الكيلو توا
2: هاي في حدود
1: وثمن استحكي انه اللحم توا وصل عند الجزارة 60 و70 و80
0: هو شكل 60
2: على الاسعار نتاع الاضاحي اللي هو كبير وكبير برشا. انت تلقى يوصل الاسعار بين مليون و200 مليون و300 حتى للزوز وهاش انت ماشي فهمتي، وهذا مشط مشط جدا ما عادش نلقاوك الاسعار اللي بين خوتين مقبولة ولا معقولة ولي نجم نقدر
0: عليها. الصحيح أنه عند الجزارة فما ارتفاع زادة ما عادش في 60 دينار الكيلو علوش، معناها عند الجزار نحكي 65 و70 ولا ربما يقولوا أكثر.
2: هنا ثم من منطقة إلى أخرى، وهنا الناس كل قاعدة تحضر خاصة للتفصيل عند الجزارة يحضروا العيد خاصة تعرف اللي مقترد معناها من يمشي وأضاحي بشيش الحمد، وبالتالي حبوا يعملوا هكا فرض امر واقع في سعر معين باش يقعد هو شد السعر هذاك فهمتي لازم معناتها قبل العيد بنهار، وهذا صراحه غالي برشا على التونسي.
1: واضح. نمشيو لنقطة أخرى كنت منبهتوا إليها سي لطفي، مسألة الفيزا هذه والبلاغ الصادر عنكم.
0: يا أخي فما قشارة زادة في الفيزا بجا ربي توا قشارة في العلوس فهمت. سمحني بربي يا لطفي تسمع فينا بحداك راديو ولا تلفزة نقصنا فيه نق ولا سكروا باش نسمعوك احنا جيدا لطفي. يا أخي فما قشارة في الفيزا كما في العلوش
2: شركات الوساطة هي راهي كل أي حاجة ولا تساها مضاربة ولا تساها وساطة ولا تساها شركات الوساطة اللي العديد شركات هما من أشهرهم شركات معروفة، وبالتالي الوساطة هذه وتحت الوساطة هذه ثم وساطة أخرى هنا باش تاخذ رونديفو ولا باش تشوف كيفاش تاخذ معناتها كيفية الموعد، انت سيتي تحل بعض دقائق كما نبلغوش نحن نقولوا معناتها لحظات بعد دقائق يسيطر شكون مسيطر على الوحده. الشركات الوساطه هذه ما تنجمش تاخذ رونديفو باش تقدم ديزاين تاعك، وهذا اشكال كبير راهو في طول الانتظار يخلق
0: قداش يطلبوا على التونسي قداش يطلبوا فلوس على الوساطه هذه.
2: لا الوساطه هذه راهي انواع، ثم الوساطه يعديك فيت وثم الوساطه يعديك فيسا ثم انواع واشكال انت ومدى حرصك على الفيزا، كان يشوفك عند حريص وماذا بيك تو تو في فيزا ارقام تنجم تقول وصلت خياليه فهمتي 500
0: خياليه قداش
2: مليون فهمتني
1: مليون يعني باش تصب الملف نتاع مطلب فيزا مليون.
2: لا مش حق الفيزا نكونوا واضحين للشركات الوساطه اللي تحت شركات الوساطه، وبالتالي هنا يقول لك عندي انا السيركوي نعرف ايش نعمل ثبتني ما يرضولكش الفيزا، وهذا اشكال كبير.
0: نعم باهي نحب نسال هنا انا مثلا نمشي مباشره للاجونس دو فواياج نتاعي قص تذكرتي ويقولوا لي احنا تو نعاونوك في عمليه الرونديفو باش تاخذ الفيزا وعاونونا وعطاونا وقدونا العمليه هذه
2: بالفلوس هذيك الوساطه اللي نحكيوا عليها.
0: لا لاجونس دو فواياج لاجونس دو فواياج باش تخدم لك الخدمه هذه باسعار معقوله ماهيش اللي تحكي لي فيه المليون معقوله جدا والله لا نعرف حاجه بسيطه معناها ماهيش لا حاجه بسيطه في المعدل هذاك لي زاجونس دو فواياج ماهمش يطلبوا في المليون ومليون ونص وزوز ملايين ما سمعتش بها هذه لاجونس
2: دو فواياج ما تقبل ما تعملش رونديفو هي لا. ثم شركات
0: هي متعاونة
1: توفر لك الفيزا
2: تعاون عن طريق شركة الوساطة اللي عملتها
0: ستون اسيستونس تعملها لك اسيستونس تعملها لك ليز اجونس دو فواياج افيك بوكو دو سيريو معناها
2: صحيح ثم لكن ان شاء الله تعطونا الواحد هذه نعطوها للتوانسه باش على الاقل ينجموا يسهلوا
1: هي الشركات الوساطة هذوما ما يخدموا بالتنسيق مع السفارات خي ويخدم وحده
2: هو اللي حضر الدوسي هو اللي يصب الدوسي هو اللي يرجع لك الدوسي هو اللي يقول لك تقبله ولا ما تقبلش هو يقوم بكل شيء.
0: اون توكا اللي نقول عليه انا انه ما نرميوش رواحنا، نحاولوا نصطادوا. قال الاخر البلاصه السيريوس نبحثوا عليها لي زاجونس السيريو، هما اللي مشيو ونقولوا لهم كيفاش نعملوا، هما اللي يعرفوا الاجراءات. وقال الاخر تاخو امورك كما يجب. شكرا لك لطفي، بربي ابقى معايا، ابقى معايا سامحني. وزاره الفلاحه تقول كيفاش ما علاش دخلت لي تو ما فهمتش شنو الملاحظه هذه، شنو هي وزاره الفلاحه تقول فما مغالطات. وين المغالطات اللي تحكي عليها في كلام سي لطفي الرياحي؟ اعطينا حد من وزاره الفلاحه ماذا انه يوضح لنا العمليه، مع جزيل الشكر للخيان على تفاعلهم في وزاره الفلاحه.

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعايه مع اريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا اكثر واربح بالكبير العب على باي اريدو والا كليكي على اللين ليجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجمله
1: اريدو طور عالمك جوهر سبور
3: صباح الخير مرحبا بكم في جوهر سبور في تدوين عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك أكد سامي سعيدي المدرب السابق للنجم الرياضي الساحلي أن الأخبار المتداولة حول ترشحه لرئاسة النجم لم تتجاوز مرحلة المشاورات الغير رسمية موضحا أنه تراجع عن الفكرة بعد تقديم أو تقييم صعوبة الوضع المالي والإداري للنادي وكذلك ارتباطه بالتزامات مهنية مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة بعد خروج العديد من الأخبار عن ترشح سامي سعيدي لرئاسة نجم الساحلي. كما قلت عبر صفحة الرسمية أكد أنه ترشح نجم الساحلي لم يتجاوز مرحلة المشاورات غير الرسمية وكذلك عدم أو ارتباطه بالتزامات مهنية مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة خلاه يتراجع عن القرار للترشح لرئاسة النجم الرياضي الساحلي. في برج الرابطة الثانية دار يوم أمس اجتماع جمع وزير الشباب والرياضة بممثلي الأندية المتأهلة إلى البراج بحضور كذلك ممثلي الرابطة حيث تم تأكيد نقل مباريات نصف نهائي والنهائي تلفزيا واعتماد تقنية الفار. نعطيكم برنامج مباريات البراج. نادي حمام النمر يستقبل في ميدانه مستقبل القصرين والملعب الجيبسي في ميدانه يستقبل اتحاد تطاوين. تقام مباريات نصف نهائي يوم الاثنين 25 ماي ويلعب النهائي في كان محايد يوم الجمعة 29 ماي لتحديد صاحب البطاقة الأخيرة للصعود للرابطة المحترفة الأولى ومرافقة الأمر الرياضي بحمام زوزة وتقدم ساقط الدير. وفي حال تأهل الملعب الجيبسي لدور نصف نهائي كأس تونس يتم تأجيل البراج لبداية شهر جوان. مدام نحكيو على الكاس نعطيكم برنامج مباريات الدور الرابع النهائي اللي باش يقاموا بتقنيه الفار. الدفعه الاولى غدوه الاربعاء 20 ماي ماضي 3:30 نادي صفاقسي الملعب الجيبسي الترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي. والدفعه الثانيه باش تكون نهار الخميس كيف ماضي 3:30 بعد بوحاجله الترجي الرياضي التونسي المقابله باش تشهد غياب اجانب الترجي. كذلك في مقابله نادي صفاقسي والملعب الجيبسي غياب الاجانب. في مباراه تقدم ساقط الدير يواجه شبيبة عمران كذلك غياب أجانب شبيبة العمران. نواصل مع الكأس. غياب كل من أيمن دحمان لحارس نادي صفاقسي وكذلك محمد أمين بن حميدة لاعب الترجي الرياضي التونسي عن مباراة الكأس بعد اتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والفريقين نادي صفاقسي والترجي يقتدي بتصريح اللاعبين لتربص المنتخب التونسي وبذلك غياب أيمن دحمان عن صفوف نادي صفاقسي في لقاءات الكأس وكذلك غياب محمد أمين بن حميدة عن لقاءات الترجي الرياضي التونسي. في كأس افريقيا اقل من 17 سنة يواجه منتخبنا الوطني اليوم 8 تعليل نظيره الاثيوبي في اطار الجولة الثالثة من دور مجموعات. المنتخب التونسي مطالب بالانتصار والانتظار بعد تعادله في المقابلة الاولى من منتخب المغربي والهزيمة في المقابلة الثانية امام المنتخب المصري. مطالب بالانتصار وانتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر من اجل التأهل للدور الربع النهائي وكذلك التأهل لكأس العالم قطر 2026 اللي تقام اخر الموسم. نذكروا انه منتخبنا موجود في المركز الثالث عنده نقطة وحيدة مطالب بالانتصار في صورة ما التأهل مباشرة الى دور الربع النهائي او التأهل لكأس العالم كافضل ثالث وعدم التأهل لمباريات ربع نهائي. كما قلت اليوم 8 تعليل منتخب تونسي يواجه منتخب اثيوبيا. ترتيب المجموعة الاولى المغرب عنده 4 نقاط في الصدارة مصر كذلك في الصدارة عنده 4 نقاط. منتخب تونسي مركز ثالث عنده نقطة وحيدة واثيوبيا المركز الاخير كذلك نقطة وحيدة مطالبين بالانتصار للتأهل لكأس العالم قطر 2026. في المنتخب التونسي أقل من 23 سنة انطلق البارح في طرابلس في سوسة تحت إشراف المدرب أنيس بوجلبان تحذيرا لدورة طولون الفرنسية الودية في الفترة بين 31 ماي إلى غاية 13 جوان الجاري بخصوص وضعية المدرب.

0: تاني فيليكس جيل المصنف 237 عالمياً من أجل التأهل إلى دور نصف نهائي من تصفية رولان جاروس. بالتوفيق للاعب عزيز دوغيس والتأهل إن شاء الله إلى الدور النصف نهائي. المقابلة تنطلق 10:30 انت الصباح. قرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا مغادرة مانشستر سيتي بعد 10 سنوات على رأس الفريق. توج ب6 ألقاب بريمير ليج منهم 4 متتالية كأول مرة في تاريخ مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا سنة 2023 كذلك أول لقب تاريخي لمانشستر سيتي في أوروبا، وعديد من البطولات الأخرى. 20 لقب لبيب غوارديولا مع مانشستر سيتي. ومنتظر تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب سابق لتشيلسي وكان توج هذا الصيف بكأس عالم للأندية وكذلك توج باليوروبا ليغا الموسم الفارط. وماريسكا كان مساعد مدرب مع بيبي غوارديولا في مانشستر سيتي سنة 2022-2023. أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أمس قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026، وشهدت القائمة عودة نيمار جونيور لقيادة المنتخب البرازيلي، وهذا أول استدعاء له تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي. كذلك القائمة شهدت تواجد أبرز النجوم أبرزهم فينيسيوس جونيور ورافينيا لاعب برشلونة، وغياب ريتشارليسون مهاجم توتنهام، وكذلك غياب جواو بيدرو مهاجم تشيلسي الإنجليزية. اليوم أبرز المقابلات، نذكركم البارح أرسنال كان فاز على بيرلي 1-0 في الدوري الإنجليزي. 2 مقابلات، المقابلة المهمة 7:30 بورنموث مانشستر سيتي، في صورة تعثر السيتي بالتعادل أو بالهزيمة رسميا أرسنال يتوج بالدوري الإنجليزي بعد 22 سنة وهو الدوري رقم 14. في انتظار كما قلت لقاء اليوم 7:30 بين بورنموث ومانشستر سيتي. أرسنال عنده 82 نقطة 37 مقابلة، ومانشستر سيتي 77 نقطة في 36 مقابلة. اليوم نجم نعرف اسكو أرسنال يكون بطل الدوري أو الحاسم يكون في الجولة الأخيرة يوم الأحد. أرسنال وين باش يلعب أمام كريستال بالاس في لندن، قولوا ديربي لندن، ومانشستر سيتي في ميدانه يستقبل أستون فيلا. اليوم يلعب 7:30 ضد بورنموث، وكذلك 8:15 ديربي لندن تشيلسي اللي بينافس على مكان في دوري أبطال أوروبا، وتوتنهام اللي ينافس على مكان لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية. أكثر تفاصيل تلقاها على استنتاجنا جوهرف بونت.
1: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
2: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شاف جيب زوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريد طور عالمك. Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur 4 roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
4: Olly, ما نلقاش برومو على ريستو.
5: جي سيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للجمعة مع اوبو، منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. من جي سيت ماكسيت وكل يشلقيه. عندك أورانج.
6: الكومار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكومار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا.
5: النجاح هو نتيجة إيمان تأمين.

0: كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينة كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
1: مع توبنات كل طرح كرة دارت والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت، very fiber people.
3: جوهرة FM. publicité.

0: les super et les meilleurs conducteurs de Gat Assurance يومياً نكرمهم ونصفحهم ونكون سعداء باستقبالهم. ناس عاملة مجهود بيتم معنى الكلمة المحافظة على سلامتهم وسلامة الركبين معهم وسلامة كل مستعملي الطريق. هذاك علاش كانوا هما لي سوبر كوندكتور متاع Gat Assurance. والقرعة اختارت الأخيين هؤلاء اللي باش يكونوا في الكلوب 100 كل عام. فما 100 سوبر كوندكتور يدخلوا الكلوب 100 متاع لي ميور كوندكتور دو Gat Assurance. شكون معنا اليوم نكتشف بعد الجينجل.
1: Gat Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
0: معنا سي كمال جدي. سي كمال صباح الورد ومنورنا وشكرا ليك على تلبية دعوتنا.
2: صباح النور عشوان.
0: مرحبا بيك سي كمال. إذا كنت تعرف على حضرتك وين أسوري بالضبط؟
2: فهي أجونس
0: Gat Assurance مستير صفوان الذهبي. صفوان الذهبي هكا ولا الأجونس صفوان الذهبي. قداش عندك أسوري معهم؟
2: عندي من الثورة.
0: واضح من 2011 تقريبا. به معناها نحسب 2011 تسعة وستة خمسة سنة. وقداش عندك انت من اللي ماخذ البيرمي؟
2: واخذوا من عام 93.
0: عام 93 بارك الله. به قداش عندك ما تسببت انت في حتى حادث؟ انت معناها ما تسببت في حتى حادث؟
2: من اللي اخذت البيرمي ما تسببش حتى حادث.
0: اللهم صلي على النبي وتبارك الله. معناها عاود لي وقتاش خذيت البرمي باش نبدا نحسب. ترى ناخذ كالكولاتريس. اللهم صلي على النبي. 93 حطوا 7 باش نوصلوا ل 2000 هكا ولا 7 و26 باش يجيو 33 سنه يا خويا. ان شاء الله 100 سنه اخرين و50 سنه اخرين وانت هكا ما تسبب في حتى حادث. ولكن قول لنا شو اللي تعمل سي كمال جدي؟
2: والله الاولويه ما مش معنا مش حق مكتسب الأولوية. نجم نخليه غير سبقني هو نخليه فين يعني نزعم نضايق روحي نضايق نضايقوا معايا
0: بيه
2: لكي على الأولية الحوادث ودين مرض رجل كبير نخليه زي الأولوية.
0: السرعة يقولوا سبب من أسباب الحوادث السرعة وقلة الانتباه
2: هيك يا جاي.
0: باهي كمال خويا انت من وين؟ من هو
2: من
0: الجري؟ من خنيس. من خنيس. خنيس مرحبا بك خويا كمال. خويا كمال قالوا لك اللي فما ان كادو للي ميور كوندكتور دو Gat Assurance ولا لا؟ في بالك ولا في بالك؟ توا علموك لذا قالوا لك فما كادو. قالوا لك عليه الكادو ولا ما قالوا لكش؟
2: لا ما قالوا ليش.
0: ما قالوا لك شي نجم يكون زعما حسب رايك 100 200 دينار 300 400.
2: والله اللي يجي من عنده مرحبا.
0: اللي يجي من Gat Assurance مرحبا. Gat Assurance دار كبيره وتكرم لي ميور لي سوبر كوندكتور نتاعها اليوم اسوري في Gat Assurance. هذاك علاش 500 دينار الكادو نتاعك سي كمال جري. 500 دينار كارت اجيليس نتاع عجيل انرجي فيها 500 دينار لحضرتك. ويومي رانا نسعد بتكريمكم ونقدم فكره لكل مستمعينا ومشاهدينا. راهو تنجموا تكونوا كيما سي كمال جري اللي هو عنده تقريبا 34 حسبناهم أو 33 سنة ما تسبب في حتى حادث. رقم انتم زادت نجموا وتنجموا أكثر من هذا وتعملوا دي ريكور وتنجموا وسي تدخلوا للكلوب 100 تكونوا للكلوب 100 متاع سوبر كوندكتور دو Gat Assurance. إذا كانكم مسوري في Gat Assurance وعندكم 5 سنوات أو أكثر ما تسببتوا في حتى حادث.

0: Ouet Matin. Ouet Matin. إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين خاصة. مازلنا مواصلين حديثنا على الصيف وعلى الوتلة وعلى الأورلي بوكينج. مش قلنا وفيه هذا البارح؟ دور مازال يدل. هي يا سيدي كلموني لخياني يقولوا لي صحيح احنا البارح كان المفروض يوفى لكن وقع التمديد ومازال متواصل. الوقت ايش هذا التمديد؟ وش نربحوا كيف نواصلوا في لولي بوكينج؟ ابقوا معايا بعد الجينجل بالضبط نعطيكم كل التفاصيل.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: البارح ذكر كنت قلت لكم صحيح اللي لولي بوكينغ وفعل، لكن يقولوا لي ويأكدوا لي أنه وقع اتخاذ القرار كونه باش نمكنوا أكبر عدد ممكن من التوانسة يستفادوا من لولي بوكينغ. وقعت برولونغاسيون. البرولونغاسيون هذه إلى حدود آخر هذا الشهر، معناها إلى حدود نهار 31 مي انكلو. لكن ما تخليش روحك للآخر، نجم من توا راهو تربح على مستوى لا ريزيرفاسيون والشوا، واثنين على مستوى البري. تقول لي كيفاش؟ ها نزيد نذكرك، معناها الناس اللي مشى في بالهم اللي برومو فات والفرصة تعدات، نقول لهم لا راهو مازال عندكم الوقت باش تريزيرفيو اوتيلكم واوتيل اللي يحبوه صغيراتكم زادة من توا حتى ال 31 ماي، وتتمتعوا بتخفيضات توصل الى حدود 30% تخفيضات. يعني تريزيرفي توا وتمشي وقت ما تحبوا انتم من هنا لاخر العام. معناها العطلة متاعك مش راو كيف تقص توا وعملت لا ريزيرفاسيون راك لازمك تمشي توا، لا لا، الى حدود اخر العام تختار وقتاش تحب تمشي. جوان، جويليا، اوت، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، انت تختار وتبرمج العطلة متاعك. المهم لازمك اللي تفهموا اللي كيف تعمل لا ريزيرفاسيون توا. اولا تلقاو الشواء، ثانيا تلقاو لا ديسبونيبيليتي، ثالثا الاسوام ارخص برشا من ايامات الذروه. البيك نتاع الاسعار تعرفوها تبدا بشهر جويليا ترتفع، والبيك نتاع الاسعار شهر اوت. لهنا باش تاخذوا على الاسعار اللي موجوده هذا الشهر في ماي معها تخفيض يوصل الى حدود 30%. ملا بسامبل كليك راك تولي توا، معناها بسامبل كليك توا تولي قاعد وانت اللي قاعد تسمع فيا والمدام والا الصغيرات معاكم، وكانك في الخدمه ولا كانك في القهوه وين ما كنت انت، حتى بتليفونك بكليك تدخل للسيت نتاع براءة فواياج www.braavoyage.com توا تلقى ليستة طويلة وعريضة متاع الوتلة اللي في تونس الكل تقريبا اختار، والنزل اللي اخترته حط عليه اعمل هكا ريزيرفي وخلي الباقي على براءة فواياج. دونك انت باش تدخل تقل كل الوتلة وين تحب انت في الاماكن السياحية الكل، وتختار انزل على البوتون ريزيرفي هذيك وخلي الباقي على لي بروفيسيونيل نتاع براءة فواياج اللي باش يوفروا لك السوم اللي مانيش باش نحكيو عليها. ادخلوا نتوما واحكموا في اسوام براءة فواياج، الاسوام تكون امباتابل ما تقاش كيفها، ثم الثقه وجوده الخدمات والاكومبانيومون المرافقه كيف كيف، ما عادش واحد يحكي عليه على خاطر الناس كل تقريبا وخاصه اللي يتعاملوا مع براءة فواياج ولاو يعرفوا الشيء هذا ومتاكدين منه. براءة فواياج على ذمتكم وتستنى تليفوناتكم على الارقام اللي تعودتوا عليها اللي هي 21 881 882. نعاود لكم 21 881 882. وسي عندنا ال 21 نقلبوا توا 882 881 21 882 81 بطبيعة الحال. ثم الفيكس متاعنا، الفيكس متاع براءة فواياج اللي هاو تو نذكركم به الآن بالضبط، اللي هو 70 يبدأ ب70 وتعرفوه، وذول اللي سنستو به اللي حب يطلب على الفيكس، الفيكس الفيكسي عفوا 70 550 020، 70 550 020 كان لي مقلوب يا مروة في الورقة وحتى في التليفون، هذاك علاش حبيت جنسيست ونلقاوه الصحيح 70 550 020 على ذمتكم. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: مباشرة وبسرعة. تقول لي زادي يا سيدي بسرعة كبيرة نمشي والجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
2: ريفو دو بريس.
3: النشاط الرسمي الدولة التونسية رئيس الجمهورية دي زيارة إلى دوار هيشر صفحة 3 جريدة الشروق جريدة لابريس. وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة طبعا وموضوع الهجرة العودة الطوعية للمهاجرين كان موضوع الرئيسي هناك. جريدة الصباح الطريق نحو التنمية والإصلاح تطهير مؤسسات ومقاومة الفساد في عودة إلى رئاسة الجمهورية رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. جريدة الصباح صفحة 2 عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج بلغ 22377 مهاجر غير نظامي. جريدة المغرب عيد الأضحى في تونس شعائرنا تختبر الدولة. جريدة الشروق حاتم بسبب أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بن سدرين كورشيد والكريشي مجددا أمام القضاء. جريدة الشروق الاتفاق مع أمريكا 14 بندا إيرانيا على الطاولة. جريدة المغرب بين الشارة الحمراء والاعتصامات والوقفات والمسيرة 18 مايو على وقع احتجاجات متزامنة في عدة جهات وقطاعات. جريدة الصباح من جنيف وزير الصحة ضرورة تعزيز تصنيع الدواء الأفريقي وتقليص التبعية الصحية وسط استعدادات مكثفة صفحة 4 جريدة الصباح انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق بمختلف المؤسسات التربوية.
1: إن شاء الله حظ سعيد وبالتوفيق لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم.
4: Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
5: Publicité.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
7: القشره مازال تقلقك؟ الحل القشره مع هيد اند شولدرز بتقنيه رغوه ماكس جديده اللي تتغلغل في اعماق فروه الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. Head and Shoulders. القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم ليزوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
9: A toi maman à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
10: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير. مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومعها هديه زاده. مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
12: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير
7: نودوكم بأحسن التخفيضات حتى الـ 31 ماي دي غوميز إكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك
12: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
13: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
14: أريد طور عالمك Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
5: Publicité.

0: Météo, à le jour FM.
1: طقسنا اليوم بإذن الله ثلاثاء 5/2026 معناها ثلاثاء 19 مايو هكا 2026 بالضبط. كيف باش يكون؟ باش يكون متميز بسحب عابر على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. بحرنا باش يكون بإذن الله قليل الاضطراب إلى محليا متموج بخليج تونس، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20-25 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 26-31 درجة ببقية المناطق. نعملوا طلة كما تعودنا على الخريطة متاعنا، فماشي بعض الظواهر المعينة اللي نشوفوها في الفترة الصباحية. بالنسبة لليوم ما عندنا حتى شيء يذكر باستثناء أنه درجة الحرارة باش تلاحظوا فيها ارتفاع طفيف، تتراوح اليوم بين 19 درجة في الكاف أقل الدرجات، مرورا ب 21 بنزرت، 22 تونس الكبرى، 21 زغوان ونابل، 22 في سوسة، 19 زادة في المنستير في الفترة الصباحية، و21 في المهدية، وصولا لأقصى الدرجات أو أعلى الدرجات 25 في توزر، وبعدهم 27 في برج الخضرة. باقي نتحدث على الفترة الصباحية. بعد الظهر شعنا، بعد الظهر زادة تتواصل الأمور 5/5، فمش حاجة تذكر، سحب قليلة إلى سحب عابرة، ما فما حتى شيء يذكر باستثناء درجة الحرارة اللي باش تكون 20 في الشمال وفي الوسط و30 في الجنوب، تتراوح بين 23 درجة في الكاف والمستير والمهدية، وفي بنزرت 26 في تونس الكبرى، 25 في سوسة، 24 في صفاقس، 26 في جابس، 31 درجة في توزر، 30 في قبلي، و31 درجة في برج الخضرة. هذا بعد الظهر. في الفترة الليلية زاد كيف معنا حتى حاجة نجم نشيرولا، لا على مستوى الرياح القوية ولا على مستوى السحب اللي تكون قليلة، رياح عادية جدا. ودرجة الحرارة الليلية باش تتراوح بين 15 درجة و14 هي أقل الدرجات تحديدا في القصرين، وصولا إلى 25 درجة بكل من توزر وبرج الخضرة، مرورا ب 18 في بنزرت، 17 في تونس الكبرى هي ونابل، 18 سوسة، 20 المنستير في هذه الليلة، 17 في المهدية، 21 في صفاقس. درجة حرارة ليلية مستحبة. وغدوة الخميس هذا الاستقرار يتواصل، زاد نهار الخميس مع زاد الاستقرار نفسه يتواصل إلى حدود نهار الجمعة، مع ملاحظة فما الإمكانية واردة جدا لارتفاع طفيف في درجة الحرارة في طقس الخميس وأيضا في طقس جمعة. دونك نجم نقوله استقرار في انتظار أنه نقراه مع المختصين نهاية الأسبوع الويكاند كيفه باش تكون طقسنا. كانت هذه إذن الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تفاعلا مع ما قاله لطفي الرياحي قبليك خليفة في لاريير بلان، تحدث على 50 علوش فقط دخلوا للنقطة المنظمة نتاع سعيدة، لكن احنا رجعنا للصور اللي خصنا بهم البارحة وكانوا موجودين على الباش نتاع جوهرة فهم ماهر الصغير زميلنا اللي مشى على المكان. هذه هي الصور، هاو الصور تشاهدوا، واللي فيديو زاد عمل فيديو وعمل صور ماهر يعطيه الصحة، وايضا لخيان
1: في وزارة الفلاحة،
0: يقول لك نحب نعطيه الصحيح.
1: كنا اتصلنا بهم باش نعرفوا زاد الصحيح اللي موجود في علاقة بنقاط البيع هذه كبادرة، وفي سعيدة بالأساس باش يكون معنا مكلف بتسيير ديوان تربية الماشية سي أنيس زعيم باش نعرفوا منه بالضبط اليوم شنية أوضاع نقطة البيع اللي هي نعتبرها بين ظفرين من المنتج إلى المستهلك. هذا
0: يعني المنتج المستهلك وذلك علاش تلقاو سعر خارق العادة ومحدد حسب الميزان متاع العلوش
1: وطبيعة العرض اللي متوفر هناك. سي أنيس صباح الورد.
2: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير مستمعي جوهرة اف ام.
0: سي زعيم، انتم كديوان تربية الماشية وفرتوا معناها بالتعاون مع الفلاحين مباشرة مجموعة من الخرفان وضعتوهم على ذمة المواطن، اللي يقولوا سي لطفي الرياحي رئيس منظمة ترشيد المستهلك يقول لا ماهوش المواطن قاعد يستفاد، فما قشارة والعدد اللي تخلى البارحة
1: قليل،
0: هو قليل برشا ما يزازيش الحومة متاعي أنا، كان حومتي طاب 50 علوش فقط.
2: سي حاتم شكرا لك على أنا سمعت المداخلة صباح وتفعل كانت حبناتي فكرة على ثقافة البيع بالميزان اللي هي المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، معناتها كان معناتها سباق ومدة 20 سنة ثقافة هذه، ورسخناها عند المواطن أنه وتعاون مع ديوان تربية الماشية توفير مرعى النقطة هذه السعيدة يتم تنظيمها بالتعاون بين المجمع وديوان تربية الماشية توفير مرعى، خاطر المقر بتاعها تابع ديوان تربية الماشية توفير مرعى. دونك حبيت نعطي الواقع شنو اللي فهمه. صحيح العرض الموجود بارابور للطلب فما معناتها فرق، معناتها الطلب نجم يكون أكثر من العرض، لكن مش للدرجة اللي تم الإشارة لها صباح. أنا نعطيك بالمعطيات صحيح، اللي البارح كان فما في حدود 210 في السيدة 210 رأس تم بيعها، هذه يساهم فيها معناتها ديوان تربية الماشية توفير مرعى وحدات الإنتاج الفلاحي ومعناتها بعض الفلاحين. اليوم إن شاء الله ديوان الأراضي الدولية باش يدخل للنقطة هذه، دونك هذه المساهمة تاع مساهمة معناتها الضيعات الدولية في الشيء هذا. أون باراليل فما نقطة البيع تاع السعيدة، أنا باش نركز الحديث نتاعي على نقطة نقطة بيع تاع رادس. انا باش نركز في
0: هذا النقطه، هتمشيو رادس، خلينا نمشيو سنة رادس تو نمشيو لها باش تعطينا زاد الارقام اللي فيها، لكن ما تعتقدش 210 شويه على النقطه خاصه تقريبا زوز ولايات او ثلاث.
2: شوف هو المبدا نتاع نقاط البيع هذه بالميزان، طمع عمل مشترك قاعدين نقوموا به حتى على مستوى الولايات، وحاليا قاعدين حتى نحفوا الفلاح. انا استغليت الباساج البارح في الاذاعه الوطنيه اللي كانوا مباشره على الميدان جوهرة افهم كيف كيف اذاعه الشباب غطاوا العمليه البارح مباشره، وكنت مديتكم حتى بالباساج اللي تعداوا واللي موجود. صحيح 210 بارابور للطلب شويه، لكن احنا حاولنا نحافظوا على نسق التزود. نعطيك اليوم انا فما 300 اليوم بار اكزومبل، اليوم 300 وقاعدين فما التجاوب تدريجي للفلاحة اللي موجودين حتى قاعدين يبيعوا، حاسين انه مشينا حتى في توجه انه لهنا بالنسبه لنقاط البيع الموجوده شرطو تو في تاع السعيده عندك ماذا مشينا حتى افونتاج، قلنا اللي يدخل لنقاط البيع هذه نوفروا له احنا كديوان تربيه الماشيه وحده تعضيد انتاج فلاحي نوفروا له احنا العلف الخشنه والكونسنتري لمده الاقامه نتاعو لهنا. باهي حاجه اخرى
1: الاسعار
2: المهمه اللي تركز عليها وين تخلف
0: تفضل
2: النقطة المهمة حبيت أركز عليها أطار العدد اللي قلت لك فما نحاول نحافظ على نسق تاع التزود يكون كونستان، فهمتي ولا نرتفع بشوي بشوي. النقطة المهمة اللي هو تعريج أنه هذوما الكميات تم بيعها من القشارة. نحب نقول لك في خليفة وصيحات من نقاط البيع هذوما الأفونتاج اللي فيهم، فما مصالح وزارة التجارة موجودة، فما مصالح البيطرية موجودة، فما الأمن موجود، والبيع يتم عن طريق بطاقة التعريف الوطنية، حتى التثبت معناتها البسكولات يتم عن طريق مصالح وزارة التجارة، والعلوش ما يخرج كان بالكيتونس نتاعو بالبون نتاعو بطاقه تعريف ما نفهمش واحد يفرز عليهش. دونك هذه احنا ديجا الهدف الرئيسي نتاع النقاط هذه هو أن المواطن يعرف روحه شنو شراء وبقداش يشراء ويعرف روحه قداش تكلف كل شيء تاع اللحم ما يشريش
1: يعني ما ثماش قشاره باش ياخذوا العلالش ويعاودوا يبيعوا مره
2: يبيع يتم على التاريخ حتى بطاقه التعريف الوطنيه الوصولات اللي موجوده كل فم الامن موجود التجاره موجوده البارح كان معنا حتى منظم الدفاع المستهلك موجود وشاف على عين المكان العمليه كيفاش تتم التثبت حتى من الات الوزن هذيك من طرف وزاره التجاره دونك العملية ما تمشي في الصنص هذا احنا ديجا اذا كان مش نحدو باب قلوة بيعنا القشارة بعدنا على الهدف متاعنا اللي هو الهدف الضغط على السعر متاع بيع الأضاحي والقطع امام القشارة اللي كما كنت نحن
1: والاسعار سيانيس الاسعار
0: نذكروا بهم حسب الكيلو
2: الاسعار اقل من 45 دينار 45 كيلو 27 دينار بين 45 الحيمة بين 45 و 65 25 دينار 800 أكثر من 65 23 دينار 800 لهنا الأسعار كيما تشوف بارابور الأسعار المتداولة البرة فما فارق
0: رحمة من عند ربي رحمة هذه يا رحمة بارابور الأسعار المتداولة البرة رحمة
2: وهذا اللي يفسر وهذا اللي يفسر الضغط المتواجد على نقاط البيع هذه دونك احنا مساعين انه حتى نحفوا الفلاحه وهذا حبيت نركز عليه في الباساج البارح ونعاود نستغل الفرصه اليوم في الباساج هذا باش نركز عليه انه ندعيوا الفلاحه الكل انه باش يتحقوا بنقاط البيع هذه نقاط بيع مؤمنه عندك مصالح البيطريه عندك مصالح وزاره التجاره معناتها ضمان للشاري وللمستهلك للبيع وللمستهلك
0: الفلاحه داخل الجمهوريه كيفاش يعملوا الفلاحه داخل الجمهوريه ووضح لي نداء خلي يوصل لهم كيفاش يعملوا مثلا
2: يتصلوا كل شوية بمصالح ديوان تربية المشا توفير المرأة احنا عنا نقاط عنا إدارات جهوية متوزعة على كافة مثلا الولايات يتصلوا بهم نسقوا معهم نأمنوا لهم حتى الفضاء وين باش ينصبوا نوفروا لهم حتى الأعلاف الخشنة والكونسونتري خلال مدة الإقامة نتاعهم بين بتاعهم بين ديوان تربية المشا وحدات التعويضية للإنتاج الفلاحي هذا المجهود اللي قاعدين نقوموا فيه وان شاء الله كما قلت
0: ما يكريوش بلاصه لحتى شيء مش يكري كما في الرحمه
2: مجانا صحه في حاتم مجانا اللي عنده الامن بلاش وعنده المصالح وزاره التجاره وضمان الميزان نتاعو كل شيء متوفر
0: رادس تبعتكم سادة رادس
2: والله رادس هي نقطة بيع كيف بالميزان تم البارحة انطلاق فيها تحت إشراف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنا حبيت أركز على سعيدة خاطر ذي تنظيم مشترك رادس كيف فما نسق تصاعدي للتزويد اليوم باش يتم معناتها ديوان الاراضي الدوليه باش يوفر العلوش الغاديكا فما وحده انتاج وحده تعويض الانتاج الفلاحي
0: باش يوفر الكميات اللي دخلت البارح الكميات اللي دخلت البارح قداش كانت؟
2: والله الكميات اللي دخلت البارح اقل من السيده
0: واضح.
2: انا حبيت اتكلم انا نفق في حاتم حبينا
0: تصاعدي
2: نسق تصاعدي مش باش يكون معناتها تصاعدي قدر الامكان باش نجموا نبيعوا الحاجات تاع المواطنين الكل البارح خصصنا حتى شكون معناتها في اللقاء مباشر حتى مع الفلاح اللي تبيع لقارئ التاريخ
1: في السوق هذه لغاية يوم العيد معناها ليلة العيد النقاط هذه تخدم
2: والله احنا ماذا بينا نقعد قد اللي قد الامكان حسب المتوفرات
0: نعم لكن هذا هذا يراه مربوط بالفلاحة اللي يسمعوا فينا انتوما باش ما تخليوا حتى حد يستغلكم حتى حد ما ينزل عليكم حتى حد ينسقوا مع الديوان والمصالح متاعه وانضموا في هذه الأماكن اللي هي بليش معها الحراسة ومعها العلفة ومحمية ويخدم دون ترانسبرانس وطار
1: بميزانة كنتي معنا واضح
2: هذا شو ننتظر واحنا من الإعلام
0: واضح بالنسبة لداخل الجمهورية سمعت أنه سوسة مثلا عندها نقطة تفتح اليوم هي بالتعاون معكم أنتم مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة وديوان تربية المشي
2: شوف هو سي حاتم هو في العلاقة المباشرة مع الفلاحة صحيح كديوان تربية المشي العلاقة مع الفلاحة في الأنشطة الفنية كل ما أنت قاعدين أمن التدخلات نتاعنا لكن بالتنسيق مع المندوبيات مع المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان قاعدين نحطوا في فما مبادرات حتى في بعض الجهات حتى في ولايات اخرى فما شكون اللي ما تسعى لتنظيم نقاط بيع اخرى بالميزان في بعض الولايات وان شاء الله قد ما تكثر النقاط هذه قد ما يكون معناتها الجدوى نتاعها اكثر خاصه لدى المواطن
0: هذا هو نخمه في مصلحة المواطن أخوي العزيز. عندك رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى ومن عند أيضا وزارة الفلاحة والديوان الوطني لتربية المشي والمجمع المهني المشترك سعر وسعر قال الاخر خارق العادة، وأيضا العلوش مراقب صحيا وبيطريا واموره 5/5
1: الشكوك.
2: شكرا. حبيت ناكل في هذا المبركة فما مساهمة بخلاف الفلاحة راهو حبينا ما تفهم مساهمة فعلية لديوان الأراضي الدولية لوحدات تعاضدية الإنتاج الفلاحي وضيعتي حبيت نركز ضيعتي ديوان تربية ماشي توفير المرعى في معناتها في المساهمة في النقاط هذه.
0: شكرا لهم المتدخلين الكل ووزارة الفلاحة ووزارة التجارة والمصالح الأمنية. سيني الزعيم المكلف بتسيير ديوان الوطني لتربية الماشية يعطي الصحة على كل هذه التفاصيل والتوضيحات.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000
4: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
5: توب نت very fiber people.
6: professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. construire durablement. بتير ريسبونسابلمون.
7: في ام جي كل يوم عندنا ارخص الاسوام حتى 31 مايو. شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
9: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
10: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك. نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
11: خدمة تحكي لغتي.
12: جوهرة أفهم
13: بيبليسيتي.
14: تسمعوا من الثلاثين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. صباح الورد مع حد

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة في نطاق مواصلتنا لنشر ثقافة قانونية. نسأل ونسمع الإجابة من المختصين ومن الفاعلين الميدانيين. خليفة
2: فعلا
1: هذاك علاش
2: أهل الذكر.
1: أهل الذكر
2: شكون معنا؟ الأستاذ وليد العرفاوي المحامي اللي باش نطرو عليه مجموعة من التساؤلات اللي ديما يقولوها لنا المتابعين والمستمعين.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: متابعات.
1: أستاذ وليد العرفاوي شكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
3: مرحبا يا حاتم ومرحبا بكافة متابعي جوهر اف ام.
1: باش نمشي معاك لموضوع الساعة. احنا دخلنا الامتحانات اليوم الأسبوع المغلق، الامتحانات الوطنية بدأت، الباك بلون باش دخلت عليها الباك دورة رئيسية والكونترول وغير ذلك، وفما ناس قاعدة تتفن تستنبط وتطلع في أشياء غريبة وعجيبة، مرايات فيها درشنوة مربوطة،
3: وسائل حديثة،
1: وسائل حديثة هذه
2: ستيلو
1: درشنوة. إيش يقول القانون لهنا؟ خنذكروا العباد لربما ذكر فن الذكر قد
3: هو
1: تنفع.
3: هو أولا يلزم نشيروا لعنا قانون أقدم من دولة الاستقلال بخصوص هذه المسألة. عنا قانون من 17 أكتوبر 1941
1: ما تغيرش،
3: هذا هو ما تغيرش، وهو قانون متعلق هو أمر علي متعلق بمكافحة الغش. الأمر العالي هذا تقريبا فيه زوز فصول يهموا الوضعية بتاع الغش في الامتحانات، واللي هو يذكر نص أولا متشعب، ثانيا غير واضح، ثالثا يذكر مدارس فرنسية لأنه قديم، ويتناول فقط عملية يعني إخراج الامتحانات، الإعلام عن فحوى الموضوع أو تسريب الموضوع أو التواطؤ لتسريب موضوع معين، ولا يذكر ثلاث مسائل هامة. أولا لا يذكر مسألة وسائل الحديث هذه، ثانيا لا يذكر مسألة تهيئة عملية الغش، لأنه عملية الغش تتطلب تحضير مسبق، يعني هو يجرم الآني الموجود داخل الامتحان، لا يجرم التهيئة والتحضير والإعداد لعملية الإجرامية. ثالثا أن هذا النص القديم الذي لم يعد صالح للتطبيق اليوم فيه عقوبات غير زي
1: ليش نطبقه في المحاكم؟ شو النص اللي نطبقه؟
3: نتحالوا على النص هذا هم اليوم
1: يتحالوا على النص هذا؟
3: يتحالوا على هذا النص.
1: في عقوبات النص
3: هذا؟ النص هذا يعني في مكثرية حكم وخطايا، وحتى العقوبة لا تصل ستة أشهر سجن. لكن الإشكال
2: تحول الوفاق
3: مثلا لهذه الوضعية كيفاش؟ الوضعية أنه النص هذا مثلا ما يذكرش موظفين، ما يذكرش استغلال سلطة من قبل موظف أو مدير أو أستاذ لارتكاب هذه الجرائم، لأنه فما تواطؤ وفما وفاق. المحاكم في هذه المسألة والتلتجأ الفصل 131 مجلة الجزائر،
1: اللي هو
3: النص المتعلق بالوفاق أو العصابة لتجديد العقاب وقتها نطلع تولي جناية العملية. ولكن النص اللي ذكرته الأمر العالي يذكر فقط جناح.
2: لكن أستاذ توا في الحالة هذه وانا نقوم بعملية المراقبة ورئيس مركز اختبار واحد ينقل، انا مش نعديه على الكونسي مش مثلا
1: إدارية
2: يمشيوا مع بعضهم الإداري ولا
3: فما حاجتين مهمين خلينا نشيروا للرأي العام. اولا سعى الإداري هو المراقب سيقوم بالعملية بالمراقبة الإدارية ويحيل الأمر لإدارة المدرسة لاتخاذ ما تراه صالحا أو المعهد
2: مركز الامتحان
3: فيه. إذا كان قدر أنه الأمر يدخل في إطار جريمة يعاقب، يسلط العقوبة التأديبية طبعا ويحيل الأمر
2: للقضاء.
3: على النيابة العمومية طبعا. شكون من يعهد النيابة العمومية في هذه المسألة؟ هو تقرير التفقد المتعلق بلجنة الامتحان. تقرير التفقد هذا يمشي وزارة التربية في إطار لجنة الامتحان اللي هي وقامت بضبط العملية. ما هوش منظم في النص الأمر العالي اللي ذكرته لك. هذه في إطار التطبيق. يعني لجنة الامتحان فما تقرير مش يمشي وزارة التربية إذا فما تتبعات تأديبية ويمشي للنيابة العمومية.
2: بإمكانه رئيس مركز الامتحان ما يعديهاش النيابة العمومية.
3: لا هاي المسألة وين؟ هنا السلطة لهنا سلطة تقديرية. إذا كان فما جريمة شديتوا أنت بكيت شديتوا بال يعني بي أو فوسكا. بأي وسيلة فوسكا. أي وسيلة حديثة أو حتى تقليدية
2: بالتليفون يتكلم ساعات في
3: تؤدي للتلاعب بنتيجة الامتحان. لأن الأمر مش مدير المركز هو اللي يحيل، هو يحيل شكون؟ تفقدي في وزارة التربية. يعني وزارة التربية هي اللي تأهلت مثلا كي نمشوا اليوم المحاكم نلقاو تقرير منين؟ خارج من وزارة التربية من الوزارة المعنية هي اللي تحيله على النيابة العمومية.
1: أنا مش نسلك على حاجة.
3: المركز يحيل مباشرة الأمر يلزمه أولا يحيل فما تفقدي في وزارة التربية هي اللي تشرف على مراكز الامتحان وهي اللي تقدر وجود جريمة من عدمه كان كي أي تلميذ في أي ولاية ولو حيلوا لبعض.
1: اللي نحب نقوله لك أستاذ وليد ووضحوا لنا شوي لو كرش القانون هالعقوبات هذه ما وقفتش هالنزيف بل بالعكس حالة الشاهد.
3: ما لأنه هذه تؤدي
1: كبرت الحكايات.
3: عارف ليش ما وقفتش؟ لأنه تؤدي لعدم سماع الدعوة. أقول لك علاش؟ أنا اليوم كانت حال يتحال عندما يحال شخص من أجل استعمال وسائل حديثة اللي ذكرتها أنت كما المراية واللي يستعملوا فيها الحمصة وغيره وما إلى ذلك. عندما يحال من أجل استعمال وسائل الحديثة بالغش في الامتحان يتمسك بمبدأ الشرعية.
1: شو معنى؟
3: يقول لك فماش نص يجرم هذه المسألة. النص ما فماش نص واضح ودقيق يجرم عملية استعمال وسائل حديثة في طار الغش. هذاك علاش جاء التنقيح الحكالي النائب ويعطي الصحة وعليه لهنا معظم
1: المسارش تنقيح
3: هذا الأمر مسار. هذا مشروع تنقيح
1: مشروع
3: بيصدر
2: هم حكموا عليهم بالسجن في فترة معينة الأساتذة اللي كلموا تلامذة هم داخل قاعة الامتحان وفاق
3: يمشوا يرجعوا للنص العام للمجلة الجزائرية لكن لو يقع اعتماد الأمر العالي فإن الأمر يقتصر فقط على جنحة والأمر ينص على جنحة أمر من عام 1941 لذلك للأسف القضاء التونسي يبحث حين ذاك على النص المنطبق والذي من شأنه أن يؤدي إلى الردع ولكن اليوم شنحلوا المسألة يلزم المصادقة على هذا القانون وإيجاد صيغة أخرى للقانون يعني يوصل 5 سنين سجن
1: أراه ما هوش معقول إلى حد اليوم بالأمر العليم أمر عليم وضح أنه أمر مضي فيه
3: قبل البيت قبل, قبل, البيت قبل, قبل الاستقلال
1: ومش القانون هذا فقط نقول لك
3: عدد قوانين
1: فما حاجة
3: حالة الطوارئ وغيره برشا
1: حالة
3: الطوارئ عدد قوانين
1: هذيك
3: الإقامة الجبرية
1: الشرب ولا شو اسمه
3: المتعلق
1: سكر والتشويش في الطريق العام يلزم سكر والتشويش في الطريق العام أمر عليه في خطية ولا واحد
3: فما أوامر عليه لحد الآن هو يعني النص كي تطلع عليه ما زال ينص يعني مثلا نص على الفرنك يذكر كلمة فرنك يذكر فرنساوي مذكور هذا في النص الأمر العالي يذكر كلمة كاغت هكا يعني
1: دولي المشرع لهنا
3: مشرع يجب ان يجدد
1: باش نواب يزمو يخدم الخدمه هذية بالتعاون مع المختصين
3: في طبعا هو تو مشروع القانون حسب الاطلاع العام وما يتداول مشروع قانون يعني ماشي في وجهه صحيحه علاش اولا في تجديد في العقاب اثنين في نصوص عامه شو معنى نصوص عامه يجرم كل من يهيئ عمليه الغش كل من يتواطأ يجرم هؤلاء العام استعمال وسائل الحديثة في عملية الغش في الامتحانات خاطر نظن انه في تكافؤ الفرص مش يعطي قيمة للشهادة العلمية وهؤلاء الأهم يجرم كل موظف عمومي يستغل صفته لارتكاب جرائم الغش التواطؤ هذاك لارتكاب جرائم الغش فهمت وهذا التواطؤ فعنده عنده أشكال التواطؤ تنجم تكون بالقيام بما وجب تركه أو بترك ما وجب القيام به يعني إما أنك ما تركبش كما يلزم أما أنك تتواطأ في العملية الإجرامية وهذا مهم اليوم إن شاء الله يصدق

0: سيكون له نفاذ للسنة المقبلة.
1: كي يتم المصادقة عليه مثلا في قبل نهارين ثلاثة من امتحان البكالوريوس.
0: سابق الوضع يعد. يعد سابق الوضع ويطبق.
1: يطبق.
0: طبعا لأنه وضع وشرع قبل القيام بالفعل الإجرام. هذه العبرة.
1: بون خارج الموضوع هذا سماح حاتم لكن كإنسان متابع للشأن العام وغير علاش ما تمش تنقيحه من من من قبل وهو قانون ما قبل الاستقلال
0: طرحها 2015 طرحها في 2015
1: لا يعني نحكي لك في مراحل لأن الظاهرة ما كانتش بالكيفية
2: لا موجودة لا لا موجودة
0: ما كانتش نوعا ما زادة بالكيفية والتطور اللي صار
2: التطور اللي صار
1: برلمانات كل مرة عليهم ما طرحتوش
0: التطور اللي صار تطور
2: التقني هو اللي فجعنا تطور كبير
0: طبعا
2: لكن راهي موجودة ما تخبيتش ما تنحاتش
1: دي موجود تنقيب
2: يفهموا بكالوريا من البكالوريات اللي وقع
1: السبعينات
0: هو حتى
1: السبعينات
0: والباقي في القانون هذا المشروع القانون انه ما فماش عقاب جزائي للتلميذ مش مشكل نعملوا له عقاب تأديبي
2: إداري معناه
0: عقاب إداري نحرموه مكة البكالوريوس العام ذاك
2: عام فقط ولا خمسة
0: ما نحرموهوش من عام إلى خمسة على ما أظن يعني المشروع ما كامل ما زلت ما تحصلتش عليه ولكن نعتبر أنه عقوبة سجنية للتلميذ في غير طريقة الحكاية
2: أنتو كان شاء الله يتعدل
0: نعطوه مشكلة للعفو أنه يرجع ويتصلح ويتعلم مكة الغلطة ذيك
2: أنتو كا إن شاء الله يتعدى ويمشي للمداولات في مجلس النواب الشعب لأنه من شأننا باش نصلح فيه ونطور فيه وأيضا نستحفظ فيه على التلميذ قبل كل شيء اللي هو في نهاية الأمر وضحية هو عائلته ولي وضحية يستغلوهم عصابات
0: التوجه العام تاع مجلس النواب بخصوص هذا القانون توجه أن نعتبره سليم وسمعت حتى النائب شعب تحدث في الموضوع هذاك التوجه لازم يكون فما تجديد فما تطور في النص ولكن فما موازنة بين التلميذ ومصلحته وبين زادة مصلحتك مصلحة الدولة هذه
2: نعم.
0: مصلحة الدولة
1: لكن في الشيخ هذا النزاعات طو احنا كنا في مشكل داخل فضاء التربوي ساعات يقع مثلا في فضاء آخر كالفضاء الرياضي العنف اللي موجود واللي هي ظاهرة مستشرية في الفضاء الرياضي وانت معناه تقريب مختص في المجال هذا
0: شوف العنف الرياضي هو أخطر ما يمكن يكون لأنه ينال من مبدأ عام ومبدأ أخلاقية الرياضة
2: مشيت للرياضة انت
0: ايه مهمة عليش مهمة
2: ليه عندي سياحة قبل لا ميسا شبه بربي خلينا نوضحوا حاجة انت شنية الصفة متاعك في الرياضة
0: انا رئيس هيئة الدرجة الأولى بالجامعة التونسية كرة القدم
2: شفت هذه لجنة مستقلة
0: هذه لجنة مستقلة تسند الإجازات والتراخيص للأندية للمشاركة للمشاركة في المسابقات الوطنية والقارية
2: وتراقب القرارات ولا لا؟
0: لا ما عنديش أنا ما نراقبش القرارات ننفذ بمعنى
2: بمعنى
0: هاوش نسأله جوار عنده يعني علاقة مديونية مع نادي يحب فلوس من نادي هذا اللاعب يقدم مطلب اعتراض للجنة ليرأسها وهذه اللجنة تنظر بطبيعة في تداول مع بقية الأعضاء المحترمين في خلاص هذا اللعب وعند الخلاص تسند الإجازات بمعنى استيفاء شروط عديدة شرط إداري وشرط لوجستي ولكن أهم شرط الرقبوه هو شرط خلاص بمعنى النادي ما تنجمش اليوم تلعب
2: إلا ما تخلص
0: يعني مطالب اعتراض يقع توثيقها ضبطها ثم الرقابة على عملية الخلاص عندما يكون الخلاص المتفق عليه أو الخلاص موجود حين ذلك نسند الإجازات
2: وليد أستاذ وليد العرفاوي العنف داخل الملعب معناها وقرارات أخذت عقوبات
0: عديد لما نبوش فما حاجتين فما لجنة تأديب الروح الرياضية بالجامعة فما الرابطة اللي تراقبت بها البطولة
2: لو ما تراقبوا كان هذه العقوبة
0: كان الجانب جانب خلاص وتنفيذ الأحكام علاش باش هكا الجور يضمن حقه باش هكا الأحكام ما تبقاش غير نافذة باش هكا الأحكام هذيك تكون عندنا صبغة وقوة تنفيذية حين ذلك لا إجازة دون استيفاء شروط من بين الشرط المالي
2: حديث نقرا فيه في بعض الصحف وفي الكواليس نتاع ايضا الانديه يقول لك ردوا بالكم راهو الترتيب ماهوش النهائي نتاع البطوله الحالي رغم اللي تمت وعرفنا المتوج شكون نزل لانه الباري فما قضايا عند لجنه الاستاذ وليد العرفاوي المحامي فيها احكام ولربما فيها سحب حتى النقاط هل هذا صحيح ولا لا الاجابه بعد الفاصل تفضل

0: tous les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoelFM sur Instagram. Hashtag JoelFM.
1: Publicité. في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مللتر ميكسر ب 10490 في 18 دينار و990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
1: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
3: أريدو طور عالمك
4: في مونوبري جونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: دوزيام بارتي مع الاستاذ وليد العرفاوي باش نشوفوا جانب قانوني في خصوص البطوله نتاع السنه وحتى البطولات بشكل عام. السؤال المطروح يقولوا فما فريق مانيش نذكر الاسم نتاعو راهو فما الامكانيه باش يسحبوا له 6 نقاط وبالتالي تتغير الترتيب نتاع البطوله وهذا تبعكم انتم مباشره. نعطينا الصحيح من الغلط، خلينا نعملوا بوان للحوار.
1: انا باش نوضحوا الموضوع هذا وسبق ووضحته تعرف الانعكاسات اللي صارت، يعني فما سب وتجيش ضد رئيس هيئة الدرجة الأولى وضد الهيئة اللي هي خرجت وصارحت الناس، فما إشاعة خرجت قالوا راهو فما وثيقة جات من الفيفا فخصم نقاط لنادي معين. خرجت أنا وشنو قلت؟ قلت راهو هذه الوثيقة لم ترد ولم توجد،
0: ما فماش وثيقة جات من الفيفا
1: حتى خصم نقاط.
0: انتم تتعاملوا مباشرة مع الفيفا راهو هذا اللي نعرفه،
1: هذا احنا فما مكتب ضبط وفما حاجات توصل للجامعة حاجات مكتوبة هذا ما فماش منه قلنا راهو هذا راهو يدخل في باب الإشاعة، وانه من الـ يعني عيب انه نجو ننعتوا رئيس جامعة او مكتب جامعي انه يخبي وثائق، هذا عيب. جو من الناحية القانونية انا كرئيس هيئة الدرجة الاولى هل انا اليوم في اطار نزاع فيه سحب نقاط عندي قرار سحب نقاط؟ ما عنديش انا اليوم قرار سحب نقاط، عندنا نزاعات بصدد النشر وهي الان محل نظر من قبل اللجنة ومحل اعمال تحضيرية مع الوزارات المعنية، عندما ترد النتيجة وقتها نتخذ القرار تبقى القانون، ومن له الحق في الطعن فليطعن طبعا.
0: أعطيني إجابة واضحة المعالم لهنا، بطولة السنة سي هو حصل ما في الصدور
1: طبعا
0: فماش حاجة باش نشمو تبدل الترتيب وتبدل درجة
1: هو شوف عملية تغيير الترتيب هذه إشاعة كيف زاد خرجت ليه تقليب الرأي العام
0: لا
1: يعني خلينا نقولوها احنا
0: ناقصين احنا
1: فما وضعيات كي احنا نقول وضعيات محل نظر من قبل هيئه مختصه، هذه الهيئه تكمل خدمتها حد ما ينجم يضغط عليها اليوم، ونعاود نقول تخدم تبقى القانون ومن له حق في مناقشه الاحكام له الحق في الطعن فقط.
0: واضح.
1: المآلات والنتائج لا نتحدث فيها.
0: واضح. مش نمشي معك ولا عندكش حاجة في الكورة؟ أنت تفهم أكثر مني.
2: لا اللهم صل على النبي.
0: عندكش حاجة في الكورة؟
2: فهمنا.
0: فما حاجة نمشي معك لحاجة أخرى بدنا نحكي فيها مع زميلة منال بوعزيزي واللي نشرت مقال مهم جدا اليوم في الصفحة 14 في خصوص صاحب مجمع سياحي مستثمر رجل أعمال هو تونسي استثمر في تونس ولكن فما صعوبات جمة لربما تؤدي لتعطيل للنشاط متاعه. مش هذا فقط، نحب نمشي نتوسع شوية والقانون اللي هنا شنو اللي يقول المستثمرين في القطاع السياحي رينا تعرضوا لبرشة أزمات سواء أزمة الكوفيد سواء أزمة الإرهاب مش يرجع وغير ذلك، وترى برشة نزل عندنا مسكرين. القانون لهنا كيفاش ينجم
1: هو
0: يمنع بعض الناس اللي حطت مليارات راهو الاستثمارات هذه؟
1: هو الوضعية وأولا ساعة نحن اليوم نتداول فيما سبق تداوله وهذا هام اليوم نتداوله، يعني الوضعية متاع هذا النزول من غير ما نذكر حتى اسم الوضعية ذي اللي سبق تداولها كذلك في وسائل الإعلام وهي ونشكرك انك اليوم عرجت عليها. هل اليوم عندما نتحدث عن الاستثمار والقانون هل نحن بصدد التشكيك في أحكام قضائية معينة؟ لا. هل نحن بصدد القدح في القضاء؟ لا. نحن اليوم بصدد النظر فيش في علاقة الاستثمار بالقانون.
0: بالضبط.
1: أنا اليوم لدي شخص اللي هو حريفي كنقول اللي اليوم مشى خذا نزل عن طريق المحكمة عندما اشترى النزل عن طريق المحكمة تغيرت الوضعية القانونية واستبدله باسمه وغير له الملكية واشتراه بخمسة مليارات وصرف 17 مليار وطوره وهو اللي عنده 20 اوتيل في فرنسا وجاي يحب يطور بلاده وقت يطور وينجح ويستثمر، هل من المعقول انه نقوله يرجع النزل الى الشخص اللي حطه في التسوية القضائية وتوقف عن الدفع وخلاه في حالة مديونية؟ ما نجموش. انا حسب رؤيتي
0: النص القانوني شو يقول هنا؟
1: النص القانوني حتى في صورة ارجاع الملف للنظر في ثمن لحالة يقول في حدود ما تسلط عليه النقض، خاصة كي يبدأ من احال النزل صادق على عملية لحالة ولم يعارض سوى بالثمن. بالتالي هو اعتراف قضائي. اعتراف قضائي انجر عنه شنو؟ استقرار الوضعية القانونية. المنوب حس اللي يلزم يستثمر، اللي يلزم يصرف. خيانة نمشي نبدل شهادة ملكية باسمي، والخدامة نردهم باسمي، باسم الشركة طبعا، وتتبدل الوضعية القانونية والمراكز القانونية تتغير. شنو تحب نبقى نستنى 4 سنين حتى يصدر حكم؟ 4 سنوات هذيك المنوب مضى ما مضى في الاستثمار ودفع وخلص، وصل 22 مليار. جاءوا بعد صدر قرار باش قرار طبعا قرار قضائي بإرجاع الحالة لما كانت عليه قبل الإحالة.
0: معناها اللي استثمروا يعني كلهم شيء،
1: هذا السؤال اللي يطرح.
2: مو هذا هو،
1: أنا هذايا السؤال.
0: ومش هو مش هو مش هذا المستثمر، برشا مستثمرين.
1: مع احترامي لأحكام القضاء، أنا الآن القانون قيل فيه ما قيل، خلوا على جنب. المستثمر هذا شو يعمل
0: بالضبط؟
1: نداء، أنا نداء. علاش أنا ما في وضع نتاع بلوكاج جوديسيير اليوم؟ المنوب أنسى القانون وننسى الحكم أحكام القضاء التي أنا نخوض فيها اليوم. هذا المستثمر وفلوس وين مش تمشي كوزارة الشراب وزارة السيوم؟ نشجع المستثمر اللي رد النزول 4 سنوات ونصحته نقول أرجع لفرنسا وحشتنيش بيك،
0: وهو وغيره، لأنه رأوا الموضوع هذا يشمل عدد.
1: هذا غيظ من فيض. هذا غيظ من فيض. اليوم المناوب خرج في وسائل الإعلام يعني والله موضوع تشكي، خرج يحكي في مظلمته شكاو بيه، يعني نضرب وكون حرم عليك البكاء.
0: شكاو بيه شنية الاشكال؟
1: شكاو بيه قالك تشهير وتشويه. شكون شهر بشكون شهر؟ المناوب خرج قال نحترم محكمة القضاء وذكر أسماء وقت
0: ذكر أسماء لهنا ذكر أسماء لهنا
1: ولكن فما. ولكن شو هو يحكي في مظلمة موجوع رجل موجوع يحكي في مظلمة. اليوم عنا إنسان مظلوم، اليوم الدولة يلزمها تشجع الاستثمار. القانون يجب أن يتكامل، أن يتكامل مع العملية الاستثمارية. كيفاش ترجع له فلوسه والمصاريف وما فاته من ربح؟ وبعد تو نحكيه
0: الوضع.
1: إذا اليوم عنده حكم مهدد بالتنفيذ،
0: اللي مهدد
1: اللي يخرج
0: ينجموا يخرجوا
1: طبعا. إذا نحكي على حكم ننفذ،
0: الوضعية الحالية قاعد يشتغل والعباد تخدم ولا تو
1: يشتغل في صمت وفي اضطراب، ما ينجمش حتى يطور. يشتغل في صمت واضطراب. إذا صرف 4 سنين و22 مليار ولات مهدة، ما عادش ينجم يزيد يصرف تو، ولا في حالة يعني في حالة الوقوف على الربوة.
2: هي ما العمل قاعدين يخلصوا تو من عنده،
1: العمل يخلصوا أكثر، يخلصوا في حقه ومستعد يعطيهم يعني كل شيء، لأنه يقدر العمل ويقدر العامل، والعمل تعاطفوا معه. عمل خرجوا في برنامج ودافعوا عليه، دافعوا على أول مرة رأى عامل يدافع على مشغليه، شكاوا بهم. عمل نظلموا الناس به، نظلموا الناس من ناحية ماذا؟ رجع له فلوسه، أعطيه ما فاته من ربح.
0: النص القانوني شكول، أعطيه
1: ضرر،
0: أعطينا النص القانوني شكول.
1: كامش أحكو عن النص
0: القانون،
1: كامش أحكو عن النص، ندخل في تفاصيل الملف، وأنا لا أريد الخوض في تفاصيل الملف وفي الفصول وما إلى ذلك.
0: هل
1: أنا عندي نداء، أنا عندي نداء واضح. هو نداء متأتي من ماذا؟ متأتي من مصلحة الدولة. أنا أقول لمسؤولين في الدولة التونسية، فما مستثمر أجنبي جاي يستثمر فلوس وإنسان عنده 20 ونزل خارج تونس ومشرف لتونس وابن تونس، أمه قتلوا عايش ودي، إيجا خوض ونزل في تونس، جاء خذا نزل تعرض لتنكيل.
0: يا سيدي
1: كما تحبوش يصرف، كما تحبوش يصرف، عايش تخلوا فيه غير في كل شيء باسمه.
0: نحب نسأل سؤال،
1: خطر القرار لا يقف التنفيذ، قرار لي حالة قرار لي حالة لا يقف التنفيذ، واخذ كل الشروط بتصرف قضائي، والنيابة العمومية لم تطعن في قرار لي حالة إليه. النيابة العمومية ما طعنتش. إذا الدولة ما عرضتوش ومن أحال وافق على الإحالة، علاش الوضعية اليوم؟ ولا فلوسه
0: ما دخلنيش الجانب القانوني، قانوني يغرقنا غاديك. أعطيني تو الجانب الاستثماري، وزارة السياحة تنجم هي تعادل الأمور مثلا وإلا لا؟
1: والله في خصوص هذا الموضوع والله هو صاب تظلم، عنده وزارة السياحة عنده مدة ما حد ما لم يجبه حد،
0: لأنه الوضعيه نتاع
2: يعني شكون اللي بيمكن
0: شكون بيمكن يرجع الامور؟ اخذ الوضعيه مش هذيه فقط، رفعوا وضعيه مشابه.
1: احنا هنا نقولوا احنا نوجه نداءات، ومن يريد يعني واللي راه روحه دج بيدخل يدخل. احنا مارسنا حقنا في التشكي والتظلم في جميع الوزارات المعنيه، ولكن مانيش عارفين اليوم شكون ينجم يحل الوضعيه. هل وزاره السياحه نجم تدخل تلقى حل؟ يعني مانيش عارفين كاين مش تدخل تلقى حل
0: هذا وفي غيره. مثلا
2: معناها ثم حالات
0: ياسمين الحمامات تلقى وتلم سكر
1: مساله الاحاله القضائيه وما ينجر عنها. عديد الحالات هذا غير من فايف. عندك خدامة، عندك ناس تخدم، عندك مستثمر جاي نزول كان إتوال ردو كات إتوال، عندك تطوير قام بيه، عندك أعمال استثمارية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار.
0: لازمنا نستحفظ على الحقوق متاع أصحابها
1: طبعاً.
0: مع أوسي أنه نخليه هذا الاستثمار يخدم راو كيف يخدم الاستثمار راي عائلات قادة تخلص إشهاري دورة اقتصادية للبلاد.
1: سيادة رئيس الجمهورية ديما يتحدث على القانون، قانون وروح القانون والعدل، القانون وروح القانون والعدل. هذا ولد بلاد جاي يستثمر، ما ناش نحب نظلم حد
0: حتى ليخر ولد بلاد طلب حقه يقول كان اعتمد الأمور القضائية
1: طلب حقه في الثمن و وحقه في الثمن ياخذ وتبقى القانون. ولا نعارض أحد في ذلك، هو ولد بلاد وعلى عينه الراس. ولا نعارض كذلك أحكام القضاء في شيء. أنا اليوم قلت ما هو قانون، ما هو قضاء حكم، شو مبسطوه بشان موضوع نسكروه. القضاء ما هو حكم، والمسألة عند القضاء ودون التدخل فيه، مش ما يقولوش فما قضاء موازي وبين ذلك، هذيك مسألة عند القضاء. أنا نأخذ في الجانب الاستثماري، استثمارات المنوب ومصير هذا المستثمر شنو، بغض النظر على جانب القانون.
2: وخذ تحكي الفلوس اللي صرفها.
1: بيان سور الفلوس اللي صرفها وما فاته من ربح. لأنه لا، لأنه هو مش كان المصاريف اللي صرفها والأرباح التي كانت ستحقق لولا القرار الذي اتخذ. أنا بغض النظر ما هو تمسكوا بالقانون، هاون القانون، خلي المسألة عند القضاء. أنا نخوض ديما في الجانب الاستثماري اليوم، مش حتى واحد ما يقول تخوضوه في حكام القضاء وما إلى ذلك. القضاء وأجهزة الدولة راي علينا والرأس. أما فما لي
0: أنا قاوى الحلول أنه هذه الاستثمارات متاع البلاد ترجع الدور، والراني شيء قلبي يوجعني كيف نشوف وتلا والله يسكر في ياسمين الحمامات وحتى في الحمامات تنور.
1: لا هو خلني لأنه هو المنوب كان يخرج ويقيم يعني العقل اللازمة لاسترجاع أمواله، هذا نزول ما عادش يبقى له حتى أثر.
0: هذه مشكلة،
1: هذه المشكلة.
0: مشكلة يعني شيشينا كان واصلوا في الإجراءات،
1: كان واصلوا في
0: لربما يقف هذا الاستثمار،
1: يقف كل شيء.
0: خلنا نقول حلول كيفاش الاستثمار هذا اسمه يتواصل، نقول حلول مع هذا ومع الآخر.
1: لا مع الناس احنا تويك المسألة كما قلنا تناولناها من جانب اجتماعي
0: بالضبط.
1: الجانب القانوني لم نتناوله في شيء، ولم نذكر أي طرف، ولم نذكر أي محكمة، ولم نذكر خاصة وبالأهم أي قدح في أحكام القضاء. نجلها ونحترمها ونمارس تعافيها تبقى القانون.
0: هل كما عملنا مجلة شغل، كما عملنا مجلة ما نعرفش مجلات قانونية معينة، في حاجة إلى مجلة وقوانين جديدة خاصة بالاستثمار
2: في السياحة خاصة؟
1: والله أنا عندي زوز مبادئ. أولا يلزمنا مجلة استثمار هامة. ثانيا يلزمنا تأويل القانون بما يتماشى مع العدل. فما فقيه يقول لك، فقيه يعني فما مقولة أنا أحترمها جدا وتشدني، وأنه يقول لك قضاء جيد ونص سيء أفضل من نص جيد وتأويل خاطئ. تأويلات بمعنى أنه التأويل يلزم يكون ديما في مصلحة العدل. اليوم نستحق حاجتين، أولا مجلة استثمار تتماشى وروح القانون وروح الاستثمار، وخاصة مع التجار والمستثمرين يلزم نشجعوهم بورانسيتي لانفستيسمون
0: يجي يستثمر.
1: النسخة النقطة الثانية والأهم هو أنه القضاء يجب أن يوازن بين مصلحة جميع الأطراف، وهذه الموازنة لا تعني ظلم شخص على شخص، لا تعني إيثار شخص على شخص، لا تعني إيثار اللي عنده فلوس على اللي ما عندهش فلوس. لا، نحترم الناس الكل ولكن نضمن ذات حقوق الناس الكل.
0: نحن في قضائيا منعين خليفة مع الأستاذ نمشي معك، ولكن نعتقد احنا منعين. علاش؟ لأنه فما ثلاثة درجات متعتقد يا سيدي. التأويل كان
1: ما القرار اللي صدر
0: في الابتدائي كذا في الاستئناف النجم يتغير
2: التعقيب
1: والله، لأنه القرار اللي صدر ها وين غريب كان جاي عنا. احنا استيفينا، احنا قمنا باستيفاء جميع درجات التقاضي. القرار صدر بعد استيفاء جميع درجات التقاضي. هذا الموجع
0: يولي لنا بوان دانتيروغاسيون واحد اخرى ما نخوضوش فيها، خلي القضاء هو اللي يخوض فيها. وكاو احنا ما يهمنا انه هذه الاستثمارات ترجع الدور. رانا في حاجه لكل استثمار في بلاد
2: في الاستثمار،
0: راهو حاجه. احنا في حاجه لمواطن شغل باش ولادنا وبناتنا يخدموا، خاصه القطاع السياحي. موسم واعد ان شاء الله يا ربي سنه يكون، باعتبار الوضعيه اللي يعيشها العالم وفما توجه لنا احنا باش يصير، نحاولوا نسويو هذه المواضيع العالقه. نحب نشكرك وليد.
1: شكرا سي حاتم وشكرا سي خليفه.
0: شكرا على هذا الحضور وهذه التوضيحات. بتقريبا هذه الدعوة أنه نحكم العقل قبل كل شيء من أجل مصلحة البلاد ومصلحة استثماراتنا ومصلحة الخدمة ومصلحة التونس بشكل عام. نختم حصتنا اليوم ونقول لكم نتلقى غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا لي على روحكم راكم أنتم رسمين البلاد هذية, واستحفظوا على بلادكم راكم أماليها أماليها أماليها, لكم سياح لكم ريفيها أحبة من أحبة وكريهة من كريهة. باي وتحية تونس.

0: cité.
1: Oh, هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.

0: وإلا كليكي على اللي يجيك بار اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
1: أريد طور عالمك قدر الموجة واسمع جولة في سوسة الحمامات سود وزروان عن 105
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
4: جوهرة
5: بوبليسيتي
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفن منال جبل
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين يبلغ منذ انطلاقه سنة 22 إلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي من بينهم 2103 مهاجرين خلال سنة 26 وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس كاشفا أيضا عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. هيئة الصمود التونسية تعلن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. دوليا وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء تذكر نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد، وأضاف أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أعادت فتح وتشغيل عشرات المواقع الصاروخية كما نقلت منصات إطلاق صواريخ إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال في المنطقة. وبحسب التقييمات الاستخباراتية الأمريكية استعادت طهران القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على امتداد مضيق هرمز، وهو ما يثير مخاوف أمريكية من استمرار التهديد للملاحة والقوات البحرية في الخليج. ختاما وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية يقول إن التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخصا بإيبولا من بين 513 يشتبه بإصابتهم بالفيروس. وتأتي تقديرات وزير الصحة الكونغولي في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
1: للمزيد من الأخبار.
7: www.jawharafm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بالله انا يعني نديها فيها استغاثة وطبوا الوالي باش يتحرك. عمرنا مارينا حتى كان في الانتخابات. تابعين الزاوية بالهدية نمشيوا لحي الزهور القبابة نخلصوا في حي الرياض. ما حتى ما وليه بينا وحتى حتى ما معتبرنا. المية ما عنيش لو ناس ما عنيش فاليه في العيلية تسكنوا نشيل سيس وطبوا منكم تجيبونا شوية مية ما طالبين حد شيء. المية يرحم والديك.
2: ثقة سيف سنام جي قاطع علاش قول قائل لأن فانتي عام سنة جاء رينا فيه الفصول الأربعة كي نقول عام سنة شمال عام سنة من خريف 2025 لربيع 2026 رينا فيه الفصول الأربعة ولقى رمزنا ما ريناش الصيف لربيع سنة جاء في حقه هذاك حد درجة الحرارة اللي قاعدين نرفها هذاك هو الربيع والشتاء زاد نفس الشيء زاد الشتاء فلا جاء الشتاء حقيقي.

0: الخريف هذا في نقول احنا الخريف هو العام معناها والشتاء هو الشدة والربيع مناب وصيف ضيف على صيف السنة مش جي قاطع لكن مش جي طويل الصيف السنة شدة من 15 جوان تقريب حتى لاخر سبتمبر يطلع ربي يعطينا كل شيء بلطفه وان شاء الله ربي يعم علينا بالخيرات اللي نحبوا عليه.
1: تعرفوش علاش في تونس المعيشة غلات برشا في تونس؟ العيشة غلات برشا في تونس على خاطركم انتم ما عندكمش سياسة المقاطعة. سردينة توصل 11 دينار كيلو سردينة وتشريوا فيها ما قصيتوش. تعرفوش علاش كيلو اللحم 60 دينار خاطركم تشريوا فيه ما قصيتوش عليه باقي تشريوا هما يغليوا وانتم تشريوا. تعرفوش علاش العلوس زاد 40 و45% على عمناوي خاطركم تشريوا فيه وما قصيتوش عليه. تتسلفوا وتدينوا وتبيعوا ذهبكم وتعملوا الدنيا يقول لك على خاطرك ولا خاطر الصغيرات ينددهم. احتكم اللغة هذه يا ناس علموا صغاركم ثقافة المقاطعة. كيلو طماطم ب 4000 فرنك وتشيلوا فيه استانسوا سنسوا رواحكم وصغيراتكم. سياسة المقاطعة ديكم ربي وتجربوها عام برك وتو ترى الأسعار كي تصبر عام برك جربوها شوفوا الأسعار كي تصبر.
2: يا ربي يا ربي يا ربي اللي يسكنوا بحث مراكز الامتحانات نقصوا شوية من حس أيام الباك احسوا المترسين أولادكم ما تشخصوهم بالكلام ولا فم غني ولا فم عرض ولا فم نقاش خليهم يركزوا شوية على اللي عدي فيه. هذا رجاء صالح لكميسة الامتحانات كميسة الفيزياء والنزيم وربي نزح لي بمروح.

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: مش حاسس بشي.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحه سيربريز تعمل الكيل. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
3: مع توبنات كل طرح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
4: توب نت very fiber people.
5: جوهرة FM publicité.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
4: جسيت ماكسيت ادخل على لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميل جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
1: جوهره اف ام
2: بوبليسيتي

0: بدل الموجة. اسمع جوهر فلتر وين سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية على 104
1: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée. Johara FM. Publicité.
2: Business News.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المصالح البلدية تشرع في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر بين وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صياغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026 وضمن الفصل 82 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 أحكام استثنائية تهدف إلى الحط الجزئي في مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز بالنسبة إلى كل عملية تسوية تتم قبل 31 ديسمبر 2027. وهذا المنشور يمنح امتيازات مالية مهمة واستثنائية لمالكية العربات والمنقولات، تهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع اللي يبلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى وتفادي الاهتراء المادي وتراجع القيمة المالية للمحجوزات المودعة لمدة طويلة. وتتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. تونس كشفت مؤخرا عن خطة مناخية وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى تعبئة التمويلات تقدر ب 55 مليار دولار أي ما يقارب ب 161.3 مليار دينار تونسي خلال الفترة 2026-2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. وفي ظل تزايد هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات البيئية، وضعت السلطات التونسية تأمين الموارد المائية وحماية القطاع الفلاحي في صدارة أولوياتها باعتبارهم ركيزتين أساسيتين لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. والوثيقة حذرت من أنه الاقتصاد التونسي قد يواجه انكماش بنسبة 3.4% بحلول سنة 2030 إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل، خاصة بسبب أزمة المياه ومخاطر الفيضانات، كما يواجه القطاع الفلاحي خطر تراجع قيمته المضافة بنسبة قد تصل إلى 15% بحلول 2030 إذا لم يتم تطوير المقاربات الحالية. وفي مواجهة هذه المخاطر حددت تونس أهداف طموحة في مجال الموارد المائية أبرزها الاعتماد المكثف على المياه غير التقليدية، ويشمل المخطط رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى 265 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2035. وتسعى الدولة أيضا إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الفلاحة إلى 50% مقابل 6% فقط سنة 2022. وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ شدد على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية الفلاحية وتعزيز حوكمة قطاع المياه، وذلك خلال جلستي عمل خصصتا لمتابعة نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بكل من القيروان ومندوبة. وأكد الوزير أهمية حسن التصرف في الموارد المائية وضمان استدامتها، ودعا إلى إعطاء الأولوية لصيانة المنظومات المائية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صيف 2026 مع التصدي لظاهرة الربط العشوائي لما تسببه من اضطرابات في شبكات التوزيع. وشدد الوزير فيما يتعلق بالثروة الحيوانية على ضرورة دعم البرنامج الوطني لترقيم القطيع وتسريع نسق إنجازه مع تحيين قواعد البيانات الخاصة بالمربين. المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية تيونانديكس واصل توجه صعودا وتحقيق مستويات قياسية جديدة، وتمكن المؤشر في إقفال حصة يوم أمس من بلوغ مستوى فاق 17383 نقطة بعد تحقيقه زيادة بنسبة 0.9% وسط إجمالي معاملات قدرت ب 18.1 مليون دينار في غياب تبادل لأي كتلة من الأسهم. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 18 مايو الحالي انخفض إلى حدود 1969 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 15 مايو في حدود 2372 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 18 مايو فانخفضت إلى حدود 25408 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 15 مايو في حدود 25679 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام. دوليا أسعار النفط تراجعت بنحو 2% اليوم بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان مقرر على إيران لإتاحة المجال أمام مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، وهبطت العقود الأجلة لخام برنت تسليم جويليا بنحو 1.9% إلى حدود 109.88 دولار للبرميل. أسعار الذهب أيضا تراجعت اليوم لكن لا تزال فوق أدنى مستوى لها في شهر ونص اللي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك مع استقرار الأسواق في انتظار مزيد من التطورات بعد إلغاء الرئيس الأمريكي هجوم كان مقرر على إيران، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى حدود 4543.49 دولار للأوقية صباح اليوم، لكنه لا يزال يتجاوز 4479.54 دولار، وهو أدنى مستوى للمعدن النفيس منذ 30 مارس كان سجلوا البارح الاثنين. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و391 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و900 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و213 مليم.
0: بزنس نيوز جوهر اف تندنس
4: برعاية مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي أونكور أون فوا على إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، واللي يثير كيما العادة موجة جديدة من الجدل عبر الفضاء الرقمي. إيش عمل من عملة المرة هذه السيد إيلون ماسك؟ نلقاو يوجه في انتقادات لاذعة لمنصة الانستغرام. لو كان وقفت الحكاية على حد هوني مش مشكل، لكن لهنا نلقاو فما تمييز جندري. علاش؟ على خاطر يقول اللي كونوا المنصة متاع الانستغرام هذه مخصصة للفتيات، يعني تعبنات بلغتنا احنا، في خطوة تعكس بوضوح انحيازه المطلق للمنصة الخاصة متاعو اكس، اللي هي حسب النظر متاعو حسب المنطوق متاعو الساحة الوحيدة المؤهلة لاستيعاب النقاشات الجادة ومتابعة القضايا المصيرية. بقية المنصات المنافسة الاخرى هي مساحات هامشية لا ترتقي لمستوى التطلعات السياسية وال المعرفية. هذا كلام السيد إيلون ماسك، وجات التصريحات هذه المثيرة في سياق تفاعل إيلون ماسك مع سلسلة من اللي تويت، يعني من التغريدات اللي هبطت على إكس، وكانت حظيت بانتشار واسع. كانت تتناقش كيفاش يمكن للعادات السلوكية على وسائل التواصل الاجتماعي باش تكشف على مراحل مختلفة من حياة الأفراد. مثلا فما بعض الفكاهة اللي هبطت في التويت هذوما يحكيوا فيها على السلوكيات الشائعة، كما مثلا نشر الصور الشخصية الاستعراضية والمشاركة القصص اليومية اللامتناهية والاستعراض الوجبات المنزلية المطهوة. وهكا إيلون ماسك دخل روحه في النقاش هذا بتعليق مقتضب عمل ضجة فورية وقت اللي كتب بصيغة حاسمة لكونه انستغرام هي منصة للفتيات فقط. المحللين في قطاع الإعلام الرقمي يقولوا لكون الهجوم هذا الصاخب موش مجرد زلة لسان ولا رغبة عابرة في إثارة غضب المستخدمين، لكن يمثل استراتيجية تسويقية، يعني يعني ان كود بوب ولا ان كود ماركتينغ واعيه معتمده ويعتمدها ايلون ماسك باستمرار باش يضرب مصداقيه المنصات المنافسه وتعزيز مكانه اكس. كانت تفكروا الجمعه اللي فاتت ولا الجمعه اللي قبلها كنا حكينا في توندونس على تويت زاد كيف كان هبطوا ايلون ماسك ويقول اللي كونه الواتساب ما فيهش الحمايه اللازمه. دونك تو لي مويان سون بون بالنسبه لايلون ماسك باش يعمل الببليسيتي للمنصه نتاعو. تبقى اسكو لي كونسوماتور قاعدين يتبعوا في لي كود بوب هذوما نتاعو والا لا؟ هذه الارقام هي وحدها اللي تقولهم. هذا شو اللي عندنا اليوم. بقيت متابعه طيبه لبرامجنا في لمان.

0: كابوتشينو بنة الصبحية.
1: العشرة وثلاثة دقيقة في استوديو جوهر اف ام، صباح نور وسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كابوتشينو بنة الصبحية من توا حتى الماضي ساعة، مش كان الصبحية كهو حتى تبداو نهاركم معنا وين ما تتبعونا في كل ولايات الجمهورية. تحية للي يسمعونا ويتونسوا بنا لوقات هذا خارج أرض الوطن. كابوتشينو بالفقرات الكل بنتها الكل الحقيقة متنوعة، هكا تقاو معنا قفة الصبحية بعد شوية مباشرة من المنستير مع وليد الجزيري. اليوم عن النكهات الإسبانية، أسبوع المطبخ الإسباني في تونس، باش نحكيو عليه بالتفاصيل الكل، شنية الحكاية، شكون منظم وكيفاش باش تكون الفعاليات، سينو زاد النقطة القانونية مع الدكتور عبد المنعم عبود، آخر أخبار الساحة الفنية والثقافية، هذا الكل في ثلاثة سوايع خفيف نضاف، جو مزيان، موزيكا تعمل 66 كيف مع ليكيب الكل، الغازي خليل في الاعداد والتقديم، جينا رحومه في الاخراج. بونجور جيزي، اهلا وسهلا. نرجس قلاله في الديجيتال، نرجس صباح النور، يلا نبداو مع ديستينغ، تعال يلا تعال بالجو الكل تلقانا في كبسه.

0: cité.
1: الفرنسي لوغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لوغتي.
2: خدمة تحكي لوغتي.
0: جوهرة أفهم. Publicité.

0: ترينر مع شارلي بوث مارفين جاي. مازلنا معكم في صبحية اليوم في كابوتشينو حتى الماضي ساعة الوقت هذا يمشي مشي للمستير ونعمل طلع على سوين في المرشي.
1: كابوتشينو بنة الصبحية
2: قفة الصبحية
3: قفة الصبحية
0: قفة الصبحية. اليوم نعرفوا اش فما في اسوام الخضرة والغلة اسوام الحوت واللحوم البيضاء والحمراء. مباشرة نمشي للمنستير وليد الجزيري كل كبيرة وصغيرة ما يفوتوا شيء. صباح النور وليد.
4: صباح النور غازي، اهلا وسهلا بك. كما قلت في المنستير المره هذه مانيش من السوق المركزيه بالمنستير، المره هذه من فضاء معرض المنستير دولي نقطه من المنتج الى المستهلك. خلي نخرج برا ثم نبدا في الباهي. في كما قلت نقطه البيع من منتج المستهلك اللي نهار لحد الافتتاح نتاعها وقاعده تشهد في ما شاء الله، معناتها مواطنين عديد المواطنين يجيو للنقطه هذه. تعرفوا الاسباب
0: علاش
4: اقبال كبير، اقبال كبير على النقطه من البيع من المنتج الى المستهلك. هات نبداو احنا ثم هات نبداو من الخضر والغلال واحنا جايين غازي، لانه ازدحام كبير باش تفهم المواطن معناتها كيفاش يقارن بين نقطه من المنتج المستهلك ثم النقاط البيع العاديه. هات احنا نمشيو للبطاطا وتنجم تقارن بين البارح في المرشي واليوم. مثلا البطاطا في نقطه البيع من المنتج المستهلك في مدينه المنستير البطاطا 1500
0: أقل
4: من
0: أجود
4: من أجود لونها
0: هاو بارابور للبارح.
4: أي هي من وشوف ثم حتى ب 700 و 800 جويدة، لكن من أجود الأنواع 1500 اللي تقريبا في المرشي توا. حتى كنت بطبيعة مشيت للمرشي ثم جيت للنقطة هذه ب 2000 و 1900 في المرشي، هذه ب 1500 الكرنب بدينار، البروكلو بدينار، الفلفل ما نعرفش قداش الفلفل ألف ونص، الفلفل ألف ونص، البصل 1300، الطماطم 3 دينارات، النعناع 500، نجالة 2200، الأقرع 1500، البطراف 2500، القارص بالفين تقريبا حليناه بثلاثة دينارات و2800، السلق والمعدنوس نشوف 400 به، السلق والمعدنوس 400 والبصل كما قلت بلف و300. نجم نقوله أقل غازي الأسعار أقل من نقاط البيع المعتادة. نمشوا للغلال الخوخ 2500، بوت بقايا 4 دينارات، البصاع 3 دينارات و500 تقريبا خليته بخمسة دينارات البصاع، الفريز 5 دينارات و500، المشماش 3 دينارات. نسأل عبد الله قداش كيلو دلاع؟ 2000 كيلو دلاع 2000 تقريبا. الأسبوع الفرق قلت لك 3 دينارات و500. القهوة وصلنا توا بعد الخضر والغلال نمشوا للقهوة، قهوة فيلتر ولا قهوة صافية موجودة. نمشوا للأسماك لأنه زحمة ازدحام.
0: القهوة قد ايه الكيلو؟
4: القهوة الكيلو 19 دينار و800 صافية.
0: اي باهي
4: 19 دينار و800 اقل نحب نمشي اكثر حاجه زحمه غازي اللي هي اللحوم.
0: أي.
4: اللحوم اكيد اللحوم نجم به
0: موضوع السعر كي نحكيه لحوم رانا على باب العيد الكبير معناها يهم باش
4: البقري 40 دينار اللي خليناه البقري 40 دينار اللي موجود ب 45 دينار لبرا البقري ب 40 دينار من نفهم علاش الزحمه. العلوش 55 دينار اللي هو 60 دينار البرا
0: 55 دينار
4: العلوش، اللحم البقري 40 دينار، البقري جنب 35 دينار، الكبدة 40 دينار.
0: أي.
4: لحمة كبيرة كبيرة كبيرة برشا على اللحوم تقريبا حسب ما قاعد نشوف النص تعثر باش يقول لك ما عادش موجود. بالنسبة للأسماك الدوراد 18 دينار و900، الدوراد خليناها ب 22 دينار الأسبوع الفارط 18 دينار و900، القاروس 23 دينار و500 الأسبوع الفار تحدثنا وصلنا حتى لل 27 دينار 23 دينار و500 والغراب 18 دينار. نمشيو للدجاج، الدجاج 8 دينارات و400 ماهوش 8 دينارات و700 و500 و600، السكالوب 17 دينار و900 تقريبا نفس الأسعار، والدان 17 دينار، العظم البلاتو 6 دينارات معلش البلاتو في 7 خيار وعندك الكيلاتريش نجم تحت. بلاتو عظم 6 دينارات.
0: بلاتو
4: باهي بلاتو 6 دينارات عادي جدا.
0: ما
4: عادي عادي جدا والله غازي ما نجمش نتعدى بالزحمه نتاع المواطنين. به نمشيو زاد للفضاء اللي فيه الصحونه والكسارونات والكل ما يهم الكوجينه المراه موجود الفضاء هذا كل ما يهم الصحونه الكسارونات مواد التنظيف كل الاشكال المعون نتاع العيد كل ما يهم المراه موجوده زادة نمشيو زادة للفحات موجوده اللي حشيتها باللفحات وتعرف تكثر اللفحات توا تاب الكرويه مثلا تاب 100 جرام ب 2000 الكمون 100 جرام 4 دينارات و500 الفلفل الاكحل 100 جرام 5 دينارات زادة ثم الحاجه التقليديه غاز معناتها مثلا الكانون 6 دينارات كبير 6 دينارات الكانون منطقي جدا 6 دينارات ثم زاد الصحون الفخار اللي المواطن يحبها معناتها تخلي اللحم السخون ب 45 دينار الكبير برشا ب 45 دينار ثم الزيت الرز اللي مش متوفر موجود على اللي يسمع فيه يجي ياخذ به الطماطم موجوده مواد التنظيف تقريبا كل يخص المواطن موجودة قبل كبير غاز زادة فما نقطة به السكر والفرينة به الزحمة على السكر والفرينة موجودين أما بالصف غاز بالصف جيد شد الصف
0: هاي بيدولي كمية محدودة.

0: موجوده؟
1: موجوده تو هاش نعمل طلع. لا موجوده موجود موجود ما شاء الله موجود معناتها هاني قاعد نشوف.
0: اي ما تاخوش قد ما تحب ما نصور.
1: اي لا ما تاخوش قد ما تحب. لا لا شوف هما هناك كاتب كل حاجه واحده.
0: اه كيلو من كل حاجه.
1: اي كيلو من كل حاجه حتى الطماطم 4 دينارات و200 معناتها الكعب الكونسونتري هكا 4 دينارات و200 الطماطم. كما قلت مواد التنظيف كل ما يخص المواطن. فما شنو الاكثر حاجه زحمه عليها؟ اللحوم، لانه المواطن يقارن يقول لك يعني 5000 في الكيلو ناخذ 2 كيلو هذو 10000 في جيبي. معناتها هاي عادي جدا فهمت معناتها بلاغي مع هيك علاش تو المواطن عيد اللي ماهوش باش يذبح ماهوش باش ياخذ كيلو ماهوش باش ياخذ 2 كيلو. قاعد نشوف معناتها مواطنين ياخذوا حتى ب 3 4 كيلو معناتها هذوما تقريبا 20 دينار في جيبه.
0: باهي باهي باهي
1: باهي الحمد لله.
0: ماهوش باهي راهو اللهفه برشا خاطر وقتها النسوان تطلع.
1: شوف غازي معناتها اي مواطن يسمع كيلو اللحم فارق 5 دينارات ولا 6 دينارات بين زوز نقاط يجي يجري راه.
0: صحيح.
1: ما عادي جدا
0: معقول. اي
1: صحيح عادي جدا. مثلا انت تو ناخذوا حتى الدراد القاروص مثلا الاسبوع اللي فات حكينا عليه ب 27 دينار اليوم ب 23 دينار.
0: اي
1: ما عادي جدا باش المواطن يجي. هو تقريبا اكثر على النقطه نتاع اللحوم اكثر ازدحام غازي.
0: صحيح.
1: هاي كما قلت العلوش 55 اللحم البقري 40 اللحم الجنب 35 والكبدة 40 كما قلت 5 دينارات فارق بيناتهم. ناس تقضي يوم عمل هو اليوم ولا مش يوم عمل؟
0: يوم عمل ولكن تحس ويكاند ضروري يوم عمل بنقص نهار سبت ولا نهار احد
1: بس ويكاند. فما اللي يحب زاد الهريسة العربي الهريسة السوري الهريسة المشوية الزيتون بأنواعه والفلفل الزبدة العربي الجبن بمختلف أنواعه الريجوتا تقريبا كل شيء موجود كل شيء موجود
0: كل شيء موجود.
1: اي خيرات الكل موجوده. الناس تقضي ما شاء الله الناس تقضي خاصه على اللحوم وعلى الاسماك ومنطقي جدا الاسماك زحمه. علاش غازي؟ لانه المواطن التونسي يقول لك نخلي حاجه بعد العيد.
0: أي.
1: يشري الحوت توا لانه بعد العيد تقريبا 10 15 يوم مش تلقى اسماك.
0: أي.
1: يقول لك نخلي حاجه نبدل بها المطعم معناتها هذوما اللي باش يذبح ولا باش اللي باش يشري نبدل بها المطعم. على كل نقطة بيع منتج المصري كما قلت في معرض المنسير الدولي صحيح باش تلقى ازدحام نطولوا بالنا وكهو.
0: هذا هو الفائدة في تطويل البال. يعطيك الصحة وليد الجزيري شكرا لك. تحية كبيرة بالطبيعة للمواطن زيادة الحقيقة المواطن ربي معاه وإن شاء الله هكا بشوي بشوي ونعديه عيد كبير في أحسن الظروف. تحية للي يسمعونا لقيت هذايا اللي معنا زيادة في كابوتشينو. نسلموا على بيا في ليون تحية ليك بيا. بسمتي معنا زادة تبع فينا طاو ندرة في إيطاليا وصدقي في بيلفورد قال مروح على قريب شعايد في تونس برامو زادة تحية للي معنا الكل. سينو سليم لهلالي تسفر وتتغرب تحية للناس الغربة غنية حلوة برشا في صبحية اليوم.

0: Culture Mag.
1: Culture Mag.
2: ديما في كولتور ماغ نعطيكم اخر اخبار الساحه الفنيه والثقافيه حتى السياحيه. زاد اليوم في كولتور ماغ اديسيون سبيسيال برشا وقت اللي نحكيو على السابر فيست تونيزيا ليفينمون انكونتورنابل اليوم 7:30 تاع العشيه في نزل موفنبيك قمرت. تفاصيل السابر فيست تونيزيا نجم نقول لكم اللي هو اسبوع النكهات الاسبانيه في تونس. حدث يبدا اليوم يتواصل 23 مايو نحكيو عليه باكثر تفاصيل مع السيد وصفي خميله اللي هو مدير التسويق بنزل موفنبيك قمرت. صباح النور سي وصفي. مرحبا.
3: صباح الخير. مرحبا بيك. مرحبا بجوهر اف ام ومرحبا بالمستمعين الكل.
2: شنو احوالك الساعه؟ سافا
3: الحمد لله كيما الصباح الكل لاباس. انا في العمل دونك الحمد لله.
2: اي هذا النجم نقولوا توا على ابواب الموسم السياحي. احنا توا وان شاء الله باش يكون موسم سياحي حافل. ان شاء الله باش يكون زاد تحذيرات كبيره كيما التحذيرات اللي توا قاعدين تعملوا فيها باش ينطلق السابر فيست تونسيا.
3: بطبيعه الحال دونك تحذيرات هي للموسم السياحي ان شاء الله تكون ايجابيه خاطر المؤشرات ايجابيه لحد الان ان شاء الله دونك نكون موسم سياحي ممتاز. والتحذيرات زادة كيف كيف للإيفينمون بتاعنا للسابور فيست هي قمنا بالتحذيرات من عام ناول يعني مع التنسيق مع الكولابوراسيون مع سفارة إسبانيا في تونس يعني توا في التفاصيل اليوم سيلو جورجي دونك توا كما نقولوا دخلنا في الإيفينمون
2: presque يعني الكونت ا روبور تاع 7:30 اليوم نجم نقولوا الكونت ا روبور السفاره الاسبانيه في تونس موفنبيك قمرت يحطوا اليد في اليد للايفينمون هذا ايفينمون الحقيقه اللي نشوف فيه بوادر موسم سياحي كما حكينا واعد لكن زاده نتصور اللي باش يكون جمعه من الانشطه جمعه من الفعاليات جمعه من الاجواء الحلوه الاسبانيه في تونس وعلاش حتى التوانسة اللي يسمعوا فينا يكونوا حاضرين اليوم ويمشيوا يتمتعوا سواء بالأكلة الإسبانية بالموسيقى الإسبانية نعرفوا الأجواء الإسبانية معناها جو الفلامينكو جو ذاك الكل معناها باش يكون فما عشوية حلوة لكن جمعة كاملة باش يكون أجواء مزيانة برشا وكان ناخذوا من عندك أنت شوية تفاصيل زادة.
3: ده هو حدث مميز. علاش مميز؟ خاطر كي حكينا مع سفارة تونس والغرفة التجارية الإسبانية حبينا يكون الإيفينمون هذا مش يعني إيفينمون نتاع عام وكاو هذا إن شاء الله باش تكون النسخة الأولى نتاع سابور فيست اللي هي ديجا سابور فيست باش تولي أون مارك ديبوزي معناتها لو فيستيفال دي سافور إسبانيول في تونس يعني
2: إن شاء الله باش تكون هي السافور راهو
3: نسافر فتاة هي النكهات ما هو مهرجان نكهات النكهات الإسبانية في تونس
2: بالضبط.
3: إن شاء الله يكون الإيفينمون هذا باش نواصلوا يعني كل عام تكون فما إديسيون خير من أختها. باش نعطيك بسطة على الإيفينمون هو دونك اليوم باش يكون حفل الافتتاح. حفل الافتتاح اللي باش نقدموا فيه الشيف جوردي جمانو اللي جاء سبيسيالمون من إسبانيا. هو سي تان شيف مش كيما اللي شيفان الكل. علاش؟ سي تان جلوب تروترز يعني سي تان شيف اللي يدور العالم الكل باش يسوق وباش يروج للكوجينه الاسبانيه يعني للمطعم والمطبخ الاسباني. يعني باش يكون حاضر عندنا ان شاء الله طيله الاسبوع. يعني باش يكون فما اليوم الافتتاح 20 21 يعني غدوه بعد غدوه بعد غدوه باش يكون فما كارتا اسبانيه يعني يقولوا لي سافور نتاع لي ريجيون نتاع اسبانيا من فالونس لمدريد باش يكونوا موجودين في المطعم نتاعنا يعني سو ريزيرفاسيون. واحد ينجم يحجز ويجي يكتشف في الكارت الاسبانيه فيها يعني سي اون كارت تري ريش و pour accompagner tout ça فما زاد الموسيقى الإسبانية علاش فما لو كوتي معناتها كولتوريل لو كوتي غاسترونوميك وفما حتى لو كوتي ايدوكاتيف موجود في الجماعة هذه.
2: باهي باهي ممتاز. ديجا نتصور الكوتي ايدوكاتيف هنا في الماستر كلاس اللي موجودة مع شيف جورجي جيمان هكا ولا؟
3: توتافي توتافي. تحب نعطيك بسطة صغيرة هو مع الكولابوراسيون مع المعهد الأعلى للسياحة بسيدي بريف بدأت البارحة على نهارين يعني يوم 18 واليوم يوم 19 هما دونك إيزون سيليكسيوني دو جروب نتاع لي ستوديون في المطبخ اللي يكونوا موجودين عندنا من الصباح يعني على دو جروب في المطبخ نتاع النزل وش يشرف عليهم الشيف جوردي ومعاه الطاقم نتاع المطبخ نتاع النزل باش يقوموا بتكوين يعني قصص تكوينيه انيسياسيون للكويزين اسبانيول. علاش انيسياسيون؟ خاطر توا بالتفتح على المطابخ العالميه وخاصه المطبخ الاسباني مطلوب ياسر سواء في تونس سواء في العالم. يعني كي تمشي تزيد انت انفولي في الـ في الـ في الـ في سيدي ظريف يعني على المطبخ الاسباني باش تكون حاجه ياسر مهمه للسي في نتاع لي ستوديون وحتى في سوق الشغل من بعد. يعني احنا قلنا بوكو با مع سفاره اسبانيا نعطيه طابع يعني ثقافي وزاد طابع ايدوكاتيف للاسبوع هذا.
2: صحيح. باهي، اما على حسب المعلومات المتوفره عندنا فما دريس كود زاد الناس اللي باش
3: اي اي يسمي توش اون بتيت توش اسبانيول، كل واحد يعطي هكا اون بتيت توش باللي كولور نتاع تاع اسبانيا باش تكون اليوم يعني في في حفل الافتتاح باش نكونوا اون هارموني مع التيماتيك ومع الاتموسفير اسبانيول اللي موجود.
2: حلو برشا الحقيقه، واجواء باش تكون متميزه والدعوه مفتوحه للناس الكل باش يكونوا حاضرين اليوم في لوفرتور. سينو
3: ان شاء الله
2: 7:30 تاع العشيه حتى زاد لنهار 23 ماي كما قلنا سابور فيست تونيزيا اسبوع النكهات الاسبانيه في تونس. ميرسي بوكو وصفي،
3: يعيشك يعيشك
2: وان شاء الله نتلاقاو في لي رونديفو جايين
3: ان شاء الله ومرحبا بكم. يعيشك
2: شكرا لك.
3: شكرا.
2: باش نرجعوا للموسيقى في كابوتشينو بنت الصبحيه، خليكم معنا. نذكر اليوم زاده موعدكم مع الربح، عندكم زوز تيكيات للحفله اللي حدث حفله نهار الجمعه 22 ماي 6 بتاع العشيه، حفله ينظمها نادي سوسه للمالوف والموسيقى التقليديه بمناسبه عيد ميلاده الخامس مع الفنان التونسي زاده سفيان الزايدي في السيرايت. نجموا انتم تبعثوا لنا اس ام اس واكثر من اس ام اس باش تكونوا في عمليه القرعه، حرف سي كيما كابوتشينو، سي كيما كابوتشينو على 85 990. موجز اخبار ال11 بعد شويه ونرجع لكم احنا في الساعه الثانيه ديما على الدنيا ما فيها جوهر الافلام.

0: Tuskur tulee tankot. Ande. Mikrojauhara. Ande. كان مكروجاور على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة أفهم.
2: Publicité.
3: أوه هنا سأسكت.

0: الكبير في العيد الكبير.
1: مع أريدو شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي عليك في الربح.
2: أريدو طور عالي
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تدعيم التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع استراتيجية في مجالات الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكاملي والبحث العلمي والصناعات الدوائية شكل أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظيره الصيني لي هاي تشاو على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. وأكد الفرجاني بالمناسبة أن تونس حريصة على تطوير هذه الشراكة التاريخية عبر تبادل المعرفة والابتكار والاستثمار المشترك بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية والدوائية. السجل الوطني للمؤسسات يفيد بأنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من غرة جويليا القادم أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين مطالبون بالحصول على موبايل آي دي، فيما يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على ديجي جو. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. دوليا، بيانات ملاحية تظهر مغادرة طائرة تابعة لسلاح الجو الباكستاني مدينة مشهد الإيرانية تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل ضربة كانت مقررة اليوم ضد إيران. وزير خارجية قطر يؤكد ضرورة التجاوب بكافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة بين طهران وواشنطن عبر الوسائل السلمية والحوار. وختاما، ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو يفيد بأن هيئة تقنية ستجتمع اليوم لتقديم توصيات بشأن اللقاحات المحتملة التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لمواجهة إيبولا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: تسمع نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسبيس.
7: بالدنيا وما فيها
8: برعاية
9: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى الزوق.

0: كابوتشينو بنة الصبحية.
1: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنة الصبحية. لقيت هذايا لقيت مع النقطة القانونية، واليوم باش نحكيو في موضوع مهم جدا الحقيقة. فما إشاعة باش نكذبوها من بعد، لكن خلينا نحكيو على موضوع نشر الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصد التشويه. والتفاصيل الكل في الموضوع هذا جينا مع الدكتور في القانون عبد المنعم عبود. صباح النور دكتور، مرحبا. أهلا
2: بك سي غازي ومرحبا بكافة السادة المستمعين.
1: شنو أحوالك؟ سافا؟
2: والله الحمد لله، نحمد ونشكره. لاباس، الأجواء نتاع عيد وإن شاء الله لاباس.
1: إن شاء الله عيدك مبروك بالمسامح.
2: يعيشك ربي يفضلك.
1: بدينا صباحنا بالكابوتشينو كومان.
2: باهي يفيق، يرجع برشا طاقة. باهي سي بيان.
1: باهي سي بيان، نكملوا هكا.
2: باهي إن شاء الله لاباس.
1: اليوم كما قلنا الموضوع مهم، الموضوع زاد مثير للجدل وفيه برشا نقاط نجموا نحكيوا عليها. نشر الصور والفيديوهات قصد التشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعرفش الوقاية هذه، ربما تذكرك بوقايع منذ مدة هكا. الوقايع المتعلقة كانت تذكر بتلميذ قام ب يعني التقاط بعض الصور لتلميذات وتركيب فيديو هكا فيه نوع من معناها من المشاهد المخلة بالحياة، وقام بترويجها في إطار مجموعة ربما فيها مجموعة من التلاميذ، والغاية هي بطبيعة الحال السخرية ربما والازدراء وتشويه السمعة إلى غير ذلك. على كل حال، النوعية هذه من الفيديوهات وغيرها من الفيديوهات الأخرى اللي تكون تنبني على إنتاج أو ترويج أو نشر معلومات وأخبار كاذبة باستعمال شبكات الاتصال وأنظمة الاتصال بصفة عامة، فإنها تعتبر جريمة من قبيل الجنح، ونص عليها الفصل 24 من المرسوم عدد 54. تذكروا هذا المرسوم الشهير اللي مؤرخ في 13 سبتمبر 2022.
1: جست لتوضيح دكتور وتعقيبا على كلامك، زادة راهو حتى البارح زادة منصات التواصل الاجتماعي شهدت تداول صورة هكا الفتاة تونسية وزادة معها شاب أفريقي ولا شاب أمريكي، المهم في الحقيقة هو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك بالتحديد، تحكي على وفاة شابة بجهة القلعة الكبرى على يد شخص يحمل جنسية إفريقية. والأخبار هذه عملت حالة من الجدل والاحتقان في صفوف عدد من المواطنين، وخاصة مع سرعة انتشار الروايات المختلفة والتعليقات اللي حملت اتهامات خطيرة ودون الاستناد المعطيات الرسمية ولا بيانات صادرة على الجهات المختصة. هنا فما مصادر أمنية أكدت أنه الأخبار الرايجة هذه ما عندها حتى أساس من الصحة، وأنه اللي تم تداوله يدخل في إطار الإشاعات والأخبار الزيفة زادة، واللي من شأنها بث البلبلة وإثارة الفتنة والمس من الأمن العام والسلم الاجتماعي، وخاصة في ظل الأوضاع الحساسة توا اللي تستوجب التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية. ونفس المصادر أكدت على أنه الجهات الأمنية والقضائية باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة الكل ضد كل من يتعمد نشر ولا ترويج أخبار كاذبة ولا تدوينات تحريضية من شأنها تأجيج الرأي العام. ها وهنا زادة باش حطينا النقطة هذه والإشاعة اللي دارت البارح والبلبلة اللي صارت الكل والجدل اللي صار في الموضوع.
2: أنت صدقتني مرة هذه ولا مش باليش بها أنا بالكل المعلومة هذه. على كل حال هي شوف
1: ركبوا زوزة تصور تصوير شخص إفريقي من ذوي ولا مش إفريقي الله أعلم، يعني من ذوي البشرة السمراء مع تصويرة أخرى بتاع فتاة تونسية، ونسبوا أنه فما اعتداء وكل، لكن هذا كل راهو إشاعة وما عندها حتى أساس من الصحة. والمصادر الأمنية انفات الخبر هذا وأكدت أنه ما فماش الخبر هذا وما فما حتى أساس من الصحة للموضوع هذا بكله زاد.
2: باهي احنا مش نحكيه على شنو التكييف نتاع الافعال هذه، نحكيه شنو هي الوسيله المستعمله، شنو موضوع الوسيله وشنو القصد من استعمال الوسيله هذه، باش نتاكدوا اللي راي الاستعمال الصوره هذه يندرج في نطاق جريمه الفصل 24 من المرسوم عدد 54. يعني هي في الحقيقه قبل كل شيء نقولوا راي الجريمه هذه هي من صنف الجنح، لانه معاقب عليها في الاصل 5 سنوات سجن وبخطيه قدرها 50,000 دينار. إذا نشوف أن العقوبة هي عقوبة صارمة ومشددة للغاية، ويرفع العقاب إذا كان المستهدف موظف عمومي إلى 10 سنوات ومئات ألف دينار اختيار، ولهنا نحكي على العقوبات المالية والسجنية راي مش بالتناوب راي بالتضافر. يعني 50,000 دينار مع وزيد خمس سنوات سجن. والعكس والعكس صحيحة. إذن المسألة تتعلق بعقوبات متضافرة وليست بالعقوبات المتناوبة. المهم هو أن الوسيلة المستعملة يجب تكون شبكة اتصال أو نظام من أنظمة الاتصالات كما الفيسبوك وغير ذلك، معناها من الوسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن يكون معناها الأمر متعلق بإنتاج أخبار زيفة، إنتاج أو ترويج أو نشر يعني مجموعة من الأخبار التي لا أساس لها من الصحة. يترتب عليها قد مجموعة من الأشياء، يترتب عليها ربما التشهير بالغير، تشويه سمعتهم، الأضرار بالحرمة المادية والمعنوية للأشخاص، ربما المساس بالأمن العام، المساس بالسلم الاجتماعي، يعني التحريض على الكراهية. معناها الغاية والقصد لهنا، القصد هو مجموعة من الأشياء يعني اللي تنجم تستهدف شخص طبيعي أو هيئة عامة أو مجموعة من الأشخاص. على كل حال الأمر يتعلق بترويج أخبار زيفة أو وثيقة مفتعلة. ينجم يجيب هكذا كما تشوف أنت في العملية هذه. الأمر يتعلق بصورة، صورة مفبركة يعني 100% مفبركة مصطنعة. إذا الأمر يتعلق بوثيقة مصطنعة ويتم إنتاجها وترويجها، إنتاجها أو ترويجها، حتى اللي يعمل بارتاج هو عارف اللي هي ريم مفتعلة، ربما قد يعرض نفسه إلى التتبعات. على كل حال لهنا المسؤولية عادة ما تكون منسوبة إلى الشخص اللي ينتج الوثيقة هذه.
1: أستاذ قد يعرض نفسه ولا يعرض نفسه اللي يعمل بارتاج؟
2: البارتاج إذا كان يكون عن سوء نية، يعني عارفها معلومة وهو يحب يساهم في الترويج ويقوم بك الشيء هذاك. يعني كما تتذكر زاد حتى في بعض الجرائم الأخرى، حتى ولو تكون الأخبار حقيقية راهو ربما حتى الترويج يكون معاقب عليه، كما مثلا في مادة الجرائم الإرهابية الإشادة بالإرهاب.
1: واضح
2: إنسان يلقى فيديو متاع إرهابي عشان يقوم بعملية إرهابية، يجي هو يمشي يروجها ويحب يوزعها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، هذا ربما عمل مجرم وعمل قد يكون موضوع تتبع. لكن نرجع للموضوع متاعنا اللي هو معناها ترويج أخبار زيفة أو إنتاج أو ترويج أو نشر وثيقة مصطنعة قصدا، وحددنا مختلف الغايات اللي ربما الهدف منها الكل هو معناها انتهاك حرمة شخص معين، وربما يعني المساس بالنظام العام، سواء الأمر تعلق بالأمن العام أو تعلق بالسلم الاجتماعي أو التحريض على الكراهية. الكل هذا يؤدي إلى تطبيق عقوبات، عقوبات صارمة صارمة للغاية، 5 سنوات سجن.
1: واضح.
2: إذا المسألة ماهيش تفدليكة ولا لعبة، أو معناها الإنسان يرد باله هو.
1: أنا من باب النصح ومش من باب الإثبات. أستاذ يعني كيفاش نجم تثبت أنه السيد هذا، وشنو ما الإجراءات اللي تعملهم زادة كي تلقى روحك في حالة متاع مثلا
2: يبدأ إنسان قد تضرر من فيديو معين،
1: تضررت من فيديو ولا من تصويره مثلا.
2: الأصل في الأشياء فما الكثيرين يمشوا يعملوا معاينة عن طريق عدد المنفذ،
1: أي
2: معاينة على الإكران مام، أول حاجة ما يعملش معاينة على الوثيقة ورقية، يخرج هو إكستري هكا بابيي سيبور بابيي، يخرج معناها انطلاقا من الصورة هذيك أو الوثيقة المصطنعة، يخرج سيبور بابيي. راي المعاينات اللي يتم على سيبور بابيي راي ربما قد تستهدف للبطلان من بعد. هذه حاجة. ثاني حاجة الأقراص المغناطيسية ما يخزنهاش في قرص مغناطيسي، يعمل معاينة إذا كان حب يعمل معاينة، يعمل معاينة على الإكران بيدو، يجيب العدل المنفذ يعني يستنجد بخدمات عدل المنفذ، وعدل المنفذ يقوم بعملية المعاينة ويحرر محضرا في الغرض، ومن بعد ذلك يقدم شكاية للسيد وكيل الجمهورية. الفقه القضاء خاصة دوائر المجتمع اللي أصدرت قرار وقرار رائد في هذا المجال سنة 2019 تؤكد بأنه يجب على باحث البداية أن يتولى مرة ثانية إجراء المعاينة. يعني وقت اللي تمشي انت نهار اللي باش يتم سماعك، يعني سماع الشخص المتضرر، ياكد على باحث البدايه على وجوب معاينه الفيديو.
1: فوالا
2: باش خاطر باحث البدايه هو احد الاشخاص المذكورين بالفصل 10، يعني هو عون من اعوان الضابطه العدليه التي الذين احال عليهم الفصل 79 من مجله الاتصالات. هذاك في جريمه الاساءه الغير يعني ازعاج راحتهم، ولكن مش منا ان ندخلوش في الديبا نتاع الامر يتعلق بجريمه من جرائم الاتصالات والتوارد وغير ذلك. نمشيو مباشره نعملوا معاينه ونقدموها وناكدوا على باحث البدايه في كل الحالات على انه يزيد يعمل معاينه اخرى وكهو تفاديا لكل المشاكل ولكل الإخلالات ولكل الاعتراضات على الإجراءات. نحكي هذا كيفاش تم الأمور بطريقة سليمة من الناحية الإجرائية.
1: ممتاز.
2: هذا فيما يخص كل رأي الجرائم اللي فيها انتهاك لخصوصية شخص.
1: أي.
2: أنا في وضع مخل بالحياة، في وضع ربما محرج، في وضع الغاية منه التشهير، في غاية الغرض منه تشويه السمعة، حتى مجرد السخرية.
1: أي.
2: يعني أصدقاء في بعضهم مجرد سخرية وشخص يستائم بعد يقول لك هذا فيه تشويه سمعة. فما أشياء ربما لا يجوز لا أخلاقيا ولا حتى قانونيا أنه الإنسان يلتجأ إليهم حتى من باب الدعابة والسخرية. فما أشياء ربما القانون قد يكون قاسا في بعض الأحياء. وهكا نذكرك اللي كانت تذكرك البروفيرب لاتان يقول دير عليك سيد ليكس، لا لوا يدير ميسي لا لوا. في بعض الأحيان الإنسان حتى تجي في قلب فلكة لكن يترتب عليه إحراج لشخص معين، كما تلقاه في العروسات ولا حاجة هكا لقطة خايبة ولا كذا، قد يترتب عنها أشياء معناها قد يترتب عنها إحالة، لكن مش على أساس الفصل 24. نحكي لك هذايا في صورة التقاط الصور اللي هي محرجة. فصل 24 يتعلق بالأخبار الزائفة والوثائق المصطنعة. ما هوش كل حاجة نمشي للفصل 24، فما فصول أخرى كما مثلا التقاط صور معينة لشخص معين في وضعية سيئة. ربما نمشي للفصل 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية اللي هو يتعلق بتجميع المعطيات الشخصية لأغراض غير مشروعة. هذاك وقتها الأمر يتعلق بجنحة خفيفة وما يتعلقش بطبيعة الحال بجنحة من قبيل 5 سنوات سجن.
1: باهي كي يعملوا العمله تلامذة استاذ، خاطر شفناها حتى في صفوف مثلا
2: التلاميذ. لا نظام المسؤوليه يتم التخفيف فيه منه في الحاله هذه، وربما صفه التلميذ هي التي ربما قد تشفع له في هذه الحاله في حدود معينه من ناحيه امكانيه تطبيق ظروف التخفيف. لانه الفصل 24 ما فيش استبعاد لامكانيه تطبيق ظروف التخفيف راه.
1: واضح.
2: لكن هذا ما يمنعش انه الطابع الزجري لجريمة للفصل 24 طابع الزجري الواضح والصارم والقاسي هو اللي في الحقيقة 5 سنوات سجن لهذه النوعية. وفي الحقيقة ليش قاسي هو؟ لخاطر نظرا لخطورة الأفعال مدى ساعة واحدة بصورة معينة نجم تدمر أنت نفسية فتاة في مقتبل العمر، خاصة في بعض المناطق اللي تلقاها الفكر المحافظ هو اللي مسيطر عليها بطبيعة الحال. إذا كنت بجي تقول هذيك فلانة ريبها وكذا، ربما حتى هذا يغلق إمكانيات الزواج نهار آخر بالنسبة لها، هي تولي منعوتة وتولي عايبها وفلانة فلانة. هو الأمر يتعلق بوثيقة مفتعلة مش موجودة أصلا ولا مفبركة، ولا كما صورة الحال قبيلك وقت اللي نتحدثوا صورة الغاية منها هي بث البلبلة وأحداث الاضطرابات من الناحية الاجتماعية. هذا هو قد يكون القصد الظاهري، ما نعرفش شنو الخفايا نتاع الموضوع، لكن إذا كان هذا هو هي الغاية فإنه الأفعال هذه تقع تحت طائلة التجريم. الأمر يتعلق بإشاعة، وإشاعة قد تثير ربما حتى اضطرابات. معناها أحسن الأشياء هو أنه الإنسان يلتزم بالحياد والموضوعية إزاء النوعية هذه من الصور اللي قد تعرض له في أثناء يعني اطلاعه على صفحات الفيسبوك ولا على التيك توك أو غير ذلك.
1: واضح.
2: لا يبرتاجي ولا يعمل حتى شيء، هكذا يتفرج ويتعدى وكهو.
1: تحية كبيرة ليك. شكرا ليك أستاذ عبد المنعم عبود دكتور في القانون. نتلقاو معك في خوض الصحيح غدوة كالعادة من 8 حتى للتسعة.
3: الدنيا
1: بحالها موسيقى بها السلطان سوا سوا.

ساك القعدة عمرو دياب. احنا مازلنا معكم في كابوتشينو بنت الصبحية ل 11:49 11 دقيقة يفوتونا على موعد النشر الرئيسية الأخبار نص النهار. سينو نذكركم اللي عندكم زوز تيكيت للربح تربحوهم للحفلة الحدث حفلة عيد ميلاد نادي سوسة للملوف والموسيقى التقليدية الخامس حفلة يشارك فيها الفنان التونسي سفيان الزايدي. حفلة تكون نهار الجمعة 22 ماي 6 بتاع العشية في السيراي. تبعتوا سي كيما كابوتشينو على 85-990 وإن شاء الله تكونوا من الفايزين. الإعلان على الفايز بعد عملية القرعة في آخر البرنامج قبل ماضي ساعة بشوية. سي على 85-990. مازلنا مع الموسيقى أغنية حلوة برشا سمير العقربي أنا عاشق يا مولاتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى العشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. افتتاح نقطة بيع من المنتجي إلى المستهلك بسوسة، وحملة مراقبة على محلات اللحوم ونقاط بيع الأضاحية. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأضاحي يثقل ميزانية العائلات التونسية ويجبر بعضها على الاقتراض والتدين. والصحة العالمية تعرب عن قلق شديد من حجم وسرعة تفشي إيبولا. وفي تفاصيل أخبارنا، بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى افتتحت اليوم نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بمدينة سوسة، لتتواصل هذه النقطة إلى غاية يوم الاثنين 25 من مايو الحالي. وفي تصريح لمراسلتنا شيراز تزركي، أفاد المدير الجوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي بأن الهدف من تركيز هذه النقطة هو دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال عرض منتجات فلاحية بأسعار تفاضلية، لافتا أيضا إلى أن الإدارة الجوية للتجارة بسوسة تواصل بالتنسيق مع مختلف الأطراف عملها لمراقبة مختلف مسالك التوزيع وتكثيف عمليات المراقبة على محلات اللحوم ونقاط بيع الأضاحية.
2: بالنسبة لنقطة البيع منتج مستهلك بمدينة سوسة، تندرج في إطار دعم القدرة الشرائية للمستهلك بطبيعة الحال بإشراف ولاية سوسة وبمشاركة مندوبية الفلاحة والتجارة وكذلك معتمدية سوسة وبلدية سوسة، وتم معتها عرض بها منتوجات الفلاحية بأسعار تفاضلية من الخضر والغلال وكذلك منتوجات الديوان التونسي للتجارة من السكر المدعم وكذلك الأرز، وكذلك عنا منتوجات أخرى من المواد المدعمة وكذلك القهوة العائلية بطبيعة الحال، منتوجات المرأة الريفية ومنتوجات الصناعات التقليدية معروضة في هذا الفضاء. كذلك في نفس الإطار يتم العمل على مزيد تأثيث هذه النقطة بمستلزمات عيد الأضحى وكذلك اللحوم الحمراء إن شاء الله، كذلك لدرجة التجارة وبالتنسيق مع مختلف الأطراف من مصالح الأمنية وكذلك هيئة السلامة الغذائية، معناتها هي في عمل متواصل لمراقبة مختلف مسالك التوزيع والتصدي للممارسات، خاصة تكثيف عمليات المراقبة على محلات اللحوم الحمراء لعقلنة الأسعار وكذلك على نقاط بيع الأضاحي لمراقبة جودة الأضاحي المعروضة وكذلك التصدي للممارسات المخلة بالشفافية على غرار إخلال بقاعات العرض والطلب والترفيع غير مبرر وإقصاء الدخلاء اللي يتولون البيع والشراء داخل السوق للترفيع غير مبرر في الأسعار.
1: ارتفاع غير مسبوق في أسعار أضاحي العيد هذا العام زادت من عبء المواطنين الباحثين عن أحياء هذه الشعيرة الدينية وسط ظروف اقتصادية صعبة ومصاريف كبرى تتجاوز ميزانيته المعتادة بكثير، لتتحول هذه المناسبة إلى ضغط متواصل على ميزانيته، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وهو ما يجعل العديد من العائلات في حالة توتر مستمر حول كيفية تغطية نفقتها، فيما يضطر العديد من المواطنين إلى الاقتراض والتدين، في حين يختار البعض الآخر التخلي عنها بسبب الغلاء، وفق ما أكده عدد من المواطنين في التسجيل التالي لشيراز التزركية.
3: حاليا مازلت الميزانية اللي عندي ما توفرش باش نقطع اللوش، مازلت حتى اشتري العلوش ما وصلت لوش في السوق، وان شاء الله ربي يسهل. والله ما تش نتكى على البنك فروج نتسلف، تو عندي جاري وولادي يلعبوا مع صغار وخذوا علوش باش نقدر مع اللوش، كيف باش نعمل كاو. عملت دورة الاسواق مسوم خيريه، ثم فرق كبير ما بين السنه وما بين عم نول، وزيد تو العائلات وكل شيء توانسه كثر على ضغطك، تشوف قريه صغار تشوف المعيشه غلات، كيلو طماطم الواحد ولا ب 3000 اللي تشاف طماطم، تجي الدور غادي في رحبه تتفرج غادي حتى لسوي الواحد ما عاش ينسى حتى ولاده، يعني لبس عليه يشري زوالي مسكين لي ربي، وان شاء الله ربي يجرى على صلاحه بر.
4: نشري علوش ان شاء الله نوفر له بقدره الله نوفر له، انا ربي هو اللي يعطي. مشيت عملت دوره في برشا بطاحي ومشيت هاو في المستير هاو تشوف الفيسبوك في الدنيا في كل شيء الاسوه مات نار يا حبيبي نار. المواطن العادي ما عادش ينجم يشري علوش، الكيلو عند جزار ب 60 دينار، عم نول ليله العيد ب 70 دينار يبيعوا فيه ب 80، استغلال فاحش، استغلال فاحش للمواطن التونسي. بالحق السوم تاع العلوش بالحق تو بريود تاع عيد زايد اكثر من 500 و400 في العلوش، تقرب يقول لك بالميزان تشوفوا بالميزان يقول لك فوق ال 100 زوز ملايين، زوز ملايين ونص العلوش، مش يشري علوش واحد بيشري فيسبا يروح بها. احنا التوانسة كل قولوا ما نشريوش غسروا رواحنا ونشريو على اللوش في الاخر مهما كانت السيفة، خاطر هي سنة هذه. الناس كلها تقول لك على خاطر الصغار خاطر صغار، ثم على خاطر صغار لا شيء، كل واحد يمشي على قد مكتوبه وفي الاخر يشري على اللوش. اللي ما عندوش يتسلف واللي ما نجمش يتسلف يمشي يدبر من عند عباد اخرين يكردي على اللوش. المفيد ياخذ على اللوش في الاخر.
5: يعني ما شريتش علوش العيد، وولادي عندي زوج صغار ويحبوا على علوش، اما ما طلتلوش مليون عباره قطوس، معناتها شنو نحطوا مليون وفي الاخر راني معناتها ما نلقى فيه شيء بصراحه. حتى صرنا ما عدناش طالينينها، الله غالب. فما شكون يتسلف ويدين على خاطر ولاده وعلى خاطر الصنه وعلى خاطر كل شيء، وفما عباد ما تنجمش تتسلف خاطر ما تنجمش ترجع خاطرها قاعده تعيش قد قد. يعني واحده من الناس نخدم ناخذ في 600,000 حتى اشترى علوش هذو ما يجيبوش، الله غالب. كنت نحط فلوس على جنب خاطر عيلتي كانت صغيرة وتو كبروا صغاري ومتطلباتهم أكثر، هاو قاردها وقراية تيدها وكل شيء. تو ما عادش نجم على غلي هذا، كان قبل ب500 أخو علوش باهي، تو في المليون و200 وحكايته فارغة. مليون حكايته فارغة قطوس قطوس. أمس والله درت حبيت نعمل محاولة ما فماش متاع الصومة اللي أنا نجم نخو بيه.
6: لا مزلت مشيتش، لا الظروف المادية ما تسمحش عمل دور على الأسواق. الأسواق غالية، مش متناول مواطن متوسط، مواطن الطبقة المتوسطة مش متناول على شليته. كل واحد ظروفه المادية، اللي عنده صغار تقرأ وعنده مصاريف ما ينجمش يفضل باش يشري علوش، الأولوية المصاريف ويخلص ديونه، زيد الديون على ديون شو معقول. حتى في الدين ما يجيش باش يتسلف يشري علوش.
7: أنا بطبيعتي قبل العيد معناها 6 شهور كان نخصص ميزانية أنا وراجلي، نبداو نحيو بشوي بشوي، كان خلطنا ناخذ وكان ما خلطناش مش أوبلي قطوة. على السويم غالية برشا سنة، معناها الإنسان العادي منجم شيخ وعلوش بشي عايد به. هو العيد سنة معناها ما هوش فرض، فهمت؟ أنا كي يبدأ عندي نشري ما عنديش ما نخوش، فهمت؟ حتى صغاري متفاهمين الوضع ما نتسلفش، يبدأ عندك تاخو ما عندكش ما عندكش، معناها ما نتسلفش. أنا ضدني نتسلف مش نمشي ناخو علوش العيد.
1: جلسة العمل الطارئة التي أشرف عليها والي القيروان بمقر الولاية مساء أمس خلصت إلى وضع خارطة طريق وجدول زمني محدد للنظر في المطالب التنموية والبيئية لأهالي منطقة الرويسات التابعة لمعتمدية الشبيكة حول ملف مصنع الإسمنت. وجاءت هذه الجلسة كحل تفاوضي فوري إثر منع تقدم مسيرة احتجاجية سلمية مشيا على الأقدام نفذها أهالي الرويسات أمس باتجاه العاصمة، وذلك بعد وصولها لمعتمدية كوندار من ولاية سوسة وإقناعهم بالعودة إلى مقر الولاية لطرح بدائل حوارية لمطالبهم البيئية والاجتماعية والاقتصادية. دوليا، حالة طوارئ صحية دولية جديدة تعلنها منظمة الصحة العالمية، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة، وذلك بعد تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا وسط مخاوف من انتشار أوسع للوباء في شرق إفريقيا. والمنظمة الدولية تحذر من صعوبة احتواء التفشي بسبب النزوح والعنف ونقص التمويل، فيما تتواصل عمليات نقل إمدادات طبية وفرق استجابة للمناطق الأكثر تضررا. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول اليوم أنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسبب إلى حد الآن في وفاة 131 شخصا. وكان رئيس المنظمة قد أعلن صباح الأحد حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي. استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، فيما أنذر جيش الاحتلال سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. ختاما، منظمو أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة يقولون اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعترضت 41 قاربا في شرق البحر المتوسط، في حين لا تزال 10 قوارب تبحر باتجاه القطاع، مشيرين إلى أن القارب الأقرب إلى غزة واسمه سيريوس على بعد 145 ميلا بحريا.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: Malcolm. InfoSport. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: مرحبا بكم في انفو سبور. في تدوينة عبر صفحته الرسمية أكد سامي السعيدي أن الأخبار المتداولة حول ترشحه لرئاسة النجم الرياضي الساحلي لم تتجاوز مرحلة المشاورات الغير رسمية، موضحا أنه تراجع عن الفكرة بعد تقديم أو تقييم صعوبة الوضع الحالي والمالي والإداري للنادي، وكذلك ارتباطه بالتزامات مهنية مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة. تحتضن اليوم العاصمة المصرية القاهرة بداية من ماضي ساعتين سحب قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا، تنزانيا وأوغندا، وسيكون المنتخب التونسي في التصنيف الأول خلال هذه القرعة. بكري شوية أصدرت الإدارة الوطنية للتحكيم تعيينات حكام الدور الربع نهائي اللي باش تلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى غدوة 20 ماي ماضي 3:30 البداية بلقاءات الكأس نادي صفيقسي الملعب الجيبسي. خالد قويدر ديال المقابلة وحسن نيلي في غرفة الفار. الترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي. أمير لصيف حكم المقابلة وفي غرفة الفار أمير العيادي. الدفعة الثانية باش تكون هالخميس 21 ماي كيف ماضي 3:30 بعث بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي. مقابلة يديرها الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار باش يكون موجود هيثم جيرات. والمقابلة الأخيرة تقدم ساقيت الدير يواجه شبيبة العمران. سيف الدين الورتاني حكم المقابلة ومجدي بلاغة هو في غرفة الفار. في كأس أفريقيا أقل من 17 سنة يواجه منتخبنا اليوم 8 تعليل نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات. المنتخب التونسي بعد التعادل مع المغرب في الجولة الأولى والهزيمة أمام مصر هدفين لهدف في الجولة الثانية مطالب بالانتصار وانتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر من أجل التأهل لدور الربع النهائي والتأهل لكأس العالم قطر 2026. منتخبنا موجود في المركز الثالث عنده نقطة وحيدة باقي ترتيب المغرب في الصدارة عنده 4 نقاط مع مصر كذلك 4 نقاط. المنتخب التونسي في المركز الثالث عنده نقطة وحيدة والمركز الأخير أثيوبيا عنده نقطة وحيدة. المقابلة باش تكون مقولة على قنوات بين سبور بداية من 8 تعليم. سافر النادي الافريقي لكيغالي لخوض منافسات البال الافريقيه. الافريقي كان صدر مجموعه مؤتمر الصحراء وسيواجه اهلي بنغازي اللي بتلعب نهار 3 مايو. كما قلت الافريقي اليوم سافر باش يشارك في البال. القائمه الكامله للافريقي عمر عباده، محمد حديدان، زياد الشنوفي، اسامه المرناوي، هيثم سعاده، جوهر الجوادي، مختار غايه، فادي بن عبد الله، جمال هانكس، جيسي جونز، درو سيسي، امينو محمد، وايلانغا إيفانوفيتش. هذوما القائمة اللي سافرت مع نادي الإفريقي لكيغالي للمشاركة في نسخة البال السادسة في الدور الربع النهائي، وين باش يواجه الإفريقي أهلي بنغازي الليبي في دور الربع النهائي. كانت هذه أنفو سبور. أكثر تفاصيل تلقاو على استنتانا جوارة في بونه.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: cité.
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
0: جوهره اف ام بوبليسيتي
2: كابوتشينو بنة الصبحية كوتشينينغ
3: رحبوا بكم من جديد في كابوتشينو بنة الصبحية إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام مازلنا معكم ساعتنا الثالثة في الكوتشينغ في النصائح الثمينة النصائح اللي نجم تهمكم حتى وقت اللي انتم قاعدين تلوجوا على خدمة الأيامات هذه ولا الفترة هذه ولا باش تتخرجوا مع آخر العام تقول هاي باش نهز السي في ونمشي نلوج على الخدمة وندق البيبان ونسأل في الشركات يخدموني ولا لا سيرة ذاتية هالسي في هذا يكفي وحده باش تلقى خدمة وتلقى روح في سوق الشغل ولا لا الإجابة تكون مع المختصة في الموارد البشرية ومستشارة معنا يسرى بوميزة صباح النور يسرى
4: صباح الورد مرحبا بكم الناس الكل يعيشك ميرسي بوكو اليوم السي في قادر باش ياخذنا خدمة في سوق الشغل ولا يلزمنا حاجة تخلينا كاملين بي السي في اليوم فما برشا بالتطور التكنولوجي باللي في عادل السرعه في المارشي دو ترافاي اللي هو ماهوش مارشي ستابل فما برشا مغيرات فما برشا مؤثرات اللي تدخلوا مع السي في السي في شنو هو السي في السي في نحطوا فيه المؤهلات الشخصيه نحطوا فيه القرايه النيفو نتاعنا نحطوا فيه شنو خدمنا شنو ما لي بروجي اكاديميك شنو ما لي ستاج اللي عملناهم يقول لك يحبوا ديما الخبرة ما منيمش نجيبها أي. إني نقول لك كيف تعمل انتي فورماسيون في لي لانغ دي فورماسيون في ديفلوبمون اذا كان انفورماتيك تعمل اي تيب دو فورماسيون سي اون اكسبيريونس اون بلوس دونك يزمك تحطها انت اذا كان انت عملت دي ديفلوبمون في البيرسوناليتي ديفلوبمون في الكوميونيكاسيون في تعريفك في في في, في, في حتى في الكومبورتمون تاعك زيدها هذيك سي اون اكسبيريونس اون بلوس اليوم السي في حاجة كلمة دارجة برشا ناس كل نعرفو سي في مي لو كونتوني تاع سي في شنو هذاك اللي ما نعرفوش
3: باهي لازمنا نعرفو
4: لازمنا نعرفو لازمنا نعرفو
3: نعرفو كيفاش نعبيو السي في تاعنا
4: اكزاكتومون اي
3: مش كان السي في احنا باش نحكيو من بعد شنو لازمنا اخر بخلاف السي في وانت عطيت لي غروند ليني اللي لازم يكونوا موجودين في السي
4: في
3: ما تنقصش من قيمه اي حاجه حتى كل الكلمه الاخرى الوزير حط الوزير
4: اكزاكتومون
3: حط فواياج حط انفورماتيك حط ميوزيك
4: قال لك نحط اللي يجي في الوزير الوغ كو نورمالمون اني كي باش نقرا الوزير سي بور ديكريبتي البيرسوناليتي نتاع الكانديدا اللي بعث لي سي في خاطر اللي مازلت ما نعرفوش دونك باش نقرا الوزير باش نلقى باغ اكزومبل لي جو اللي هما ديكيب pour conclure est-ce que هو ينجم يتاقلم فوس ايكيب ولا لا اذا كان هو يحب لي سولو دونك سي اون بيرسوناليتي اللي تنجم تمشي في حاجات اخرين في دومين اخرين وحدها نجم نشوف لها خدمه بالبيرسوناليتي نتاعها دونك سا دون بوكو بوكو بوكو دانفورماسيون
3: نجم يخدمش في الاداره في السياج نجم يكون كوميرسيال باهي
4: اكزاكتومون
3: انت والحاجات اللي حاطها نجم يكون كامبينغ مثلا انه يعرف البلاد ويعرف برشا بلايص خلينا نديفلوبيو شويه معك
4: اي
3: شوية كونسلتينغ معك
4: ميرسي
3: أبار
4: السي في دونك السي في يلزمنا نعتنيو به السي في راهو ما عادش السي في تحط فيه نامبورت كومون فما دي ستركتور فما دي تمبليت نتاع دي سي في اللي يلزمك انت تحافظ عليهم يلزمك تعرف كل حاجه فين تحطها وشنو هي بلاصتها على خاطر السي في اليوم قبل ما يوصل للركروتور قبل ما يوصل للانتربريز راهو يتعدى بدي زي تي اس يتعدى بحاجات تقرا السي في نتاعك قبل ما تتعدى توصلني ليا اني
3: كونفورم نورم ولا لا
4: كونفورم نورم فما لي مو كلي اللي موجودين في لانونس دومبلوا لازمهم يكونوا موجودين في السي في فما هكا حاجه صغيره على الاخر اللي قالوا لي بالحق مادام موجوده قلت لهم اي فما لي ليني فيرتيكال لا تي اس ما يقراش ليني فيرتيكال اذا كان انت السي في نتاعك مقسم فيه جدول راهو باش يتلغى من الاول ماهوش باش يوصل للركروتور دونك هذيك ابسط حاجه موجوده اللي الناس الكل نورمالمون لازمها تعرفها بي دونك السي في يلزمك انت فما كيف فما دي لوجيسيال دي لوجيسيل تنجم انت تعمل بهم ليجيبيليتي نتاع السي في نتاعك بارابور زات اي اس
3: بالضبط
4: دونك تنجم تحط السي في نتاعك في مواقع مختصه تشوف اسكو كونفورم يتعدى من لا تي اس pour le باش يتجبد يتقرا من الريكروتور بار لي زونتربريز ولا لا دونك موجودين اغوغو جوست انتوما سيليكسيوني لو بون لو بون مش اليمون مي لو بون اوتي
3: عطاير فماش هكا لوجيسيال هكا يجيب
4: تو عطاير لي خاطر يلزمك تاخذ 3 4 5 تعمل ايفالواسيون تختار منهم تعمل ايفالواسيون سولون البورسنتاج اللي باش تعطيه لك اذا كان عالي برشا يلزمك اليميني اذا كان طايح برشا كيف كيف اليميني دونك يلزمك فما ان بورسنتاج نقولهم شوفوا واعملوا ايفالواسيون وحدكم وحدكم تولي تختاروا نتوما لوتي اللي يناسبكم نتوما هذا كونسيرنون اس في تو باش نتعداو الحاجه اللي هي دارجه برشا برشا مرتبطه اكثر بعصر التكنولوجيا اللي هي بيرسونال براندينغ انت تو كطالب شغل شنو اللي باش يفرقك شنو اللي باش يخليني اني ان طونك انتربريز ناخذ الكانديداتور نتاعك انت اكثر من غيرك نجم انت دو كانديدا نفس الدبلوم نفس لي كومبيتونس نفس القرايه يقراوها نفس لي ستاج كل شيء سون ايكيفالون كيف كيف دونك شنو اللي باش يميز كانديدا على كانديدا هي البيرسونال براندينغ قول بيرسونال براندينغ نشوف عنده صدى الاسم تاع فلان الفلاني في لي ريزو سوسيو ولا لا ينجم عنده لاد فاليو قاعد يقدم في محتوى قاعد موجود ريالمون في لي ريزو سوسيو ولا مش موجود كي نقولوا ريزو سوسيو نقولوا فيسبوك نقولوا انستغرام كيما نقولوا لينكدين اني ان طونك انتربريز اول حاجه باش نمشي لها راي الريزو بروفيسيونيل الاول في العالم اللي هو لو ريزو لينكدين باش نشوف علاش خاطر لينكدين ينجم الى خاص لي السيره الذاتيه السي في اوترمون فيه لي روبريك فيه القرايه فيه لي سيرتيفيكاسيون فيه لي فيه لي ستاج فيه لي مش لي ستوري هما كيف نقولوا الحاجات الا اون موجودين فيه دونك كيف كيف فيه لو موند بروفيسيونيل فيه تجربه في التجربة المهنية المهنية شنو انت تقدم بيا كسوسيتي حاجتي باش تكون باش يجري معايا في الموند بروفيسيونيل في في سوق الشغل اللي هو توا ماهوش واقف ماهوش ستابل لو جور او جور كل ساعه بساعتها دونك انت قادر باش تجري بيا باش نشوف هذا في لينكدين اذا كان انت ابديتد اذا كان عندك لي نوفوتي عندك الحاجات اللي النوفوتي في التكنولوجي باش نلقاهم عند غازي دونك باش ندخل غازي باش نشوف تك تك تك دونك باش يقدم بيا بالكدا هو ابديتد دونك عنده لاد فاليو باش يزيد بها دونك نجم ناخذو نشوف وبعد نعمل الفيريفيكاسيون نتاعي دونك البيرسونال براندينغ لينكدين ولي سوفت سكيلز كي نتعداو
3: كل السوفت سكيلز اما قبل ما نمشيو للسوفت سكيلز خلينا جوست كيما قلنا نتفاعلوا شويه في البيرسونال براندينغ هنا لازم بالطبيعه اللي قاعد يلوج على الخدمه واللي قاعد يبوستولي للخدمه انه عباره عن برودوي باش تقدمه في سوق الشغل معناها انت عباره نوع انك باش تبيع روحك بطريقه ذكيه بطريقه صحيحه وبطريقه على باج معناها انت طون بروبر برودوي قبل ما تكون انت اللي تخدم في الشركه وعندها لي برودوي بتاعها ولا لي سيرفيس بتاعها ولا معمل ولا اي ادمنستراسيون اخرى معناها هنا انك انت تعرف كيفاش تسوق روحك كيفاش
4: تسوق للمنتوج
3: بالطريقه اي تسوق انت منتوج روحك
4: معناها اكزاكتومون نقولوا انت باش تسوق للسيرفيس اللي انت تعطي فيه دونك نقولوا منتوج خاطر نجم يكون منتوج حاجه انت تصنعها ولا
3: حتى
4: غيال ولا فيزيك اكزاكتومون دونك والا البيرسوناليتي نتاعك انت تقنع تعرف كيف تحكي تعرف تتواصل المعلومه عندك برشا معلومات اللي تسليكسيون كل معلومه تعطيها مع الشخص المناسب ليها في وقفتك في حديثك في الجستويل في حتى في الفيزاج دونك كل هذيك الكل تعمل لونسامبل انت اليوم حاضر باش تعطينا بيرسونال براندينغ يقدم والا مازلت يلزمك شويه خدمه قبل ما تلانسي روحك في الدومين دو باغ اكزومبل دو ماركتينغ ديجيتال والا دو بيرسونال براندينغ اكثر
3: بالضبط باه نمشيو للسوفت سكيلز
4: سوفت سكيلز هي قاعده ثابته بوغ لو مومون قبل كنا نقولوا لي ما حاشيش اعطيني الهارد سكيلز الهارد سكيلز تو سكي تكنيك تو سكي خدمه والباقي ما حاشي سي تان بلس توا لي سوفت سكيلز ولات من اساسيات مطالب الشغل في عصرنا توا باقي تقولي سوفت سكيلز شنو نقولوا لومباتي نقولوا لا كومينيكاسيون نقولوا leadership, نقولوا l'esprit d'équipe, نقولوا la gestion de stress, تعرف تجيري وقتك, تعرف تجيري لي بريوريتي, تعرف تجيري الاساسيات, انه هو الاهم, الاهم اللي نجم صحيت الاهم المهم واللي يجي يصبر. كيف ما فما حاجه توا يلزمنا زيدا نفيق بها ناس الكل, فما حاجه تقول لي لا يلزمني نخليها باش نخدمها بعد, ليه تنجم تعطيها لشكون يخدمها معاك. دونك سي ديليغي لي تاش, ديليغي لي لي بريوريتي. والانتيليجنس ايموشنيل اللي هي اهم حاجه. الانتيليجنس ايموشنيل انك انت تعرف تحس بالانسان اللي مقابلك, تنجم تفهمه. سي الانتيليجنس ايموشنيل, والا نقولوا زيدا الذكاء الذكاء العاطفي, والا حاجه اخرى الذكاء السوسيال, الذكاء الاجتماعي هي اصح. انك انت تعرف تتصرف في وسط انفيرونمون, في وسط مؤسسه صغيره,
3: في وسط اجتماعي, في مستوى مهني عاطفي, في مستوى عائلي, ولا في مستوى الاصحاب,
4: انك تتاقلم مع الموند اللي انت فيه, ولا مع الانفيرونمون اللي انت قاعده معاهم. دونك من الاساسيات هذا ترافايي فو سوفت سكيلز, تقول اني ما زلت اي تنجم تخدم. قبل ما كنا منعرفوش سي حاجه هي موجوده فيك, من قبل معناها موجوده فيك سي تان دون, يا توا نجم ناخذو دي ترينينغ دي فورماسيون ولا دي كوتشينغ, نجم نطلعو بيهم في لي كومبيتونس نتاعنا في السوفت سكيلز. وهوني يفضلكم اعرفوا شكون تمشي. فما دي زيكسبير, فما دي زيكسبير ينجم يقدموا بيكم ويعطيكم دي سيرتيفيكاسيون. سيرتيفيكاسيون هذوكم خذوهم من مؤسسات زاد معترف بها. تنجمش انت تمشي تاخذ كوتشينغ وتخسر فلوسك مع عباد غيان كو خاطر شفت كيما قلنا احنا البيرسونال براندينغ نتاعهم طالع, نمبر دو فيو ولا نمبر نتاع الريتش نتاعهم طالع. لا هذاك اوكي طالع, مي اعمل جستيفيكاسيون, اعمل فيريفيكاسيون. كيف ما شفنا ديرنييرمون فما دي بيرسوناليتي طالعين برشا في لينكدين وفي الانستغرام. كي تشوف انت تلقاها دي انفلونسور يعطيو دي فورماسيون في الانتيليجنس ارتيفيسيال. وقت اللي انت تمشي تشوف الباك جراوند تكنيك نتاعهم تلقاهم ميم با عندهم دي سيرتيف.
3: فوالا.
4: دونك هوني نقولوا مش هما اللي غالطين, احنا اللي غالطين ما عرفناش نمشيو للانسان المتخصص والانسان اللي هو يكون اكسبير كيما نقولوا عطى القيمه للفورماسيون تاعك وللكوتشينغ اللي باش يعطيه لك بعد لا سويت. دونك هذا كونسيرنون السوفت سكيلز. نتعداو توا الامباكت نتاع ديجيتال والانتيليجنس ارتيفيسيال في الريكروتمون. قبل كيف ما قلت
3: نقطه مهمه هذه راهو
4: نقطه مهمه
3: لازم خاطر ميزاجور نجم نقولوا خاطر مع عصر التكنولوجيا الحديثه, مع عصر مواقع التواصل الاجتماعي مش كان السي في اما حتى السوشيال ميديا عندها
4: السوشيال ميديا فيش نقولوا كيف ما حكينا قبيله السي في ولا يتعدى دي ديكريبتاج دي زوتي اللي احنا ولينا نستعملوه في الريكروتمون. كيف ما قلت لك لا تي اس يقرا السي في, سي سون دي زوتي كيف تاع انتيليجنس ارتيفيسيال يختار لي سي في اللي موجودين فيهم النص والا الكلمات اللي اني مسحقتهم حطتهم في لوفر دومبلوا. دونك هذايا ديجيتال. كيف احنا نقولوا عصر الانتيليجنس ارتيفيسيال موجودين برشا دي زوتي اي اي, موجودين برشا دي اجون اي اي, مي كل اجون عنده المهمة الخاصة بي
3: صح.
4: كيما الكوبيلوت, كيما التشات جي بي تي, كيما ديبسيك ديما, مي كل واحد عنده خصوصية متاعو. دونك هوني نحطو تأثير, اختاروا للاجون اي اي متاعكم اللي نجم يقدم بيكم في الدومين متاعكم انتوما, وهذا باللي فورماسيون اللي انتوما تاخذوهم من عند خبراء واخصاء في الميدان في الانتليجنس ارتيفيسيال اللي يعطيكم بانوبلي تاع دي زاجون اي اي, وانتم تختاروا بيهم الحاجات اللي نجموا تخدموا بيهم البيرسونال براندينغ والا الديجيتال نتاعكم والا السيكتور داكتيفيتي انتم تقراوا فيه ولا تخدموا فيه بار لا سويت.
3: فوالا برافو يسرى يعطيك الصحه.
4: ميرسي.
3: نكمل معاك فيسا على هذا الكل اللي حكينا عليه الكل. يتحط في السي في زاد, فما ديمو كلي تحطهم في السي في, البيرسونال براندينغ, سوفت سكيلز, السوشيال ميديا تحطهم زاد في السي في بتاعك باش كي تقدم سي في قدم سي في معبي سي في ينجم يخليك تلقى خدمتك فاسيلمون,
4: تلقى خدمتك وتلقى حظوظك. وبالتوفيق للناس الكل. ونوجه تحيه ان شاء الله للي ستوديون تاعنا اللي قاعدين يعديوا في سيسيون برينسيبال وبداو لي زيكزامان, وبالتوفيق وان شاء الله يا ربي
3: ناجحين. يسرى أبو ميزة المستشارة في الموارد البشرية، ميرسي بوكو، نتلقى معك الجمعة الجاية إن شاء الله وفي دي رونديفو جايين.
4: شكرا.
3: بعد شوية تكون معنا نادرة يعقوب الدكتورة المختصة في التغذية، عنا ديزاستوز زادة في التغذية مادام قاعدين أكيين نفطروا نحضروا في الفطور، فما نصائح مهمة زادة يظهر لي للتلام داو الطلبة كما قلنا الجمعة اللي فاتت. يلا خليكم معنا حمزة نميرة نص عايش.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية.
1: سمعنا انريكي اغليسياس تايرد اوف بين سوري، ورجعنا معكم في كابوتشينو بنت الصبحيه. ما زلنا معكم حتى الماضي ساعه، ما زلنا مع الفقرات المتنوعه. توا وقيت مع الصحه.
2: بصحتك
3: بصحتك
1: بصحتك. وقت اللي نحكي على التغذية السليمة يلزم تستحفظ على صحتك وما غليش من الصحة. سعداء جدا باستقبالها نادرة يعقوب المختصة في التغذية، الدكتورة العزيزة علينا الحقيقة. صباح النور.
4: مرحبا. صباح الخير غازي. مرحبا بك. مرحبا مرحبا ومستمعي إذاعة الجوهر الكل.
1: الجمعة اللي فاتت حكينا على التغذية السليمة للحاج. اليوم بدأنا عندنا التلامذة وعندنا الطلبة اللي في فترة الامتحانات وباش يعديوا على قريب ولا بداوا يعديوا ديجا. قلنا اليوم باش نحكيوا على التغذية السليمة للتلامذة والطلبة.
4: والله بالضبط هو تبع سي في بتاعهم.
1: هو مش كان الفترة هذه لازم ديما
4: وصحيح هو حبيت تبع سي في مشنو التغذية يدخل ياسر ملك مش تدخل لهم. انت ديجا عندك فقر الدم وعندك سمنة كبيرة وعندك سوء التغذية، إذا مش باش يقبلوك.
1: اي
4: مالا
1: نار يكونش
4: شو اللي كتب لنا هركام في الكونجيات يقول لك هذا ندخلوا يخدم لاباس به صاحب كل شيء. راهو ما نجمش تتكلم على التغذية السليمة اليوم. التغذية السليمة مش تكون كيما ترى انت توا يحضروا في الباك مثلا ولا في الامتحانات. راهو من العام، راهو من الصغر، راهي التغذية السليمة من وقت الولادة او حتى من وقت الغوساس من فترة الحمل. كان تحب انت عندك صغيرك في تغذية سليمة ويوصل برك الله يكبر ولا راجل ولا امرأة ويوصل الامتحانات في تغذية سليمة، راهو من الصغر. التكوين هو من الصغر. هو شنو في الاخر نحب نكونه انسان متكامل غذائيا.
1: ما بي تحب لها حصه واحده
4: باهي نوصلوا لها. لكن اليوم يعني خاصه اليوم مش نتحدث اكثر على الاخطاء الغذائيه اللي ماشي تصير في فتره المراجعه. هذاك هو اللي مش يعطينا الاشكال كبير، اما معناتها مش يخلينا في مشكل صحي نقولوا احنا ايجو طارق. معناتها يخليك الانسان
1: حاد
4: ولا بالضبط يخليك ولدك ولا بنتك ما يعديش الامتحان بالكدا. عليه عليه هو مسكين محضر وعنده عام كامل على خاطر مشكل صحي غذائي. نعاود نقول تخليه ما يكونش كونسنتري في الامتحان بتاعه ويكون كونسنتري في المرأة المرض الحاد من جريان جوف مثلا جي توكل فيه لبرا. شنو ناوي انت تو
1: ماليز
4: ماليز سكر طلع برشا سكر هبط برشا حتى ما عندوش مرض السكري. راهو هاوش نشوفوا احنا تو بالاغذيه ونشوفوا شنو اللي نجموا يعملوا المشاكل الصحيه هذه. راهو باش نجموا نكونوا ديما معروفه اني يعني باش نجموا نكونوا نتعداو على الاغذيه الكل ما نجموش نتعداو على انفينيتي نتاع اغذيه. نتعداو على المجموعات الغذائيه ونقولوا شنو هي علاقه كل مجموعه فتره الامتحانات والمراجعه في الامتحانات. شنو اهميتها، شنو ناخذوا منها وشنو علاش نستغناو عليها، وبالطريقه هذيك نكونوا في اقل وقت اعطينا اكثر نصائح. ديما المجموعه الاولى اللي هي البروتينات الدجاج والحوت واللحم. تقول لي يا اخي تو كيفاش يعني اليوم هالفتره هذه كل ما عاش ياخذوا لي بكل لا دجاج لا حوت لا لحم اش مش نعمل. ساعه هو التكوين كما قلنا من الصغر، لكنه ساعات ساعات يجي في فتره معينه وينفر هالزومه هذه هي لازمه. هنا ما نجمش نقول هي لازمه، شنو شنو نقول اني كأم تسمع فيا الفو كاموفلي تخبيها اكل مثلا العظم ما يحبش ياكل عظمه هو ما يحبهاش تعملها له في كريمه مثلا طيب له بها طاجين تعمل له في حاجات في اكلات مختفيه مختفيه لكنه لازم. اللحم ما حبش يقبلوا تعملوا مثلا مرحي مرحي مرحي مرحي وتحطوا تنجم تحطوا في حاجات معينه
1: عملوا لازانيا مثلا
4: نجموا نجموا تكون لازانيا صحيه. هو في الاخر الاكلات المزيانين الكل ينجموا يكونوا صحيين، نجم انت ترجعهم صحيين معناتها تتماشى مع الذوق اكل الصغير نتاعك ولكنه بطريقه صحيه. تنجم تعملوا له كسكروت راهو يحبه كي تعملوا له كسكروت انت بطريقه صحيه. شو معناتها بطريقه صحيه؟ معناتها فيها شويه سلطه فيها شوية بروتينات.
1: وجاي عيد عملوا مرقاس
4: نجموا مرقاس في الدار علاش لا. أما راهو يلزم وكل الأخذ والرد بربي برشا وكل وش بيكون كملت ساهمك وكل هذاك راهو ميجيش ميجيش مش وقته. ما وريته مكراش كالنوع متاع اللحم أو الحوت أو الدجاج خلي غادي وغدوة أو في الوجبة لبعد وفرها له بطريقة بسيطة وسهلة ألا تتعداله. نجم نقولوا بيوريه متاع بطاطا يحبوها راهو وتحط فيها اللحم المفروض هو حل من الحلول. احنا ما قلناش كل شيء باهي. نمشيو للمجموعه الثانيه الحليب ومشتقاته. صغيرك ما يشربش الحليب طول عمره ما يشربش الحليب جاي توا تغصب عليه في الحليبه ما غير ما تحاول ما غير ما تحاول هنا لا فما برشا مشتقات الحليب ولا هما يعوضوا الحليب كي كيبت الياغورت. اما كي نقول ياغورت ياغورت مش خليط بتاع شوكولاته وانت تعرف شنو ما عاد لك لي مارك وكل ايام ده سيروه من لوطه احمر واصفر وندر شنو هذاك هذاك راهو مش ياغولت اش معناتها مش ياغولت معناتها ما فيش القيمه الغذائيه نتاع الحليب ومشتقاته وتقول لي هي شنو هي القيمه الغذائيه نتاع الحليب ومشتقاته شوف هنا مش اليوم نهارنا باش نتناقشوا في الموضوع هذا لكنه هو مورد بروتينات وكالسيوم لا افرطه ولا تفريط احنا ما قلناش يشرب ايت حليب في اليوم وما قلناش ينحي الحليب فرد مره اما ما يشربش الحليب ينجم ياخذ كابيورت نجم ياخذ قطع جبن هما يحبوا جبن رد بالك هنا يلزم الجبن جبن اكل بريباراسيون هنا هي مورد نتاع مشكل صحي كبير ياسر خاصه في الفتره نتاع ولدك يراجع في الامتحانات ولهذا هذا دي برودوي معناتها ما نجمو كان يقلقوه وما نجمو كان يعملوا سوء الهضم هو زاد في الحقيقه في الجبن لا افراط ولا تفريط حتى كي تعطيه برشا جبن راه الهضم نتاعو صعيب كي تعطيه جبن غرا معناتها المثلث هذاك وتكثر له منه تحطوا زوج ثلاثه طوابع خليه ياكل اول حاجه مش تشبعوا فيسا تخليه ما ياكلش الماكلات الاخرى وزيد الهضم نتاعو صعيب المجموعه الثالثه هي الحلي الزيت ومتابع الزيت والزبده والمارغرين زوج الحاجات نسمح
1: دهنيات
4: بيهم. دهنيات الزيت والزبده زوج نسمح بهم للفتره هذه لصغيراتنا وخاصه خاصه خاصه كي ناخذ زيت مورد تاع اوميغا 3 تقول شكون زيت تاع مورد تاع اوميغا 3 لويل دو كولزا اي نجمو نعاونو به غير في القهوه ولا حاجه في السلطه نعاونو به راهو فيه احنا قاعدين نحطو نتحدث هو مورد نتاع اوميغا 3 اللي هي عندها دخل كبير ياسر في العمل تاع السيرفو دونك مهم ياسر برشا الزيوت زي ما تكون موجوده وهي اللي تعطينا الطاقه راهو انسان ناقص الطاقه ما نجم يعمل حتى شيء هي ليسونس نتاعو دونك الزيوت غرام في 9 حريرات اما نعتمدوا على الزيوت الباهيه اللي هو في الباز زيت الزيتون وكذلك نجم نعطيوه في الصباح ترتين نتاع زبده علاش لا زبده نيه وكل نجم ياخذ ترتين
1: مش مارغرين
4: زبده لا زبده الاخر ما نعرفش به كل ما هو اي 100
1: غرام
4: الله غالب هنا مش تكون خير كنشوف فاش يشريو يا غازي في حاجات خياليه في دي كومبليمون اليمونتير على الغلاء نحكي خياليه اسوام خياليه دونك امشي للطبيعي حتى كي مش تصرف شويه بزايد في الطبيعي دونك في الصباح الزبده هذه سواء مش تحطها له في عادي حط سالو كسكروت سواء كان مش تحطها في الاكل تقول لي ما قلت لي على البيوري حطها في الاخر وانت تفيت الغاز في الاخر ما تجيش تحطها تغلي وتبقى وتقلي فيها الحاجات راهو مش تعمل له كان سوء لهذا مش تعمل له نعاود نرجع للمشكل الحاد المشكل الصحي الحاد اللي احنا في غنى عنه احنا ديما في غنى عنه خاصه في الفتره هذه مش تعسير ويقعد نهارين ثلاثه ما نجمش حتى يراجع بالكدا هذا كلام توا باهي نجيو للمجموعه الرابعه اللي هي الحبوب السيريال احسن طاقه تجينا هي من الحبوب وخاصه كي تكون حبوب مركبه حبوب مركبة ماذا بيك كسكسي مقرونة ماذا بيك يكون كسكسي قمح أما عمره ما كلاه كسكسي قمح الطيب له فيه اليوم لباس مثالش راهو حتى كسكسي عادي علاش الوي اليوم أو خلط شوية كسكسي قمح وشوية كسكسي عادي باش هو ما يفيقش برشا بالقول خايب مش لازم تعمل له مقرونة قمح لا تقول هكا ماذا بنادر قلت مركبة نقصد مركبة نقعد كسكسي والمقرونة لبات يلزم موجودين في كل وجبة غذائية سينون كان مش تعطيه كان حلو برك مثلا في الصباح راهو مش يقوم بيك بتاع الانسولين يطلع برشا ومش يحس في روحه دايخ ها مش نتحدثوا نحاول نتحدثوا فيه حتى نهار الامتحان شنو مش ياكل حتى كان متحدوش توا فطور صباح وكل تو نحطوا في يوم الامتحان خاطر الوقت ما يكفيناش دونك لي سيريالز يكونوا موجودين الحبوب لازم تكون موجوده في كل وجبه غذائيه ما تقولش هون كلا سلطه وكلا شويه زهومه يزي لا ماذا بينا اللي يجي معناتها حاجات اللي يحبهم وكل اللي يجي معناتها حاجات اللي يحبهم الحاجات شويه حتى شويه روستر ماها في السلطه شويه برول شويه عدس كان قطعه الخبز موجوده مثالش هو راهو مش هو ياكل الخبز هذا كيف كيف خير من بلاش بات بكل بلاش سيريال بكل راهو يازم الحبوب لازمه هيك الا مش تعطينا الطاقه الانرجي انسان ما غير طاقه ما يعمل حتى شيء باهي نجيو وتنجم تكون طاقه راهو من البقوله من الحمص والفول وغيره ينجم فما يا اخي شكون فما شكون يحبهم راهما تقول فما صغيرات يحبهم تقولش فما يحب كعبه الحمص كعبه اللوبيا العدس مثالش مثالش عطيتو تسمى عطيتو طاقة انت راه عادي جدا اي برغل مثالش باهي نجيو للمجموعة الرابعة الخضر والغذاء الفيتامينات والاملاح المعدنية لي زونتي اكسيدون ضد الاكسدة مهم ياسر الفيتامين سي كغلة اما زادة كيف نقول غلة مش معناتها مش ماشي جاي عليه للبيت وانت بكاس عصير راهم برشا سكريات وسكريات بسيطة تسمى زاد كيف كيف طلع برشا الانسولين وخاصة عاد كان زادوا عملوا له جودو فغاز وحطوا له ثلاثة أربعة طوابع سكر خلينا عاد هنا ما نتفاهموش بكل هنا ما نتفاهموش حتى كان هو ما حباش الفريز وقارص عمله خليط نتاع غله وحاول على قدر جهدك ما تكبرش الكاس برشا وبربي ملاحظه بربي ما تبداش طالع هابط عليه للبيت خليه يرتاح هو تو يجيك هو تو يجيك يجيك الدراية يتحدث معك حديث آخر دور القراية ويشربك الكويس عصير بحذاك يكون أحسن وخير وكي يرجع يرجع بمردود خير. تنجم زاد كاس العصير تنجم تحط له شوية فواكه جافة مرشوش عليه مثال شكل فواكه جافة فيها الألياف
1: نسألك
4: عن فواكه جافة أي فيها الفواكه جافة فيها شوية ألياف كي تحطها فك العصير هذاك خير تحط له سكر ساعة يبدأ أبن وتزيد تحطيت فيه الألياف وحطيت فيها ملح معدنية منهم المغنيسيوم وأهمية المغنيسيوم في وقت المراجعة المغنيسيوم مش كان شوكولاتة كحلة لا المغنيسيوم موجود صحيح في شوكولاتة الكحلة لكن شوكولاتة كحلة اللي تعقد نوع بتاع سكريات موجود في الحبوب الكاملة اللي تحدثنا عليهم في الكسكسي قمح وكسكسي شعير طبعا طبعا طبعا المغنيسيوم موجود في الفواكه الجافة المغنيسيوم موجود في البقول في الحمص والفول في كل ما هو طبيعته فيه الألياف فيه الأملاح المعدنية منها المغنيسيوم لا احنا نلوجوا عليها توا ولا هي مضابيك من أول العام راهو مش من طوى فهمتني باهي دونك هذوما الخضر هو ولدك غير اللي تحدثنا فيهم كيما قلنا ماذا بيك عيبه غله كامله هي راه وحتى كان باش تعطيه عصير انا قلت لك ما تكثرش ما تكبرش الكاس وحط له ما تحطلوش السكر حط له شويه فواكه جافه وماذا بيك يهبط بحذاك الدراي يجي ياخذ ذاك الكويس عصير ويرجع لرويحته وخير ما تبدا تجيب الماكله بحذاك ملا ملا ملا خاطي القرايه كلمه وناتي كلمه خاطي القرايه بيان سور خاطي القرايه شويه بيان سور ما تخليش الماكله كل بحذاه من الصباح لليل ما سي با سور مش ياكلها وحتى كان كلاها مش ياكلها غير كيف ومش هذيك الماكله راهو الماكله بليزير راهو الماكله تفرهيده بالنسبه له هو وان كان الماكله قبل كل شيء صحه الساعه قبل كل شيء ولكن انت اعرف كيفاش تقدمها له عمليه التقديم ريت في رمضان كيفاش نقدموا البلاطو الميزانين هذوما مش نعاود ونعملوهم امل لو طيابه الكوجين ما تهزلوش للبيت صحيح. مهم ياس نجيو للمجموعه ديما نجيو للخضره صغيرك باكل عمره ما كلا خضره طايبه ما ياكلش الخضره الطايبه شنو عمل لك هاكم سانستوش ياكل الخضره الطايبه وانت ما تاكلش الخضره الطايبه او بوه ما ياكلش الخضره الطايبه جيت تعطي فيه وقت الامتحانات خاطر النافع عيش ولدي عيش ولدي باش تنجح هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ
1: الزر يقوي النظر
4: لا هذا كلام فارغ دونك كان نجم تعتمد على خضره نيه وهي فاصون خضره نيه عندها نفعتها خير كان نجم تقصها مزيان حطها في بغوشيت اعملها غوندالات حاول على قدر جهدك زين بها الصحين هكا حتى اللي ينقر منهم يزي شويه هو عسافرك اللي ينقر يزي ما يسالش شويه شويه وصل لحاجياته دلاله من غير ما انت قلقته وقلقت روحك ومتحقق له هو مش ياخذهم وكما قلت لك مش يهبط بحذاك مش طلعوا له الفوق ما فماش هذه المعده دي ما تخدم 24 وديما قدامه حاجات وهو يهوج بدك الحاجه هو رجعه المعده زي ما ترتاح شويه راهو زاد كيف المعده هي سبب الداء زاد كان هو معدته كرش وتوجع فيه وانت نهار كامل تعطي فيه في الماكلات راهو مش يقرب لك داء باهي وفي الاخر الحلويات الحقيقه انا ضد الحلويات خاصه في فتره المراجعه نقصوا بالحلويات كل القطوات وكل السكريات القطو اعمل في الدار اعملها في الدار حاجه مزيانه وكل ماكله لبرا نخاف ان الدنيا سخونه ترى هو مش وقته باش نعملوا مشكل صحي حاد مش وقته هو ديما مش وقته ونزيد نقول اني ما ضبيه حتى شيء ما يتشرى من برا من الاخر حتى شيء ما يتشرى من برا لا حلويات ولا كسكروت ولا فاست فود لا شيء الا فما حاول وفره له في الدار اعرف روحك شنو حطيت فك الفواكه الجافه في الحلويات حط فواكه جافه ما تكثرش السكر حط له حواجه نافعه زينه بشويه غله من فوق عملت له تارت ولا حاجه في الدار علاش لا لاباس مثالش نجم ودونك يكون البلاتو مزيان الا مش يجي يهبط ياكله او كي مش تعطيه له لمجه العشيه هو جوستمون شنو ياكل عنده هو ديما اللي عنده في الباك ولا قبل الباك ديما يتسموا صغار ولا يتسموا دي زادوليسون معناتها عندهم اربع وجبات عندهم فطور الصباح عندهم الغداء عندهم لمجه العشيه وعندهم العشاء فطور الصباح اللي هو متكامل ابدا من توا مش كان نهار الامتحان تعطيه له خدم ما تفاجئوش ابدا من توا وحاول ما هو يقوم بكري يعني خدم ما يحبوش ياسر برشا نعاود نقول ربي راك السهره برشا لا يقوموا بكري خير ما تكثروش من القهوه والتاي زيد ما نساوش راهو ديما قهوه ولا تاي ثلاثه تقريبا في اليوم خفاف اقل ما ينكل سكر هذا باش يبدا مفعول به راك كان مش تكثر مش تطيح في الخطا الغذائي وما عملنا حتى شيء دونك في الصباح الا مش تعطيه له نهار الامتحان في الوقت وفي المكونات ابدا حضروا جمعه قبل وخميس الشهر قبل اعطيه له من تو الواد فاجئ فيه نهار الامتحان لاباس علاش لا احنا نعطيوه متكون فطور الصباح كما قلنا نوع من انواع الحليب معناتها حليب ياغورت قطع جبن زاد ما يسالش العجين موجود قطع خبز شويه بسيسه اللي يحب هو اللي تعرفوا انت شويه درا شويه كريمه بيان سور كريمه حطوا عليها فرويسه
1: يقول لك الزوزه باهيه
4: هو الزوزه نرجع لهم قطعه هو زوزة من أحسن نوع من الفواكه الجافة، هو الكل كقيمة غذائية عالية، إيه فيها الألياف وكل شيء،
1: إيه هي أنا زوزة
4: زوزة فيها الأوميجا 3. طبعا كما قلت أني الأوميجا مورد الأوميجا 3 منين؟ من زوزة. مثلا في السلطة تنجم تحط له شوية زوزة، راهو تمشي تتمشى برشا، فهمتني؟ دونك هما نفس القيمة الغذائية، والزوزة تزيد بالأوميجا 3 خاصة. دونك في الصباح تكون موجودة تعطيها عظيمة، علاش لا تعملها له نوع نتاع أومليت يحبوا راهم الأومليت، هذيك مورد بروتينات، والبروتين يخليه يوصل للوجبة إلا بعد لاباس. الغداء طبعا نوع من أنواع الخضر حتى نية فماش طايبة ما يسالش، نية تكفي، شوية كما قلنا عجين عجائن، البار نتاعو عظمة دجاج حوت وكعيبة غلة. العشية مش ياخذ لمجة، مش تكون نوع من أنواع الغلال أو حليب ومشتقاته مثلا ياغورت ولا حاجة، ما تكثرش عليه باش ينجم يتعشى، يلزمه يتعشى، ما يلزمش يقوم عنده معناتها ماكلاش عنده أكثر من 12 ساعة ما يجيش، يلزمه يتعشى أقل حريرات، ماكلة صحية، ما تعمل سوء لهذا باش يقوم في الصباح لاباس، يقوم بكري ما يمشيش طول ياكل كأنه معناتها مش يركح معت ولا حاجة، مش يمشي للتواليت ولا حاجة، ذاك كل يجي قبل باش دوبة ما يفطر فطور الصباح يرتاح شوية ويمشي يعدي امتحانه، وإن شاء الله لاباس، لكن هذا يتبدأ من توا مش كان يوم الامتحان بالضبط. وإن شاء الله بنجاح للناس الكل،
1: إن شاء الله ربي نجحهم صغيراتنا والطلبة بتاعنا الكل والتلامذة بتاعنا الكل، وربي نجح الأمهات في الكوجينة زادة. دكتورة نادرة يعقوب مختصة في التغذية، ميرسي بوكو، يعطيك صحة، شكرا ليك، نكملوا رانديفو كابوتشينو لليوم، نتلاقاو.

0: القديم. جيهان رحومه في الاخراج، يعطيك صحه جيهان. نرجس قلاله في الديجيتال، بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا. في الامان وباي باي.
1: على خاطر نحبوكم بأعز البروغرام نودوكم، ليزوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي ان بلان اير، ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك. نلكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزيا على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيديه،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد عميد المحامين التونسيين أبو بكر بثابت أن التحركات الاحتجاجية التي تخوضها المحاماة التونسية اليوم تنطلق أساسا من الدفاع عن استقرار القضاء واستقلاليته باعتباره يمثل الضمانة الأساسية لحقوق الدفاع ولمحاكمة عادلة تعزز ثقة المتقاضين في العدالة التونسية.
7: استقلالية القضاء هي ضمانة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها المحاماة التونسية باعتبار أن تنجم تقوم دورها كامل إلا في إطار قضاء مستقل تضمن فيه حقوق الدفاع ويحقق ثقة المتقاضين في القضاء التونسي، اللي هي جزء كبير منها تكون ثقة المحاماة عموما والمحامين المتعاملين أفرادا مع مختلف الهيئات القضائية. ظروف غير متوفرة، لأنه هناك أول شيء نقص كبير في الإمكانيات غير مبرر، لأنه المفروض القضاء قطاع حيوي وقاطرة للتنمية في البلاد. ثانيها أنه حتى الإمكانيات على قلتها الموجودة فيها سوء تصرف، باعتبار أنه لا تتوفر الضمانات الدنيا للقضاة حتى باش يقوموا بأعمالها، لا تتوفر كذلك الظروف الدنيا للمحاميات والمحامين باش يقوموا بأعمالهم ويلبوا طلبات متقاضينهم أو منوبيهم في الحصول على الأحكام في وقتها ومراجعة الملفات في وقتها والاطلاع عليها في وقتها، وكذلك النظر بأريحية ودون ضغوط لملفات منوبيهم. هو حتى الحد الأدنى من التكوين المستمر للقضاة ما عندناش نشوفوه بنفس الوتيرة اللي كانت موجودة على قلتهم. ذلك علاش طلباتنا في الإصلاح تهم المحاماة وتهم الاستجابة لطلبات المحاميات والمحامين في محاماة تونسية متطورة ماسكة لسمام تسيير أمورها، لها ضمانات كذلك في أعمال إجرائية صحيحة وصندوق حيطة يوفر الحد الأدنى من الضمانات للمحاميات والمحامين، ولكن كذلك ضماناتهم في العمل ضمن وأمام قضاء مستقل ناجز ومنصف لتوفر له الضمانات القانونية في الحد الأدنى اللي وفره القانون.
6: دوليا، نفذ مصدر أمني في كيان الاحتلال اليوم بأن الجيش الإسرائيلي استولى على أكثر من 40 قاربا بأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، اعتقل 160، في حين نددت عدة دول بالهجمات الإسرائيلية على الأسطول. رئيسة أيرلندا كاثرين كونولي تعلن اعتقال شقيقتها الطبيبة والناشطة مارغريت كونولي على يد قوة الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار عن غزة. أفاد تقرير صادر عن مجلس السلام في غزة رفع إلى مجلس الأمن الدولي بأن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني نجح في الصمود لمدة 7 أشهر متواصلة بالرغم من التحديات المستمرة والانتهاكات اليومية التي وصف بعضها بالجسيمة. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لمدة عام إضافي، بينما رفع أو رفع 7 كيانات من قائمته السوداء في إطار تخفيف أوسع نطاقا للإجراءات المفروضة على دمشق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار
8: www.jawharafm.net

0: من الاثنين للخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي.
1: الثلاث 19 ماي 2026، أهلا وسهلا بكل من اختار أنه يلتحق بنا في الاستماع. هذه جوهرة فام وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، أين الواقع أقوى من الخيال في القضايا والتحقيقات اللي نقترح عليكم كل يوم بين تونس العالم العربي والعالم الغربي وغير الغربي دايور العالم بكله. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. حلقة جديدة من المحقق بلوس بعد شوية نهزكم فيها لفرنسا، ولكن في قضية تهم برشا العرب، تهمنا قضية وملف عزوز جلال. تو تشوفوا ملف فضيحة، ملف فيه كارثة قضائية صارت. أشنو هي زعمة؟ هذا اللي نقترح عليكم تكتشفوه في الجزء الثاني من ساعتنا لليوم. أما البداية فبش تكون حالا مع ثرثرة قاتلة، قضية تهزنا للشقيقة مصر. هذه المحقق بلوس، مرحبا بكم في الاستماع، مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: بلس مع حمزة البلومي. قضيتنا لليوم بتهزنا لشقيقة مصر، قضية صارت في القليوبية، تحديدا في قرية السفاينة الموجودة في مدينة طوخ، لكن البداية بتكون من محافظة دومياط. أطوار القضية ترجع بينا لنهار 2 سبتمبر 2018 مع قرابة 10 متاع الصباح. ناصر محمد، رجل في الخمسينات من عمره، قاعد في داره شدد التليفون يكلم ويعاود في أمه فريال من 8 متاع الصباح ما تهزش عليه. مستنسى الوقيت هذا راي خرجت قضات وروحت وراي تعمل في كويس تاي مع الجيران البرة، وين مستنسى تقعد قدام الباب. أصلاً مسانسة كي يبدأ هو مسافر كي طوى الدمياط باش يطلع على مرته وصغاره، اتكلموا الصباح 8 متاع الصباح ما تفوتهاش، تطمن عليه وتسلم على الصغار. غريبة كيفاش لتو ما كلمته وزيد ما تهزش عليه في التليفون. ناصر ما عادش نجم يستنى أكثر، كلم ولد عمه خالد اللي يعيش في نفس الحي اللي هو وأمه يسكنوا فيه، وطلب منه أنه يمشي يطلع عليها. يتفقدها لاباس، شبه ما تهزش التليفون، إن شاء الله المانع خير. سريعاً خالد توجه لدار مرت عمه إذن فريال، اطلع في الدروج. الحاجة يزم نقولك تسكن في الطابق الثاني من عمارة سكنية متكونة من 4 طوابق. خالد وصل قدام باب الشقة، القى كرسي الحاجة فريال اللي مستانسة تقعد عليه قدام باب الدار في بلاصته. قرب من الباب جا باش يدق، وإذا بيه مع أول دقة يلقى الباب محلول ديجا، دز ودخل وقف بحذا الباب وبدأ ينادي: يا حاجة يا خالتي فريال وينك؟ لكن الحاجة ما جاوبتوش، وهو واقف في بلاصته يستنى في أي رد من الحاجة فريال باش يشم ريحة متاع حاجة قاعدة تتحرق جاية من الكوجينة، كأنه فما حاجة على الغاز وشدت. وخالد دخل يجري للكوجينة باش يطفي هكا الغاز، وهنا ستكون الصدمة الكبرى في انتظاره. الغاز يشعل على الفطور وإلا على بريتي اللي يظهر وأنه شوشت، والحاجة فريال مرمية على القاعة غارقة في دمها. خالد قرب منها يحاول يفيقها في الأول لكنها ماهيش تستجيب، دنها بارد وظهر عليها آثار طعنات. خالد من الفجعة قام يسيح ويعيط وينادي في الجيران ويطلب في المساعدة. الجيران فزعوا على صوت صياحه، منظر كان صادم ومؤلم في آن واحد. طبعا تم إعلام ناصر ولد الحاجة باللي صار لأمه، أخبره بط عليك الساقة، وسريعا خذاك رهبته واتجه لداره. تم إعلام الأمن اللي جاءوا فوراً وانطلق البحث في حيثيات هذه القضية. الشرطة بتقوم بتطويق ما يعتبر مسرح جريمة. تم رفع البصمات من الدار الكل، بداية من باب الشقة وصولاً لباب الكوجينة وين تلقات الحاجة مقتولة. لكن ما كانش فما بصمات غريبة على أهل الدار بعد باش نكتشفوا. الغريب واللافت في القضية هو أنه باب الشقة ما كانش زاد عليه أي علامات اقتحام أو خلع، بالتالي الحاجة يبدو أنها تعرف بالباهي الشخص اللي قتلها، بل هي اللي حلت له الباب بإرادتها. مسرح الجريمة كانت فيه برشا نقاط استفهام، كما مثلاً جوابات، 3 جوابات تلقاو بحذا الجثة. الأمنيين حلوهم لقاو فيهم برشا أوراق فارغة. تم نقل جثة المرحومة لأقرب مستشفى وأحيلت على الطب الشرعي اللي سيثبت في تقريره أن الضحية قتلت قبل ساعات قليلة من اكتشاف جثتها. باش يأكد تقرير زاد تعرض الحاجة لـ8 طعنات في مختلف أنحاء بدنها، في ظهرها، في صدرها، في ديها. لكن الطعنة اللي كانت مميتة هي اللي جاتها في صدرها مباشرة، طعنة اخترقت قلبها. طبعا الشرطة باش تبدأ في عملية البحث على قاتل الحاجة فريال، وبما أنه ما كانش فما أي علامات اقتحام للدار ولا أي علامات تدل على سرقة مبدئيا، افترضوا المحققين أنه القاتل يعرف الحاجة بالباهي. أما ليش اقتلها؟ باش يعرفوا المحاقين أنه الحاجة فريال صاحبة 78 عام راه طيبة برشا، شريت شقة فيها زوز طوابق، خذيت هي الطابق الثاني وعطات الولدها ناصر الطابق اللي فوقها اللي هو الطابق الثالث. ناصر وقتها معرس، ومعرس بزوز نساء تكنهم معاه في الشقة هذي، لكن بعد زواجه بحكيت 5 شهور سافر يخدم في السعودية باش يسكر الدار، بما أنه نساه الزوز مش باش يقعدوا يعيشوا مع بعضهم وهو ما فماش. وذاك اللي صار، طلبوا أنهم يمشيوا لعائلاتهم، ناصر سافر ونساه، كل واحدة مشيت لدار بوها، والدار تسكرت وبقى المفتاح متاع داره عند أمه الحاجة. وهو كل مرة ومرة كيف يجي للسعودية، من السعودية يجي في زيارة هاكا ياخذ من عنده المفتاح يطلع لداره يقعد على راحته، حتى لين قرر توا من قرابة 8 شهور أنه يرجع يستقر في مصر ويستقر في الشقة متاعه بحذا أمه. بيقول قايل علاش نحكي لك على حكاية داره وهي ماهيش مسرح جريمة ولا هم يحزنون بشوي. ما هو خلال التحقيق وخلال سماع ناصر ولد الحاجة باش يمد الأمنيين بمعلومات جديدة، معلومات باش يقول فيها أنه تعرض الدار للسرقة، تعرض للسرقة مبلغ مالي مهم تسرق له من داره، برفانات سينيي جابهم معاه من السعودية، أورديناتور جديد في باكو، كاميرا تصوير عالية الجودة. قال أنهم اختفى تزامناً مع الجريمة اللي صارت لأمه. ناصر أكد للمحقين أن الحاجات هذوما كانوا موجودين في بلايسهم كي هو خرج من داره، لكن الغريب والمريب أنه ما فماش أي علامات اقتحام الدار، وبالأكثر من هكا ما فما حتى علامة تدل أنه فما شكون دخل وإلا فركس، كأنه اللي سرق يعرف بالباهي وين محطوطة كل قطعة. شكون عنده المفتاح يا ناصر؟ مفتاح كان عند أمي سيد المحقق وموجود في دارنا، وهوك لقيت وانا كي جيت نثبت من بعد نلقاه في بلاست وما هوش مهزوز من غاد. بعد سيادة ناصر بدأت القضية تاخو منعرج جديد، ربما إذن يكون الدافع لهذه الجريمة هو السرقة صحيح، لكن زادا ما زال عند المحقين اقتناع أنه الفاعل يعرف بالباهي هذه العائلة. طبعا المحقين باش يسمعوا جميع أفراد العائلة، الجيران، المعارف، الناس الكل حق كانوا في دائرة المشتبه فيهم، وأغلب اللي تم التحقيق معاهم كانت عندهم حجج غياب قوية. بالتالي المحقين باش يلقاوا رواحهم بلا بصمات، لا أثار الاقتحام، بيت فيهم أوراق بيضاء فارغة، 3 جوابات عبارة على لغز، إيش يعملوا في مسرح الجريمة؟ مع شح المعلومات ومع عدم وجود أي مشتبه فيه، ومع الضغط الكبير اللي كان على المحقين من قبل عائلة الضحية، انتقلوا لطريقة بحث جديدة ربما تجيب نتيجة. طلبوا من ناصر يعطيهم الفاتورات متاع الحاجات اللي شراهم، ومن خلال هالفاتورات نجموا يتحصلوا المحقين على الكودابار، الرقم التسلسلي للمسروقات، مثلا الكاميرا فيها كودابار، الأورديناتور في كودابار. باش يتم سريعا إبلاغ جميع المحلات المختصة لبيع أو تصليح الأجهزة الإلكترونية اللي في القليوبية، باش يفرقوا عليهم مجموعة من صور المسروقات وحطاوهم لكود اللي موجودين. كان نهار واحد جاي باش يصلح قطعة ولا باش يبيع لكم قطعة ويظهر هذايا نمروها، أعرفوا رأي الحكاية في علاقة بجريمة قتل. تتعدى جمعة، جمعتين، شهر، بل شهرين تقريبا يتعداوا على الجريمة لكن دون أي جديد. حتى لنهار 11 نوفمبر يجي خبر أخيرا صار للمحقين. واحد من أصحاب محلات بيع الأجهزة الإلكترونية في الدقهلية، في محافظة يعني بعيدة 100 كيلومتر على القليوبية وين صارت الجريمة، السيد هذا اسمع بالخبر من عند واحد من أصحابه يخدم في القليوبية، حكاله على الجريمة وحكاله على المسروق، ومن بينهم وراه تصويرة كاميرا. السيد في حانوته يخدم على روحه، وإذا بشخص يدخل عليه يمد له كاميرا جديدة في باكوها، وقال له راني نحب نتصرف فيها. هي كاميرا غالية، لكن الغريب أنه السيد هذا حب يبيعها بأي سوم. كي ثبت فيها مولى المحل وقرا الرقم التسلسلي متاعها، تفكر الكاميرا اللي تسرقت توا من شهرين وارتبطت بجريمة قتل. السيد باش يلاهي صاحبنا، باش يقولوا به اقعد شوية حتى نشوف شنية أمورها هذية وكذا، أمورها واضحة ولا لا. خرج من المحل، اتصل بالأمن اللي دقائق وكانوا حاضرين على عين المكان، وتم إلقاء القبض على المشتبه فيه اللي تبين أنه أصلاً من أصحاب السوابق العدلية ومعروف عند الشرطة. اسمه عبد الله، عمره 32 سنة، هو بطال. فوراً تمت إحالة عبد الله على التحقيق، كما تم استصدار إذن بتفتيش داره، وغادي باش يلقاو المحققين مبلغ مالي كبير ومعاه برشا برفانات سينيي، نفس نوعيات البارفان اللي قال عليهم ناصر أنهم تسرقوا من داره. سي عبد الله، قلنا منين جبت الكاميرا بالضبط؟ كاميرا تاعي سيد المحقق، الكاميرا هذه شريتها توا عندي مدة، أما توا استحقيت فلوس حبيت نتصرف فيها. قلت لي متاعك عبد الله؟ الكاميرا هذه مسروقة، هاي صورة الكاميرا ورقم التسلسلي وفاتورتها، وانت تعرف بالباهي هي منين مسروقة. فعايش ولدي ما تعبنيش وما تعبش روحك واحكي لي كيفاش خططت للجريمة، ومنين تعرف الحاجة فريال وعلاش قتلتها. المحقق كان يحكي بنبرة فيها كثير من الثقة، خليت عبد الله يتزعزع ويقرر أنه يعترف باللي صار. مش يقول صدقني سيد المحقق أنا ما عندي حتى دخل، أنا راني الحاجة لا نعرفها ولا عمري شفتها ولا نعرف حتى ولدها ناصر، أنا عبد المأمور سيد المحقق، أنا نفذت الجريمة اللي طلبت مني. أنت نفذت الجريمة اللي طلبت منك؟ وشكون إن شاء الله اللي طلب منك أنك تقتل امرأة فوق 70؟ صاحبي سيد المحقق، صاحبي وجاري سعيد. شكون سعيد هذا؟ وشنية علاقته بالحاجة فريال؟ صدقني سيد المحقق ما نعرفش أنا مين يعرفها الحكاية، وما فيها أنه جاني وقال لي راو تحط على كنز وراو فما سرقة مضمونة وسهلة برشا، خاطر راهو السيد اللي باش نسرقوه يعيش في السعودية وأغلبية الوقت الدار متاعو فارغة. هذا يا ناصر يسافر ديما يطل على نساء الزوز حتى كي يبدأ في مصر، والدار ما فيها كان أمه. تي مرأة كبيرة، تي سهل أسهل ما يكون أنك تدخل وتسرقها، تي وإذا حتى قلقتك تي تخلصوا منها. أكد لي أنه فما مفتاح دوبل في دار الحاجة هذه، قال لي تلقاه معلق في الحيط وراء باب دارها، وأعطاني كل المعطيات اللازمة سيد المحقق. قال لي هكا تدخل لدار ناصر من دار أمه، تطلع من غادي تمشي من هنا، ارسم لي الدار بالضبط على ورقة، وقال لي كيفاش لازمني نتحرك تحديدا. بل سيد المحقق أعطاني تفاصيل دار ناصر بالضبط، في أنا خزانة نلقى الفلوس، في أنا بلاصة نلقى البارفانات، سمالي بالتحديد الحاجات الغالية اللي لازمني نهزهم، ودلني على بلايسهم ووعدني اللي باش يقسم معايا كل شيء بشطر. سعيد بقى مدة وهو يراقب في الوضع، حتى شاف ناصر نهار 1 سبتمبر خارج العشية وفاليشته في ديه وأمه تودع فيه. وقتها كلم صاحبه قال ويا حضر روحك، غدوة نهارنا، غدوة باش ننفذوا اللي تفاهمنا عليه ونغوصوا بالفلوس. أول ما الفجر طلع قال المتهم هزيت روحي وغادرت المدينة في اتجاه القليوبية وانطلقت في تنفيذ المخطط متاعنا. مع قرابة 8 متاع الصباح مشيت لدار الحاجة وتقيت عليها الباب، خرجت لي سلمت علي، قلت لها اسمي عبد الله يا حاجة، وأنا راني صاحب ولدك ناصر، نعيش في السعودية، جبت له جوابات لازمني نوصلهم له. جوابات؟ إن شاء الله خير يا وليدي. سألتني الحاجة باستغراب، جوابات شنية هذوما؟ قلت لها يا حاجة، واحد في فلوس تعويض اللي صبوهم له الشرطة، ما ناصر يخدم في الشرطة اللي كان يخدم معاهم قبل، والثاني الكونترا جديد، جبت له كونترا جديد في السعودية، ما وصاني، قال لي كان لقيت لي خدمة ما تبخلش عليا، وهو كي خويا، دونك أول ما لقيت الخدمة هاني جبت له الكونترا متاعها. والثالث فيه شوية فلوس كان مسلفهم لي، وكي ربي سهل وتنفنفت الأمور يا حاجة هاني جبتهم له. وكل حاجة فريال فرحت برشا كي عرفت اللي ولدها لقى خدمة جديدة في السعودية. قال من الفرحة شدت فيها صحيح، قالت لي والله ما تدخل بحذانا وما تشرب كاس تاي وكان لازم تقعد تفطر. قالت لي انت وجه الخير، ما تروح كان ما تفطر بحذايا اليوم ونكلم ناصر نبشروه مع بعضنا بالخبر الباهي. وهكا سيد المحقق دخلت للدار بكل سهولة، دخلتني وقالت لي تفضل استناني لهنا، خليني نعمل لك كويس تاي ونجي نكلمه ناصر. استغليت الوقت اللي هي دخلت فيه للكوجينة ومشيت نفركس، نلقاشي مفتاح دار ولقيته بصفة سهلة وراء بابها فما مفتاح معلق، عرفت لي ما يكون كان مفتاح دار ولدها. هزيته وخبيته في جيبي، خلطت عليها للكوجينة وغادي جبت السكينة اللي كنت جايبها معايا، جيت من وراها بخطوات حذرة وضربتها الضربة الأولى في ظهرها، تلفتت بحرارة الروح المسكينة، غزرت له وما نجمتش تتكلم وطاحت في الأرض باش يبرك فوقها ويوجه لها بقية الطعنات. من بعد خليها جثة هامدة وطلع لدار ناصر الفوق، وتحديدا للبلايس اللي دلوا عليهم سعيد. كنت ديجا جايب معايا ساك سيد المحقق، حطيت فيها البرفانات، حطيت الفلوس، حطيت الذهب، حطيت الكاميرا، وهزيت روحي وخرجت بكل هدوء من الدار. ما رجعت المفتاح متاع دار ناصر لبلاستو وسكرت الباب وغادرت العمارة. اعترف عبد الله انه هو اللي قام بقتل الحاجة فريال صحيح، لكنه اصر انه ماهوش هو العقل المدبر، السعيد هو اللي خطط. اما تشكون سعيد هذا؟ ومنين هو زاد يعرف الحاجة ولدها ناصر؟ وكيفاش يعرف الدار هكا بالبي ويعرف بلاصة كل قطعة؟ طبعا فرقة أمنية توجهت لعنوان السعيد اللي اعطاه لهم عبد الله ليلقى القبض عليه، لكنهم ما همش يمشي يلقاوه. السعيد هرب أول ما عرف أنه عبد الله تشد، لكن الشرطة ستنجح سريعا في إلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. أثناء التحقيق معاه بيشتم واجهته بشهادة عبد الله. في البداية السعيد بشنكر ويشد صحيح أنه خطيه، هو ما عنده حتى دخل في اللي صار لا من بعيد ولا من قريب. لكن بعد ساعات طويلة من الاستجواب باش يعترف بأنه فعلا هو العقل المدبر للجريمة. باش يبدأ يسرد تفاصيل غريبة عجيبة. ناصر يعرفني سيد المحقق، هما يعرفني باسم الشهرة متاعي سيد. الحكاية بدأت تقريبا من شهرين، وقت هنا كنت قاعد على روحي في القهوة في الحومة اللي نسكن فيها، وبجنبي كان فما طاولة فيها مجموعة مرجع ناصر كان بيناتهم. كنت نسمع فيه يحكي على أفرياته ومشاريعه وأنه ناوي يستقر في مصر بعد ما طردوه من الشرطة اللي خدم معاهم في الرياض في السعودية. حسيله قال فهمت من كلامه أنه مروح بتفتوفة باهية باش يحل بها مشروع هنا. وحسب ما استرقت السمع فهمت أنه ناوي يستثمر فلوسه في مجال الكراهب. أكثر من هكا فهمت لي الفلوس اللي عنده مش مخبيهم في البنكة، قال لا بنكة ولا هم يحزنون، عنده وين مخبيهم في الدار. وقتها جاتني فكرة، فلوس هذه من غير تعب ولا شقاء. وبدأت الأفكار تراودني، وبيني وبين روحي قلت لازمني نلقى فرصة ونرمي عليها الصحبة. والحقيقة أنه الفرصة جات على طبق. ما هو كي جاي باش يقوم هو أصحابه قالوا أتوا نتقابلوا العشية في القهوة الفلانية، وسمى لهم اسم القهوة. نعرفها مليح أنا، القهوة هذه موجودة في الحي. وقتها قلت هاي الفرصة وجاتني لدي. العشية مشيت لنفس القهوة اللي باش يقعد فيها ناصر وأصحابه. مشيت لقيته هو ديجا وسلم قاعد وحده. مشيت قعدت في الطاولة اللي بجنبه، وشوية شوية وجبت معاه الحديث، ومن كلمة لكلمة هزيت القهوة متاعي وقعدت في الطاولة معاه وعرفته بروحي. عسلام أنا سيد. عرفت أنه معرس وعنده زوز نساء وكل واحدة في بر، وعرفت اللي هو يعيش مع أمه وكل مرة يمشي يطل على واحدة من نساء متاعه. وحكي لي زادة أنه كان يخدم في السعودية، أما توا بطل الخدمة غادي ورجع يعيش هنا في مصر. وقتها أنا قلت له والله على ذكر السعودية يا صاحبي، قديش عندي وين نلوج على شكون يعاوني باش نعملك إجراءات العمرة. ماني نحب نمشي نعمل عمرة وما عرفتش كيفاش، برشا معقدة الأمور وراق ووثائق و... وناصر قال لي هذا اللي بيك يا ولدي، هذايا عندي أتا ونعاونك أنا، ونقولك شو تعمل وش ما تعملش في الأوراق، ونشوف لك قديش تكلف الحكاية، ونشوف لك حتى وين تسكن في السعودية في الحفظ والأمان وبأرخص الأسعار. وعطاني رقمه وقال لي كلمني في أي وقت تستحقني فيه. مشيت على روحي وخليته مع أصحابه، وبديت نخمم في المرحلة الجاية والخطوة القادمة. كل شيء كنت دارسه سيد المحقق. ما كلمتوش طول عاد، استنيت أيامات وكلمته. قلت له ذكرتني يا ناصر، ها انا سيد اللي باش تعاوني في موضوع العمر. هي قال لي ذكرتك مرحبا. قلت له اسمع، راني عندي شويه فلوس نحب نعمل بهم عمره، وكانك في الدقه ليا عايش خويا، خل نتعدى هزهم خبيهم بحذاك، راني خايف لن نتصرف فيهم ولا يبقاو لي لا عمره لا شيء. وناصر ما كانش من العكسين، جاني واعطيته الفليسات متاع السفر. قلت له خليهم عندك وتو كيف نكملوا الإجراءات الكل تو نهزهم من عندك. لكن بعد نهارين عاود كلمته من أول وجديد. قلت له يا ناصر خويا جريل، ياك الفلوس اش بيهم؟ حشتي بيهم يا خوي؟ لشنو يا أخي بطلت ماكش مسافر؟ لا لا، أمي مرضت ودخل لها الاسبيطار وما عنديش باش نخلص لها العملية والدواء. قلت له اسمع، غير ما تعب روحك عايش خويا، أتو نجي كان للدار وناخذهم من عندك. وهو أعطاني عنوان داره وتوجهت له في نفس النهار. وغادي بديت اللم في المعلومات وقيدت كل شيء في مخي وخرجت. ومن وقتها ما عودتش حكيت معاه ولا كلمته في التليفون ولا كلمني، وبديت نحضر في الخطوة الجاية، خطوة كيفاش باش نسرق الفلوس. كلمت عبد الله شريكي وطلبت منه عادة يعاوني، والبقية تعرفوها سيد المحقق. طبعا بعد اعترافات سعيد تم حالته هو وعبد الله للمحاكمة. نهار 1 فيفري 2019 حكم عليهم الاثنين، كما لخطط كما لنفذ، حكم عليهم بالإعدام.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز، بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: جوهرة أفهم. بيبليسيتي. حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم جديد. إذن كنتوا تسمعوا منذ لحظات في أولى القصص اللي نقترح عليكم في هذه الحلقة، ثرثرة قاتلة، قصة اللي تنجموا تعاودوا تسمعوها وإلا كنت فضلوا زادة تتفرجوا فيها على قناتي على اليوتيوب. كيفها؟ كما الملف المذهل متاع عزوز جلال. شكون هذا؟ هذا اللي نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيل اللي صار معاه في الكارثة القضائية اللي صارت له في فرنسا. ملف عزوز جلال، الكارثة القضائية، تسموه حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيه وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: قصة اليوم إذن تهزنا لونيل جنوب فرنسا وترجع بينا لسبتمبر من سنة 1997. في هذه المدينة يعيش عبد العزيز جلال، ولا عزوز كما يعيطوله المقربين منه. عزوز مغربي الأصل، عمره 22 سنة، متزوج من شابة مغربية اسمها أنيسة، وتقريبا عندهم عامين عرس. عزوز معروف بين الناس المحيطة به أنه شاب خلوق خدام، هو كان بني ويحاول يعمل اللي يقدر عليه وأكثر باش يوفر لعائلته اللي تستحقه، بما أنه بخلاف أنه رب عائلة معرس، هو الراجل الوحيد وسط ثلاثة أخوات بنات، نجاة، عايشة وزبيدة. عائلته عندهم سنين ما استقروا في فرنسا، لكنهم كانوا محافظين على العادات والتقاليد المغربية. احنا نهار لحد 21 سبتمبر 1997 العائلة تلموا في دار بو عزوز باش يتعشوا مع بعضهم. أفراد العائلة اللي ما كانوش يعرفوا وقتها أنه هذه آخر ليلة باش يتلموا فيها الكل مع بعضهم. مع 8 غدرج أول ما تحط العشاء، عزوز مازال ما كملش مغرفتين، فجأة بش يقوم من الطاولة. أشبيك قمت على عشاك يا عزوز؟ لاباس. عزوز بش يقول لهم اللي هو لازم يخرج، عنده صاحبه بش يقابله، صاحبه جمال مازال كي يوصل المسفر. مرته أنيسة تقلقت، قالت له يا أخي صاحبك بش يهرب، ما هو كمل عشاك ومشيله. لكن عزوز أصر أنه يلزمه يخرج توا، وزيد هو واعد الراجل وعد مرته اللي هو مش باش يبطى. لكن ملي خرج عزوز عمره ما هو باش يرجع. من غدوة أنيسة مرته دخلت لمركز الأمن مع أخته نجاة باش تبلغ على اختفاء رجلها. أنيسة حكيت للمحاقين شنو صار الليلة السابقة، وقالت لي كي عزوز رجلها ما راوحش كلمت صاحبه جمال هذا تسأل عليه، لكن جمال أكدلها أنه ما شافش عزوز، ما قبلوش أصلا، ما كانوش متفاهمين باش يتقابلوا. وكيف عزوز عادة ما رجعش للدار، قررت تجي تعمل بلاغ في الشرطة. الأمن بعد ما سمع أنيسة طلب منها تعطيهم أوصاف عزوز وشنية كان لابس قبل مغادرته للدار. وحسب الأوصاف اللي قدمتهم أنيسة، فهم المحقق اللي قدامها أنه الجثة اللي تم العثور عليها في الصباح قد تكون جثة عزوز. أنا جثة نحكي، ماني ما قلت لكمش لنهار 22 سبتمبر مع 7 متاع الصباح، فانسان مونيتور متاع أوتو إيكول كان يعطي في درس تعليم سياقة ومتعدي في طريق شما ديزيتوف اسمه، شاف على حافة الطريق تحديدا في خندق شخص متكي ظهر له في وضعية غريبة. فانسان كان ماشي في باله متشرد SDF راق

المكان الضحية سيتم العثور في جيب سروالو على جهاز بيبر. هذا جهاز تم استعماله برشا في التسعينات قبل ما يتوفر التليفون البورتابل بكثرة. البيبر مجعول بالأساس بشبعث منه رسائل، يعني ما تجاوبش بيها، ما توصلك ميساج كأنه مكتوب تقرأه ويبدأ يظن على راسك حتى اللي انت تشد تقرأك الميساج، عبارة تيليجرام. لقاو زادة ورقة صغيرة مكمشة فيها نمرو تليفون. الضحية كان لابس في ساقه فردة سبيدري واحدة، الفردة الأخرى سيتم العثور عليها في الطريق في ثنية بعيدة تقريبا 200 متر على مكان العثور على الجثة. دم الضحية ما كانش فقط زادة في البلاصة اللي تلقاه فيها، لكن تلقات بقايا دم على كامل الثنية، حاجة تبين أن الضحية تعرض للضرب في مكان ما وبقى ينزف طول الطريق حتى وصل لهذا الخندق. بعد المعاينات الأولية تم نقل الجثة طبعا للطب الشرعي، وإذن الأمني سيطلب من أنيسة تتمالك أعصابها باش تنجم تتعرف على الجثة. والصدمة كانت وقت دخول أنيسة للمشرحة وتأكدت فعلا أن الجثة ترجع العزوز. بعد ما عرفوا المحققين إذن هوية الضحية انطلق التحقيق الرسمي في مقتل عبد العزيز جلال. فهموا المحققين من أنيسة أنه عزوز كيف خرج هز كرهبة أبوه. انطلق بالتالي مبدئيا البحث على الكرهبة، البحث اللي مش باش يتوال برشا وباش يتم العثور على الكرهبة في باركينج مش بعيد على مكان العثور على الجثة. خلال معاينة الكرهبة من داخل تم العثور على كميات معتبرة نجم نقولوا من الدم، حاجة تبين بالنسبة للمحققين أنه ربما بداية الاعتداء على العزوز كانت في السيارة. هذاك علاش الكرهبة أرسلت للشرطة الفنية على أمل العثور فيها على بصمات أو على حمض نووي ربما يوصلهم للجاني أو الجنات. وتوجه الوقت بالنسبة للمحققين لسماع المقربين من عزوز، سواء من العائلة، من الجيران، من الأصحاب، مش نجموا يعرفوا أكثر معلومات على الضحية. الجميع الساعة بش يأكدوا أنه عزوز هذا وليد مسالم ما عندوش أعداء، رياضي سبورتيف خدام وليل ونهار وهو في المرمى باش ينجم يصرف على هذه العائلة بين عائلته المضيقة وعائلته الموسعة شوي. التحريات أثبتت أنه كلام العائلة والأصحاب كله صحيح، لكن عرفوا المحققين أنه عزوز دخل لتجارة أخرى بخلاف البني، دخل لتجارة المخدرات وتحديدا الزطلة، معلومة في حد ذاتها ستكون صادمة بالنسبة لعائلة عزوز. نجاة أخته أكدت للمحققين أن أخوها قبل ما يخرج البيبر متاعه نوقز كأنه وصلت له رسالة، هذاك علاش خرج مزروب. لكن تحريات المحققين أثبتت أن عزوز فعلا ما قبلش جمال هذا صاحبه ليلتها. إمالها علاش خرج مزروب وقال لهم اللي هو باش يقابل جمال؟ وإذا ما قابل جمال أما لا قابل شكون؟ تقرير الطب الشرعي صدر وأكد التالي، أكد شد عندك تعرض عزوز 108 طعنة، 108 دغرة بزوز أنواع سكاك مختلفة. حاجة تأكد أنه فما مبدئيا أكثر من جاني في الجريمة. في معدة الضحية تم العثور على بقايا ماكلة ما زالت ما اكتملتش عملية الهضم متاعها، حاجة تدل على أنه الوفاة ما كانتش بعيدة على وقت العشاء. يحب يقول أنه بعد ما خرج عزوز من دارهم مدة زمنية قصيرة تقتل. بالتالي حسب التقرير الجريمة صارت تقريبا في حدود 9. حسب الأماكن اللي تطعن فيهم عزوز فإن وفاته صارت في ظرف 10 دقائق بعد الهجوم عليه. احنا نهار 24 ديسمبر بعد ما تعدوا 4 أيام على الجريمة يدخل لمركز الأمن شخص يقول اللي هو يحب يقدم إفادته في الجريمة اللي صارت العزوز. إيرول فغجي اسمه، ويعيش في منطقة قريبة من شمال دي زيتوف. حسب شهادته أكد للمحققين اللي هو نهار الجريمة تقريباً مع 4 متاع العشية
خرج بكاميون.

ديونتو يفركس على كلبته، عنده كلبة ضايعة. إيرول باش يأكد للمحقين أنه أول ما شد الثنية جيت قدامه كرهب فجأة طيحت في الفيتيس ولا تمشي بالشوية باش تدور على اليمين. على اليمين كانت فما كرهبة أخرى واقفة على جنب الطريق، الكرهبة اللي قدامه وقفت بجنب الكرهبة الأخرى، وفجأة جاو زوز كرهب أخرين وقفوا بحذاهم، واللي في الكرهب الكل طوى هبطوا. عندنا إذن أربعة كرهب. زوز من الشباب هذوما كانوا شادين شاب من يديه ويكركروا فيه، وكان فما شخص آخر يضرب فيه. إيرول قال أنه ما حبش يتدخل الحقيقة. علاش؟ عرب في بعضهم سيد المحقق، وأنا مالي؟ استنى شوية خاطر كانوا معطلين الثنية، لكن بعد دوبل على الكراهب وكمل يفركس على الكلب متاعو. قال بعد ما فركست وما لقيتهاش رجعت على ثنيتي، شفت نفس المشهد، الشاب اللي كان لابس شميز بيضة أكل الشميز ولات حمراء من الضرب والدم. إيرول أكد للمحقين أنه كيرجع للدار وما لقاش كلبته عاود خرج بالكاميون باش يزيد يفركس مرة أخرى، وللمرة الثالثة باش يشوف نفس المشهد، لكن على حسب أقواله الضحية ملي كان يتعرض للضرب المرة هذه قال أنه عاين ما يشبه الدغر، دغرات الطعن، ما شافش هو سكينة في يد الجاني، لكن الحركة كانت تظهر أنه هي حركة طعن. في المرة الأخرى كي تعدى إيرول الطريق ولا فارغ، لكنه شاف بعينه الضحية في الخندق ويحاول يخرج منه بصعوبة، ومعاه فما شاب على ما يبدو من الأولاد اللي كانوا يضربوا فيه. هنا عادة ما فيهاش معناها، قرر سي إيرول يتدخل، هبط من الكهرباء وسأل الشاب قال له صاحبك لباس يستحق المساعدة؟ وهنا جاوبوا سيد وقالوا تلهفي روحك وتفضل تعدى، ما عادش تتدخل في اللي ما يعنيكش. وفعلا هذاك اللي صار، إيرول يسمع الكلام اطلع في الكاميون متاعو وكمل ثنيته، وكل البوليس يسمع فيه هو مزبهل. علاش ما بلغتش على اللي ريتو في وقتها سي إيرول؟ هاني مبلغ توا سيد المحقق، ما في باليش أنا فما جريمة في الموضوع، قلت عاركة في بعضهم تو يحلوها. توا نحبك تركز معايا مليح، أنا بالنسبة للمحقين شهادة إيرول منطقية، وتقريبا كل اللي حكاه سيد ينطبق على شنو ينجم يكون صار العزوز. إيرول قال اللي ضحية مغاربي شمال إفريقي، وعزوز فعلا مغربي أصلا، أعطاه نفس الأماكن اللي صارت فيهم الجريمة، لكن كان فما شوية تناقضات في شهادته بين كلامه هو واللي قاله تقرير الطب الشرعي. مش إيرول أكد أنه العركة اللي شافها كانت مع الأربعة تاع العشية، تقرير الطب الشرعي أكد أنه الوفاة صارت تقريبا مع تسعة متاع الليل. الشاهد قال أنه كان ماشي جاي تقريبا ساعة ونصف الثنية، لكن التقرير قال أنه منذ بداية الهجوم على عزوز حتى للحظة وفاته العملية ما تعدتش عشرة دقائق، وهو هبط من دارهم يتعشوا ثمانية هم، دونك العملية فيسع فيسع صار. من بين الحاجات اللي خلت المحقين يركزوا مع الشاهد أنه إيرول قال اللي هو يعرف الجاني اللي شافه يعرفه مليح، الجاني اللي شافه يوجه في طعنات العزوز. إيرول قال كان تحب سيد المحقق نعملك صورة تقريبية، هو عندك شوية يعمل شوية كاريكاتير شوية تصور، قالوا منجم نعملكم صورة تقريبية، وفعلا تم رسم صورة تقريبية للمشتبه به وبعض الأشخاص اللي كانوا معاه. بالنسبة للمحقين جاء الوقت باش يفركسوا على أشخاص من محيط عزوز عندهم علاقة بتجارة المخدرات ومن أصول مغاربية شمال إفريقية. مرت عزوز أكدت لهم أنه رجلها قبل ما يخرج نهارتها قال لي هو عنده مشكلة مع واحد اسمه بوزيان، يسألوا برشا فلوس هذا يا بوزيان وطوى مارجو ويطلب في فلوسه وعنده مد، لكن المحقين الحقيقة ما مشاوش فيه الطريق هذا وما سألوش برشا على بوزيان أصلا، وركزوا مع شهادة إيرول اللي تصاوروا التقريبية خليتهم يتعرفوا على زوز من اللي حكي عليهم منهم.
زوز أصحاب. إبراهيم الجابري مغربي زاد عمره 33 سنة مهرب مخدرات، وصاحبه جزائري اسمه عبد القادر أزيماني، كان مانيش غالط في النطق بتاع الاسم، عمره 32 سنة وهو شريك إبراهيم في تهريب المخدرات. فهو تعرف المحققين على هوية الأشخاص الزوز اللي يرسمهم الشاهد، اتوجهوا لديارهم ووقع إلقاء القبض عليهم وانطلق التحقيق معهم. إبراهيم كان مقيم في فرنسا بطريقة غير قانونية، ما عندوش أوراق، ما عندوش الإقامة القانونية. التحقيق معاه كان أصعب من عبد القادر، ورغم إنكار أزيماني والجابري تورطهم في الجريمة، لأنه المحققين كانوا مصرين على توجيه التهمة ليهم، وقالوا لهم بالحرف الواحد اللي مستانس بتهريب الدراج مش بتصعب عليه جريمة قتل. بعد 24 ساعة من التحقيق تم استدعاء شاهد القضية إيرول للتعرف على المتهمين. صففوا له 10 من الناس، وهو وراهم بكل سهولة عبد القادر وإبراهيم. بالنسبة للمحققين إذن التهمة لبستهم، خاصة بعد ما إبراهيم وعبد القادر قرروا يعطيوا معلومات جديدة على القضية. المعلومات اللي كان ماشي في بالهم باش تبرأهم، لكن في الواقع زادت غرقتهم. الشباب الزوز قالوا المحققين أنهم صحيح قابلوا عزوز ليلة الجريمة. أيوة جيناهاش، لكن قالوا احنا ضربناه، لا ضربناه ولا قتلناه. اللي صار سيد محقق انه مع 7:30 بعثوا رسالة العزوز على البيبر متاعه، وقالوا له اللي السلعة وصلت. مع 8 متاع الليل مشاو جابوا المخدرات من منطقة ريفية ورجعوا لونال وسلموها العزوز. عزوز قبل ما ينطلق وعد إبراهيم وعبد القادر اللي هو مش باش يبطأ 10 دقائق ربع ساعة ويرجع يعطيهم الفلوس، وتحرك عزوز باش يوزع السلعة على الكليونات، وقعدوا الجابري وأزيماني يستناو فيه في نفس البلاصة. لكن تعدت الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، عزوز ما رجعش. هذاك علاش مشاو يفركسوا عليه في الطريق اللي مستانس يوزع فيها الممنوعات، لكن شيء زاد ريحته ما فماش. الكلام هذا اللي قالوا الجابري وأزيماني اعتبروه المحققين اعتراف ضمني من المتهمين الزوز أنهم كانوا في مسرح الجريمة. الزوز كانوا آخر ناس قابلوا عزوز قبل مقتله، والأهم عندهم دافع اللي هو عزوز فصاع بالسلعة. تاريخ 22 أفريل 1998 تم نقل الجابري وأزيماني للسجن بتهمة تهريب المخدرات والقتل. في نفس العام سيتم الحكم عليهم 7 سنوات سجن في قضية تجارة المخدرات، وفي أواخر 2002 تم إطلاق سراحهم، لكنهم بقوا متهمين في جريمة قتل عزوز. وبتاريخ 20 مايو 2003 انطلقت محاكمة الثنائي في تهمة قتل عبد العزيز جلال. في المحكمة أصروا على براءتهم، في المقابل النيابة العامة كانت متأكدة من تورطهم في الجريمة. في النهار الثالث من المحاكمة جاء دور إيرول باش يقدم شهادته. أول ما إيرول أدى اليمين وقف قدام القاضي وقال سيد القاضي أنا مش متأكد أنه الجابري وأزيماني هما اللي قتلوا عزوز. جملته كانت كافية باش تخلي النائب العام يتنرفز ويبدأ يصيح ويعيط، وهدد حتى الشاهد بالسجن. محكمة ولت فوضى، الحضور ما كانوا فاهمين شيء، لكن فرحة المتهمين بتراجع الشاهد الوحيد اللي تبنيت على شهادته القضية ما هيش بش الطول برشا، لخاطر النطق بالحكم مش بش يكون لصالحهم، رغم لي ما فما حتى دليل مادي واضح يدينهم، إلا أنه تم الحكم على أزيماني والجابري بالسجن لمدة 20 سنة لكل واحد فيهم بتهمة القتل العمد. تعدى عام تقريبا الحكم الابتدائي، والجابري وأزيماني استأنفوا الحكم. محامي الثنائي طلبوا بالبراءة، لكن في المحكمة تبدلت التهمة من القتل العمد للمشاركة في القتل، وصدر الحكم 20 سنة سجن لكل واحد فيهم. الجابري وأزيماني من حبسهم بعثوا جوابات استعطاف للرئيس الفرنسي وقتها جاك شيراك باش ياخذوا العفو. حاولوا يتواصلوا مع الصحافة الفرنسية، كانوا مصرين على براءتهم لكن دون جدوى. حتى عام 2005
وقت اللي سجين في نفس الحبس مع أزيماني والجابري اسمه جان كلود سانشيز كان يتباهى بأنه هو اللي قتل عزوز، وكلامه على هالجريمة تسجل من قبل مساجين أخرين. أول ما الكلام هذا وصل لعبد القادر وإبراهيم تواصلوا مع المحامين متاعهم، وذلك علاش بتاريخ 22 أفريل 2007 أو 22 أكتوبر 2007 النيابة العامة استقبلت إبراهيم وعبد القادر، استقبلهم النائب العام في بيروه مع المحامين متاعهم وسمعهم، والمرة هذه رفع هو بيده طلب لمحكمة التعقيب، طالب بإعادة المحاكمة وإعادة فتح تحقيق في القضية، وتم تكليف محققين للبحث في حكاية جان كلود هذا. التحريات أثبتت أن جان كلود هذا ما عنده حتى دخل في جريمة قتل عزوز، هو كان يتباهى فقط قدام المساجين. ورغم ذلك التحقيق تواصل، وبتاريخ 24 سبتمبر 2010 يعني بعد 13 سنة من القضية أخيراً تم تحليل الأدلة المادية. في الوقت اللي صارت فيه الجريمة نظام البصمات الجينية مش موجود في فرنسا، وتسجيل الحمض النووي متاع الجينات في قاعدة البيانات ما كانش معمول به حتى عام 2001. وقت اللي نحكيه فيه القضية تسكرت ديجا. المهم تحليل أثبتت أنه تم العثور على زوز عينات حمض نووي على حوايج عزوز والكرب. عينة الحمض النووي الأولى ترجع للشاب اسمه ميشيل بولما، تم إلقاء القبض على ميشيل في مارس 2011، ومن اللحظات الأولى في التحقيق معاه وجهوه بالأدلة اللي ضده، اعترف ميشيل بجريمته. حسب كلامه ما كانش وحده في مسرح الجريمة، نهارتها كان معاه شخص آخر وهو صاحب عينة الحمض النووي الثانية. هو شكون؟ بوزيان هليلي. فكرتوه بوزيان اللي أنيسة مرت عزوز قالت لي رجلها نهار الجريمة أحكي لها عليه وقال لها عنده معاه مشاكل مادية. المحققين وقتها ما ركزوش مع كلام أنيسة، وكان كل تركيزهم في توريط الجابري وأزيماني. فوراً تم إلقاء القبض على بوزيان، وهو الحقيقة بدوره مش تعب المحققين برشا واعترف بجريمته، وهكا أحكى على تفاصيل اللي صار العزوز إلى 21 سبتمبر 1997. بعد ما أزيماني والجابري قابلوا عزوز واعطوها المخدرات باش يوزعهم بالطبيعة، تقريبا مع 8:15 تحرك عزوز باش يبيع السلع. درجين من بعد عزوز قابل ميشيل وبوزيان، طلعوا معاه في الكهرباء وهما في الثنية، بوزيان وعزوز ناقشوا على الفلوس اللي مازال يسالهم له، والنقاش تحول لخلاف وعركة. وقف عزوز الكهرباء وهنا بدا الهجوم عليه. الزوز حاولوا يطعنوه بالسكاكن اللي عندهم، لكن عزوز بعد سلسلة من الطعنات نجم يحل الباب وحاول يهرب، لكن بطبيعة الحال الزوز كانوا أسرع منه ونجموا يخلطوا عليه وكملوا اللي بداوا في الكهرباء. 108 طعنة قضاوا على عزوز. في الأثناء وقع إطلاق سراح عبد القادر وإبراهيم، وبتاريخ 3 جويلية 2014 يعني بعد 17 سنة في السجن ظلماً تم الحكم ببراءتهم، واعتبر اللي صار معاهم خطأ قضائي فظيع، وذلك علاش تحصلوا على تعويض مادي بقيمة 1.5 مليون دولار على سنوات الحبس اللي عداهم ظلما. أما ميشيل وبوزيان فتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 20 سنة لكل واحد فيهم بتهمة قتل عبد العزيز جلال. مرحبا بكم من جديد، كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زادة مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من ماضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان. المحقق بلوس. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شاف جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصف تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
7: مع ميكرو جوهرة فاتك.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
0: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
1: خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.
0: للاستماع إلى جوهرة أفلام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
2: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. منذ لحظات في العاصمة المصرية القاهرة دارت مراسم القرعة الخاصة بتصفيات كان 2027 اللي باش تدور في كينيا، تنزانيا وأوغندا. الكان اللي باش تلعب ب 48 منتخب باش يتم توزيعهم أو تم توزيعهم على 12 مجموعة، يتأهل الأول والثاني للنهائيات العام المقبل. تونس ومنتخبنا الوطني التونسي جاء في المجموعة الثامنة صحبة أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. من كل مجموعة كما قلت يتأهلوا زوز منتخبات باستثناء المنتخبات اللي باش تستضيف اللي هما كل من تنزانيا، كينيا وأوغندا. احنا جينا مع أوغندا، واحد من البلد من البلدان اللي تستضيف، بالتالي منتخب وحيد يتأهل صحبة أوغندا إلى النهائيات. نعطيكم القرعة الكاملة لتصفيات كان 2027. المجموعة الأولى فيها المغرب، الجابون، النيجر، ليزوتو. المجموعة الثانية فيها مصر، أنغولا، الملاوي، جنوب أفريقيا. المجموعة الثالثة اللي تعتبر مجموعة حديدية فيها كوديفوار، غانا، غامبيا، الصومال. المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا. المجموعة الخامسة كونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية معهم السيراليون وزيمبابوي. المجموعة السادسة فيها بوركينا فاسو، البنين، موريتانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى. المجموعة السابعة فيها كل من الكامرون، جزر القمر، ناميبيا والكونغو برازافيل. المجموعة الثامنة كما قلت فيها تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا. المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، التوغو، بوراندي. المجموعة العاشرة فيها السنغال، الموزمبيق، السودان، أثيوبيا. المجموعة 11 فيها مالي، الكابفير، رواندا، ليبيريا. والمجموعة 12 والأخيرة فيها نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. وتفاصيل القرعة موجودة على السيت متاعنا jouhrfm.net. نحكيو على منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 سنة اللي يلعب الليلة انطلاقا من 8 ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان المغرب للأصغر. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع البلد المنظم المغرب هدف مقابل هدف، خسر مع مصر في الجولة الثانية هدفين مقابل هدف. الترتيب في مجموعتنا، المغرب مصر عندهم 4 نقاط، تونس أثيوبيا عندهم نقطة واحدة. مباراة مهمة خاصة من أجل التواجد في مونديال قطر للأصغر، ونبحثوا زادة على فرضية المركز الثالث وفي انتظار زادة المقابلة اللي بتجمع المغرب ومصر. دونك الانتصار والانتظار بالنسبة لمنتخبنا الوطني في الأصغر. نحكيه على مسابقة كأس تونس، تعيينات حكام الدور الربع النهائي، الانكار اللي بش يكون بتقنية الفار. المقابلات بش تلعبوا على دفعتين غدوة وبعد غدوة. المقابلات لكل انطلاق من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب الأمير بسفاقس، النادي السفاقسي، الملعب الجيبسي. مقابلة زفرها خالد جويدر. في الفار بش يكون حسني النيلي، سي اس اس دون أيمن دحمان اللي موجود مع المنتخب الوطني في تربص برقة، وأيضا دون الأجانب في مواجهة الصيدا. ترجي جرجيس تلعب ضد النادي البنزرتي. مقابلة زفرها أمير لوسي، في الفار أمير العيادي. وبعد غدوة الدفعة الثانية بعث بوحجلة، في بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي مقابل زفرة نضال بلطيف. حكم الفار هو هيثم جيرات. الترجي دون بن حميدة اللي موجود مع المنتخب الوطني، وأيضا دون الأجانب ضد بوحجلة. تقريبا 400 تيكي باش تكون على ذمة أحباء بعث بوحجلة في المقابلة هذه. والماتش الأخر اللي مبرمج في الأنكار، تقدم ساقية الدير يستضيف على أرضية ميدان وشبيبة العمران مقابل زفرة سيف الدين الورتاني، في الفار مجدي بلغ. نحكي على النجم الرياضي الساحلي سامي السعيدي، في تدوينة هبطها البارح على فيسبوك وأعلن عن عدم ترشحه لرئاسة الفريق رغم المشاورات اللي شهدتها الفترة الأخيرة مع عدد من الجماهير ومحيط النادي حول إمكانية تقديم قائمة الانتخابات القادمة لمبرمجة نهار 30 ماي الجاري. السعيدي أكد أنه بعد دراسة الوضع الإداري والمالي للفريق تبين له صعوبة الوضعية الحالية في ظل حجب الديون والاستحقاقات المالية العاجلة، ولازم على الأقل توفير 5 مليارات في الوقت الراهن، وأيضا التزاماته المهنية بحكم أنه عقد مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة ما يسمحلوش بقطع علاقته التعاقدية دون موافقة مسبقة. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري. هيئة الفريق باش تعقد اليوم العشية في أحد النزل في مدينة المونستير جلسة متاع نقاش وتحاور بحضور عدد من المسؤولين الحاليين ورؤساء الاتحاد السابقين والفاعلين في الجمعية والداعمين. وتهدف الجلسة هذه خاصة لمناقشة الوضع العام للفريق وكيفية الخروج من الأزمة المالية الخانقة اللي يمر بها الفريق ورفع المنع من الانتداب مع خلاص مبلغ قرابة المليار في آخر شهر ماي الجاري. فراس شوات لاعب النادي الافريقي مثل اليوم قدام مكتب الرابطة بعد احداث لقاء الديربي في مباراة الترجي الرياضي التونسي وتبادل العنف بينه وبين محمد امين توغاي لاعب الترجي الرياضي التونسي في انتظار القرار النهائي من الرابطة. في المقابل لاعب الترجي محمد امين توغاي والاسبيرانس هي اللي طلبت تاجيل الاستماع لتوغاي اللي غاب على الجلسة هذه بسبب تواجده في الجزائر. نحكي على الباسكت. النادي الافريقي شد الرحال الى كيغالي لخوض منافسات البال بما انه يلعب ضد اهلي بنغازي الليبي في الدور الربع النهائي. مقابلتين، المقابله الاولى 23 مايو، المقابله الثانيه نهار 25 مايو. قائمه الفريق اللي شدت الرحال الى كيغالي الرواندي: عمر عبيده، محمد حديدين، زياد الشنوفي، اسامه المرناوي، هيثم سعاده، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، ايضا جمال هاجينز، جي سي جونز، دراو سي سي، امينو محمد، و ألانغ إيفانوفيتش. نحكي على الأوروب. الأنظار الكل باش تتجه اليوم للبريمير ليغ انطلاقا من 7 متاع العشية، خاصة ماتش بورنموث مانشستر سيتي. السيتي مطالب بملاحقة أرسنال. أرسنال عمل الخطوة نحو اللقب متاع البريمير ليغ. أرسنال اللي عنده 82 نقطة من 37 جولة قبل جولة على النهاية. السيتي اللي عنده 77 نقطة منقص من مقابلة. دونك اليوم تعثر للسيتي إما خسارة أو تعادل يمنح اللقب لأرسنال متاع البريمير ليغ. أيضا مقابلة أخرى اليوم تلعب في البريمير ليغ انطلاقا من 8:04 تشيلسي تلعب ضد توتنهام. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. النشره هذه وخل الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. ما تنساوش الموعد بارتير بالاربعة مع جمال وبقيت ليكيب في بلانيت سبور. شاي طيبه في لمن.
0: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
1: هذه ساعتين و 12 دقيقة. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لابو 2.0 كالعادة، رفقكم حتى الأربعة متاع العشية اليوم 3/19 ماي. حديثنا خاص بالشباب التوانسة، بالتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وكل اللي يهم التوانسة الكل اللي اختاروا الدنيا وفيها. مرحبا بالجميع، مرحبا سمية، مرحبا عبد الحميد، أمين الميلادي معكم قدام الميكرو في تعويض زميلتنا سناء مهني بالموسيقى بالطبيعة. نبدأ مع إليسا.
0: لابو 2.0

جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. انا مرا قوية ومرا بنفراجة وما تتعديش عليا. انا صنديدة مرا حربية ويقفل روحي. ايوه

كنا مع مادونا على جوهر اف ام. مرحبا من جديد في لابو 2.0. نحكي على التظاهرات الدولية اللي باش تصير في تونس نهار 8 جوان. نحكي على النسخة الأولى في تظاهرة خاصة بالصحة والذكاء الاصطناعي. قمة اسمها The Bridge AI and the Healthcare Summit. كما قلنا باش يكون يوم الاثنين 8 جوان الجاي في واحد من نزل تونس العاصمة. حدث نتصور مهم خاطر باش يكون حدث دولي يجمع نخبة من رواد الأعمال شركة الناشئة المستثمرين زادة. ولكن مادام نحكيو على الصحة نحكيو على أهل الاختصاص الأطباء والخبراء وممثلي كفاءة تونسية بالخارج. ولهنا دونك النسخة هذه باش تكون نسخة انطلاقة وباش تتناول رؤية مشتركة باش تهدف إلى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وفي إفريقيا بدون شك. وباش تمثل هالتظاهرة منصة استراتيجية لربط الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا الصحية, وين باش يتم زاد الإعلان الرسمي على إطلاق مشروع The Bridge, وهو أول حاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. وهذا بالشراكة بين المنظمة الوطنية رواد الأعمال وجمعية الأطباء التونسيين في العالم. مشروع مهم جدا كما قلنا باش يجمع عديد المداخلين في عالم التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والصحة من شركة ناشئة مشاريع مبتكرة وخبراء دوليين زادة باش يكونوا حاضرين في التظاهرة هذه. ما ننساوش زادة المستثمرين ومهم ياسر حضورهم. نصار باش يكون فما برنامج ثري, دونك في البرنامج فما جلسة نقاش قطاعية, مسابقات زادة, لقاءات أعمال, فضاءات للنتوركينج, دونك باش يشاركوا فيها زادة كيف كيف كل المداخلين من تونس ومن العالم. نذكروا بالموعد نهار الاثنين 8 جوان جاي The Bridge AI and Healthcare Summit, وهذه النسخة الأولى. إن شاء الله تكون المنفعة حاصلة بدون شك لكل المشاركين فيها تظاهرة هذه. نرجع بعد شوية مع كلام في الديجيتال التفاصيل متاعه بعد الموسيقى. جينا مع عند فهد عمامي, ما قبله خليكم عشرين.

بشطر. حسبت معك قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: كلام في الديجيتال.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكيو على سوجي يبان ساينس فيكسيون اما ولا ريال. تو فما سؤال خرج، اسكو روسيا قاعدة ديفلوبي في اي اي يصنع ميوزك؟ والريبونس هي اي. روسيا قاعدة تستثمر بسوم كبيرة في الاي اي، وبغمي لي دومين فما الميوزك جينيريشن. الاي اي سيستم تو ينجم يكتبوا ليركس، يصنعوا ميلوديز، يكلونيو فويس تاع سينجرز، حتى يخرجوا دي شانسون كومبليت بريسك سون زومان. الكومباني مهمة في الدومين هذا هي اسمها اسبير، اللي عندها بروجي AI في اوديو وميوزك جينيريشن. اما روسيا مش هي كهو، فما زادا بي كومبانيز في الورد وايد كيما جوجل، ميتا، وباي دانس، كلهم قاعدين ديفلوبيو في AI يصنع ميوزك. وتوا الاي اي ينجم يعمل راب، بوب، جاز، سينماتيك ميوزك، وحتى يعمل ايميتاسيون تاع ستايل تاع ديزارتيست معروفين. هذا خلى ديبا كبير في الميوزك اندستري. فما ديزارتيست من الاخر ولاو خايفين، علاش؟ تو سامبلومون خاطر الاي اي ينجم يكلوني الفويس تاعهم ويعمل سونغز من غير البيرميشن تاعهم. ديجا فما فيك سونغز طلعوا في تيك توك واليوتيوب، والناس قاعده

واللي هما ريل. اما فما اوبينيون اخرى، الاي اي نجم يولي تول يساعد لي زارتيست سوا انسبيراسيون اسرع، بيت ميكينغ ايزير، و اكسبيريمونتاسيون بستيل جديد. دونك الاي اي مش نيسيسير انه باش يبدل لومان، اما ينجم يولي لاسيستون تاعو. والكيستيون الكبيره كان الاي اي هو اللي يعمل ميوزك وحده، شكون يولي الارتيست زعما؟ كان معكم ياسين نهايجه كيما العاده في كلام في ديجيتال. ان شاء الله حلقه اليوم تكون عجبتكم، تلقاونا كالعاده مثلين للخميس من مساطين للاربعه على لابود 2.0. باي باي.

مرحبا شريف على جوهر اف. مرحبا من جديد في لابو 2.0. بعد شويه الاخبار في موجز ماضي. ثلاثة ساعتنا اللي جايه تكون خاصه بالتكنولوجيا. نحكي على زوز قضايا الحديث عليهم الفتره هذه كان متداول في مختلف المواقع التكنولوجيه وفي المواقع الصحفيه. دونك الدعوه القضائيه بين ايلون ماسك واوبن اي اي شنو هي نتيجتها تنتعرفوا عليها بعد شويه. ولكن في نطاق اكبر باش نحكيوا على عالم الصحافه والذكاء الاصطناعي والتضليل. شنو هي الحكايه هذه الكل صاير في امريكا؟ تنرجعوا له ان شاء الله زاده بعد شويه باكثر التفاصيل. ومهم ياسر انه نعرفوا اليوم ونحاولوا نميزوا بين الاخبار الحقيقيه او بين ما يتم نشره والهدف منه هو التضليل والاخبار الزائفه. بعد شوية تفاصيل لجينا كما قلنا بعد الأخبار وبعد الموسيقى. سويت خليكم مع فاريل ويليامز.

0: نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
3: الموجز الإخبارية. وضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بأن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. الوزارة أكدت في إجابتها عن سؤال لنائب بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضي

0: خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرسين تكنولوجيين، معلنة أيضا عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان سنة 2026. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتعاون مع المؤسسة البحثية ديوان العمران اليوم نتائج ورقة بحثية بعنوان المدن كعامل لإنتاج اللامساواة، فجوة الأجور بين النساء والرجال وانعكاسها على قدرة النساء للوصول إلى الحق في السكن الملائم في تونس ومصر. ورقة دراسة لحالتي تونس ومصر تستكشف مدى تأثير التمييز في العمل على تراجع مفهوم الحق في السكن الملائم، وتحاول فهم العلاقة البنيوية بين عدم المساواة الاقتصادية في سوق العمل وإمكانية وصول النساء إلى السكن الملائم. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن فجوة الأجور بين النساء والرجال لا تقتصر على كونها تفاوتا في الدخل، بل تمتد لتصبح عاملا حاسما في تحديد قدرة النساء على تحمل لتكاليف السكن والوصول إليها. وحسب هذه الدراسة تبلغ الفجوة في الأجور في تونس بين النساء والرجال حوالي 10.4% لصالح الرجال، أما في مصر فتتجاوز الفجوة في الأجور 20% لصالح الرجال. قتل جندي وأصيب 18 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في مدينة دمشق السورية اليوم، حسب ما أفادت به وزارتا الدفاع والصحة السوريتان. المتحدة من أدلة تشير إلى أن الجماعات الإرهابية في إفريقيا تسعى جاهدة لامتلاك قدرات نووية مستفيدة من التقدم التكنولوجي الهائل في صفوفها.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net 2.0

0: 24 مختلف 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: Labo 2.0. معكم من جديد في لابو 2.0 في ساعتنا الثانية، حديثنا خاص بعالم الذكاء الاصطناعي في علاقة بالإعلام بالصحافة في أمريكا. دونك إشكال كبير والحديث عليه الفترة هذه، خاصة مع تواصل تنامي كل ما هو معلومات مظلة، أخبار زائفة. الحاجة اللي حذرت منها صحيفة The Florida Trip الأمريكية، ظهرت تصاعد المواقع الإخبارية الوهمية والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي. اليوم ما عادش نحكيه كان على مجرد أخبار، ولكن نحكيه حتى على مواقع تامة تم كشف مثل هالشبكات من المنصات الرقمية اللي تنتحل صفة وسائل إعلام محلية. ولهنا ديما نحكيه على الولايات المتحدة، وين تنشر محتوى تم توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي، ووصفوه الخبراء أنه تهديد للديمقراطية والثقة العامة بالإعلام. في تقرير أعدته الصحفية كيت بايت ونشرته، كشفت التحقيقات أنه مثلا منصات كيما واحدة منهم اسمها ساوث فلوريدا ستاندرد، ظهرت أنها وكأنها مؤسسة إخبارية محلية تنشط في جنوب ولاية فلوريدا، وتنشر خلينا نقول تقارير يومية تغطي ملفات سياسية صحية اجتماعية، قبل ما يتبين لاحقا أنه فريقها الصحفي بالكامل مولد بالذكاء الاصطناعي. وحسب التحقيق قدم الموقع نفسه باعتباره منصة إخبارية محلية، وراها مجموعة من الصحفيين المحترفين ومنهم رئيس التحرير زادة، وهي شخصية تضح لاحقا أنها غير حقيقية وغير موجودة. تم إنشاء كل هالإيكوسيستم هذايا عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي مع صور زادة شخصية سيرة ذاتية مزيفة، يعني باش تكون الصورة وكأني حقيقية وتقرب إلى الحقيقة. اليوم تحقيقات زادة أظهرت عديد الأعمال الصحفية الميدانية، حتى مش كان كتيبة مش كان مقالات، ولكن حتى فما عمل ميداني تم إنتاجه بأدوات الذكاء الاصطناعي وإعادة صياغته ونشره تحت أسماء وهمية. دونك اليوم التحقيقات ما زالت متواصلة لعل تكشف على مواقع أخرى أو مشاريع إعلامية وصحفية تنشط بهالشكل هذه. حسب التحقيقات وآخر النتائج، ما لا يقل على 17 موقع إخباري مماثل في الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت المنصات هذه تغطية سياسية وأخرى، حتى شكلت مجلات طبية، ولكن هذا الكل ما عندوش علاقة يعني بالواقع وراه الذكاء الاصطناعي، ما عندوش علاقة بالفرق اللي تخدم على المعلومة على الخبر وإلا حتى على العمل الميداني. التقارير ختمت وحذرت من أنه أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم أنها تنتج نسخ مزيفة من الصحافة المحلية بسرعة كبيرة في وقت تتراجع فيه الثقة بالإعلام التقليدي وتزداد الهشاشة متاع البيئة المعلوماتية في الولايات المتحدة الأمريكية. علاش حكينا على الخبر هذا؟ خاطر اليوم في أمريكا وضع ينجم يكون موجود في بلادنا، واليوم موجود في بلادنا مالوريزمون الناس قاعدة تبارتاجي قاعدة تحكي. شفنا حتى راغب علامة وابنه كانوا ضحايا لمثل هالمواقع، وين تم اتهام يعني ابن راغب علامة الفترة الأخيرة، وحتى توليد صور وفيديوهات فيهم ابن راغب علامة وكأنه متحول جنسي. وحتى شفنا فيديوهات ومقاطع لراغب علامة يتبرأ من ابنه، وهذا الكل ما عندوش حتى علاقة بالحقيقة، ولكن في المقابل شفنا ناس تبارتاجي ومواقع زادة إعلامية غلطت وشاركت مثل هالأخبار الزائفة اللي وراها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. نردوا بالنا مليح، ناخذوا الخبر ديما من الوسائل والسورس اللي تعودتوا بهم واللي ما يعطيكم كان الأخبار الرسمية والحينية. نواصلوا مع الموسيقى اللي جينا من عند أرمستا توت سويت أي ويلا ويلا. يلا خليكم على الموسيقى حتى الأربع, احنا مواصلين معكم كالعادة في لابو 2.0. لابو 2.0.

مع زيد حبيبي على جوهر اف ام. نرجع معاه ماضي 33 دقيقة كالعادة في لابو 2.0, وحديثنا متواصل في ساعتنا الثانية كالعادة على التكنولوجيا, ونحكيه على الإشكال الحاصل بين إيلون ماسك وشركة أوبن أي آي, دعوة قضائية بينتهم الزوز. هيئة محلفين في أمريكا أصدرت حكمها بخسارة الملياردير إيلون ماسك. الدعوة متاعه ضد شركة أوبن أي آي معتبرة أنه الشركة غير ملزمة تجاهه شأن مهمتها لخدمة الإنسانية في قضية كشفت صراع مالي وسياسي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. خسارة إيلون ماسك للدعوة هذه خلت الشركة كما قلنا غير ملزمة تجاهه بحتى شيء, وانطلقت المحاكمة في 28 أفريل, واعتبرت على أن يتاق واسع محطة مفصلية لمستقبل أوبن أي آي. شفنا حتى الكلاش على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. جاء الحكم بعد 11 يوم الاستماع للشهادات والمرافعات اللي تعرضت خلالها مصداقية كل من ماسك وسام ألتمان شريك مؤسس الأوبن أي آي لانتقادات وهجمات متكررة. الطرفان كما قلت تبادلوا الاتهامات, وذي حاجة عادية بطبيعة الحال, وين وجه ماسك الاتهامات الأوبن أي آي أنها تسعى لتحقيق الثراء على حساب المنظمة غير الربحية لوراء الشركة, وبأنها ما تمنحش أولوية كافية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. ودعانوا شركة مايكروسوفت زادة كانت تعرف شيء هذايا, وأنه أوبن أي آي تهتم بالمال أكثر من اهتمامها بأشياء أخرى. دونك باش نحاوصلو, إيلون ماسك يخسر دعوة قضائية رفعها ضد شركة أوبن أي آي. نرجعنا مع الموسيقى بعد شوية كنج جيرا, كما تدسويت خليكم مع تامر حسني وسالفانت. لابو 2.0

0: مع السلامة نوصل معكم لآخر موعدنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للناس كل اللي تابعونا من الماضي ساعتين للوقاية هذا. شكرا منير اسماعيل في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، وأمين اللامي التي من قدام الميكرو. خليكم عبقيت برامج الدنيا وما فيها إن شاء الله لكم زي الناس كل. تشاو تشاو باي باي.
1: أنا وعلاش وعلاش الدنيا وهديتيني الغربة مهموم مهموم. أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم نتمشي علي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: هذا الموجز الإخباري. تصاعدت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. ويستقبل مخيم الإعادة يوميا عددا كبيرا من طلبات التسجيل قصد تمكين المهاجرين من العودة إلى أوطانهم. وينحدر المقيمون حاليا بهذا المخيم المقام على أرض تعود ملكيتها إلى الدولة من عدة جنسيات أبرزها الكوديفوار، غينيا، الكاميرون، مالي، نيجيريا، بوركينا فاسو، السنغال وسيراليون. ويقدر عددهم بنحو 400 مهاجر جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم. دوليا، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية التركي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني. وجرى خلال الاتصالات الثلاثة بحث علاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها فضلا عن مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كشفت وثيقة صادرة عن مجلس السلام في غزة أبلغ بها مجلس الأمن الدولي عن تعثر تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة في ظل استمرار الخلافات بشأن سلاح المقاومة وآلية إدارة القطاع والتمويل اللازم لإعادة الإعمار، وسط رفض حاد من حركة حماس التي اعتبرت هذا التقرير مشبوها ويهدف إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الأممية تريد ضمان سلامة جميع الناشطين على متن أسطول الصمود الذين اعتقلهم كيان الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية بالبحر المتوسط. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM.
0: الدنيا المزيدة.
2: جوهرة FM.

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5.

0: Planet Sport.
1: الأربعة وخمسة دقائق، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. موعدنا اليوم سويعة متوى حتى الخمسة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في، وديما نعمل تحية خاصة للي يتابعوا فينا خارج حدود الوطن. طبعا لقانا كيف العادة آخر الأخبار آخر المتابعات. خلينا نرحب بالفريق. استفيق زعبو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور السيدو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في سواء في تونس او خارج ارض الوطن.
1: الطقس مزيان ذولي اليوم؟
2: ذولي شدتني.
1: فماش تراجع في الحراره في كذا؟
2: كوعد مستنسين احنا قبل الوقت هذا نكونوا ديجا برونزي والعمو توا وخرنا. فهذا ان شاء الله توا كوا نبداو الجمعه الجايه.
1: نبدأ
2: نطلق فصل الصيف. أي نبدأ العمو عاد شنو يعجبك؟ شنو نقعدوا نستناو
1: في فيرس طبيعي.
2: شنو نستناو الجوي؟
1: سي سمير الجوي.
3: أهلا أهلا جمال، مرحبا مرحبا بتوفيق، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعينا.
1: طبعا المواضيع نتاعنا عديدة، باش نحكيو على أزمة التسيير في النوادي، باش ناخذوا أمثلة لعديد الملفات اللي تتعلق كالنجم الساحلي، اتحاد المراسيلي، الترجي وغيرها. برشا مشاكل على مستوى التسيير في النوادي، خاصة في ظل عزوف كبير من المسؤولين من رجال الأعمال وغيرهم. تو نحكيو شوية، نحكيو على عصام الجبالي اللي تألق في نهائي كأس آسيا، ونشوفوا الجامعة كيفاش هناته لكنه في المقابل مش موجود في المنتخب. نحكي على منتخب الأصاغ اللي واجه أثيوبيا اليوم، وطبعا هذه حظوظ الترشح وصعوبة المهمة. ونحكي على المنتخبات الكبرى اللي بدأت تعلن على قائماتها، وأبرزها نيمار يعود للبرازيل. ظل اللي مشى ضحيته جو بيدرو لاعب تشيلسي اللي هز كوب دي موند. السيد الآخر ما أنت في الآخر جاي ركب على الحدث كما عنا
3: بلا موجودة، كان مطلب جماهيري يا جمال. وانشلوتي الفخ
1: ما أسكو نيمار متاع قبل هو
3: لا لا أكيد مستحيل. لا أكيد لا أكيد
1: هو في سانتوس موش لاقي روحه
3: أكيد لا أكيد لا لا فما ضغط جماهيري كبير على انشيلوتي منذ التربص الأخير في مارس.
1: جيبوا
3: بالضبط ورضخ فيها في الأخير
1: به. أما قبل استفيق مش نعدي لك التصوير هذي، التصوير هذي غريزمان آخر مرة ودع الملعب ملعب متروبوليتان وملعب أتلتيكو، لأنه ماشي للدوري الأمريكي. وقتها اش قال ندمت واعتذر على أني مشيت لبرشلونة. هيك قالها الراجل الحشم لحق شيء يا أخي. جاوبته برشلونة في التويتر متاحة، قلت له بالتوفيق في المرحلة القادمة أخونا غريزمان. أما نحب نذكروك راهو كان من دواعي سرورنا أنك لعبت معنا وهزيت لقب وحيد حققته في إسبانيا منذ وأنك لعبت في إسبانيا، هزيت كوب دوري هزيته مع برشلونة. يعني الراجل يعتذر أنه لعب في برشلونة هو كاريرو كان مسعد تدري كان في برشلونة لا وين من يجي. والله رد عجبني هذاك، علاش حبيت نعطيك الرد هذا؟
2: لا لا
1: شوف تعليق استوفي
2: هي صورة معبرة.
1: اختار وين
2: نادي برشلونة عاد
1: من لا نقشة به الحقيقة
2: ماشي لا رد
1: شوف خطر اللي يعقل انه ملاعبي بالله يجي
2: نكران جميل ماهوش بحاجة
1: يجي يا اخي. هما اخي ترتيتي جيت في التجربة وخذي وقتها لموا المسؤولين برشلونة كيفاش يجيبوه بالمبلغ هذاك.
2: ما الصفقة عاد وقتها
1: ما نجحتش انت ومعك ميسي ومعك غيره.
2: لا وقتها انتم في أزمة صراحة.
1: هو ما وديش مدخل
2: تيبا هو ما
1: رسمي
2: يعني لو نحكي لك على حبه برشلونة به معناها برشلونة في أزمة وجاء في ظروف به عاد عام وهزتيت وخرج ولكن
4: وعملتها تتيكو
1: عملتها تتيكو هزة
2: ايه
1: معناتها هو
2: هزت بطولة اسبانيا
1: هو خلاها غادي سواريز هز بطولة اسبانيا وكي جاء برشلونة هز
2: الكيس بالك شاهي كوبو ما يحبش الشامبيونان هيك على جاكم
1: هز كوبو
2: هي دونك هيك على جاكم شحال بخطر هذا
1: يعني نحكي لك الراجل يعني في توديع فهذا يقول ما يكتفي بانه يشكر الفريق
2: صحيح
1: نعتذر انه مثلا ما كنتش وفي 100% وحبيت كاريري كامل عداها في مدريد والله يجي معقوله قلت لي ديو اما يعتذر على الفتره اللي عداها في برشلونه وهي الفتره الوحيده اللي اسفها لقب في اسبانيا.
2: احنا شوف البوليميك هذه زايده ما نعرفوش الخفايا شنو اللي تعرض له في برشلونه هل كان مرتاح ما كانش مرتاح هل شنو الظروف اللي خلته يخرج بعد قداش من عام يقول الاخبار كيما هذه تبقى توا احنا شنو نقولوا نقولوا انا ربي وفقه مشى لامريكا وخويا سايب علينا من لي بوليميك والكلام هذا لانه نكران الجميل ماهوش باه ديما اي مكان تمشي له نجحت تفشلت يا خويا ما بين صح يتخلي عرضك نظيف وتخرج وخلي الناس يا خويا هم اللي يحكموا عليك وعلى الباساج نتاعك في برشلونه بالعكس فما برشا حب اللي في برشلونه يعشقوا وفما شكون حط له حتى بندرول كامله تبقى الخرجه هذه في الوقت هذا بالذات انا نعتبرها معناته
1: الشعبويه
2: اتصالي اتصالي
1: طلعت الشعبويه مش كافي تونس يحب يعمل شعبويه
2: هو اي يحب يعمل بوليميك زايده
1: تروح في الجمهور
2: بوليميك زايده
1: مش هيقم
2: هو يعني. شوف اعترف بالجميل الوقت اللي عمل معناها عمل ديكلاراسيون وشكر مدربه وقال جراس لوي وعلاش وكيفاش واللي معناها خلاني نزيد نحسن من امكانياتي وتطور ومعناها اعطاه حقه تبقى جيل برشلونه تقول فيها كلام كان هذا بصراحه مش معقول
1: مش معقول به هاي نبدا بالموسيقى ومن بعد ننطلقوا في الملف الاول
0: بلانت سبورت

0: أكيد ونسمعوا الأغنية دي بعد شوية. دوك عودة في بلانت سبور نحكيه على بين ذا فرين سميناها أزمة التسيير، ولكن الحقيقة هي مش أزمة بقدر ما أنها مشاكل تعيشها بعض النوادي، خاصة يعني في ظل عزوف كبير من المسؤولين من رجال الأعمال من الراغبين في أنهم يتحملوا المسؤولية. دونك خذينا بعض الأمثلة شفنا اللي حتى النتائج في بعض الأحيان لا تكفي، فما حتى فرق تعيش ربما ظروف صعيبة. على كل نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي اللي كنا حكينا عليه البارح استوفيق، وتأكد رسميا أنه سامي السعيدي يعني يعتذر على المهمة اللي ربما وقع التسويق لها، لأنه سامي حتى في الـ في الـ في, الـ في التدوينة متاعه كان واضح معناتها، قال رغم فماش إعلان رسمي، قال لا عمري لا فما إعلان رسمي ولا فما حاجة رسمية، قال بعض يعني المشاورات صارت، بعض الأشخاص اللي قال يعني عندهم الثقة فيا ويعني يطلبوا مني أنه علاش لا نتحمل المسؤولية، لكن قال راه ما فماش تصريح رسمي وما فماش يعني قائمة رسمية وما فماش حاجة إعلان رسمي. صحيح. ولكن في نفس الوقت وضح قال راه هاي الوضعية كيفاش وهو علاش، حكى على طبعا المرحلة القصيرة هذه المهمة جدا للفريق، للفريق باش يحضر فيها الموسم، واللي تتطلب انه الفريق يكون يعني يعني حل تقريب اغلب المشاكل نتاعو، حكى على الامكانيات المالية وخلينا نقول القضايا والرقم المالي والأزمة المالية اللي عايشها الفريق، واللي هي تتطلب مجهودات مضاعفة وكبيرة برشا باش يعني تتوفر أموال باش الفريق ينجم يسكر عديد من الملفات ونجم يخدم مرتاح. حكاية زاد على العقد متاعه مع الجامعة التونسية والمهمة متاعه، واللي طبعا المهمة ذيك يحترمها باعتبار أنه ما ينجم زاد بين عشية وضحاها يعني يقدم استقالته ولا يخرج من المهمة هذية. وفي نفس الوقت زاد حكاية على كونه يعني يحط روحه على ذمة فريقه في كل يعني في كل ظرف وفي كل وقت يعني في أي مهمة ومع أي شخص باش يتولى رئاسة النجم، هو مستعد أنه يعاون بالمجهود بالرأي بالوقت بالوقوف بالإمكانيات المالية إذا كان أمكن بكل كل الإمكانيات وكل الظروف الممكنة باش يقع إنقاذ الفريق. قال هو وأنا الحقيقة باش ما نخبيش عليك استفيق عملت تليفون سامي السعيد وحكينا برشا في الموضوع هذا، ونفس الكلام اللي كتبه هو اللي قاله، لكن أكثر من ذلك أنه سامي يعني حاس برشا وفرحان برشا اللي كان يتمنى أنه جات يعني الظروف كل هذه نجم يحلها في بين عشية وضعها، لأنه قال لك أنا معناتها نلقى الجمهور كل محبة متاع الجمهور هذاك ومتاع المسؤولين ومتاع الناس كل معناتها اللي الناس كل تشجع فيه وتقول له احنا معاك واحنا وراك ويعني حتى حد ما شك في أنه ينجم يكون قد المسؤولية ذيك، زاد صعبت المسؤولية على سامي السعيدي وخليته يعني يخمم مليح مليح مليح. يا أخويا كان ثم ناس توا عندها الفلوس وعندها الإمكانيات وحلت مستعدة توا يعني توفر هالمبالغ هذية، والله يولي حديث آخر. أما إذا كان باش تبنى يعني المواقف على حاجات فيرتويل ووعود، يقول لك سامي أنا ما نجمش نخيب ظن هالجماهير هذي، يعني في الأخير أنا مش نتحاسب.
1: شوف يا جماعة
0: دونك حب زاد أحكي لي على الاجتماع
1: اللي صار
0: اللي الناس كل كانت معاه، زياد الجزيري، فؤاد الشتالي، جدي محمد علي جدي، كريم العكروت اللي بنى الفكرة على سامي سعيدي، كريم العكروت هو أكثر واحد بنى الفكرة على سامي سعيدي. متأسف ومتألم أنه ما نجمش يكون قد المسؤولية هذية بالظروف اللي يعيشها الفريق، راه بالظروف اللي يعيشها الفريق. يعني في كلمتين قال لي يعني الجانب الرياضي بالنسبة لسامي ما عندوش فيه حتى مشكلة، يعني مستعد يعني بالنسبة له ما يمثلش مشكلة الجانب الرياضي في كيفاش معناتها الفريق لازم يعيش رياضي الرياضيين والحلول، قال لك هذيك قادر عليها يعني بكل سهولة حسب معناتها الخبرة نتاعو، ولكن المشكل هو مشكل القضايا والعقل هذايا اللي بالحقيقة معناتها سامي شافوا معناتها حاجز كبير يلزم يتلفوا الناس كل باش نحلوا هالمشاكل هذيك، وقتها ينجم سامي ولا غير سامي يعني ينجح بالفريق. هذا تقريبا اللي صار. استفيق
1: أول شيء شجاعة كبيرة من سامي اللي كان واضح وهو كان معناه محل ثقة الناس الكل، ولكن كان شجاع وما فكرش في روحه ولا فكر في المنصب، بالعكس كان صريح مع الجماهير وعطاهم لكات فيريتي. أول شيء سامي سيتان بوم ميدياتور، وكان للتاريخ كان هو اللي صلح بين زبير بايا وكريم العكرو في بوبلي، وقت اللي طوال في أزمة خانقة وزبير ما لقاش ولا حل.
0: لا وقتها تسدت العلاقة،
1: تسدت العلاقة. لا مش هو مع الكريم، وقت اللي تسدت الأفق في لمن الفلوس، والنجم الرئيس الساحلي في حاجة إلى معناها قرابة 6 مليار دوات مش يخلص الديون ويرجع مش يشارك السنة اللي فاتت، كان سامي تلقائيا لمهم وقعد معهم، والخلاف هذا
0: وقع طيب
1: انساقوا الاثنين في أنه مصلحة النجم الساحلي أهم من كل الخلافات، ونجحوا وجنب جات الفلوس ومنع النجم الساحلي. فبالنسبة لسامي لا ميم شوز، السنة زادة كيف كيف، معناها جلسات تقاربية قعدوا مع بعض من هو وكريم وعدة وجوه أخرى، وحاولوا مش يلقوا حلول سواء بالاتصالات سواء بمعارفهم سواء بقاربهم سواء بأصدقائهم، لأنهم أنا الناس أنتقر الناس معناها ما عندهمش غاية أخرى، لا يحب يولي وزير ولا يحب يولي كما قولوها كما قبل. دونك هذوما ناس جايين في خدمة النجم الرياضي الساحلي، وفما منهم الكثير، ولكن شنو العائق اللي كل ما إنسان يتقدم إلا ويلقى العائق المادي، وهذا يشبدنا عليه جمال كم مرة وحكينا فيه في السابق، وقلنا راهو مشكلة النجم الساحلي راهو في الحوكمة وفي حسن التسيير في الموارد المادية اللي وعدونا بهم وقت اللي جات الهيئة الجديدة، وقالوا مش نعملوا المستحيل مش نقصوا من المصاريف، ولكن هك تشوف تو المشهد الجديد أنه ولات خطايا جديدة جات مع الهيئة الجديدة.
0: خطايا جديدة جات
1: أما
0: للأمانة راهو فما نوع من يعني خلينا نقوله حل يعني الرقم متاع الرقم اللي صرفه الفريق في الفترة متاع الهيئة هذه راهو رقم يعني فيه برشة حوكم، ويعني وقع يعني الإنزال المصاريف إلى الحد الأدنى.
1: والنتيجة
0: أي النتيجة؟
1: مالا جمال
0: يعني لا مو باش تدعتيه، ما خاطر مش كما كان فريق يصرف في في في في في 800 مليون في الشهر، وصلوا معناتها لل 400 تقريب، وهذا يظهر لي في الجلسة الأخيرة
1: شفناه
0: فما حتى فائض مالي
1: شفناه،
0: لكن قارنوا اللي راهو الفترة الأخيرة
1: شفناه. نحكي لك على حسن الحاكم، شفت اللي تبناه العام الأول واللي وصلنا به المرتبة الثانية وكنا قاب قوسين باهي، شنو اللي كان المانع وقتها مش تحافظ على كل المجموعة هذيك، سوى شوات ولا بن علي ولا الناس اللي خرجت، وكانوا معناها كان جات المفاوضات قبل في جانفي بتتر ان ربحنا الملاعبية وربحنا برشا فلوس، وراهو اللي صرفناه تو ما يكونش معناها على حساب النتائج الرياضية سوى في الفوت ولا في الهند ولا في الفولي ولا في الباسكت. ولكن علاش نقول لك يعني في بعض ساعات بعد ساعات راهو ما عندكش برشا فلوس، اما عندك حسن الحكم وعندك ناس تستشيرهم، الناس اللي خموا ديما دون لو بون دون لو ميم سونس ودون لو بون سونس. هذاك مالوريزمون خسرنا الجانب الرياضي، خسرنا ماليا لانه تو هذوكم اللي يلعبوا معك السنه شاكين بيك ويحبوا زاد مش تخلص لهم معناها رغبا غصبا عنك مش تخلصهم، وزاد كيف خسرنا المستقبل، لانه احنا زاد كيف ما فكرناش أنه مش نبنيه على 3 سنوات كما قال زبير وقت اللي جاء، قال رانا 3 سنوات مش نبنيه الفريق للمستقبل، لا بنينا للمستقبل ولا فضلنا طرف فلوس مش نخليه على الأقل نرموا بها ونخلصوا ديوننا، ولا زاد عنا معناها حكمة رشيدة سوى في ال في ال في النظرة متاعنا إلى شنية المطالب متاعنا متاع الجماهير اللي تحب النجم الرياضي الساحلي يقعد دائما في التوب ويقعد ديما معناها يلعب على القاب، ولكن هذاك عنده زاد البريم تاعه ما تجيش زاد طالبني يعني باشياء اللي معناها
0: يعني
1: بصراحه
0: جامد. شو رايك في تدوين سامي؟
1: لا تدوين سامي انا شوف صريح اللي عجبني فيه سامي اللي فرون ما يمثلش عليك وما يكذبش عليك واللي فما علاش قلت لك انا عجبني فيه اللي قالها تو، على خاطر يعرف اللي نجم الرياضي الساحلي بوجود سامي وشنو كان ينجم يدخل كيما برشا عملوا ناس يدخل وتجي الفلوس وتجي الجمهور يدفع ويسير، اما هو لا يعرف اللي الوضعيه نتاع النجم الساحلي ماديا، رغم انا هو اللي مش يتبنى الشيء هذا مش ياخذها على عاتقه، أقوى من من
0: أقوى من أقوى من
1: أقوى منه, أقوى أقوى منه هو كسامي سعيدي, رغم اللي كما قلت لك أصدقائه والمحيط اللي معه والناس كل اللي سون كابابل بور انفستير في سامي. شنو صحيت دونك إذا كان العكروت عنده برنامج تاع عمل الون تيرم ولا عنده ضمانات اللي والله مش نجيب فلوس منه ومش نجيب منه ومش نجيب منه, إيه معناها شنو نكتب على الحوت سيف في البحر, راني يلزمني على الأقل حاجة معناها كونكريت اللي تخلي رجال الأعمال يحطوا الفلوس تو بور ديماري الساعة ونخلصوا الديون اللي مش تاخد تأشيرة وبعد الآخر تو يجي تبقى أخوي تو فما حتى ضمان. وهيك علاش أي واحد نرجع للليستة الأولى, حامد كمون كذب, سي أمين موجو كذب, تو سامي سيدي إيه وغدوة شو ما صير النجم الرسالة
0: كلمه في بسرعه.
2: شو الحل توفيق هنا؟ شو الحل توفيق؟ انا راى انه لازم نحيو ثقافتك للرئيس المنقذ سي سامي السعيدي او موغو بو امبورت لا بيرسون, النجم الساحلي هو تو اللي اون كيستيون. شنو الحل اذا كان فماش راي؟ ما عادش فما الرؤساء المنقذين اللي يجي الممول اللي يجي يعطي مليارات, ما عادش فما هذوك. اي الور لا تقعد في مفترق طرق توفيق دونك النجم الساحلي مطالب بحلول في اسرع الوقت, حلول تكون موجوده. هذا لازم الناس كل تلف تتلمت باش تلقى الحل في اسرع وقت.
1: هي الجلسه نتاع البارح اللي خاطر رب لي ربح الوقت, لانه الوقت راهو بالنسبه ليك
0: إيه ما لا تكفي ذول يستفيق, لازم جلسه
1: تخرج. لا ضروري تو لازم جلسه تخرج. وزيد حاجه اخرى سي سامي, اي رجل اعمال اللي تحاول مش تقنعه مش يقرب للنجم الرياضي الساحلي والكل عنده خوف كبير من مش من النجم الساحلي ولا قيادة الفريق, لا لا, لا, لا فما أمور أخرى الناس القراب ولا البوتات الناس تعرفها اللي ما يحبوش يظهروا في الصورة لأنه الوضع مختلف. ما نحبش نزيد
0: نعطيك أكثر تفاصيل. نعمل وقفة مع الشهر موزيك وبعد نحكي ولا الاتحاد المنسيري زاد اللي اليوم
2: نفس الشيء.
3: جوهرة بوبليسيتي
4: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف, وخدم في تي بي, تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي, خدمة تحكي لغتي.
3: جوهرة أفلام بوبليسيتي
4: بلانت سبور

0: الأربعة وتسعة وعشرين دقيقة لنا عودة في بلانيت سبور. نحكيه طبعا على بقية الفرق ونحكيه على الاتحاد المناسيري. سي سمير, ماذا يحدث في الاتحاد المناسيري؟ على حسب أن فما اجتماع اليوم زاد بين رجالة النادي, نعرفوا اللي فما تفويض صار من رئيس النادي إلى النائب متاعه, هكا ولا؟
1: صحيح صحيح جمال.
0: والاجتماع اليوم في أي إطار يندرج للبحث عن الحلول؟ زاد الفريق الحقيقة فما ضبابية زاد في الاتحاد المنسيري,
1: نفس الشيء تقريبا الوعي يعيش فيها الاتحاد المنسيري يعيش فيها نجم الساحلي ممكن بأقل حدة نوعا ما. لكن الاتحاد المنسيري شوف جمال, في السنوات الأخيرة أصبح فريق كبير, فريق محترم, فريق مش مجرد فريق يلعب لأجل تفادي النزول أو البقاء في وسط ترتيب اليوم, ولا ننظر له شوفوه الفريق الكل والشارع رياضة تونسي كفريق يعني ينافس على الألقاب وينافس على المشاركات القارية. وين مشكلة الاتحاد المنسيري وقت اللي عمل الستاتيو هذا وأصبح من الفرق اللي ينافس على الألقاب في تونس, باش يحول استقرار هذا إلى ثقافة اللعب من أجل التتويج, عجز أنه يلقى فك المرحلة الانتقالية أنه يلقى الصينية الطريقة الصحيحة باش يوصل يولي يلعب من أجل الألقاب من أجل التتويج. هذا اللي عدة مشاكل. وممكن أنت حكيت بكري على عزوف رؤساء النوادي والمسؤولين على في الاتحاد المنسيري نفس الشيء, يعني نشوفوا أنه الضغط الجماهيري الكبير اللي أصبح مسلط على رئيس الجمعية, الضغط وسائل التواصل الاجتماعي في المستير جمال, هزيمة تتحول إلى أزمة, هزيمة في مباراة تتحول إلى أزمة وتولي مشكل وتولي نقد فيها الهيئة المديرة ونقد فيها الإطار الفني إلى غير ذلك. ممكن ارتفاع كثرة الأجور, ممكن النزاعات اللي صارت في مع بعض اللاعبين, هذا كله خلى الاتحاد المنسيري يدخل في دوامة خلينا نقول تسيير. الشيء اللي خلى رئيس النادي ممكن يفوض المهام تاعه للنائب الرئيس تاعه ممكن وقتيا ممكن لحين وجود حلول. لكن اليوم فعلا فما اجتماع مع كبارات النادي مع الرؤساء القدامى مع مدعمين الاتحاد المنسيري باش يلقاو حلول, معناها تقريبا موجود يعني البنزرتي اللي سابقا فعلا موجود باش يشوفوا حلول ما نقولش كان ماديه بركه, حلول حتى فنيه جمال. لانه شوف انت باش تضمن المكان عند ضمن الكبار وباش تولي فريق يعني عندك مهاب وعندك الستيوم تاع تلعب من اجل القاب, لازمك مشروع متكامل, ما مش تحلي مشاكل مادية وتسلي المشكل الفني أو تسلي المشكل الإداري. لازم مشروع متكامل, اتحاد المنسيري أن يكون يزمه مشروع متكامل جمال. فيه أول شيء ساعة بناء هوية واضحة. اتحاد المنسيري في السنوات الأخيرة فقد هويته حتى في وسط الميدان, ما عادش نعرفوا اتحاد المنسيري في المباراة الأخيرة جمال, ما عادش نعرفوا اتحاد المنسيري طريقة اللعب, مرة 4-3-3 مرة 4-3-4-2 مرة 3, كل مرة طريقة وكل مرة لاعبين. دونك لازم اتحاد المنسيري وصلنا بنينا في وقت من الأوقات احنا كمدربين في اتحاد المنسيري بنينا هوية الاتحاد المنسيري, فقدها في السنوات الأخيرة. لازم بناء هوية تعتمد على أسلوب لعب مهما كان المدرب, مهما جه المدرب. أنا مسكت الفريق بعد فوزي بنزرتي وصف العمل جارة الحيم إلى غير ذلك. دونك هذا لازم يكون موجود, فما هوية لعب لازم تتبنى في الاتحاد المنسيري مهما يكون اسم المدرب يزم يمتثل للطريقة اللعب هذيك.
2: سمير في الموضوع هذا بالذات بصراحة أنا خدمت مع سيد أحمد البلي في المستير وكان عنده همه الوحيد أنه شفت التكوين اللي مش نرجعه له متاع اللاعبين متاع الاتحاد المنستيري, رأوا الاتحاد المنستيري الفرق الشبان الكل يدربوا في ملعب السي سمير وانت تعرف.
1: لا ذاك موجود
2: ماش
3: ندخل هذا
2: ليه, ما مربوط مربوط مربوط مربوط ببعضه خاطر على الهوية. لا سمحني سي سمير نحكيو على الهوية والملاعبين اللي كانت طلعهم المستير, راهو كل ما تحسن في البنية التحتية وتخلي وتخلق ملاعب للشبان كل ما تزيد معناها القاعدة تزيد تكبر وتخرج ولادك اللي بعد مش تبيعهم.
0: لكن هذه مربوطة بالمدربين اللي جاءوا
2: بقطع نظر المدربين. لا نحكي لك على
0: فهم مدربين جاءوا عندهم أفكار أخرى.
2: ولكن نحكي لك أنا
1: فهم ولاد جمعية فهم ولاد جمعية متكونين كما يجب ومعناها أمبرسيب ياخذوا فرصتهم هذا الموسم. نحكي على اللاعبين نحكي على اللاعبين يعني طالعين من صنع الشبان. دونك لازم استثمار في التكوين. الاتحاد المنستيري اكيد كان يتدب 25 لاعب في موسم جمال, كتلة الاجور ترتفع, يعجز النادي على خلاص الاجور يولي يدخل في مشاكل وفي دوامه كبيره. بينما الاتحاد المنستيري كان قبل يعتمد على الاقل 6-7 لاعبين ما قلت 8 لاعبين من ابناء النادي مع 3-4 انتدامات. لا فماش لما تشوف الفريق كله معناها تقريبا ابناء النادي كلهم في دكة الاحتياط في الفريق ب
0: غريبة.
1: أكيد أكيد أكيد نتمنى انه اليوم في الاجتماع كيما يحكيوا على الامور الماديه يحكيوا على الامور الفنيه. جمال لازم من حين يختاروا المدرب اللي عنده مشروع، اللي عنده مشروع رياضي يتماشى مع امكانيات النادي، ويحاولوا يمشيوا في المشروع الرياضي هذا طيلة موسم او موسمين او ثلاثة مواسم، يقولوا المدرب يخلوه يخدم مش معناها عثره تخليه
0: في المنسير. انتم كلاعبين قدامك تخيلوا العوده للمدرسه المحليه يعني، ولا أكيد. كل مدرب مرحبا به؟
1: لا لا لا، علاش علي ملات؟ شوف شوف جمال، الاتحاد المنستيري مدرسة
2: في موجودة في
1: مدرسة في تكوين المدربين، وخلق مدربين كبار على مر التاريخ دونك، ونجح مع أولاده الاتحاد. معنا شفنا برشا فرق لما تعجز على أن تنجح مع مدربين ترجع لولاد الجمعية، دونك في أو في وقت من الأوقات يزم ولد الجمعية يرجع مدرب من أبناء الجمعية يرجع درب سابقا، يرجع يأخذ مقاليد الاتحاد المنستيري ويعمل مشروع رياضي مع الإمكانيات المحدودة، لأن ولد البلاد ولد جمعيتك يقدر لك حدود محدودية إمكانياتك ومحدودية الرصيد البشري، وما يطلبش عليك برشا كسوا في الانتدابات او فلوس، ويحاول يبني معاك المشروع على طويل المدى. دونك حان الوقت انه نرجعوا لمدرسه الاتحاد المنستيري في المدربين.
0: دونك حان الوقت سي سمير يقول نيس، يقول حان الوقت انه العوده الى المدرسه المحليه او المدرسه ولاد النادي.
1: فعلا فعلا جمال، لانه اثبت التاريخ انه معناها من غير ما نسمي اسماء
0: يعني حان الوقت توا
1: حان الوقت انه الاتحاد المنستيري يرجع المدربين من ابناء مدرسه الاتحاد المنستيري. لانه يعرفوا الوضعيه كما يجب نتاع الاتحاد المنستيري، يعرفوا الرصيد البشري كما يجب، يعرفوا الامكانيات البشريه الماديه ويمشيوا معاك. يعني تجيب انت مدرب اجنبي او مدرب معناها مش من ابناء الجمعيه، اكيد مش يطلب عليك انتدابات ويطلب عليك مصاريف وتحضيرات، ابن النادي يراعي لك ظروفك ويحاول يطلع لك ملاعبيه من الشبان ويحاول يبني لك فريق كما سبق وبنينا احنا في فريق، معناها قاعد يلعب 4-5 مواسم، جاسر ترحيم بعد بنا فريق قاعد يلعب 3-4 مواسم، دونك ولا سيفوز بنزرتي، دونك يعني ابن النادي حاليا وقته. اللي شفنا السنه هذا الموسم 4 مدربين تقريبا يا جمال، ولا مدرب معناها نجح في معناها في المسيره نتاعو. دونك انا جو بريفير انه يرجعوا للمدرسه المنستيريه. خليهم
0: شفت جمال على الترجي،
2: كل رئيس نادي يعيش في حال توارد.
0: اي
2: صدقني بصراحه
0: سي مسلم سلامه سلم فوض
2: فوض نائب
0: الرئيس راهو السيد نزار الجمال
2: اغلبيه النواب.
0: الترجي هاو صوره باش نخليك تعلق عليها استفي قديم الحديقه ب وقع يعني باساسيون خلينا نقولوا تسليم المهام
2: فوالا
0: مريض بنوري لا
2: شو حلوه الصور
0: الوار اللي خذا
2: المقاليد
0: كمشرف عام كرئيس فرع على ما يبدو. فما صورة جماعية موجودة ولا لا؟ فما صورة جماعية مع كل الموظفين في البارك. شنو رأيك في اللقطة استفيد؟
2: لا لقطة حلوة، هذا شنو نعبوا الباساسيون ولا جماعية الزوز ورياض خدم
0: حسب رأيك مرحلة رياض بنور انتهت.
2: وأنا أكثر إنسان يمكن فرحان هي عائلته. علاش خاطر
0: علاش مرحلة رياض بنور انتهت؟
2: خاطر ما كتعرف الشارع الرياضي وقت اللي تصير فما نكسات او عدم نجاح في بطوله افريقيا وزيد كاس وزيد البطوله نتاع تونس زاد نفس الشيء، فرياض حس اللي معناها وجوده ولا معناها لازم يخلي مكان لغيره، هاك علاش بقناها وخرج.
0: قيموها فشل ولا نجاح صافي؟
2: لا على المسيره نتاعو لا بالعكس انسان معناها ما تراش رياض بنور كمسؤول فرع كرة قدم ولا هو نائب رئيس مكلف كل الفروع الكل، معناته كرة يد وكرة طائرة وكرة قدم. أرجع أنت للسنوات الأخيرة وشوف البطولات والكؤوس اللي خذاهم ورياض بنور موجود في الفروع الكل، دونك نتصور اللي تانك يغادر ويخلي المشعل لغيره، يمكن افكار جديده يمكن لا لا بقطع نظر يعني
0: مطلب
2: مطلب جماهيري امورهم هذيك امورهم الداخليه يحبوا يغيروا هذاك شيء خاص بهم، تبقى اعتراف بالجميل زاد ما انسان يخدم مش وقت اللي التيتروات وما يشكر حد، اما وقت الهزايم يولي هو المسؤول الاول وهو اللي ما خلاش الكره تدخل. دونك سي با سا، انتدابات فشلوا نجحوا، فما بعض اللاعبين اللي ما كانوش في المستوى، المدربين تغييرهم زاد نفس الشيء، فما اللي نجحوا فما اللي ما نجحش، ولكن كي تشوف المسيره نقول اني انسان مسؤول هذا نجح في مسيرته تبقى. توا الصوره هذه عجبتني على خاطر لاباساسيون هامه جدا بين وبين شكري الوار. شكري الوار لاعب معناها قائد فريق المنتخب، قائد فريق الترجي الرياضي سنين كلاعب كمسؤول، كان قرب وكان ديما يتبع في الترجي الرياضي ما بعدش، وأكيد معناها مش يكون معناها داعم من عند معناها عنده الدعم وعنده صلاحية الكل من عند رئيس النادي مشي ياخذ المشعل ويبدا في العمل بتاعه وتوجه جديد وتصور جديد يمكن معناها ينجح تبقى اذا كان توفرت
1: له بسرعه بسرعه. نقول انا رياض بنور بون تو مشى، هو اختار انه ينسحب لكنه كتب تاريخ الترجي التونسي بيحرف من ذهب، خلت اسمه في تاريخ الترجي التونسي، اللي تي الديريكتور اكزيكوتيف يعني المدير التنفيذي في الترجي التونسي دونك تو معناها في خاطر ما هزش الترجي لقب بالبطوله او ما هزش الشامبيونز ليغ تولي رياض بنور، لا خدم عطى للترجي برشا صوره جميله جدا تعبر عن تواصل الاجيال أو حتى نقوله خلي تحول السلطة وذلك سنة الله في خلقه.
0: هاي وقفة مع الموسيقى نحكي على المنتخب الوطني للأوسط للأصغر شلعب مع أثيوبيا، ونحكي كذلك على القائمة النهائية لأكثر من منتخب. طبعا فما رجال كبار باش يلعبوا كوب دي مود هذي
1: مودريتش 41 عام
2: 38 و 40 موجودين
0: هذه فما 41
2: فما فما
0: مش عارف جور اليابان دولي 43
2: ناكاتومو
0: اي 40 شنو يا تو استفيق شنو اليوم نلعبوا مع الشيوخ ولا كيفاش كوب دي مود؟
2: لا
0: لا احنا نحكي التشبيه تما والله مش عارف كوب دي مود شكون استثنائية هذه
1: ممكن اعتراف بالجميل اللاعبين هذوما
2: تكريم
1: تكريم
0: شوفوا بعد شوي.

0: الأربعة وثلاثة وأربعين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على المنتخبات وعلى الجامعة التونسية لكرة القدم ونبدأ بالصورة هذه. الجامعة التونسية لكرة القدم هاي قدامنا تهنئ عصام الجبيري مبروك بأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2 وطبعا توج مع فريقه زاد باللقب بعد ما فاز على النصر اللي فيه كريستيانو رونالدو وساديو ماني وغيره وغيره وغيره. دونك الصورة هي باهية والتهنئة باهية ولكن نحب نسأل التهنئة هذه راهي جات بعد نهارين من إعلان لموشي على القائمة النهائية متاع كأس العالم. يقول القائد ما فيهاش تناقض نوعا ما لاعب يقع اختياره أفضل لاعب في بطولة آسيا لكرة القدم ويربح رونالدو ويفوز باللقب ويلعب في اليابان وهدف كبير مش موجود في المنتخب ونعملوا له بركة تهنئة كما هكا
1: مش نرى احنا ضد اليابان ولا
0: ما فهمتش انا ما فهمتش فسر لي شنو معناه
1: لاعب
0: ما يتلوش المنتخب.
1: انا تتصور انت المدرب الناخب الوطني مش يتبع في البطوله اليابانيه
0: حاجتي نجم نقرا قراءه نقول وكانه معناتها ميساج للمدرب الوطني
1: انديريكت
0: انديريكت من مسؤولين الجامعه مثلا حب يقولوا له ماك ما عيطلوش مره هو احسن لاعب مثلا
1: لا ويبين لك اللي زاد مش يتبع
0: في كان جاي لنا احنا عيطنا له
1: لا فتاتر زاد كان شوف معناها مش على مباراه مش الواحد يقيم مردود اللاعب اللاعب قاعد يتحسن
0: سؤال ما تهزنيش
1: ماني مش نهزك قاعد ماني مش نقدم لك نحكي لك على جبالي برك نحكي لك على الملاعب
0: مش نقيمو على دام تاعو نحكي على اللقطه في حد ذاته
1: لا اللقطه هذه التشكرات والواحد
0: مش تشكرات في حد ذاته هذه تشكرات والراجل ما عيطولوش كوب ديمون
1: ايش بيه عادي جدا ما نعيطلوش شنو المشكل خليني نحكم كجامعه خاطر حسين جناح ولا رئيس الجامعه يحكموا هما ولا يقروا ولا زياد هم خاطيهم هم الناخب الوطني هو اللي يقرر هو اللي يحكم هو اللي يصير يعني
0: اثرت استغراب بالجماهير التونسيه يقول لك كيف الجامعه تو في السيت نتاعها تهني في الملاعب اللي هو افضل لاعب وفي المقابل المدرب الوطني ما عيطلوش
1: ما عيطلوش
2: هو خاطر نتوار
1: خاطر الولد هذا سي جبالي احنا نبارحوا له
0: المدرب الوطني فين يخدم يخدم في الجامعه
1: اي شنعمل اي معناها نجبره مش يجيب نجيب جبالي
0: لا مش نجبره
1: نفيقه نحسه
0: يعني
1: ما عندوش عينين هو سي صبري لموشي مش يتبع الكره اليابانيه ما لا غالب قال لك نحكم وحدي اخويا ربي يعينه ما دام هو يحكم وحدي
0: معنا فهمني سي
2: لا لا
1: تفضل
2: ما فهمنيش انا كرأي عام اجنبي ما نقولش تونسي نشوف السيت نتاع الفدراسيون التونسيه دي فوتبول تهنئه لاعب تونسي هز دوري ابطال اسيا
0: اختيار افضل لاعب

0: يرفض اللاعب وهداف
1: من الاخر مش موجود في القائمه.
0: من بعد نجي نقرا انا القائمه تاع منتخب تونس مش موجود.
1: عاديه
0: انت استغرب مش عاديه مع كاجنبي نحكي
1: كمان هنا التوقيت يا فما القراءه غلطه اللي عمل غلط ما عرفش كيفاش المفروض انه ما يهبطهاش يعجل شويه ولا يشوف لها سياق اخر معناتها اما تهبطها انت من هنا تهبط القائمه بتاع المنتخب اللي ماشي لكاس العالم وفي نفس الوقت تهبط التهنئه بالبند العريض للاعب
0: لاعب هز
1: هو كاس المنتخب
0: وهز الشامبيونز ليغ
1: كيفاش فسر لي بالله يستفيد ما عادش فهمت انا تفسر لي
2: خويا سي صبري اللموشي عنده عينين مش كيما احنا سبحان الله
1: حتى في الستاتيك فما خمسة شهور
0: ديلان براو
1: ديلان براو خمسة شهور ما لعبش
2: هذاك ما انا قلنا صاحب شكون
1: اي شو تصلح في غلطه
2: انت يا ودي هذيك ربي مش عايز يصلح في غلطه
1: خلي سي سمير
2: تفضل سي سمير كمل
0: لا توفيق هذاك تقول لك انه معناها
1: في ثنيه اخرى سيكون
2: مش تحبوا تقنعوني
0: سي كونتراديكسوار معناها انا جي كونترادي هذاك سوا مهم انا نجي نقول سي توفيق والله العظيم
1: افضل مدرب
0: افضل مدرب واحسن نتائج وهز معايا
1: الدوبلي ونجي نعرف في الليسته ما نعيطلوش ونجي
0: ونجي بعد ما نكرمكش
1: ما نعطوش في الخمسه مدربين الاولانيين شنو
0: فهمت يعني فما رساله ضمنيه رساله خلينا نقوم وراء السطور من في وراء الرساله هذه انا راهك راهك رساله لشكون ديستيني لشكون اما فما فما فما فما لغز في
2: الرساله مساج واضح فما غيره هو
1: هذه هو
2: صبري لاموش فما غيره
1: توافقت
2: شو توافقت في من بكري نحكي لك انا نقول لك يا ولدي راه عنده عينين مش كيما عينين نتاعنا صبري لاموش هو اللي يتحمل مسؤوليته كان فما تدخلات راه دخلت الجامعة في بعض اللاعبين اخرين اسناء قال لك اخويا هز دي
1: دخلت في توزيع في, في توزيع اللاعبين المحليين
2: هو اللي وزع على
1: كيما حبوا هو دخلوا باش كل واحد ياخذ 500 الف دولار وكل واحد
2: شو فرضوا عليه نيتك
1: انا حسب رايي اخويا ربنا اسناء تحكي
2: الكواليس ما كان فرضوا عليه راه دخل بيت الطاعة هو نعطيك الصحيح
1: اللي هو مازال ما دخلش بيت الطاعة
2: لا قريب في قدام الباب قدام الباب تاع الطاعة مازال ما دخدخش ودخل
1: الناس تسمع فينا ونستبلوش العباد
2: لا لا لا لا هذا الواقع ايش بيه الملعب التونسي ايش بيه كان جاي من دخل بيت الطاره وعيط الفرحات ها ما دخلش
1: ما عنده عنده
2: ايوه برا عاد هاك قسمناها خبزة القط قسمها هو هو
1: كيف هو قسمها هو يعرف اللي فيه مش عادي يقول سيدي ما يعرفش ما في بالوش
2: لا ما لا سيدي يوصل له كل شيء ونعطيك من الاخر وفما خلافات للداخل اللي تو خليت فما برشا انشقاقات اي ما نزيدكش
1: حاجه تفضل اعطينا
2: لا ما عندي ما نعطيك تو
0: صحيح لا تفش بيه لا
2: الحصه الجايه
0: نورنا
1: لا نورنا
2: الحصه الجايه تو نعطيك لا تو ما نعطيكش
1: ما عندي تعرف الخفايا ذي ونورنا قلنا
2: شيء مالا خاطر فما
1: شيء علاش القسمات هذه صارت علاش القسمات هذه صارت
2: خاطر فما اختيارات غير موفقه
1: هكا
2: 80% صحاح وكل 20% ذوكم ماهيش موفقه بصراحه
0: لا برشا برشا اختيارات غير موفقه
2: 80 اعطيت
0: برشا برشا لا برشا
2: اما ال 20 الاخرين
0: معروفين ولا يلعب على البلاس
1: معناتها هو توا بعد كوب دي موند كيفاش ماذا
2: يشتغل لا مش هو اللي مش يلعب على البلاس فما مسؤولين اللي ولاو يلعبوا على البلاس
1: كرة تنسية نحكيو على المنتخب الكبير اللي صارت قرعة كأس
2: أفريقيا
1: 2027 طحنا مع أوغندا المنتخب الليبي
2: بوتسوانا
1: وبوتسوانا كلمة على الحظوظ كام ضرب كأس أفريقيا
0: لا كأس أفريقيا معش ترجع فيها ولا من أمور عادية
1: وربحنا رحلة مش بعيدة لهنا نلعب مع المنتخب
0: الليبي لا نتصور أنه معناها مرور لم يكون مش يكون عادي جدا في
2: اما واحد برك ترجع راهو
1: اما واحد برك في المجموعة
2: مع
1: اوغندا
2: خاطر اوغندا تنظم راهي هي وتنزانيا دونك عندنا واحد برك
1: واحد برك
2: اي دونك باش نلقاو المنتخب الليبي في قدامنا هو وبوتسوانا
1: عندنا حضور مع الناس توفيق
2: عاد خير هذا
1: ولا نشوفوا الكوب دي موند وبعد نحكموا
2: لا اعطينا ساعه نشوفوا ما قلنا المشروع هو عنده مشروع
1: شوفوا
2: ما قال عندي كاس افريقيا 2007 2027 نستنى
1: منتخب الاصغر يواجه اثيوبيا وقتاش يلعبوا انيس 8 متاع الليل المنتخب مطالب ان يترشح لكاس افريقيا يلزم يفوز وينتظر الربع النهائي يلزم يفوز وينتظر لانه مصيره مش بيده ولكن كاس العالم زاد عنده فرصه بترشح كاس العالم حتى لو كان يجي الثالث كيفاش؟ لانه هما ثمانيه منتخبات باش يترشحوا اللي هو كل الاول والثاني من كل مجموعه اربع مجموعات ثم زوز منتخبات اخرين الثالث نتاع مجموعتنا احنا باش يلعب ضد المجموعه الثالثه وطبعا الثاني او الثالث نتاع المجموعه الثانيه باش يلعب ضد الثالث نتاع المجموعه الرابعه يعني تونس نجم تترشح للبراج لمقابله البراج اللي تمكنها باش ترشح كاس العالم دونك ان شاء الله وليداتنا حتى اذا كان ما ترشحوش كاس افريقيا يضمن المركز الثالث باش على الاقل عندنا فرصه باش نرجعوا كاس العالم، يعني ما نخسروهمش الزوز، ما نخسروش الدور الربع النهائي لكاس افريقيا،
0: ونخسروا
1: مقابله البراج في كاس العالم. ان شاء الله المقابله نحكيوا عليها غدوه لانه تلعب الثمانيه، وحد سعيد المنتخب الوطني التونسي. نحكيوا على المنتخبات الاوروبيه والعالميه، مانيش عارف ان سمعتوا القائمات ولا يظل لي اهمها نيمار ولا نيمار اللي يعود
2: البرازيلي.
1: هاي شو رايك ستوفير؟
2: هو أنشيلوتي في الكونفرنس دو بريس الأخرى ذكر قال كان يرجع لمستواه العادي، وخاصة لياقين ويشارك في بعض المباريات بالإمكانيات الفنية اللي عنده نجم نستدعي على حساب بون، قول لي على حساب عدة لاعبين أخرين.
1: إيه هل حسب رأيك أنت جاهز هو تو باش يعيطوا؟
2: والله بون خويا هذه أمور علمية وأمور هم اللي يتبعوا يعرفوا كل كبيرة وصغيرة ويتبعوا فيه من جميع النواحي. أهم شيء الإصابات صح، لأنه هم نصاب في كم مرة وخاصة إصابات.
1: هو تو هاو لحظة الإعلان تابعوا مع بعض لحظة الإعلان وقت اللي قالوا على نيمار تفضلوا سيدي كيفاش تفعلوا هاو تابعوا هي حسب رأيي هذه كأس آخر كأس على نيمار ورونالدو اللي زاد باش يقود البرتغال وسيد
2: زاد كيف كيف مودريتش لامام شوز
1: مودريتش زاد
2: نفس الشيء
1: ميسي
2: كيف كيف في الأرجنتين برشا لاعبين
1: نوير زاد آخر كيف كأس عالمية معناتها اليوم
2: فانتازيكل
1: هكا وليس سمير
2: فانتازيكل
1: نهاية نجوم
0: صحيح صحيح أكيد مودريتش نيمار نوير ميسي نيمار هذوما اللاعبين عطاوا الكرة القدم العالمية بصفة عامة دونك كانوا بارزين مع منتخباتهم قدموا المنتخباتهم الكثير أكيد فما جحود عندهم الدول الأوروبية جمال مش كيما احنا في تونس عندنا الجحود برشا وعندنا نكران الجميل فيعني لو تستدعي انت نيمار او تدعي مودريتش في جمله القائمه حتى ما تلعبوش وحتى انك ماكش عامل عليه يكون موجود انكادرور قائد فريق يساعد المدرب دونك عنده دور ايجابي وعنده تاثير ايجابي
1: راهو سميل الحماس الموجود عند اللاعبين هذوما اللي بين ظفرين كبار راهو الحماس الموجود مش موجود مش موجود حتى عند الشبان
0: صحيح
1: حظهم بالنسبه لهم هما الانتماء والمشاركه في كاس العالم يعني يعني
2: رهيبه معناتها ديز اكزامبل ملاعبي اكزامبلير معناتها هذوما الناس قدوه معناتها كي تشوف مودريتش كيفاش يلعب اساسناش في ميلان السنه هذه تيتولير اباري اونتيير معناتها تشوف كريستيانو في نادي النصر تيتولير شوف قداش من هدف سجل في العمر هذاك كيفاش ما تاخذش العبره انت كشاب صغير مازلت صاعد في تكوينك او حتى مازلت حتى تساق في ليكيب بريمير دونك لازمك تاخو وتشوف كيفاش تحسنوا هذوما كيفاش وصلوا وتاخو العبره منهم في العمل نتاعهم وفي في الديسكور نتاعهم وفي لي انترفيو نتاعهم وتشوف كيفاش يتصرفوا مع في اللي ماتش تستمتع. ثاني البارح شخت البارح تفرجت على ارسنال ما باركتليش بون شانا فيه ربحنا واحد ليش اما بون ان شاء الله اليوم السيتي ان شاء الله السيتي اليوم تاع ماتش نيو خلينا نزوا الليله ان شاء الله
1: والله ديما عندي احساس مش
2: يا اخويا هاو النبار
0: كنفاش بتاخر اخر لحظه
2: علاش
1: ماشي
2: علاه اخويا عندنا 30 سنه ما زينش تيت
1: الغالب احساسي مش نعيولي
0: اكيد هو شوف صداع النجوم هذوما جمال حتى فيها شويه من العاطفه فيها عاطفيه امبي نوستالجيك ما فيها باس باش نعيطوا علي معلوف المنتخب التونسي اللي اعطاه يعني معناها كحديث نقياس علي معلوف اعطاه الكره القدم التونسيه وعطى في الاهلي المصري عملوا صمبا
2: يعني كبيرة.
0: وهذا موسم معناها عدى موسم استثنائي مع نادي الصفاقسي هو وصدقني هو رجع التوازن لكليبر نادي الصفاقسي لكليبر محمد كوكي كمدرب في الامور التكتيكيه وفي الميدان نبيل معلول اذا وجود نبيل معلول علي معلول بيتو قلت نبيل معلول علي معلول وجوده في المنتخب معناها كاري كومبونس اللي هو الكاريير والمسيرته ودوره ذاك كيف كقائد فريق لانه يقول انا معمل على ديلان براون ديلان براون ما يعرفوش بكل هو صبري لموش عمره ما قابله حتى في سجل خلني في مارس مع مجاجي لامبراون يقول انا سالوه قالوا علاش عيط له قال له ما خاطر الامباكت بتاعه بسيكولوجيك على الفريق انت مين تعرفوا انت ما عشرتوش ما شفتوش وما قابلتوش دونك كنتمنيت ان يكون علي معلول في المنتخب كما شوف كما مودريتش كما نيمار كما رونالدو كما
2: ميسي اكثر مريول قاعد يتباع في صفاقس هو مريول صغيرات معلول معلول من
0: اكزامبل
1: واحنا ذاك علاش عدينا النجوم هذوما باش نظهروا اللي يشوف المنتخبات ما حسبتهاش بالعمر
2: لا.
1: حسبتها بقيمه اللاعب
0: اكيد
2: الخبره نتاعو
0: فعلا فعلا فعلا, فعلاً
1: شكرا لك توفيق
2: زعما شكرا ان شاء الله
1: نتمنى انك تشارك في كاس عالم دقائق ما شاء الله
2: لا ان شاء الله اعطينا اليوم تعمل سيتي ماتش نيو وبعد تنقل
1: شكرا لك سي سلام
0: العفو
1: تحياتي كامل الفريق

0: Publicité.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميل جس ماكسيت وكل لي شلقي عندك اورانج
0: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي
4: Business News. Business News.
5: الموجز الاقتصادي أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 من ماي الحالي. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الأعمى على رأس وفد من هذه المؤسسة. وزير التجارة أكد أهمية هذا اللقاء في مسيرة التعاون بين الجانبين والتباحث حول واقع وآفاق العلاقات بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ودفع الصادرات والاستفادة من كل الفرص والإمكانات المتاحة التي توفرها لتعزيز هذه العلاقات بما يساهم في تحقيق قفزة نوعية للتعاون المشترك لتنمية التجارة والقدرات التجارية في مختلف الفضاءات على غرار دول منظمة التعاون الإسلامي والدول الإفريقية. منتظر أن تشهد ولاية سوسة يوم الأحد المقبل النسخة الخامسة من تظاهرة جات بايك التي تنظمها شركة جات أسيورانس بالتعاون مع الجامعة التونسية للدراجات كواحدة من أبرز المواعيد الرياضية المفتوحة في تونس. ماهر الصغير كان في متابعة الندوة الصحفية التي عقدت اليوم وخصصت للإعلان عن هذا الحدث الرياضي وتحدث إلى محمد الدخيلي مدير عام جات أسيورانس.
6: الدورة هذه معنا تندرج في نطاق معنا مواصلة نشاط نتاعنا للتعريف أكثر فأكثر معنا بالمواقع الأثرية اللي تزخر بها بلادنا، وفي نفس الوقت معنا نشجع معنا رياضة معنا عزيزة علينا برشا، رياضة الدراجات اللي إن شاء الله تزدهر أكثر فأكثر ونعرفوا بها لأنه سي أن سبور نوبل، ومام تون نساهموا في تحريك النشاط الدورة الاقتصادية لما نقوم معنا كل مرة نمشي الولاية يكون فيها تظاهرة قرابة مثلا كما السنوات الماضية وصلت في بعض الأحيان حتى 10,000 حضور، تكون شيء فيريتابل إيفينمون اللي هو معناها باش يكون كانوا في شكل عرس اونتر بارونتيز باش نعرفوا به ونشجعوا ونحركوا الدورة الاقتصادية قدر الإمكان والدورة الثقافية لأنه بلادنا في حاجة لبعض المبادرات من النوع هذا. المؤسسات الاقتصادية عندها دور اقتصادي ودور معناها اجتماعي ودور مالي، لابد أن يكون عندها دور تكميلي معناها تقوم به في المجال الثقافي في المجال السياحي باش نعرف أكثر فأكثر بالباتريموان ناسيونال اللي موجود في بلادنا يكفي باش نعرفه به.
5: سامي لهويدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعركوب في تصريح لمراسلتنا في نابل أن البلاد تشهد نقصا فادحا في قطيع الأغنام للسنة الثانية على التوالي، مرجعا السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى النقص الكبير في عدد الإناث التي تعتبر عماد الإنتاج وأصل المنظومة.
7: على غرار السنة الفارطة هناك نقص فادح في تربية الأغنام لعدة عوامل، منها التوفيت في جزء كبير من القطيع نظرا لعدة عوامل منها غلاء الأعلاف السنوات الأخيرة والتغيرات المناخية. هنا الفلاح وقت اللي حب يرجع القطيع متاعه للأسف يقولوا هنا النعجة كانت معناتها يقولوا احنا بخمس ستمائة ألف تو أصبحت تقريبا في حدود 3,000 دينار هنا، وبذلك الفلاح ما يجمش يرجع من منظومة تربية الأغنام نظرا للغلاء الفاحش متاع الأم اللي هي النعجة. هنا عديد المرات احنا كاتحاد فلاحين طالبنا بتوريد النعجة وتقديم معناتها قروض ميسرة لفائدة الفلاح لإعادة القطيع. احنا كاتحاد محلي واحنا اكثر ناس معناتها نتابعوا بصفة دورية وميدانية عن اللي لاحظوا فيه احنا اللي فما نقص تقريب اكثر من 40% في قطيع تربية الماشي، الانتاج غير متوفر بالكيفية المطلوبة. هنا ذاك علاش معناتها العلوش معناتها بأسوأ مولد خيالية نظرا نظرا للنقص المطروح. وحاجة أخرى نحب نقول عليها اللي كون راو تربية الأغنام ما عادش فيد الفلاح ولت حقيقة نفيد القشارة اللي هما معتها بالدزيام وتروازيام ما واللي هما يتحكموا في الواحد. وهنا حاجة أخرى نحب أنا حقيقة نتأسفوا لكون النقاط البيع المنظمة هذه معتها كفيش حتى 1%. هنا كان من الممكن تكون استراتيجية واضحة تاع وزارة الفلاحة وكنا نتصوروا لكل ولاية من المفروض كل ولاية يتم فيها سوق من المنتج المستهلك وتكون بسوام في متناول المواطن.
5: دوليا أصدر الرئيس السوري أحمد الشارع مرسوما يحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى سوريا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية. تأتي هذه الإجراءات تأكيدا للموقف الرسمي السوري تجاه قوانين مقاطعة كيان الاحتلال الصهيوني الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينيات القرن الماضي. أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن البنك ملتزم بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، أي تحديد سعر العملة بناء على قوى العرض والطلب بما يسمح للعملة المصرية بامتصاص الصدمات الخارجية، وذلك خلال اجتماع جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إلى
4: اللقاء. نهار 3 من 8 ل 9 دون تيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
0: برعاية
4: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك ظهر أفعال تندنس
0: برعاية
3: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
4: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة تندانس. اليوم باش نحكي أونكور أون فوا على إيلون ماسك الملياردير الأمريكي واللي يثير كيما العادة موجة جديدة من الجدل عبر الفضاء الرقمي. اش عمل من عمله المرة هذه السيد إيلون ماسك؟ لقاو يوجه في انتقادات لاذعة لمنصة الانستغرام. لو كان وقفت الحكاية لحد هوني مش مشكل، لكن لهنا نلقاو فما تمييز جندري. علاش؟ على خاطر يقول اللي كونوا المنصة متاع الانستغرام هذه مخصصة للفتيات، يعني تعبنات بلغتنا احنا، في خطوة تعكس بوضوح انحيازه المطلق للمنصة الخاصة متاعو اكس، اللي هي حسب النظر متاعو حسب المنطوق متاعو الساحة الوحيدة المؤهلة لاستيعاب النقاشات الجادة ومتابعة القضايا المصيرية. بقية المنصات المنافسة الاخرى هي مساحات هامشية لا ترتقي لمستوى التطلعات السياسية وال المعرفية. هذا كلام السيد إيلون ماسك، وجاءت التصريحات هذه المثيرة في سياق تفاعل إيلون ماسك مع سلسلة من اللي تويت، يعني من التغريدات اللي هبطت على إكس وكانت حظيت بانتشار واسع. كانت تتناقش كيفاش يمكن للعادات السلوكية على وسائل التواصل الاجتماعي باش تكشف على مراحل مختلفة من حياة الأفراد. مثلا فما بعض الفكاهة اللي هبطت في التويت هذوما يحكيوا فيها على السلوكيات الشائعة كما مثلا نشر الصور الشخصية الاستعراضية وإلى مشاركة القصص اليومية اللامتناهية والاستعراض الوجبات المنزلية المطهوة. وهكا إيلون ماسك دخل روحه في النقاش هذا بتعليق مقتضب عمل ضجة فورية وقت اللي كتب بصيغة حاسمة لكونه انستغرام هي منصة للفتيات فقط. المحللين في قطاع الإعلام الرقمي يقولوا لكون الهجوم هذايا الصاخب موش مجرد زلة لسان ولا رغبة عابرة في إثارة غضب المستخدمين، لكن يمثل استراتيجية تسويقية، يعني انكو بوب ولا انكو ماركتينج واعية معتمدة ويعتمدها إيلون ماسك باستمرار باش يضرب مصداقية المنصات المنافسة وتعزيز مكانة اكس. كانت تفكروا جمع اللي فات ولا جمع اللي قبلها كنا حكينا في تندانس على تويت زادة كيف كان هبطوا إيلون ماسك ويقول اللي كونه الواتساب ما فيهش الحماية اللازمة. دونك تو لي موين سون بون بالنسبة لإيلون ماسك باش يعمل الببليسيتي للمنصة امتاعه. تبقى اسكو لي كونسوماتور قاعدين يتبعوا فاللي كنت بيب هذو من تاعه وإلا لا، هذا الأرقام هي وحدها اللي تقولهم. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا في لمن
4: ظهر أفعال تندانس

3347 Antibiotic. مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك تحية لكم من ما كنتم مستمعين، شكرا لاختياركم جارة فام، والناس اللي تشوفينا كذلك نحييهم على جوهرة تي في، وتتابع فينا على لو لايف فيسبوك لافاج جوهرة. سعداء نكون معاكم طبعا حتى للسبعة في موعد جديد من أنتيبيوتيك. فرح برجب، مرحبا بك.
1: مرحبا سامي بالنور، مرحبا بأنس بمالك أيضا موجود معنا دوم في حلقة هذا المساء من برنامج أنتيبيوتيك.
0: برنامج أنتيبيوتيك
1: ايش قلت؟
2: فكرت في برنامج يحب اسمه هذا المساء.
1: بنذكر كلي هالمساء هو فترة زمنية في النهار موجودة مع الصباح والمساء.
2: عن كل واحدة أكاديمية استراتيجية.
1: ونرحب طبعا بالمستمعين والمستمعات اللي يشوفوا فينا زيادة على قناة جوهرة تي في. مرحبا بكم.
0: يلا مرسي فرح، أنس بن مالك مرحبا بك.
2: مرحبا سامي بن نور، مرحبا فرح. إن شاء الله نعديه هذا المساء محلينا مع بعضنا مع المستمعات والمستمعين المشاهدات المشاهدين. فهمتني مع كامل الفريق معز ورامي وزملاء في سوسة وفي الحافلة.
0: تحياتها طبعا، تحياتنا لهم. هو شوية هو ما نحبش ياسر ان الكونفليد انتغي. احنا اليوم في هذا المساء عنا ضيف من الطراز الثقيل، هو سيفادر الجعايبي.
1: في بيتكم
0: حاجة معناها.
2: واو، منا نتفرج.
0: مرحبا بك. لا ما فماش مباراة
2: هذاك، شو نقول لك، ما فماش مباراة كرة مهمة. دونك باش نتفرج انا اليوم.
1: كسر خير كذا.
0: شرف لينا.
1: شرف ليهم. شو حطوه في
2: مش شرف لينا. ساعات على غالب يبدا شامبيونز ليج، بايرن وبي اس جي تجي مع سامي. تو نحبوا سامي، شنو
0: لازم
2: نحطوا في التليفون نشوف وجهه ونبدا نتفرج في الماتش. اموار نشوف وجهه.
1: انا حاسه بك.
0: مرحبا. يلا كي العاده نبداو بكواد نف.
3: كواد نف.
0: كواد نف فرح.
1: في كواد نف باش نحكي على موضوع كيما هكا المدة هذي عم ناول كنت داخلة فيها غولة كيما يقولوا. والله كان نحكي لكم اش قسيت عم ناول في الوقت هذي. علاش؟ على خاطر بنتي كانت تقرا في باريس، ولي سوء حظها وحظي انا باغ لا سويت معناتها بطبيعة الحال تخلي لها فار للدار. ولدي صارعت الفار عن بعد، وانا ديجا انا وحدي ما نجمش نعطي الشجاعة الكافية لبنتي الصغيرة في بلاد الغربة.
2: تفكروا افتح يا سمسم.
1: ايه؟
2: تتفكروا النجدة فأر في البيت. لا تخافي يا امرأة، سنأتي بقط. بعد بقطوس النجدة قط في البيت، سنأتي بكلب.
1: ماكش بعيدة عن الحقيقة. الحقيقة اللي هلايا ميتنا عش كان لاحظتوا انتوما في الميليون تاعكم ياسر، فما ديار دخلوا فيهم عن جديد قطط، ولينا عندنا قطاطس. انا مثلا ما كنتش عندي قطوس في البيت ولا عندي هلايا ميت، ولاحظت لي اكثر من
2: شخصية. ولا اختيار منك
0: تحب تربيه يعني؟
1: ما فهمتش، شفته عجبني، شاورت مولات وقالت لي هز هزيت ولا عندك شوك
0: للغرايب.
1: يا لا حسين. دونك فما ما يكسوري زيدا بارامون عنده قطوس وتحكي عليه في انستغرام.
0: برشا ناس مغرومين.
1: جديده جو تروف كو الحيوان، ثقافه الحيوانات ماشيه وتزيد في مجتمعنا التونسي. وحتى كيما قلت لكم ماكله الحيوانات وليزافيش وكل. دونك
2: اون بلوس تعرف فرح تو كانت العائلات قبل معناتها متعده، معناتها وفيره
0: برشا
2: برشا ولاد صغيره معناتها راجل ومراه وليد ولا زوز ولا بنيه ولا زوز. دونك كي يزيدوا قطوس ولا كلب زوز عصافر.
1: رغم اللي قبل الحيوانات كانت قطوس كان في كل البيوت، ما يتكلفش ياسر لا تهزوا طبيب حيوانات لا توكلوا ماكله كروكيت.
0: برحمة ربي عايش
1: فاضل الماكله ياكل ويشرب. فريمون سهل كان حاسيلو. دونك اللي صعب التجربه عملاه في باريس كان اللي هي حتى دواء الفار ما تنجمش تشريه، ممنوع. حقوق الحيوان ممنوع دواء الفار في الكانكايري. دونك سيتي وصلنا نستعملوا في الانترنت ونحطوا صوات تخوف الفار، لا سيما صوت قطط. خرجت هي وقعد هو ومولا الدار قال لك يا اخي نتعايشوا احنا مع الفئران نورمال يا اخي في باريس بيان سور. حاسيلو
2: عدد الفئران في
0: برشا
2: في اونفان في نيويورك على الاقل. حتى يمكن في باريس أكثر من عدد سكان.
1: إن الله لا يوريهم. حسيلوا اليوم جيتكم بحاجة جديدة شفتها قريتها، قلت خلينا نقاسمها معكم. فما روائح ترعب الفئران.
0: ليه
1: هي؟ نسميهم لكم روائح ذي كلها عندها علاقة بحاسة الشم القوية عند الفأر. دونك الروائح ذي لازم تتوقع اللي هي قوية، دونك تقلق الفأر ويهرب منها، دونك يهجر المكان وهذا المطلوب. نبدأ بالنعناع. ريحة النعناع تقلقوا ياسر، دونك ما عليكم كان تاخذوا قطينة فيها قطنة فيها زيت النعناع وترمي في تركن الدار. سهلة مهلة ما فيها شيء. ريحة حلوة هي ريحة النعناع، ما بالنسبة لي قوية تأثر على حاسة الشم خاطر هو عنده حاسة شم
2: قوية.
1: فوالا الخل الأبيض كيف كيف ترش ترش لي كوان نتاع الدار على الاسطح هكايا، الخل مخلط بالماء كيف كيف يهربوا ما يحبوش. الفلفل الاكحل والهريسه، كان عندك شويه دي فيسور ولا شقوق في الدار كي تنجم تحط غادي تحط تحت الليفيه تحت لي لافابو غادي الفلفل الاكحل دونك والهريسه يهربوه ويقلقوه وبلايص تخزن في التخزين زي داك بيت المونه والخزينه اللي فيها النعمه وكل غادي فوالا. الثوم والبصل ارفس شويه ثوم ودي ترانش نتاع بصل قويه والبصل زيده وحطهم كيف كيف في اركان البيت وبدلهم هذوكم دو طون طون تخليهمش حتى يفسدو هما زيده وبقدره ربي بقدره فما فار كان فما فار يهرب هكاك تخمش من الاولى ما يهرب. وعندك واخيرا وليس اخيرا القرنفل، خذ دي بورص صغار قماش ولا بلاستيك وارمي فيهم هكا عود القرنفل وارميهم في نابورتو مش خايبين هما يفوحوا حتى احنا الخبز بالقرنفل ولا
0: انا
1: ده كان في ريحه الدونتيست القرنفل دونك هذوما من روائح اللي يفد منهم الفار ويخاف منهم مش خاف منهم يترعب منهم دونك يهجر المكان وهذا هو المطلوب. احنا لازمنا نتعايش مع الحيوانات الكل محاله ما فما حاجات تزعجنا وتقلق تفضل
0: اما سرتو مع الهانتا فيروس تو
1: شنو هذا احكي لي ما في باليش
2: تو مثلا في باريس فار باريزي باريزيان
0: يشم
2: ولا جربوع يشم ريحه هريسه وثوم تقلقوا في تونس راهو يعيشوا معنا يراو يعمل صحفة ثوم معانا وهريسة سمارش باتو ليكو
0: يلا أنس
2: بيه تعرف فما فريق أرسنال فريق كبير فريق عنده مجد كبير ولكن آخر بطولة هز عام قديش
0: كمام
2: 2004 22 سنة وعام 2006 شارك في آخر كأس ربيت الأبطال شامبيونز ليك دونك عنده 22 سنة ما هز الشامبيونا بالرغم اللي هو فريق كبير وفريق الملكه يرحمها تحبوا الملكه وكل شيء
1: دونك اوكي هز البطوله يعمل العار نورمالمون باسين عشر سنين
2: اوبراسيف مازال باش يعملوا العار مازال ما هزش يلزموا يربح المباراه الاخيره
0: كونتر
2: كونتر كريستال بالاس
0: وي ممكن
2: معناتها ولكن نعرفوا الفرق الانجليزيه ما عنديش هذايا فريق طايح وفريق واحد وسايب له خويا وكيما تونس يلعبوا لاخر وقت معروفين الانجليز ما يلعب الكوره للكوره
0: فريق الانجليز كهو حتى الالمان
2: الالمان اي الايطالي الاوروبيين مش كيما تونس ما همش حنين كيفنا يسايبوا لبعضهم ما يسايبوش هما لبعضهم
0: وحنين عندهم مصالح
2: اي يلعبوا الكوره للكوره الاشكال شنو فريق كريستال بالاس لا يلعب على لقب ولا يلعب على التياح معناتها الماتش ما يهموش وجولة
0: يلعب للسبور للرياضة
2: اون برانسيب يلعب باش يدافع على حقوق
0: شرف
2: ولكن فريق كريستال بالاس سنة بيع جوار الأرسنال اسمه إتزي إتزي هذا جوار شريته أرسنال من عند
0: كريستال
2: بالاس إتزي هذا في العقد متاع البيع متاعه حتى ارميو كلوز هكاك اللي كان تصير ما عندهم هما كل كلوز شنو هو الكلوز الكلوز كان ارسنال تهز الشامبيونا يزيد تزيد ارسنال تدفع لكريستال بالاس 10 مليون دو باوند معناتها 40 مليار بفلوسنا
0: على السوم اللي دفعته في الشراء
2: على السوم اللي دفعته تزيد معناتها حطوه يوم هما يعرفوا ان الارسنال
1: مش
2: معناتها يوم الارسنال
0: جنهار
2: معناتها شنو نلقاو نلقاو ايكيبي زعما تربح باش تهز الشامبيونا
0: اما بتدفع
2: 10 مليون باوند بون تصور مثال شي هون من اجل شامبيونا تاريخيه والايكيب الاخرى اللي هي كريستال بالاس كانت تشد ارسنال في نول ولا في خساره خاطر وقتها تولي السيتي هي اللي تهز تخسر 10 مليار 10 مليون باوند اللي هي 40 مليار بفلوسنا وكانت تخليها تربح ما تحتر مش ما تحترمش
0: يعني
2: على الاقل باش تربح 40 مليار زايدين
0: شنو تختار زعما
2: انا نتصور هل جيتك عن فما نقطه اخرى ثانيه فريق كريستال بالاس اللي هو فريق متوسط ياسر معناتها مش فريق كبير هابط ديفيزيون 2 ديفيزيون 3 في البريمير ليك اول مره في حياته باش يلعب فينال متاع بطولة أوروبية نهار الأربعة جاية نهار لحد ماتش أرسنال وكريستال باراس نهار الأربعة بعد ثلاثة أيام 72 ساعة كريستال تلعب في ألمانيا فينال كوب دو كونفيرانس دوروب اللي هو سي تروا معناتها عنده فرصة تاريخية باش يكيب إنجليزية متوسطة ياسر وطالعة هابطة باش تهز لقب أوروب
0: كونتر شكون هي؟
2: كونتر رايو فاليكانو دونك il n'a pas intérêt à jouer à 100% il n'a pas intérêt à jouer à l'arbitre à l'arbitre
0: à l'arbitre
2: نهار الاحد على خاطر عندها
0: معناها
2: اهم ماتش في 140 سنه تاريخ
0: تدخر مجهوداتها
2: كريستال بالاس هو
0: فينال لايبزيغ
2: هو نهار الاربعاء الجاي اللي هو الفينال في لايبزيغ كونت الرايو فاليكانو دونك من شيره يلزمها ترتح جوارات وما يعطيو 100% باش يرتحوا للفينال باش تاخذ اول لقب قاري في حياتها ومشيرة أخرى كانت تشد الأرسنال باش تخسر 40 مليار دونك هذا لو ديليم اللي نمشي نعيشوه نهار لحد الجاي هل ينتصر العقل أم تنتصر المبادئ ولو عندهم عذر ولو عندهم
1: أم ينتصر الفقر
2: الفقر ولو عندهم عذر اللي عندهم لقب قاري السنة فيها
0: لقب قاري
2: نتفكر مرة المرسى هكا المرسى تلعب بعد 3 أيام نهائي كأس ونهار لحد نهار لحد تلعب مش معنيه بحد شيء لعبت ضد فريق على البطوله فهمتي معناتها غيزه ما تعمل معاه ماتش نيل يخسر البطوله دونك لعبت بشرف ضد الفريق هذا وخسرت ديفيسيل ما واحد شيء ورغم هذا في ربحت الملعب التونسي في النهائي عام 90 بعد 3 ايام برك ولعبوا بتشكيلتهم الاساسيه
0: 90 هذاك
2: 90 وقت حاتم بالبلقاسم مارك الهدف
0: يلا فاصل وبعد نسمعوا فلا تغني تشكرات فندم نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك
3: تسمعوا من الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع

0: جورني لكم في انتيبيوتيك 25 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: منين نبدأ لكم السؤال؟ في أصوات الناس القهقهة هي
2: الضحك
3: شديد
2: وصوت عالي مع إيميت خانسون عالي.
0: هي قول الضحك
3: قه قه قه.
0: التأخيخ
3: أخ أخ أخ.
2: الوجع
0: شكون يقول؟ وين قول المريض؟
2: أوكي.
0: النحنحة
3: النحي نحي نيح نحي نحي نحي نحو
0: والتنحنح.
2: اي حد فيهم يقول حاجه شويه هكا
0: نحن
2: ام هم هم هم.
0: اي يعني
2: شكون رجل باش يدخل مكان فيه يعني امراه الطارق
3: الضيف
2: الزائر
0: المستأذن
2: يستأذن
0: البخبخه
3: البخبخة تحطوا البخوخو
2: البخبخة ما فيها ماء فيها اي في متاع ترش ماء ولا
0: لا هو
2: في واحد مفجوع
0: هو قول ثلاثة نقاط للشيء بخبخ
2: بشر بر وبعيد باش يبعد الحاجة الخايبة معناتها لطف علينا على اللي ورينا بخبخ حاجة هكا
3: ولا باش يقولوا لله يدرك
2: استنى خلينا نزيدوا نفكروا
0: ايش
2: قال بخبخة
3: بخبخ
2: اي بخبخ بخبخ يخوف بيخيف
0: ما عندش علاقة بالسحر ولا بالخوف
2: ولا بالخوف بي أعطينا شوية كونتكست
3: عجيب
0: لا
2: بخبخة
0: شوية
2: نوستالجي
0: لا شوية معناها كاركتير متاع عبد ولا إنسان معين عنده صفة معينة
2: فيها هكا معناتها
3: الخوف
2: وقار
3: الخوف
0: وقار أكثر مام
3: قوة
2: سلطة
0: المستعظم
2: المستعظم وش يعمل هو يبخبخ
0: طبعا
3: سنة المستعظم يقول بخبخ ولا اللي يخاف منه يقول بخبخ
0: قول المستعظم للشيء بخبخ امشي معنا الصح صح
2: الميكرو ده يمشي يستعملوا في سهرية معه
0: الصح صح الصاد
2: صح صح الحصان الخيل صح نو ما فهميش صح سنة رجل زيد يقولها
0: قول الرجل لي
3: المرأة
0: لا
2: الحيوان الدب
0: لا
2: صح صح
0: لناس أخرين
2: ناس أخرين
3: سيبوني في حالي
2: اسمتو
0: صح صح
2: صح صح
0: ليسكتهم يعني
2: يسكتهم
0: الولولة
2: إلا الفجاجة على لطف علينا تولوي للنساء وكي تبدأ فهمها
0: قول المرأة ويلاه من حاجة عظيمة خايبة يعني الدعدعة
2: هذي الرضيع يبنوا بيه بشرقه الدعدعة
0: إنسان يقول لإنسان آخر
2: دعدع خلي عليك خلي عليك
3: دعدع معنى
0: لا
2: دعدع فك عليك من الكريم يزيك الخيك يا راجل
0: لا مش دع الأمور
2: بيه دع
0: مش دعه يمر
2: دع مش بعده مش علوش با
0: لا لا دع دع
2: دع مهلا بشوية
0: لا العكس
2: في ساعة
0: لا العكس يعني
2: تري تمهل لا
0: واحد وقت يعثر قدامه
2: ستار
0: يقول له قوم ستار. يعني قوم
2: دع
0: دع يعني
2: مين ذي فأنا رمنا
0: هذا فقه اللغة للثعالبي
2: داكور
3: من العائلة
0: الكهكهة
2: الضحك
0: لا
2: الكهكهة كهكه كهكه كهكه
0: في البرد سورتو
2: كي تزيل في كليو تغذر بالبرد
0: شكونا نعمله قبل في البرد برد برشا
3: نقربوا لبعضنا
0: لا لا
2: السنين تستك ببعضها تعمل
3: كهكه نعنقوا بعضنا
0: لا
2: مش
3: تعمل انت في البرد وقت البرد كليك لك تعمل
0: انا هنا هاي هي الاجابه هنا
2: دونك عاوز شنو كهكهه
0: الكهكهه
2: كهكهه كيما كروني يقول كيما هكا كي يعمل هكا وبدا يدفي في روحه
3: ينفخ في ديها
0: صوت تنفس المقرور في يدي اللي يسخنها
3: هو الكهكه
2: دايغ اسمع فاز وقت اللي
3: وشه شه تعرفها
0: شه شه في العربيه في الدرجه محلاها معناها
2: محلاها ولا وفاولي ذوما
0: هاي فاولي
3: وصح الضح تعرفها
0: كانت تكمل مبو
3: صحيت هاك تعرف
2: اسمع وقت اللي احنا ديما نقولوا شعام يقول هاني مكرون اون جينيرال مكرون في قليبيا معناتها بريت يحمر وقليه كاكاويه هكا تدخل في على الكانون وتبدا فريرشيه ولا بطانيه وانت مكرون. يا اخي جات الكورونا ولينا نقولوا زعما من غادي جاي كرون
0: هاكا
2: عازل روحه في الدار
3: في الكروانه في قليبيا
2: لا يخرج لا يدخل مكرون في تركينا وكينو مكورن اون فيت ما قداش عنده علاقه بعض فوالا
0: اون توكا يعني الكلمات هذوما منهم شويه في اللهجات تلقى العربيه الفصحى في بعض اللهجات موجودين يعني سبب بالنسبه للهجتنا ولا اكثر في الشرق معنا اكثر دوله
2: بربي سامحني انا انت عندك ذاكره باهيه
3: ما عندي ذاكره باهيه مع الكهكه والسه سه والده ده
2: نحن شكون
3: هيا ليه يا بدي
2: منا شو ليه توا قالهم شو ليه انت تنسى انت مخك تبارك الله يحكيوا عليه
3: ما يشدش هذم
2: شو اللي ما شدش هذم الراجل مازال يحكي لك
3: التواريخ الحكايات
0: لا ما بتشد كعبه اثنين من هذوما
2: انا قلت كعبه مازال باش نجرب هما باهي القهقه تعرف
3: هاي قهقه
2: الولولة تعرف
0: يا ويلي
2: باهي الدعدع هيا عاد
3: الدعدع
2: هاي شنو هو لشكون نقولوا دعدع
0: قوم من العاقل
3: للمتعثر
2: باهي
0: هكا هاو
3: يزيد يا مان انا بور موا سيت اون سيونس دو تورتور هذا نتاع الحاجات والله بور موا سيت اون سيونس
2: انا شيخه على الاخر
3: انا هذا من الحاجات اللي ليست لهم فائده
2: علاه ليست لهم
3: فائده لا هو سي بيان دو لي كونيتر معناتها
0: هاي نعطيك التاريخ نعطيك التاريخ السؤال هاي أكثر دولة أوروبية تعرضت للغزو والمسح من على الخريطة دولة اختفت من خريطة العالم 8 مرات
3: نعرف
2: حتى نعرف
3: بيه شنو علمها
2: لا العلم ما نعرف شيني ذو ما
3: علم أحمر وابي
0: أحمر وابي
2: مش بولندا هي
0: بولي هي بولونيا
2: مقبل شنو
0: القصة تبدأ 966 ميلادي حاكم بولونيا ميشكو قرر يخلي البلد مسيحية كان خايف أن الإمبراطورية الرومانية تاكله هو وبلاده لقعدوا وثنيين وبعدها ابنه بوليسواف صار أول ملك لبولونيا سنة 1025 الفرحة ما ثمتش المملكة عاشت 6 سنوات والملك بوليسواف حط ولده المفضل ميشكو الثاني الوريث وطارد ولاده الاثنين أوتو وبيريز بريم الأخوة المطرودين غضبوا وجابوا جيوش من ألمانيا وإيطاليا ورجعوا انتقموا 1031 طردوا ميشكو الثاني وخوه بيزي بريم مسك الحكم بدعم ألماني وانتهت المملكة بسرعة وتلغى اللقب الملكي وانقسمت بولونيا لولايات صغيرة وكل واحد خذ بقعة وحكمها اختفاء الثاني بعد 80 سنة رجعت بولونيا وقفت على ساقيها حتى جاء ملك اسمه بوليسواف الثالث اللي قرر قرار كارثي بدل الحكم لوريث واحد قسم البلاد على أولاده في نظام اسمه الأقدمية وانتج 200 سنة من الحروب الأهلية بين الأخوات وولاد العم على كل شبر من الأرض وتفرقت بولونيا مرة أخرى الاختفاء الثالث 1385 ملك بولونيا مات من غير وريث المستشارين عملوا اتفاق مع دولة ليتوانيا اللي كانت وثنية وقتها والاتفاق كان دوق ليتوانيا الأكبر يوجيلا يدخل المسيحية ويتزوج ملكة بولونيا اللي كان عمرها 12 سنة كهو ويدمج البلدين بولونيا اختفت كدولة وحدها وتحولت لكيان مرعب اسمه الكومنولث البولوني الليتواني ولات من أكبر دول أوروبا وأغنى حتى من أنجلترا اختفاء الرابع بعد 200 سنة من المجد صارت حاجة غريبة ملك بولونيا سيغموند الثالث كان المفروض يورث عرش السويد لكن خاطر هو كاثوليكي والسويد
3: بروتستان
0: طردوه لكن قعد الملك يعاندهم ويطالب بالعرش السويديين في 1655 قرروا يغزوا بولونيا والغزو تسمى الطوفان السويدي سنين من الدمار الشامل خلت عدد سكان بولونيا يهبط للنص والدولة تحولت إلى خراب الخامس في القرن 18 والسادس مقلب نابليون بعد 12 سنة ربح الحرب ضد بروسيا وقرر يكافي البولونيين ورجع لهم بلادهم كدولة تابعة لفرنسا وبعد شوية نابليون خسر وقوى أوروبا ورجعت مسحة بولونيا 1815 المرة ذي اختفت 103 سنين اختفاء السابع بعد الحرب العالمية الأولى بولونيا رجعت للحياة 1918 عاشت 20 سنة 1939 لقاو هتلر داخل عليهم من الغرب وستالين دخل من الشرق.
3: قسموها روسيا والمانيا
0: وتفرمت سامحني حرفيا في واحده من ابشع فترات التاريخ، وملايين البولونيين ماتوا وتنفوا واختفت بولونيا مره اخرى. الثامن كان 45 المانيا انهزمت، البولونيين في بيرهم تحروا، لكن للاسف السوفييت نحاوا احتلال وحطوا احتلال ثاني، عملوا حكومه تابعه لهم وبولونيا تحولت مجرد دوله ظل.
3: جنرال ياروزيلسكي
0: مفقودة الاراده كانت حتى انهيار الاتحاد السوفيتي 1991. اليوم بولونيا حرة منذ حوالي 34 سنة، البلاد يعيش معناها بعد ما المغول حرقوها والسويد غرقوها والنمسا قسموها وهتلر بددها والسوفيات خانقوها، ولكن بولونيا اليوم من الدول اللي في أوروبا عملت قفزة كبيرة. تشوف بولونيا والتقدم متاعها والنظافة،
3: اتحاد سوفيتي
2: هي زرها الجغرافيا متاعها والمناخ والكل مشكلتها.
3: عندي ملاحظة على اللي قلته الكل إضافة بولونيا هذه مش بولونيا اللي تحكي عليها.
0: اي
3: علاش تعرفش علاش؟ على خاطر
0: المهيش هي تحكي عليها. معناها من الناحيه
3: ها باش احكي لك عليه. بولونيا التاريخيه بعد الحرب العالميه الثانيه الاتحاد السوفيتي ربح الحرب
0: صحيح،
3: المانيا خسرت الحرب. بولونيا اللي مكانها هوني جزء منها الجزء الشرقي منها استولى عليه الاتحاد السوفيتي الى الان مع تابع روسيا، والجزء اللي كان تابع المانيا بيسكو المانيا خسرت الحرب باش يعوضوا لها عطاوا جزء في اصله تابع المانيا. دوك بولونيا كانت هوني تاريخيا، بولونيا هوني اليوم، بولونيا هوني معناتها جزء من التاريخ نتاعها، فقدت الجزء الشرقي كسبت جزء من الغرب.
2: والنمسا ليه
3: شنو النمسا حكايه اخرى. نحكيوا على بولونيا. بولونيا اليوم اللي تعمل يبدو لي بريفيزيون تقول اللي بولونيا في القريب العاجل باش تفوت حتى الاقتصاد الالماني، بالرغم اللي هي جايه من الاتحاد السوفيتي سابقا وجايه بالفقر. وقتها نفكر دوما جاوا السياح البولونيين في تونس للسيرفور في الوتله معناتها ما يمشيوا لهمش، معناتها فقراء واحد معناتها يقول لك جايني هذا ما عندوش دينار باش يعطيني معناتها بربار ولا حاجه. بعد 10-20 سنة بولونيا باش تولي من أقوى الدول في العالم.
2: تخيل الإمبراطورية النمساوية زيد أخذت منها.
3: هذيك لا نحكيو على الاتحاد السوفيتي وألمانيا. الإمبراطورية النمساوية المجرية اللوتر في أوروبا سنترال.
0: فاصل نرجع لكم.

ولا تساهلة، أما خاطر فما ناس أمنت أنه كل عائلة تستحق فرصة جديدة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS قربت منا، سمعتنا، وخلت أمي تتعلم صنعة بيديها تبنين لحياة جديدة ومستقبل أفضل. وفي SOS ستور فما حاجات تتباع، أما الحقيقة اللي يتباع غادي هو التعب كيولي فخر، والصبر كيولي حكاية نجاح. هو حلم نساء قروا يبدأوا من جديد. أنا توك نشوف أمي تخدم بابتسامة، نعرف أن المساعدة الحقيقية هي اللي ترجع للإنسان ثقته بروحه وكرامته، وعلى خاطر الخير كيكون قريب يبدل حياة كاملة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفتتح مكتب تنمية الموارد المالية جديد بسوسة غدوة الأربعاء من 8 متاع الصباح، ابتداء من 8 في سهلول شارع صادق المقدم. فضاء جديد باش يقرب أكثر الناس اللي تحب تعمل فرق، من العائلات اللي مازالت تستنى باب أمل يتحل. يمكن بالنسبة ليكم افتتاح، أما بالنسبة للصغار اللي كيفي هو بداية حكايات جديدة فيها طمأنينة وكرامة ومستقبل أجمل. نستناوكم بحذانا في سهلول غدوة الأربعاء 20 ماي في شارع الصادق مقدم. كنت هذه سونيا في تونس.

0: تسمعوا من الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع هيا بينا نلعب.
1: السؤال فما قرية صغيرة في بلاد عربية ما تصبش فيها المطر، زعما علاش ما تصبش المطر؟
2: جملة في بلاد عربية جاية تحت جبل ولا صخرة؟
1: اي وين قريب انت؟ اي
2: مش بعيدة.
1: اي تبنيت على سفح جبل.
2: بون نعرف قرية هكا في اسبانيا.
1: لا عربية.
2: اي لين خدت في عمانة.
1: في
2: عمانة. اليمن.
1: اليمن هي القرية دي فوق السحاب. القرية لا تمطر السماء لأنها فوق السحاب. هي قرية الحطيب بمنطقة حراز تبع لمديرية مناخة غرب العاصمة اليمنية صنعاء، اللي تبنيت على سفح جبل يرتفع على سطح البحر 3200 متر لدرجة تجعل السحاب كأنه تحتها سحاب. تتميز بها منطقة جبلية تتكون من عدة قرى وتحيط بها أسوار عالية. تعتبر المنطقة ذي الجبلية استراتيجية.
2: كيفاش يجيهم الماء؟ كيفاش يشربوا؟ كيفاش واحد ما تصبش الشتاء؟
1: هي مملكة يمنية من عصور ما قبل الإسلام، تقع في موقع مهم بين سهل ساحلي محاذي البحر الأحمر من الشام طولا إلى إقليم الحجاز من مكة وجازان إلى صنعاء اليمن. شو معنى كيف تجيهم الشتاء؟
2: هما مادام هما فوق
1: الفوق. اي هاي كتصوير
2: وما تصبش الشتاء.
1: اي اكيد تم امدادات من لوطة يعني.
3: هذوما كل أسئلة اللي يسألوهم تلامذة النجباء المعلم ما عندوش إجابة.
1: اي ما عنديش إجابة.
3: وتعرفش يعمل معلم في الحالة ذي كديمة هذي البحث اللي تعملوه في دياركم وخذوا
1: خذوا مال انتم معلومة وقولوا لي. لا هو جنرالمون فما برشا بلايس اللي هم الفوق يبداو معناه ما فماش سبيل، لأنك لا فما لا وديان لا أنهار لا شيء تنجم تطلعه معناه، لأنك تنقذ المياه بصفة واحد معناه بصفة أنك بالجرارات والكاميونات وغيره يعني الحاجة الوحيدة. أما الكاناليزاسيون هي كيفاش؟
2: هاي كيفاش يطلع حتى بالقبل باهي
1: 3000 متر
2: تنقلوا بالكمين يا مقبل كيفاش؟ قلت لي مقبل
1: كيفاش؟
2: على على البغال معناتها.
1: وي
2: سي با
3: حتى لقاء السحاب ما كانش ينجم يتغادى.
2: السحاب تحكم تصوروا بشيران في وين كان بحث السحابة الثالثة.
1: علاش مؤخرا في واش

0: واشنطن تم فصل السيدة راشيل دورن اللي هي موظفة مثالية موظفة متفانية
1: عاملة خايبة
0: فرح
2: خاطر اكتشفوا اللي هي تعرف حاجات ماشيش تعملها في الخدمة
0: مثلا
2: تفصل سجل البين
0: لا
1: ما تقوليش هذه اللي ما حبتش تلقح الكوفيد
0: لا لا لا
1: عرفتهم بعد كل تعاطفوا معها وخذت برشا فلوس
0: وكل
2: شيء علاش تعاطفوا معها؟
1: اي خاطر طردوها ومن بعد شكيت بالشريك خاطر ما حبش تزرق وقتها
0: نظرية المؤامرة زي
1: اي يا ما ربحت برشا فلوس
0: اي باهي هاي
2: باهي اش عملت وهي
0: ثم تدقيق تقني صار في الشركة هذيا
2: كيما هذاك الهندي اللي تجيب شكون يخدم في بلاصتها وهي جوست تعمل الباج
0: هي ما تجيبش تكون يخدم في بلاصتها
1: تعمل تجيب لي
0: هي
1: تجيب لي
0: لا هي تخدم في قسم الاي تي صار تدقيق في السيدة راشل كانت تخدم
2: في مديش الخدمة
1: الذكاء الاصطناعي
0: لا
2: في أكثر من مكان
0: وي في 3 وظائف في نفس الوقت
2: وهي طيارة
0: عن بعد
1: تخدم على كوم التعيين
0: 3 مرات ثلاثة وظائف كوم عيها هنا في الوقت نفسه لمدة 19 شهر دائما ذايا كانت ضمن أفضل 10% من الموظفين في الشركات الثلاث
2: معناها
0: ما تفوت حتى اجتماع ما تفوت حتى شيء تخدم بالكدا عمرها 41 سنة
1: ما جوازوا اجتماعات فرد وقتها
0: كانت تخدم في الوقت نفسه وظائف محلة بيانات مديرة عمليات عن بعد وكورديناتريس منسقة لوجستية
1: 41 سمحني
0: اي لا تخدم حتى هون
2: برشا خدم يهدوا بنادم
1: هذه 41
0: عملت أداء مانيفيك حسب التحقيق
1: هذه كانت... 41 معناتها من عام 85 من عام 85 مازالوا صغار
0: مازال
2: كيف تخدم برشا
0: قداش الراتب السنوي
2: بيت تصويرة غالطة
0: راتب السنوي
1: في العمل واحد ولا في ثلاثة
0: سنوي الكل
1: ثلاثة
0: قداش تصور في العام سيدة رشاد
1: 480 ألف دولار
0: 347 ألف دولار
1: مانيش بعيد
0: 350 مليون تحطهم في حساب بنكي أطلقت عليه اسم بورتفوليو في إشارة إلى إدارتها لوظائفها وكان استثمار متكامل الله يذكية
2: فيها وكاردوها
0: تحضر أحيانا معناها بالزوم في الوقت نفسه تبدأ
1: زمان مركزة هوني وقت اللي
0: وتحضر في اجتماع آخر وتحط تعمل ميوت في الميكرو باش أن تنجم تسمع الاجتماعات في نفس الوقت لدرجة أن المديرين وصفوها بأنها حاضرة ومركزة بشكل كبير المثير للدهشة شركة ثلاثة رشحتها لجوائز أداء داخلية أحسن موظفة وأشادت زوز شركات بسرعة الاستجابة متاحة والتقويم الخاص احتوي على أكثر من 2200 مهمة وكما قلنا خلال 19 شهر هذايا دون أي تعارض أو تأخير أو موعد فائت ولا غابت ولا شيء وما أثر تلقى واحد يخدم في نص خدمة ساعات يغيب ثلاثة أيام فما شكون جمعة في الصباح
1: بقاتها مش سامحني بقاتها مش في أمريكا بقاتها في مصر
0: فما شكون نهار الجمعة الصباح
1: ما شغلنا بعد الظهر
0: فما شكون الجمعة الصباح يخرج يرجع كان نهار الاثنين فهم لا عارف فما أثار دهشة
1: شكون أخ سامي
0: فما برشا
1: داكور بي
0: كم كوا
1: نحسوا هذه معناتها رسالة مبطنة
2: مشفرة
1: مفخة ثلاثة تروز أدجكتيف
0: في النهاية الشركات الثلاثة طردوا راشيل عبر مكالمات منفصلة من قسم لاراش لتخسر وظائفها ثلاث دفعة واحدة رغم أن الجميع اتفق على أمر واحد كانت هي الأحسن من الموظفين وذا قالوه هما رسميا
1: ما نجموش نجي هكا شركة كبيرة تاخذها لتستفيد من خبرتها
0: جيماجين كوي
1: والواحد ان بلوس تعرف تروا دومين ديفيرون معناتها كان جيت انا ولا هذايا موظفة انا نختار وخلاص قداش تاخذ فيهم ثلاثة دي 347 ألف هاو 350 ألف فاني سكرتهم
0: جبت لها 3 ملايين في العام
1: 3000 دولار
0: 250 دولار في الشهر
1: يلا اي في خدمة برك في بقعد في ثلاثة
0: باي مسرح سينما ولا تلفزيون هذه المقاطع يلا قولوا لي
3: لو لو مانج لا ديو لو ركان لو بيتي بويسون لارينيه مانج لا موش سي توجور لو بلو جونتي لو موان فور
4: اون بو سيرفير دو سا فورس بور ديفوندر لو فيبل
3: وي مي كان جو دون دي باف ا ان فور كوم سي موا لو بلو فور اي بان لوي il devient faible
4: mais quand les romains nous attaquent c'est eux les forts et nous les faibles il faut bien qu'on se défende
3: Moi, je pense que la vraie force, c'est de retenir sa force.
0: Yal.
3: Plus jamais je serai fort.
2: هذه هي لغته الاوريجينال؟
0: لا هذا دوبلا، هذا اللغة الاوريجينال.
2: اه استيريكس
1: فرنسي
0: استيريكس وجوز اولمبيك.
2: اه
0: احداث الفيلم حول زوج شخصيات
1: عرفته من الفوم.
2: اما ما عرفتش اولمبيك ولا
0: الفوم اكيد استيريكس اوبيليكس اللي مشوا للمنافسه في الالعاب الاولمبيه، ولكن يتضح بعد انهم ما مشاو لمساعده صديق لهم من اجل ان يتزوج الاميره الجميله ايرينا. الاخراج لتوما لانغمان وطبعا جيرار دوبارديو،
1: هذا في جمال دبوز
0: فانيسا اسلر فرانك دوبوسك. لا هذا ما فيش، لا فانيسا اسلر.
2: اسمع قلت الاخراج، شفت حاجه اليوم عجبتني، قال كون زي المخرج تعرفهم قاعدين مثل ما سايبهم من ساكت ساي، وتعرف تعرف السيناريو تعرف كل شيء اللي يصير
0: الدور هاي اكسر الثاني.
5: متحرش صح؟
6: متحرش متحرش يا ست انت في ايه؟
5: استعبط بقى، ما انت حاطط عينك اللي تندب فيها رصاصه في وشي طالع نازل عمال تبصبص.
6: ابصبص ابصبص يا ست انت، انت بتقولي ايه؟
5: وانت شغال ايه هنا؟ اوفيس بوي ولا واقف على التويلت؟
6: لا حول ولا قوه الا بالله يا ست، انا عندي عيل تلميذ هنا في المدرسه وجاي له. ها ارتحتي؟
5: لا انت مجنون بقى، انت عندك ولد هنا وهتحضر ميتنج؟
6: يلا مدرسه ولا مغرب؟
1: هذه حاجه جديده مش قديمه.
0: يغادر عباس الرئيس أسوار السجن بعد 12 سنة من العزلة بعد تهمة قاسية تخص دماء زوجته وبنته اللي تقتلوا غدرا. عباس يلوج على انتقام مع أحساس الندم اللي يرافقه في رحلة الشاقة. إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان،
1: مدحت السعدي.
0: 2026 هذا
1: قلت لك حاجة جديدة.
2: إفراج
0: إفراج
2: إفراج إفراج
0: إفراج
2: إفراج
0: مزيان المسلسل هذا.
1: ما عرفت
2: انا فرجت اي ما غينا فواغ هذايا شو اسمه فراك قداش يعجبني شو اسمه
0: محمد فراج.
2: محمد قداش يعجبني مش هوني نعرفه ما ذكرني
0: محمد فراج.
1: انا احب محمد
0: مراج. اسمع عنده مسلسل من عشي اذا كان شو بتاع القمار هاي فريمون نسيت اسمه شنو هو ولكن افواغ
1: مش بيه القمار
0: لا هو ذاك شاعت المساج يوري المساج كيفاش يدخل يخرج من البنك ولا عنده صعوبات. أما تلاوج الاسم المسلسل محمد فراج البطولة مانيفيك
1: مصراوي هذا محمد فراج يعرفهمش أنا
0: ولا ستار ستار ستار كبير توا ستار كبير منتهي صلاحية يلا بعد شوية نسمعوا الاكستري الثالث هاي نسمعوا الأغنية ولا الاكستري الثالث الاكستري الثالث هاي.
7: Je pose juste la question, j'ai pas la réponse. Moi, je triple votre salaire par deux. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
8: Alors là, Shazaman, tu connais bien mal la loyauté et la fidélité des soldats de Bagdad. Sache qu'aucun de ces hommes n'est corruptible. Et jamais, au grand jamais, il ne... Hippolyte ? Marc ?
0: بعد تخليص بغداد من شر الوزير يحس الأمير علاء الدين بالملل، مفتقد غير مغامراته القديمة، ويحاصر الدكتاتور شاه زمان مدينة بغداد وقصر علاء الدين، ويقرر الزواج من الأميرة اللي يحبها علاء هو
1: ألادان.
0: ألادان 2018 كيف آدمز، جمال دبوس، إريك جودور، رمزي بيديا وغيرهم.
1: إريكي رمزي
0: ألادان 2 2018 يلا everything but a girl missing.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
0: شكرا نرجع بعد شوية في أنتبهتك.

0: على خاطر نحبوكم بأعز البروغرام نودوكم ليزوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك اورانج.
3: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
4: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك. نلا كلم

0: تحكي لوختي. خدمة تحكي لوختي.
1: جوهرة
2: Publicité.
3: Jouer sport.
4: Avec l'équipe sport sur Jouer FM.
5: برعاية
6: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
4: أريدو طور عالمك جوهر سبور
7: الستة ودقيقة مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور بداية منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 سنة اللي يلعب بعد 20 من توا تحديدا الثمانية في العاصمة المغربية الرباط ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان المغرب للأصغر منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع المغرب هدف مقابل هدف خسر مع مصر في الجولة الثانية هدفين مقابل هدف والهزيمة كانت في الدقائق الأخيرة ترتيب في المجموعة بتاعنا المغرب ومصر عندهم 4 نقاط في صدارة المجموعة تونس وأثيوبيا عندهم نقطة واحدة دونك اليوم الانتصار والانتظار بما أنه مصيرنا مش بيدينا بما أنه المغرب ومصر بيواجهوا بعضهم في الجولة هذه وتونس تلعب ضد أثيوبيا دونك الانتصار والانتظار بما أنه مقابلة المغرب والمنتخب المصري كيف كيف تتلعب 8 متاع الليل عنده بجيكتي فاخر نخدمه عليه اللي هو مونديال قطر 2027 في الأصغر لولانين من كل مجموعة يترشحوا مباشرة أبار أنهم يترشحوا للدور الربع النهائي في كان يترشحوا مباشرة المونديال قطر ومعهم الأربعة الثالثين في كل مجموعة باش يلعبوا زوز مقابلات فاصلة لتحديد آخر زوز متأهلين للمونديال دونك ثالث المجموعة الأولى اللي هي المجموعة متاعنا يلعب ضد ثالث المجموعة الثالثة وثالث المجموعة الثانية يلعب ضد ثالث المجموعة الرابعة دونك إن شاء الله الانتصار اليوم على الأقل يخلينا في المركز الثالث ونكونوا في مونديال قطر 2027 من المقابلة المهمة في كان الأصغر إلى المنتخب الأول منتخب الأكابر اليوم في العاصمة المصرية القاهرة دارت القرعة الخاصة بتصفية كان 2027 اللي باش تلعب في ثلاثة بلدان كينيا تنزانيا وأوغندا كان هذه باش تكون ب 48 منتخب تم توزيعهم على 12 مجموعة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للنهائيات اللي باش تكون العام المقبل تحديدا في شهر جوان ما بين جوان جويليا الكوب دافريك هذي بينما المنتخب اللي فيهم واحد من البلدان اللي باش تحتضن الا كان اوغندا والا كينيا والا تنزانيا يترشح واحد من البلد المنظم وتقعد المنافسه بين بقيه المنتخبات على مركز اخر مؤهل للنهائيات دونك تونس جات في المجموعه الثامنه مع اوغندا اللي هي واحد من البلدان اللي تنظم ثم ليبيا بوتسوانا هذا اللي معانا في البول دونك يتاهل المنتخب الاوغندي مباشره وتقعد بلاصه بين تونس ليبيا وبوتسوانا من اجل التواجد في نهائي كان 2027 نعطيكم القرعة الكاملة في الكان وتصفية الكان 2027 المجموعة الأولى فيها المغرب الجابون النيجر ليزوتو المجموعة الثانية فيها مصر أنغولا الملاوي جنوب أفريقيا المجموعة الثالثة فيها كوديفوار غانا غامبيا الصومال المجموعة الرابعة فيها جنوب أفريقيا معهم غينيا كينيا إريتريا المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية سيراليون زيمبابوي المجموعة السادسة فيها بوركينا فاسو البنين موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى المجموعة السابعة فيها الكاميرون جزر القمر نامي الكونغو برازافيل المجموعة الثامنة كما قلت في منتخبنا الوطني التونسي أوغندا ليبيا بوتسوانا المجموعة التاسعة فيها الجزائر زامبيا توغو بوراندي المجموعة العاشرة فيها السنغال موزمبيق السودان أثيوبيا المجموعة 11 فيها مالي كابفير رواندا ليبيريا والمجموعة 12 والأخيرة فيها نيجيريا مدغشقر تنزانيا غينيا بيساو تحكيوا على الكأس تونس تعيينات حكام الدور الربع النهائي اللي لانكار باش يكون بتقنية الفار البداية باش تكون غدوة زوز مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري سي اس اس الملعب الجيبسي مقابلة زفرة خالد قويدر في الفار حسني النيلي سي اس اس من غير دحمان اللي موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي وأيضا دون الأجانب بحكم فارق الأقسام ملعب الجيبسي في الرابطة الثانية ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي مقابلة زفرة أمير الوصيف في الفار باش يكون أمير العيادي وبعد غدوة الدفعة الثانية كيف كيف ما 3:30 متاع العشية بعث بوحجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي مقابل زفرة نضال بالطيف الفار باش يكون هيثم جيرات الترجي بدون أمين بن حميدة اللي موجود مع المنتخب وأيضا دون الأجانب بحكم فارق الأقسام بعث بوحجلة في الرابطة الثانية وتقدم سقيط الدير على أرضية ميدانه يستقبل شبيبة العمران مقابل زفرة سيف الدين الورتاني في الفار باش يكون مجدي بلغ نحكيه على الليتوال سامي سعيدي كان

0: نشر تدوين البارح على الفيسبوك متاعه وأعلن عن عدم ترشحه لرئاسة الفريق رغم المشاورات اللي شهدتها الفترة الأخيرة مع عدد من الجماهير ومحيط النادي حول إمكانية تقديم قائمة للانتخابات القادمة المبرمجة نهار 30 ماي في الليتوال. سامي سعيدي أكد أنه بعد دراسة الوضع الإداري والمالي للفريق تبين له صعوبة الوضع حاليا في ظل حجم الديون والاستحقاقات المالية العاجلة، لازم على الأقل توفير 5 مليارات في الوقت الراهن، وأيضا التزاماته المهنية وعقده مع الجامعة لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة ما يسمحلوش بقطع علاقته التعاقدية دون موافقة مسبقة. في الترجي الرياضي التونسي اليوم صارت الباساسيون بين رياض بنور وشكري الواعر. شكري الواعر الحارس الدولي السابق يرجع تقريبا بعد أكثر من 18 سنة للتسير في الترجي الرياضي التونسي. الواعر باش يكون في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم، وكما قلت اليوم صارت الباساسيون في البارك بي بحضور الملاعبية وأيضا المسؤولين. فراس شوات لاعب النادي الافريقي مثل اليوم قدام مكتب الرابطه بعد احداث الديربي تبادل العنف بينه وبين محمد امين توغاي لاعب الترجي الرياضي التونسي في انتظار القرار النهائي. في المقابل الترجي طلب تاجيل الاستماع لتوغاي اللي غاب على الجلسه بسبب تواجده في الجزائر. نحكيو باسكيت، النادي الافريقي شد الرحال اليوم الصباح، حاليا الفولم تاعو في اتجاه كيغالي اللي خوض منافسات البال وين باش يلعب ضد اهلي بنغازي الليبي الدور الرابع النهائي. زوز مقابلات، الاولى باش تكون نهار 23 ماي والثانيه نهار 25 ماي. بالنسبه لقائمه الفريق اللي مشيت في الرحله الى كيغالي، عمر عبيده، محمد حديدان، زياد الشنوفي، اسامه المرناوي، هيثم سعاده، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، جمال هاجينز، جيسي جونز، دراوسي سي، امين محمد وألانج إيفانوفيتش. نحكيو على الهوند نصف نهائي كأس تونس نهار الجمعة 22 ماي. الموعد مشوق باش يكون ديربي انطلاقا من 5 متاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي. المقابلة هذه باش تلعب بحضور جماهير النادي الافريقي. نذكر الترجي كان طالب انه العقوبة متاع الويكلو تتسلط على مقابلات الكأس، لكن رسميا العقوبة باش تكون في البطولة أكها، والمقابلة باش تلعب بحضور جماهير النادي الافريقي. الترجي اللي طلب تحكيم أجنبي، من المنتظر انه طاقم تحكيم أجنبي باش يزفر المقابلة هذه، رغم أنه النادي الإفريقي قال أنه ما يمنعش حتى إذا كان زفر الماتش طاقم تحكيم تونسي. نهار السبت 23 ماي المقابلة الثانية ونصف النهائي الثاني مع 3 نادي ساقية الزيت تلعب ضد جمعية الحمامات. في البريمير ليج الانظار باش تتجه بعد شويه 7:30 متاع العشيه بورنموث مانشستر سيتي. جماهير ارسنال وارسنال يترقبوا في عثره لمانشستر سيتي للتتويج بلقب البريمير ليج، بما انه ارسنال الاول عنده 82 نقطه لعب 37 جوله، ومانشستر سيتي عنده 77 نقطه. التعادل او الهزيمه تساوي التتويج باللقب، يكون من نصيب ارسنال قبل جوله من نهايه البريمير ليج. المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينز أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، ما فماش مفاجآت، وخاصة وجود القائد كريستيانو رونالدو اللي يستعد للمونديال السادس في تاريخه في العمر متاع 41 سنة. كما قلت بقيت الليستة ما فيهاش مفاجآت. كانت هذه في نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينيت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: جاري لكم هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. تفضل أنا أسفل مالك شو تحب تقول.
1: نحب نترحم على مستمع وفي سمعنا ديما وديما يبعث لنا قيس سلامة الله يرحمه توفى صغير ما نعرفوش شخصيا يا ما ديما يبعث لي ديما يتبعنا ديما مستمع وفي معناتها كاين واحد من العائله ولا المستمعين والمشاهدين والمشاهدات والمستمعات عائله واحده خسرنا مستمع وفي على غالب هذيك مشيئه ربي خلينا الله يرحمك يا قيس ولا يصبر عائلته وصحابه واصدقاء
0: الله يرحمه يا الله
2: ريت سامي توا الناس كي يحكي انا قيس ليه ما نعرفوش وشفته سور لي ريزو سوسيو الناس كل كحدهم خاطر صاحبهم صديقهم عمري ما تخيلت اللي هو يسمعنا سي لا ماجي دو لا راديو دو لا تيلي اللي انت سي فري ما تشوفش المشاهدين كل ولا المستمعين كل ما هما يعرفوكم ومعناتها لا بروف يبعث لك ولو مون دو ليموبيليي زاد ضيع انسان اللي هو قيس ليه ما ابارامون كان معروف في العالم هذا الله يرحمه ويصبر عائلته كما قلت
0: يلا نهار من نهارات مع فرح برجب
3: في نهار من نهارات
0: هذه نهار من نهارات مقسومة في اثنين على خاطر في فاصل فما بعد خمسة دقائق ما تبدأ كما فرح
2: نبدأ نحكي حتى يوفى الفاصل اليوم عرضت صديقة هي خبيرة تجميل وصديقة أيضا اسمها نوال نوال غزرت لها مبدلة عليها ما معرفش شو يتبدل فيها يا أخي غزرت لها نوال قلت شو يتبدل وبديت اللوج ونهندس قالت لي زيد ثابت زيد ثابت وبعد بكل فخر وفرحة قالت لي لبسة بيروك ظاهرة مش ظاهرة قلت لها مش ظاهرة ما ظاهرة أنت مبدلة قلت لها إكستنسيون قالت لي لي مش إكستنسيون بيروك وين أنا نذكر ألي البيروك كانوا في بلادنا ياسر
0: لموذة
2: الأمهات
0: متاعنا
2: وكل عندهم الكل كوليكسيون تاع بيروك يحطوها على كل راس في البيت النوم على
1: الكوافور
2: فوالا بشد الفورمة وكي يخرجوا يحطوا كالبيروك ولاحظت لي ليامات الأخرى هذيا رجعت شوية بيان سور فما البيروك اللي قعدوا يستعملوها اللي مثلا يتعالجوا بالكيميائي اللي ساعات يسقط شعره وباش يقعدوا الكارد مملوك في انتظار أنه يعاود يطلع الشعر يلبسوا البيروك باش يقعد شكلهم يحبوا كيما يحبوا يشوفوا رواحهم قدام المراية دونك أباغ هذا الاستعمال رجع استعمال متاع المرأة تستسهل تحط بيروك قبل ما تخرج تقول لك نرتاح من الجبدين الشعر والحجامة والمصروف والصبيغة كي بدأ يطلع الشيب وكل نحطك البيروك ونبدأ ديما بريزنتابل كيما هي قتلي قتلي أنا وصلت فما خرجت ما عادش نخرجهم خاطر نحس مانيش حاضرة بالهذية ديما حاضرة ياسر لهوة المرأة في الصيف تصور في الصيف تعوم في البحر مثلا ولا تدوش كل يوم كل يوم شعرك مبلول كل يوم تجبد ولا كل يوم تخرج بيه هكا ولا كل يوم تقلب هكا هذوما اللي واحد دونك لي كوليس نتاع الحياه النسائيه حياه النساء وجمالهم وكل دونك وقت تحب تاخذ الفاصل قول لي نكون كملت البارتي الاولى من نهار من نهارات دونك نوال احنا مكملين في نحكيو قلت لها انا عندي راديو بعد شوي قالت لي ايش عندك في الراديو تحذر الراديو قلت لها ساعات نحذر ديما هكا معناتها الحضور نتاعنا سورتو كي يبدا عندك فقره كيما نهار من نهارات قالت لي نسمعها ديما نعرفها نهار من نهارات قالت لي شنو باش تحكي اليوم قلت لها والله اليوم مازلت ما نعرف قالت لي احكي لنا على البيروك قلت لها نحكي على البيروك قعدت نفكر قلت باهي سي فري كو هاك كانت فما الموضه نتاع البيروك واختفيت علاش اختفيت شنو صار شنو وين مشيت وين جيت دونك قلت نجم تكون موضوع البيروك وعلى البيروك باش نحكي اليوم دونك بعد الفاصل خير
0: لا كمل
2: علاش ما قلتش مزيان
0: كيف الفاصل
2: سامحني
1: مش احنا نحكم فيه الوقت يحكم فينا
2: نزيد نعمل حشو خاطر اوكي
1: نتفكر في الستينات والسبعينات خاطر كي كانت الموضه
0: تو صايب شي يجي الفاصل
2: الحمد لله
1: نتاعك كل الشعر اللي هكا كوبي فهمتني ها سعاد حسني مثلت بيه برشا سهير رمزي
0: هذوكم الكل بيروك
1: صحيح دونك هذاك عليه يستعملوا بيروك خاطر احنا بشعوراتنا معناتها في المنطقه العربيه ما همش موالمين برشا الكوب هذيك دونك برشا يلبسوا البيروك اللي الكوبي ارتب كوبي وعامل هكا فهمتني والرقبه ظاهره دونك هذيك
0: كل كوب كاري وشعر ارتب
1: وشعر
0: يعني
1: ارتب
0: ليش شعره طبيعي
1: ياسر في الستينات والسبعينات مشاو بها البيروك
2: وباش تعرف اللي الموضه رجعت ومن غير عقد تشوف مثلا دي فيديو توا على الانترنت تلقى فنانات توريك خبير تجميل تاعها كيفاش يقيس لها في بيروك جديده وهي شيخه قداش يظهر ناتوريل شو قداش ما تفرسش بين الغلي الفلا الشعر الحقيقي ولات فيك كم من بارتيها كي هذيك تتقاس تولي كانوا لاصق في
0: الجلد
2: دونك هذه تفهم اللي راجع درجة الحكاية واسهل وطريقة باهية للناس كل فنانين كان ولا نساء عادية
1: رجال يلبسوا البريك ولا
2: بيان سور رجال انت تعرفوا كرجال اكثر ناس يمكن هي بدات مع الرجال هي بدات مع الرجال
0: فنانين فما
2: بيان سور خاصة اللي هي الصلاة هو اكثر يضرب الرجال وهي
0: عادل الامام حياته كاملة لابس بريك
2: بيان سور
1: تعرف شكون حياته كاملة مش عادل الامام
0: شو اسمه زاد؟
1: اسمه سمير غانم.
0: غانم.
1: سمير غانم في دوب ما طلع سبعينات فرتاس.
0: فرتاس.
1: ومن بعد معروف بشعره هذاك اللي بالبيريوك.
0: حتى جا الزرع طبعا.
2: باهي يلا. خاطر تو الزرع. ولا استعمال فرتاس عندي ما سمعتيش.
0: شكون قال؟
2: اصلا الزوز قلتوها.
1: الزوز.
2: الزوز. الزوز فيني
1: اقرع.
2: اصلا.
1: راس فرتاس قريب الربي.
0: او اقرع هذه ال.
2: عربيه فصحى ما احنا عندنا اصلا.
0: اصلا.
2: اصلا يمكن خير من
1: فرتاس تونسيه بربريه.
2: ايوه.
0: هيا يلا فاصل ونرجعوا لكم اهي
3: جوهرة بوبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذو تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيوران نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذو تشالنج فيزي لا بيرفورمانس العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 26 مي ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايما
4: جوهرة
3: تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جمعة FMTV شوف أسمع وتمتع في نهار من هارات
0: نهار من هارات الجزء الثاني تفضل
2: دونك في نهار من نهارات في بلادنا في تونس كان شعر المستعار ولا البيروك مرتبط برشا برشا بالطائفة اليهودية اللي كانت في بلادنا على خاطر المرأة اليهودية كانت وقت اللي تتزوج بعد الزواج معناتها كي تعرس لازمها تغطي راسها اذا برشا نساء يهوديات في تونس كانت تستخدمنا البيروك الباروكة كبديل لغطاء الراس غطاء الشعر باش هكاك هكا تنجم تخلي نفس اللوك وتكون محتفظة بتقاليدها الدينية مجتمع الجرانا نحكي الجرانا طبعا هما اليهود والأصول الإيطالية اللي مقيمين كانوا في بلادنا واستقروا فيها تأثرهم بالموضة الأوروبية في القرنين 17 و18 خليهم يتأثروا دونك يلبسوا لي شابو يلبسوا لي بيروك وبعد مع دخول الاستعمار الفرنسي لبلادنا لتونس خلى أنه بعض العادات عادات الموضة الأوروبية تولي موجودة برشا في بلادنا الفرنسيس خاطر كانوا يستعملوا برشا البيروك وكانوا في القرن 17 باش يخبيو كما قلنا الصلاة ولكن أيضا باش يغطوا كالقمل ومعاش يشوفوه زادة وقعدت كجزء من أدوات التجميل العصرية نرجع لتاريخ البيروك فرنسا طبعا معروفة اللي هي البلاد اللي تأثر ياسر على الموضة في العالم وموضة باريس تمشي لفرنسا كلها وبعد تمشي لأوروبا ككل ومن أوروبا تنطلق للعالم أجمع كان نحكيه على البيروك أصله بطبيعة نحكيه على الانتيكيتي وفي العصور القديمة نحكيه على مصر المصريين القدامى اللي هما أول من اخترع واستعمل الشعر المستعار وكانت
1: وي ديجا نشوفوه في الرسوم نتاعهم على الحائط ظهر
2: وكانوا ياسر بنظافة سي تو تستعملهم على خاطر كونتريرمون اللي قلت قبل مثلا روما خاطر هما مصر وروما دونك مصر كانوا رجال الدين كانت ياسر فيها طهارة وطقوس دينية أغراض هكيكة باش تكون ديما بنظافة يحجموا أغا راسهم دونك عزيروا يحجموا ويحطوا البيروك دونك تقعد ديما عندهم نظافة خاصة كما قلت لرجال الدين والبيروك كانت مصنوعة من ألياف نباتية طبيعية وأوراق النخيل مثلا وحتى كان شعر راهو دو هكا فيها قيمة كبيرة الشعر الطبيعي اللي لسقوه زادة بشمع متاع العسل دونك كله طبيعي وكله ناتوريل وكله فيه برشا نظافة وعفافة نرجع لفرنسا اللي قلت تأثر ياسر على الموضة. يقال أنه لوي 13 كان عنده مرض. المرض هذا خلاه يعجز الطب باش شنو يداويه وباش يداويه، وقالوا محلول يشربه اللي هو عبارة على نوع من النبيذ ودرش يزيدوا فيه، ولو ميلانج اكسبلوزيف فيك بالحق براه هو داويه من المرض هذاك، ولكن الكونسيكونس كانت أنه شي سميهم لي les effets secondaires كان تحبوا هو اللي شعر سيكل ولا حاجه اثار جانبيه شعره طاح دونك ولا عنده صلع. دونك بيان سور هو كان اول من لبس البيروك، والبيروك كانت معناتها
1: النوبي يا اخي النوبلاء الكل لبسوا بيروك
2: جوستمون النوبلاء لبسوا بيروك ظهر له ما خاطر هو من قبل الشعر الطويل هو يعطيك الوجاهه والوقار والجاه والسلطه. دونك الراجل النبيل بطبيعته لازم شعره طويل، وللاسف الصلع كان بطبيعه الحال ما يهز كان فكرة لوديكلا، وكل واحد بدأ يعجز ويعجز ويكبر
0: وشيخوخة
2: وزيتها مالوغوزمون كانت مربوطة بالمرض، ومش أي مرض، نحكيو على مرض السيفيليس اللي هو مرض معناتها يجي من العلاقات الجنسية. دونك تصور قداش سي مال فيو
1: ستيغماتيزي
2: ولا أنت كيبدا أصلا إذا أنت عندك مرض وهذيك مش حاجة باهية. دايوغ اسمه الداء الفرنجي اللي هو الداء الزهري يسميه بالعربية. دونك هذيك خلى اللي البيروك مهمه جدا، والنوبلاء كما قال انس باش تولي انت تحس روحك نبيل مش شرفاء والنوبلاء لازمك عندك بيروك. دونك رجال الدين لبسوا البيروك، التجار لبسوا البيروك، البلاط الكل بس بيروك، الكلهم يحبوا يوليوا يشبهوا للملك، والملك بيدوروا معناتها هكا انت معناتها وليت مهم.
1: حاجه اخرى لليوم فرح في انجلترا في بريطانيا لليوم القضاة يلبسوا البيروك
2: هذه بعد ان فيت بعد البيروك وليت تمشي لبعض المهن تبدلت البيروك. دونك لي افوكا ولا القضاة عندهم بيروك نوع معين في جيت بيريود، حتى لي بيروك ما عادش كيما كل مسرحية تحسها واحد كينو في خارج من المسرحية، بعد وليت أخف، بعد وليت
0: طبيعية
2: أكثر، والناس تحب تلوج على ليجيرتي. وكما قال الناس دونك بعض المهن عندهم بيروكهم الخاصة. والحاجة الأخرى اللي لغوا سولي ولا لغوا لوي إيش اسمه
1: 14
2: كيبوه عنده زيدا مرض السلع، مش مرض السلع هو عنده سلع ملي عمره 20 سنة، هو زيدا كان عنده مشكلة وكان أصلع ملي عمره 20 سنة. دونك كان هو أكثر كونسوماتور متاع لي بيروك. يقولوا ألي فما تقريب 40 صانع بيروك يخدم على ذمته معناتها، وخلال تيلة حكمه لبس 1000 بيروك.
1: عاش برشا هو
2: عاش برشا قديش
1: عاش برشا يمات مش مات بر ما أولاده ماتوا وأولاد أولاده ماتوا
2: وهو مزيد
1: تلمو عاش جا حفيد
0: وعفيد
1: الويكاز يجي ظهر لي حفيد حفيد وولد حفيد ولا حاجة.
2: دونك كان الصباح كيقوم يلبس معناتها اش يعمل خاطر هو قبل ساعه علاش بيروك كانت مهمه قلت لكم القمل وكل خاطر كان بيان سور كنا نعرفوا الدوش والبانو حاجه بعاد يسر عليها ويحسوها مضره بالصحه. دونك كانوا البيروك هاكا كاشميزيغ تغطي بالحق اللي فما فك الراس. دونك كان كل صباح يحجم راسه لحيته ويختار بيروك للصباح وبيروك المساء، عنده نتاع صباح ونتاع هذا المساء. هو زاد البيروك كيفاش بيروك كل
0: اما ما عاشش برشا إذا كان دون لو طون عاش برشا 77 سنة
1: برشا برشا نحكيو على القرن 17 و19
0: 1638-1715
1: حكم يمكن 60 سنة في بالي معناتها يتسمى عاش برشا
0: عاش برشا
1: باش
2: مازال شوية مازالش قول شو
1: لا أنا مازلت كي قريت أرتيكل إلى حدود القرن العشرين نحكيو توا عشرينات القرن العشرين معناتها توا
0: 100 سنة التالي
1: 100 سنة التالي من بعد الحرب العالمية كانت نورمال ريحة العرق عند الناس معناتها نورمال انت تبقى
2: مستحبة مستحبة
1: ريحة العرق اللي كي يدخل يدور لك خواترك
0: صبر
1: واللي من بعد الحرب العالمية الأولى من بعد العشرينات فين بدات حاجة اسمها مزيل للرائحة ديودوران ورجال وقتاش بداوا يستعملوا مزيل الرائحة في أمريكا نحكيوا بقية العالم من بعد في الخمسينات معناتها توا تبدا قاعد انت توا واحد يدخل مثلا علينا ساعات تعرف فما شكون كل الريحه نتاع البيت تقلب ولا نتاع الاستوديو
0: لا الاستوديو لا مجال
1: فهمتني قبل كان هذاك العادي لانه ما فماش وستيك والديو
0: يلا
2: دونك هذوما البلاد كانوا مع الملك اش كانوا يعملوا عندهم الحق خلال النهار باش ينحيوا كل بيروك ويرتاحوا
0: شويه
2: هكا يفرهدوا على روحهم يعاودوا يلبسوها اما هذه استحاله يعملوها قدام النساء
0: قدام النساء
2: ما تجيش خاطر هي على باز البيروك زاده كانت للاغواء والاغراء والرجوله والفحوله والجاه وكما قلنا السلطه والقوه دونك ما تنجمش تجي تعمل هكا تنحي تلقى روحك ظلمتك ما شيء وسافواغ شوما تحت ذاك الكل كما قلنا دونك البيروك تبدت بعد مثلا يقولوا لي بيروك كانوا تلمون كبار وطويل اللي يشاركوا 10 حاجات مثلا حيوانات تنجم خيل شعر بشري شعر خيل برشا حاجات يشاركوا باش يعملوا بيروك واحده وكان كبيره تلمون اللي ساعات كان شاندوليي واطي ولا كان بيروك الكوافير عاليه تحرق الشعر الملك وهو في كل بيروك معناتها فما حتى اختار وبعد وقتاش اختفيت بيان سور هو قبل يحسوها اختراع شياطين هذا في القرون الوسطى هربوا شويه منها قالك هذيك اختراع شيطاني ما نحبوش عليه اختفت تقريبا وقتاش وقت اللي بعد الثوره الفرنسيه 1793 الفرنسيين ولاو عندهم الحق يلبسوا اللي يحبوا كهندام وهذيك كحريه معناتها عندهم دونك بطبيعه الحال البيروك نبعدوا عليها بشويه بشويه خاطر وليت كانها رمز الازلام المونارشي دونك الازلام هذيك دونك احنا ما عادش غادي ونحاو البيروك
0: حتى في المود مودرن بعد سنوات غابت وتوا رجعت
2: قلت لك تغيب وترجع
0: في اول الفينات
2: كم الاول في القرون الوسطى قالك هذيك رجم يا الشيطان وبعدوا عليها وبعد الثوره
0: ديمو دي
2: توا رجعت سي براتيك
1: فما توائف دينيه تحرم على المراه باش توري شعرها اش عاملوا شعرها ناتوريل اش يعملوا يلبسوا بيروك
2: كما هذه الطائفة اليهودية مثلا قلت لك في القرانة يتبعوهم على خاطر يلبسوا البيروك
1: باش يغطيو راسهم
2: باش يغطيو راسهم
1: دونك لقاو
0: ممثلة مصرية قامت عليها الدنيا هذيك قالت معناها هاني لابسة بيروك
1: اي مانيش معريها شعري
2: وصلنا على بيروك وصل بيريود هو يجيب ياسر فلوس في فرنسا على خاطر ثورة الحلاقة ولو فما دي سالون ولا فما مجلة موضة تحط الانتاجات والناس تشري واوروبا مثلا فيليب دوك ما كان في معزول اون اكزيل في فرنسا في باريس مده سنوات وقت اللي روح البلاد وهز في ثقافه البيروك دونك انتشرت شي غادي
0: في الهند اليوم
2: زاد اسمه فيليب دو زاد في اسبانيا كيف هز معناتها
0: اليوم في مثلا في الهند فما صناعه كبيره اللي صناعه لي بوستيج ولي راجو هذوك
1: بشعر
0: ميرسي كانت هذه نهار من نهارات اكسترا بلس اما محلاها ميرسي
3: نهار من نهارات
4: جوهرة FM
3: الدنيا والموسيقى
4: جوهرة FM
5: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. لانترفيو
1: في الانترفيو نمشيو لعالم الرواية والرواية المكتوبة بالدارجة التونسية، واللي هو معناها برشا ناس جربوا الرواية المكتوبة بالدارجة يستسيغوا القراء هذايا سواء في العالم العربي أو في تونس. عنا عديد التجارب اليوم، فرحانين أن نستقبلوا أنيس الزين. مرحبا يا أنيس.
2: مرحبا بيك. مرحبا مستمعي إذاعة جوهرة في
1: الأستاذ أنيس الزين، دونك محامي وكاتب تونسي. اخترت أنك تمشي في طريق الرواية ذي بالدارجة، دونك يقرب للناس للحكايات للدرجة التونسية بتاع كل يوم. اختيار كذا؟
2: اختيار، هو أول اختيار في تونس. أول رواية تصدر بالدرجة التونسية هي روايتي، أول واحد كتب.
1: خلينا نشوفوا ذي أول حاجة معناها نسطر عليها. أي هو كلامك يعني أول رواية بالدرجة هو من
2: أليك هي إلى هي طبعا.
1: وقتاش هذا؟
2: أنا خذيت الرواية بتاعي 2017 وخذيت عليها جائزة علي دعاجي 2018. بعدها هي بعام عام عملت رواية الخطيفة الثانية، وقتها شاركت مع معايا الفازة
3: من فتن
2: رواية أخرى.
3: دخلت قبل بعام
2: أكثر من عام، عامين نقولوها كيف
3: عامين.
2: أي وقت اللي التجربة معناها كيف بديت، وقت اللي كتبت من الأول حتى دار نشر. لا حتى دار نشر اللي قبلت أني هي حتى دار نشر معناها التكلفة كل على حسابي الخاص عملتها.
1: جربت يعني مشيت بس
3: اللي هي الفينجا الأولى.
2: الفينجا الأولى
1: يعني مشيت قالوا لك لا
2: ما نتكلمش الكل، لما نعرف انا ثلاثه دور نشر خاطر انا ناشر قبل ان ننشر بالعربيه.
1: يعني
2: انا شاعر معناها متحصل جايزه الاولى في جايزه مهرجان الوطني للادباء الشبان بقليبي عام 1999. جايزه قدمت
3: ترى شي واحد في عام 99 في قليبي اسمه فرح برجب.
2: فرح برجب ستار من اللي ستار نتاع
4: قليبي في القضيه راه
2: ستار نتاعنا. المساب اللي جيت عام 99 مش ستار كان الفانتيان، هي ستار تخلق ستار. فرح يعيشوا في تونس، هي حتى ما يعيشوا في تونس يجيوا في الصيف برك. ومن
1: دونك حدث
3: معناتها تأرخوا بها 16
2: جوار. هي اون ستار
4: عايشك عايشك
1: طبعا اكيد اكيد.
4: العفو العفو، خلينا في رواية
1: الكتيبة بالدارجة. قلت انه اكيد انت عندك سبق في تونس
2: تكتب بالعربية.
1: كتبت بالعربية
2: وعندي جواز وعندي مجموعة شعرية.
1: من اش خليك تمشي من العربية تمشي للدارجة؟ شو كان ناقص يعني؟
2: انا كاتب بالعربية، عندي روايات بالعربية، عندي روايه هند بالعربيه.
1: انت كتبت بالعربيه وقلت شوف نعمل التجربه نتاع الدارجه علاش؟
2: ورجعت العربيه ورجعت تو للدارجه.
1: اوكي.
2: معناها باش وريت انه ما فما ناس ما تعرفش.
3: فسر انا شويه حسب خاطر نعرف برشا.
1: خليه جوست يجاوبك.
3: لعل هو يمكن خاطر
1: اني لعل يمكن ما يعرفش يجاوب.
3: لا مش بعرفش يجاوب. ليه؟ انا نعرف ومتبع ومليه خاطر انيس بدا يكتب في حاجات على الفيسبوك. والذمك
1: اللي نعرفه على الفيسبوك
3: صحيحه ولا لا؟
2: هي كيف
3: يكتب على الفيسبوك الناس كل عجبتهم ما احتملش انت الفكره.
2: اول حاجه تلامست الواقع. ما انا بدي بروايه مثلا الاولانيه روايه فين لمست الواقع. علاش؟ الخاطر انا مشيت قابلت حريفه موقوفه في السجن، بدات تحكي لي في حكايتها، روحت مريض بالقط، قمت من النوم كتبت كلام اللي قالته هي، عاودت حاولت نبلغه ورقت سكرت، جيت نلقى معناها عملت رقاديش من
1: بطاطا
2: قلبت الدنيا. كملنا الحكايه مش كمل الحكايه، وليت كم فيها من عندي
1: عمل خيال المؤلف. دونك من الفينجا الخطيفه.
2: الفينجا الخطيفه بعد رجعت الهند بالعربيه. وبعد رجعت قرميسه.
1: قرميسه
2: وتو رجعنا اثرى بالدارجه.
1: اثرى اللي باش نحكيو عليها هو الكتاب اللي قدامي. دونك اثرى حكايه قاتل. يستهويك انه المجال هذا، انت محامي في الاصل يعني.
2: أنا ما نجمش نتخلى على طبعا. ما هو راهو الكاتب مهما كان الكاتب ما ينجمش إذا كان باش تحاول تنسلخ
1: يخرج من
2: ما ينجمش معناها يلامس الواقع. تو أنا برشا يجيو تو في التعليق يجيو يكلموني ولا يبعثوا لي يقولوا لي راهو كي نقرا معناها أنا نهبط كل نهار نهبط معناها جزء. يكلموني من غدوة يقولوا لي شنو باش يصير. أنا بالحق معناها ما نعرفش شنو باش يصير.
1: مازلت
2: ما نعرفش شنو باش يصير. لكن الناس متشوقة ويعطيوني حتى هما أفكار، يقولوا لي مثلا باش يشدوا باش يمنع فهمت ناخذ شويه افكار مع الناس كيفاش تعلق ونكتب.
1: انت انيس معناها في معرض الكتاب كان تم قبول للروايه يعني
2: هو روايتي للامانه معناها هي روايه اوثر رغم معناها في اخر وقت حضرت وتعبتهم معناها دار زينب معناها مشكور مجد بن عيسى معناها تعبت وبرشا في اخر وقت معناها باش خلطنا اول حاجه انا محظوظ عندي معناها قراء وزيد عندي معناها زملاء محامين ويعرف معناها انس تقريبا فماش محامي دخل المعرض ما شراش الروايه نتاعي وحتى معناها
1: شريب لك باغ سوليداريتي ولا يحبوا كتيبتك؟
2: هم يحبوا كتيبتي ولكن زاد بالحقيقه معناها احنا راهو المحامين
1: تخي سوليدار هذه حاجه ممتازه
2: وانا تعجبني الحكايه حتى عملوا لي جمعيه المحامين الشبان عملوا معناها احتفاليه واستدعوني والناس
1: وهكذا المحامين والسوليداريتي نتاعهم حاجه مميزه معناها به الكتيبه يعني كما تشوف كما قلت انا مثلا فما برشا ناس عندهم تجارب في العالم العربي على الاسواني وغيره يعني نجم كبير يعني يكتب بالدارجة واللي كان مش قبول من الأول الدارجة لأنه طبعا العربية الفصحى هي الحاجة اللي نكتبوا بها الكتاب والرواية
2: صحيح لكن سامحني معناها في تونس يمكن تجربة جديدة لكن تشوف العراق
1: شوف
2: في مصر معناها تجربة قديمة برشا والناس اللي تكتب مش معناه الناس مش نابورتي
1: لا يعني طبعا يعني هذا ما يقللش من قيمته
2: اكيد وانك تكتب بالعربيه ولا تكتب بالفرنسيه ولا تكتب باي لغه اخرى المهم تخلي اثر
1: لازمك تكتب
2: تنجم تكتب ما تخليش اثر تنجم تكتب بلغه عربيه وما تخليش اثر وتلقاك معناه خارج عن الموضوع خارج على الموضوع وساعات كي تكتب رواية تجي تكتب رواية هو أي واحد يكتب يقول رأي رواية يكتب عنوانها رواية هي رواية الرواية عندها قواعد عندها ساقين باش تركز عليها يلزم أنه واحد عنده
1: background
2: على القليلة ما نقاري ما أنا مجموعة كبيرة متاع روايات يجي شي واحد يكتب رواية ما مش قاري مثلا
1: ريت
2: العربي
1: من ريت تكون كتب هما ما بقرا حتى كتاب
2: ما ينجمش اللي يكتب
1: ينجم ما يفشل يلازم يفشل
2: يفشل معناها تصور انا مثلا تسالني مثلا شنو قريت معناها مانيش قاري روايات انا معناها
1: شنو مدرستك في الروايه
2: انا كان تحكي على العربيه قريت تقريبا الكل
1: الاقرب لك
2: الاقرب لي عبد الرحمن منيف يمكن الاقرب لي في العربيه عبد الرحمن منيف اما انا البير كامي معناها في معناها
1: في
2: الروايه
1: محفوظ الحكيم
2: قريتهم تبع هذوما كل قريتهم
1: الكلاسيكي
2: محفوظ تقريبا كل قريتهم وتوفيق الحكيم قريت اما انا
1: والتوانسه
2: قريت لهم الكل زاد
1: بن عمو
2: جدد اي طبعا قريت له برشا زاد فما روايات معناها عجبوني برشا فما روايات اقل شويه خاطر يعجبني انه هو معناها ياخذ تاريخ ويبني عليه الرواية متاعه معناها فكرة رائعة برشا معناها هنا تمنيت أني أنا معناها عملتها معناها وحدي نجمش أنت خاطر هذيك القلم متاعه هو بريمو أبدع فيه
4: رائع. حتى أميرة غنيم وقتها تنجم تقول القلم متاعه فينا الماء ما فمش قلم حد فما قلم اللي بحق
2: أميرة غنيم أميرة غنيم راقية برشا
4: ويا ويا
2: وي
4: أنيسة أنت
2: أنا أميرة غنيم مبهور بها
4: ويا بالحق قلت أنت يلي لازم تنجم تكتب أما لازم تعلم عند الناس ولا كيفاش قلت الكلمة
2: خلي أثر
4: حسيت أنت خليت أثر أكثر بالعربية الفصحى ولا بالدارجة وأنت تحب أكثر روايات بالعربية ولا الدارجة وعلاش تبدل وقتاش تبدل
2: والله أنا توكي تقرأ كان معناها إن شاء الله معناها باش تقرأ الرواية هذه مثلا كيف تقرأ ما فما حتى صعوبة أنا فما برشا ناس يقول لك عمري ما قريت بالدارجة شيء كتاب قلت برا خلينا نجرب
1: حصل
2: يحصل علاش خاطر مش نقول لك في ما نقول لك هذا الكلام اللي نحكي فيه مش كلام صحيح صدقني أنا معناها
3: للأمانة عاملين ديديكاس
2: أي باش نعمل ديديكاس صدقني معناها الرواية وقت اللي تكتب تعرف تكتب مهم تعرف تكتب بالفرنسي تكتب كان أنا كان جيت نعرف نكتب بالفرنسي أنا نكتب بالفرنسي
1: الأقرب
2: أو ترجموا لي أنا ترجموا لي طبعا أنا روايتي مترجمة من الفرنسية مترجمة الكتالونية
1: هو كي تترجم روايات أنيس كي تترجم روايات
2: مش أنا ترجمت
1: لا نعرف أي. كي تترجم قلت أي. روايات هو دليل نجاح الكتاب
2: أي طبعا أنا رواية الفينجا مثلا مشيت وقعت كريمي في باريس خطيفة وقعت كريم في باريس وقرماسة كذلك وكلهم ترجموا فمن المترجمين طبعا توانسة اللي يعيشوا في المهجر اللي يعيشوا معنا في فرنسا

0: بالدارجة في الرواية أنيس الزين وفاتن الفازع. ما أنت تحس هذه كي تقرأ كتير ما تشوف الواحد تعرف هذه فاتن وتعرف هذا
1: أنيس. أنا أول مرة سمحني كان قصيت عليك أول مرة وقت أخذت جائزة علي الدعاجي في لجنة التحكيم هو والدها وأعجب بالفكرة أني أنا كيفاش أعجب كيفاش أنا كتبت رواية وبعدها هي بعام ولات زادة شاركت وخذت جائزة زادة.
2: وقتاش نسميوه رواية ناجحة؟ ناجحة يعني وقتاش قداش من نسخة تبيع؟ قداش يبيعوا الكتب؟
1: انا بالنسبه لي تو مثلا تجي تشوف الفينجا تو في الجزء في الطبعة السادسة
2: يعني قداش باعت تقريبا كي تقول الطبعة السادسة؟
1: طبعة بألف
2: 6000 نسخة.
1: والله انا ما جيت نفدلك ما لقيت الفينجا الحقيقه
2: الرابعه
1: ولا الخامسه وهند بالعربيه الطبعة الثالثه قرماسه تو في الطبعة الثانية وهذه تو قريبته في الطبعة الأولى ما عندهاش شهر اللي نزل.
2: نجاح تعتبره؟
1: نجاح نتصور نجاح كبير في أسرة هذه. علاش؟ على خاطر الحقيقة معناها كما قلت معناها ساعدوني برشا معناها عوامل ساعدتني مثلا كما يقولوا تو في الدوحة مهرجان الدوحة الدولي.
2: كنت تقول لنا أنه في قطر مثلا
1: في مهرجان الدوحة كلمتني صديقة من ما نعرفهاش معناها معرفة شخصية من الفيسبوك.
3: محامية زيدة؟
1: لا صديقة تعيش في قطر. قالت لي راني مشيت للواحد وهي قالت لي مساج نهبطها في جروب محامين جروب
0: مش محامين
1: اسمه تونس في قطر. قلت لها تفضل
2: هاي.
1: ولقات نجاح ولا وما نوفي النسخ اللي هزوهم وفي
2: الرواية هي قاتل
1: هاي.
2: الناس تهتم برشا بالقاتل
1: هي وتنقول لكم تنقول لك شنو هي الحكاية هي
3: هاي
1: أوترا. هي أوترا
3: أوترا
1: بالاسبانيو تعرف أوترا
3: اوكي
1: معناها واحد مشى لاسبانيا هي تعلم في مازال يتعلم هكا في الاسبانيوري يلقى الكلام يتكلموا برشا بالثاء بون أوترا تقال أوترا هي ما تقالش أوترا مي هو كي خذاع الكلمه هذيك جاي حب باش يقلد باش يحكي بالاسبانيوري قال أوترا ضحكوا عليه بون قعد هذا هو الشخصيه الرئيسيه في
0: ولا يعيطوا له أوترا
1: هو ولا
2: أوترا. وعليش غوشيغشي للدرجه ذي معناها
1: هي مش شيء شت بطبيعته هو سي هو معناه شخصيه ديما نمشيو من الواقع هي معناها في الواقع موجوده الحكايه
2: اوكي
1: انه شخص معناه طبيب جراح بعد ولا معناها مجرم ولا معناها
2: شوف الواقع موجوده ترو ستوري معناها
1: هاي ترو ستوري طبعا ما نخش انا ما نخش حكايه معناها اما نبني عليها مش معناها الاحداث كلها صحيح
2: مش من الكليون تاعها كذوما
1: شخصيا نعرفها
2: باهي
1: معناها شخص يكون معناها جراح عمره ما مرة عمل حتى
2: مخالفة
1: في مترو ما طلعش مثلا ما خلصش عمل حتى شيء في حياته تزوج معناها خذ امرأة معناها مزيانة خاطر هو معناها طبيب جراح
2: سكن في دار باهية بيسين
1: سكن في تونس نقل المدينة بتاعه في الاخر بكل يتعرف على فتاة صغيرة غلط تفضح صارت له مشكلة وقفوه على خدمته وبرشا احداث اخرى
2: وتنطلق انا نشوف هنا تقول في العشيه مع الخمسه بالضبط في الباركينج بحذا بيرو اول ما وصل قدام كرهبته هاي كمل يا
1: مش حافظها ما نعرف ما نجم نحكي لك معناها الحكايه شنو صار
2: لا ان توكا نقولوا للناس انه معناها الروايات هذه ان توكا قريبه للعباد وقريبه والناس يحبوا هذه
1: قريبه للعباد وفيها رحله زادت تسافر معاها من عديد البلدان تو باش تلقى غاديك فما مدينه كلوج فما مدينه بوخارست فما معناها مدريد
2: فما
1: اظن وبالواقع في الواقع معناها وتشوف حتى اسم البار بالضبط والنهج
2: بالحق يعني
1: وهم كلهم معناها بالحق طبعا
3: الناس مازال ما جاوبنيش سؤال
2: دونك كيفاش
3: ترجع تكتب
2: الدارجه
3: وقتاش
2: عربي علاش
1: المراوحه هذه وقتاش ما نعرفش خاطر مثلا فما مره كتبت روايه الخطيفه وهند فرد فتره معناها نجم اليوم الصباح نكتب هند وبعد نقعد 3 ايام نكتب في الخطيفه وبعد نرجع نكتب هند وخرجوا فرد وقت
2: الخطيفه عشان يحكي
1: الخطيفه تحكي على بنيه البطله بنيه معناها النار معناها
3: الراويه
1: هي امراه واللي يقراها يحسها اللي هي معناها يقول هذا مستحيل يكون كاتبه راجل معناها كتاب الحساسيه
0: مفكر قريتها
1: الخطيفه رائعه برشا صغيره اما الحجم مش كيف هكاك معناها اشتر الحجم هذاك تحكي على امراه اللي زوجها معناها محامي وعلى الخيانه تحكي على الخيانه الزوجيه كيفاش الخيانه المراه ينظروا لها نظره غير نظرة خيانة الرجل
2: المحامي يعني يخون زوجته
1: المحامي يخون زوجته مدة كبيرة مع صديقتها وهي عملت خيانة صغيرة والعالم الكل معناه يتآمر ضد
0: قصة حقيقية زاد
1: قصة
2: متصور
3: ما تمنيتش سنيف رمضان الخطيفة يكون هو المسلسل تعمل من روايتك انت

0: هو خذاو لي العنوان
1: باش نعمل لك
2: بالحق بالحق
0: هما مرلو كتبوا الخطيفه وبعد نحاول الف واللام لاني ما انا هدرتهم اني باش نشكي
2: حتى خطيفه
0: محامي
2: مخليش
0: كتبوا الخطيفه بعد
1: ما يسمحني يعني
0: بدوها الف واللام
1: يسمحني انت
0: وكلمتوني انتم كلمني معناها من دعاتكم جوره حاتم العماره هو اللي خذا لي
1: باهي ما يسمحني انت الكتاب ينجم يكون معناها ان تيتخ باتو يتسمى معناها اي واحد ينجم يحط اسم اليوم البحر الهائج نجم تسمي اي روايه او برنامج او مسلسل يعني كيفاش انت تقول على خاطر هما سماوا المسلسل هكا الاحداث بعيده على بعض
0: باهي انا مره الاولى ما عرفتش شنو الاحداث لكن زاد
3: انت ما في بالكش فاروق ولدي
0: ولا شنو القانون شنو يقول القانون هاو شنو ما نعرف ما تفرجش فيه
1: تبدل زوج حروف
0: لا لا القانون ما يحكيش هكاك نجم انا نسمي مثلا القطه ولا نسمي مثلا اضاع سامي قطه كي نسميها اضاع سامي قطه اللي كتب اضاع سامي قطه نجم يحاسبني علاش على خاطر معروف الاسم هذاك معناه الاسم ولا معروف تو انت ما تنجمش تجي مثلا تكتب مسلسل تسميه التوت المر
2: ولا زقاق المدخ مثلا
3: جولة في حانة البحر
0: ابيض متوسط ما تنجمش تعمل مسلسل سميه معناها انت راك اتكأت على
2: رواية مكتوبة
0: حاجة ناجحة
1: ولكن
0: تجي تشوف الخطيفة عاملة 4000 نسخة هي رواية ناجحة
1: ينجم يجيب
0: 4000 نسخة قول قراوا 10000 15000 معناها انت تجي في
1: اي ينجم يجيب لك هو وانت محامي رابور ديكسبرتيز يقول لك انت كيفاش تتكأ على ذا هما قراوا 15 انا ينجم يتفرجوا فيها ملايين
0: اي لكن تو انا مثلا نعاود نفسر لك تقريبا سهل على التوت المر اللي هي مثلا روايه والا مثلا القنطره هي الحياه
1: ولكن هي حاجات بذاتها يعني
2: حتى هو بشاري بذاتي
1: سمحني
0: روايه هي روايه مصفى الفارسي وهذا يعني سازين كتب الخطيب
2: بالحق سامي شنو كتب لا هو كتبها وتقرات
1: كيفاش تلقى انت كتب موجودين في العالم اسمهم الهروب ولا اسم الملجا ولا اسمهم التحدي فما علاش
0: اي لكن مش هكاك معناها تبقى
1: تشوف سيكولو انا كيفاش تعمل لا كونيكسيون هذا هو سؤالي
0: اي معناها انا انه معناها وقع الابتكار بتاعي والدليل انا مش بالواحد بالدليل فما ناس برشا كلموني ويباركوا لي يقول لي يا اخي باش نتفرجوا فيها اي سي بي
1: ولكن يقول لك الاحداث مختلفه
0: مازالوا يعني. ما شافوهاش قبل معناها الناس معناها فما شكون باش يتفرج المسلسل على خاطر معناها الروايه اللي قراها
1: تحلم بهذا تحلم بهي واحده من الروايات بتاعك تكون السيناريو مسلسل
0: انا مش نحلم معناها هو المفروض ان هي تكون معناها مسلسل انا
1: هي ما تنجمش تكون مسلسل وحدها لازم
0: أنا شو لازم تعمل روايتي معناها انا راني نرى روحي سينيفيل
1: اي
0: ومغروم برشا بالسينما ونرى انه معناها رواياتي معناها يلزمها تكون معناها
1: شو لازم يتعمل شو ناقص
0: ما يمكن ناقص انا مانيش نعمل في مجهود وما عنديش علاقات ما نلوش معناها انا كي كتبت مانيش نلوش حاجه انا حتى كي كتبت المرقس كتبت على مثلا على نفقتي الخاصه من بعد الحمد لله يا ربي معناها تجيني معناها حاجه باهيه معناها لكن من الاول كي كتبت مانيش نلوج على ولتو نكتب مش باش نلوج على الفلوس ولا نلوج على
1: ايوه لكن البحر. لكن احنا عندنا ازمه النص في تونس ساعات فما افتقار كبير ساعات تلقى مسلسل مرصود لامكانيات كبيره والسيناريو ما فيه شيء معناه
0: ضعف كبير في
1: ممكن على خاطر المخرج هو يحب يكتب هو
0: ويمكن على خاطر هو مش قاري برشا كتب خاطر لازم تقرا لازم انت قلت
1: الكلام هذا
0: تو انا مثلا انس والله للان مش معنى خاطر زميلي ولا خاطر صديق انس عنده قلم انا نقرا له يهبط باساج او فرح او نقرا له تكتب بدرجه روعه
1: صحيح
0: روعه معناها صدقني اي واحد انا اول مره جيت قلت ما نحبش نقعد نقرا برشا كملت وين تهبط حاجه نقراها للملول الاخر ولا
2: عايش كده
1: معناها لازم
0: تحكي في حاجات تحكي حاجات نعيشوا فيها تحكي على
1: جدتها وكيفاش هو هذا اللي
0: خالتها معناها نقرا وراء واللي تحكي خاطر احنا تقريبا قرب لبعضنا في الجينيراسيون معناها اللي تحكي فيه بالحق ترجعني لك الايامات نتاع فلوريدا نتاع كنا نعوم معناها في نفس البحر المرسى فهمت
1: انت تقول انه هذه طبعا الروايه لازمها يكون عندها معناها بناء خاص طبعا والبناء الخاص موجود في الروايه مانيش نخلقوه اليوم
0: تنجمش تكتب انت روايه وانت ما تعرفش حتى كيفاش الروايه
1: شنو اصعب حاجه عندك؟ انت كانه البدايه عندك انت كانك تستلهم من حاجات موجوده في واقعك ولكن اصعب حاجه في الروايه كي تكتبها شنو هي؟
0: اصعب حاجه انك تشد القارئ انك انت تحكم على القارئ انه ما ينجمش يقص انا ناكد لك وتنجم مع الاخرى ابعث لي مساج
1: نجربوا على
0: كان تبدا تقراها كان تبدا تقراها حسب ما قالوا كان تبدا تقراها وتنجم تقص بعد 50 صفحه هذه معناها مخاطر
2: فضي روحكم يا سي
1: تحدي غير راني
0: نكتب خاطر راني الروايه كي نقول لك روايه معناها هذيك قعدت نكتب فيها اكثر من عام معناها راه نكتب
1: معناها صارت
0: معناها نشتغل على الروايه بخلاف اني نكتب نعرف نكتب
3: تكتب وتعاود اني ساعات
0: نكتب ونعاود برشا مرات خاطر انت تكتب وتعجبك وبعد تخليها هكاك وبعد تعاود ترجع
3: تخليها تغزر لها بعين اخرى
0: وبعد كي نعاود نحاول نعاود نكتبها وحدي.
1: اسكو تمشي تمشي بالشخصيات في الصباح للمحكمه تكون تكتب في الليل تمشي بهم
2: يروح بيهم للدار هو
0: العكس فما اللي نعيش معاه لو مثلا هذه الروايه هذه ما انا قريب نولي مجرم انا بالحق ما تصور انت فما ناس يعملوا تعليق تدخل تشوفها صفحه يقولوا لي من الاول احنا نقولوا كيفاش تحكي هكا على قاتل معناها تخلي الناس يا اخي الكل ولاو معناها يحبوا القاتل
1: متعاطفين معاه
0: متعاطفين معاه مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه معناها قاتل متسلسل والناس متعاطفه معاه ويلزموا يمنع ويلزم
1: كتبت حاجات وفي قضايا ممكن ولا في جلسات أي. بدلت حاجات
0: اي طبعا في الروايه هذه
1: ولا غيرها
0: لا في غيرها في الروايه هذه الروايه هذه خط البطل
1: مثلا شنو كتبت وشنو تبدل كيفاش قرب لي
0: معني انا نكتب حاجه
1: انت ممكن كتبت 15 صفحات وبعد عندك جلسات في الاسبوع هذاك بدل لك مسار الروايه
0: انا برا قاعد في محكمه في محكمه سوسه وقدامي معناها الناس اللي قاعدين يعرفوا انا ما عندي بنام نشد التليفون نقعد نكتب قاعد نكتب التليفون وبعد والبطل نتاعي هو موقوف في السجن البطل نتاعي موقوف في السجن وقريب المحاكمه نتاعو فالتسلهمت معناها من الاحداث هذيك معناها الرد نتاع المتهم هذا والرد نتاع المتهم هذا وسلهمت معناها حكايه معناها باهيه برشا وضفتها هي طبعا
1: في اين الروايه هذه؟
0: هذه في روايه فينجا
1: الفينجا اليوم فما مشروع اخر بخلاف بعد اسره
0: ديما اي ديجا عندي اسره اثنين تو بديت فيه أول مرة خاطر التو كي توفى الرواية شوف آخر حاجة آخر كلمة نكتب يتبع
1: تحب أنك تعمل الجزء أجزاء الثانية
0: أول مرة هذه أول مرة أنا كي كتبت الفينجا وفينجا وحدها كتبت الخطيفة وحدها الهند وحدها قرميسة وحدها الفينجا وقتها زميلنا سي عبد العزيز الأستاذ عبد العزيز السيد
1: أي.
0: هو معناها كان الحقيقة معناها أنه عرفني معناها بالعالم معناها في إيطاليا وقع استدعائي وفاز جائزتي معناها روايتي فازت بجائزة الجوريست معناها رجال القانون أي. المبدعين
1: أي.
0: منهم معناها
1: هو كان ناشط
0: في البحر في البحر الأبيض المتوسط من فرنسا من ألمانيا من إيطاليا من إسبانيا من العالم الكل شاركنا معناه محامين وقضاة ورجال قانون ورجال قانون بالرواية نتاعهم حاجات خارج القانون وي. طبعا
1: دونك نستناو الأسرة اثنين ان شاء الله ودوكا كل النجاح
3: ليك نبعث لهم ميسيون انا وفرح وسامي تشارك بها
1: كل النجاح ليك انيس
0: عبد العزيز
1: انيس الزين دونك الامضاء للرواية هذيا أسرة حكاية قاتل كل النجاح ان شاء الله
0: عايشك
1: وبون كوراج للي تعملوا تنجربوا بيان سور لو ديفي نتاعنا
0: ديفي وصل لي
1: يلا يحاول تفتكرني كلمات محمد حمزة الحال بن حمدي عبد الحليم حافظ والله حبيبي نرجع غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: تضحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تحديد طاقة استيعاب المعاهد النموذجية ب3850 مركزا للسنة الدراسية القادمة. في نابل استقرار الحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا أثر سقوط نافذة بمدرسة ابتدائية بحمام لغزاز. في تفاصيل أخبارنا، ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة 2026-2027 في حدود 3850 مركزا موزعة على مختلف الجهات، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 من مايو الحالي. القرار بيّن أن معهد بورقيبة النموذجي بتونس تصدر قائمة المؤسسات التربوية من حيث طاقة الاستيعاب بثلاث 100 مركز، يليه المعهد النموذجي بسوسة ب275 مركزا، ثم المعهد النموذجي بصفاقس 1 ب250 مركزا. كما حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية بكل من المنستير ونابل وأريانا بين 200 و175 مركزا. شملت المؤسسات ذات نظام نصف الإقامة كل من المعاهد النموذجية بتونس وأريانا وبن عروس ومنوبة، في حين تعمل بقية المعاهد بنظام الإقامة الكاملة وفق ما ورد بهذا القرار. كما تراوحت طاقة الاستيعاب بعدد من الولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و150 مركزا على غرار زغوان وتوزر وقبلي وتطاوين، مقابل 150 مركزا بكل من القصرين وقفصة، و125 مركزا بسيدي بوزيد ومدنين وجابس. يأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات للسنة الدراسية المقبلة وتنظيم طاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. للتذكير، فإنه يتم إجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، والتي تتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية أيام 18 و19 و20 من جوان المقبل. أكد مصدر طبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن الحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا اليوم جراء سقوط نافذة بقاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي بمعتمدية حمام لغزاز من ولاية نابل. حالتهم الصحية مستقرة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة ومغادرتهم المستشفى المحلي بقليبيا، أين تم نقلهم من قبل وحدات الحماية المدنية إثر هذه الحادثة. وفي هذا السياق، أفاد النائب بالمجلس المحلي بمعتمدية حمام لغزاز علاء عبد بي في تصريح لمراسلتنا روض العلاقي بأنه تمت مراسلة المندوبية الجهوية للتربية بنابل والسلطة الجهوية منذ سبتمبر من السنة الماضية للتنبيه إلى الحالة الكارثية لهذه المدرسة والإخلالات التي تهدد سلامة التلاميذ والإطارات التربوية.
2: بالنسبة للوضعية اللي صارت اليوم، قمنا منذ 23 سبتمبر 2025 بمراسلة المندوبية الجهوية للتربية بنابل، وعلمنا السلطة الجهوية بالحالة الكارثية اللي تعيشها مدرسة محمد الهادي العفوية محمد الجبلي. قد ذكرنا بكل وضوح في المراسلة خطورة الشبابيك المهترئة والقابلة للسقوط، إلى جانب عدة إخلالات تهدد سلامة التلاميذ والإطار التربوي. تواليت بعدها العديد من الجلسات والمعاينات والوعود، وآخرها في 13 مارس 2026، لكن دون أي تدخل فعلي إلى اليوم، إلى أن وقع ما كنا نحذر منه منذ أشهر. سقط شباك بالمدرسة اليوم على 3 تلاميذ داخل المؤسسة التربوية بتاعنا، والحمد لله الحادث مر بسلام ولم تحول إلى كارثة حقيقية. لكن إلى متى سنبقى ننتظر؟ تعبنا من اللجان ومن من من البيروقراطية المقيتة، وتعبنا من الوعود التي لا تنفذ. أمر لم يعد يتعلق بالإجراء الإدارية، بل يتعلق بحياة أطفالنا وسلامتهم. سلامة التلميذ متاعنا راهو خط أحمر، والتدخل العاجل لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة قبل فوات الأوان.
1: شأن آخر، أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان خلال مشاركته اليوم في أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة عبر تقنية التواصل عن بعد أهمية مبادرة الإسكوا لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وضمان مساهمتها في النهوض بالتنمية المحلية إلى جانب المساندة الاقتصادية للمرأة الريفية. وأفاد شوشان خلال هذا اللقاء الذي خصص لمناقشة الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية تحت شعار من الوصول إلى الصمود، بيّن أنه تم في إطار هذه المبادرة إنجاز 7 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة جملية بلغت 120 كيلوات لفائدة جمعيات تنموية وتعاونيات فلاحية ورائدات أعمال. دولياً، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لابد أن يضمن ألا تحصل إيران على سلاح نووي، مشيراً إلى أن الديمقراطيين في بلاده يحاولون منعه من التفاوض مع إيران. ترامب قال أيضاً إن إدارته تتفاوض مع إيران ويأمل ألا يضطر للقيام بالمزيد من الأعمال العسكرية ضد طهران، مضيفاً أنه قد تضطر الولايات المتحدة لتوجيه ضربة أخرى إلى إيران. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية يوم الأحد كان مصدرها الأراضي العراقية، مؤكدة احتفاظ الإمارات بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الطاقي وفقا للقوانين والمواثيق الدولية. الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين اليوم تلبية لدعوة من نظيره الصيني. الكريملين أوضح في بيانه أن بوتين وشي سيبحثان خلال هذه الزيارة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، بالإضافة إلى مشاركتهما في مراسم افتتاح فعالية عام التعليم الروسي الصينية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: كرديات.

اللي صاي ايدي في ايدك يا خي وان مصر قريب ايدي في ايدك نتغلب على كل صعيب

في مصر في مصر في مصر في نجد في سوريا في لبنان في مصر في نجد في سوريا في لبنان وفي لبنان في مصر في

غير حدود، يمشي العربي في أملاك وببساط ممدود، يمشي العربي في أملاك وببساط ممدود، يمشي العربي في أملاك وببساط

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس؟

0: شارجي 10 دينارات ولا أكثر، سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك.
2: ثمانية على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في، مرحبا بكم لما كنتوا تتبعوا فينا. 19 ماي 2026، الثاني منذ الحجة 1447 للهجرة، من 8 ل 9 نتاع الليل الموعد مع دومتك. دومتك باش تكون خاصة شوية بالنسبة لليلة، على خاطر باش يكون معنا بعد شوية ضيف شاب تونسي مازال يقرأ يكمل في دراسته في الانجينيورا إذا كان مانيش غلط، اسمه اسكندر زهير. الشاب هذا عمل اون ابليكاسيون سماها سينيالي.تي.ان. شنية الابليكاسيون هذه؟ شنو الهدف منها؟ علاش عمل الابليكاسيون هذه؟ هذا الكل باش نشوفوه بعد شوية مع اسكندر ونفهموا بالضبط الهدف من الابليكاسيون هذه. سينو في دومتك بالنسبة لليلة باش نحكي على امبيرات، مش بيرات دي كاريب، لا، باش نحكي على سيبر كريمينال تم القبض عليه في اليونان بعد تم ترحيله لفرنسا. سيد هذا ضرب أكثر من 2 مليون أورو أخذهم من البيراتاج انفورماتيك. شنية الحكاية؟ كيفاش عمل هذا؟ أي هو ألباني زادة، معناها ألباني بيرات هاكر ولا هاكر في في توسكي سيستيما انفورماتيك، شدوه في الجريس وتحاكم في فرنسا باش تفهموا التعقيد نتاع الهاكينج اللي موجود توا في العالم اجمع، وسورتو مع الانتليجنس ارتيفيسيال تولي الحكايه معقده برشا. تو ناخذوا كل التفاصيل بعد شويه. سينو جديد يجينا زاد كيف كيف من عند جوجل. جوجل اللي سيدي كانوا قاعدين قالك لا، انت كي تحل الايميل على google.com كان عندك الحق في 15 جيجا دو ستوكاج. سيدي لا، ما ظهرناش، باش نعطيكم كان 5 جيجا اكاهو من ستوكاج. شنو الحل؟ بتبيع تدفع الفلوس. تو بعد نشوفوا كيفاش تعمل باش تنجم تو كونتورن هل ريستريكسيون هذيا. 10 جيجاوات كمان نحاوهم من الكاباسيتي دو ستوكاج اللي موجوده عندك على الايميل نتاعك. سينو زاد كيف كيف كلمه لح ما تغيب على طعام مدام اي اي 8.5 جي بحذانا نعملوا طلع شنو اللي حضرت لنا مدام اي اي بتبيع، شنو حضر لنا بليل عروه اللي نجهلوا التحيه كل نهار ثلاث بتبيع مع مدام اي اي. سينو عبد الحميد بالعجوزه موجود، موش بيرات انفورماتيك، موش هاكر، جست نلقاوه يسهل لنا الامور باش نكونوا معاكم على التلفزه، باش نكونوا معاكم على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف كيف سامي الذويري موجود معنا في الاخراج الاذاعي، وجمال بقديده في استندار الدنيا وما فيها. هذه الكيب اللي باش ترافقكم حتى للتسعه نتاع الليل كالعاده. البدايه مع الموسيقى وهنا راجعين.

0: دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد في دومتيك. كما قلت لكم قبيلة شوية باش نبداو نحكيو مع اسكندر زهير على الابليكاسيون هذه، الابليكاسيون اللي كنا نجمو نشوفو اللوغو نتاعها حميدة سينيالي بوينت تي ان. سي اون ابليكاسيون سيتويان اللي نلقاوها سانسكري دون لو كادر دو لا ار اس او، معناها ريسبونسابيليتي سوسيال اي انفيرونمونتال نتاع الناس الكل. نتفكروا قبل كان فما المواطن الرقيب اللي على الاقل يمشي يشوفك الادارات اش فما واش ما فماش، لهنا تم تعويض الاشكاليات هذوما ولا التبليغ على الاشكاليات هذوما عن طريق دي ابليكاسيون. نعرفوا اللي كانوا البلديات في تونس بدات في وقت ما بارساء دي بلاتفورم عندهم، نعرفش اسكو لي بلاتفورم مازالوا يخدموا ولا لا، ما نحبش نعطي معلومه غالطه. ما تنجم تسينيالي انت في البلاتفورم نتاع البلديه على ايبوك، يعني ممكن حكايه سنتين او ثلاث سنوات التالي، تنجم تسينيالي مثلا الضوء ما يمشيش عندك في الدار، فما في النهج معناها نتاع الحومه نتاعك، تنجم تسينيالي ما نعرفش انا قطع طريق، اذا كان فما تكسير للكياس، اذا كان فما اي حاجه تهم البلديه، زاد كيف القاء الفضلات وغيرهم. هذوما كلهم كانوا موجودين في البلاتفورم اللي عملوهم البلديات، ما نعرفش اسكو مازال ولا لا، اللي عنده المعلومه ينورنا ميسالش. لكن سينو نلقاو دي انيشيتيف بريفي من عند شباب يحبوا يخدموا، يحبوا يطوروا، يحبوا يتقدموا، ويحبوا بلادهم سورتو، يعملوا دي ابليكاسيون كيما هكا قلنا دون لو كادر دو لا ار اس او، لا ريسبونسابيليتي سوسيال اي انفيرونمونتال بما في ذلك اسكندر. مرحبا اسكندر وشكرا على قبولك الدعوه.
1: عفوا شكرا جزيلا سي خالد، دونك ميرسي بوكو على الانترودكسيون اللي قمت بها. دونك بالضبط، دونك انا اسكندر زهير، زهير مو زهير،
0: دونك بالاي
1: زهير ميسالش. دونك عمري كما قلت 23 سنه، نقرا بيو انجينيوري، وانا تو عملت الابليكاسيون هذايا سينيالي بوينت تي ان. دونك سينيالي بوينت تي ان سي اون ابليكاسيون اللي تو باش نخدم عليها، وكي باش تصبوها ان شاء الله تعرفوا باش تشوفوها، اللي هي تشبه بارش الانستغرام. دونك تري تري فاسيل دوتيليزاسيون. وكما قلت انت بالضبط، فما في تونس اللي قبل كلكو زاني لا بوسيبيليتي انك تسينيالي، مي لي ابليكاسيون هذوك ما خدموش. علاش؟ على خاطر كانوا يعتمدوا 100% على انه البلديه ان فيت تكون 100% معهم. الفرق مع سينيالي بونتيان هي سي اون ابليكاسيون سيتويان. دونك مانيش فما بطبيعه كونتاكت مع لي مونيسيباليتي، لكن تكون يحيي الابليكاسيون سي لي زوتيليزاتور. دونك احنا توا اون 350 اوتيليزاتور، و كان تدخلوا على السيت ولا على الابليكاسيون تشوفوا اللي برشا عباد قاعده تهبط في دي بوبليكاسيون اللي تشبه البارشا لي بوبليكاسيون نلقاو مع لي جروب فيسبوك. تعرف انت قداش التوانسه يحبوا يبارتاجيو الحكايات هذوما،
0: شيء كبير
1: شيء كبير شيء كبير. ودونك احنا شنو القوه نتاع الابليكاسيون؟ ان ريت اي بوست جابت في لي باج فيسبوك إذا يهبط ديريكتومون على سينيالي، ولكن سينيالي فيه ان الجوريثم تري بوسي من التالي اللي يلقى بالضبط وين البوزيسيون، و إلا تخيبو ديريكتومون اوتوماتيكمون البلاصه نتاع معناتها وين صارت المشكله بالضبط، اتخافير دونك الاناليز ابروفوندي دي زيماج و لي كومونتير اللي موجودين. حاجه اخرى اللي ليزيتيزاتور يستعملوا في الابليكاسيون توا، سي انه الوقت والماء اوتوماتيكمون يجيهم نوتيفيكاسيون على تليفون وقت يقص. دونك كيما توا مثلا فما دي نوتيفيكاسيون توصلهم العباد، و ايفيكتيمون دونك ينجمو يسيناليو هما بي دونك كان فما مشكله، لكن لا ماجوريتي دي كا ما يستحقوش انهم يسيناليو كوا كو سوا، توصلهم ديريكتومون نوتيفيكاسيون. حاجه اخرى مهمه برشا في الابليكاسيون، علاش قلت لك قبيليك احنا نعتمدوا اكثر على الاستعمال نتاع العباد، معناتها مانيش لوتيزاسيون نتاع ليزيتيزاتور، سي ال كي فيغ فيفغ الابليكاسيون. علاش؟ خاطر كل مواطن ينجم يدخل توا على الابليكاسيون يشوف فما دي ميسيون. مثلا انا نبدا في العوينه توا، فما توصلني نوتيفيكاسيون كان انا نكتيفي معناتها لوبسيون بنحب نعاون، فما حاشيك زبله ملوحه ولا اي حاجه عندها برشا، كان انت مواطن تحب تمشي تعاون، كيما فما برشا قاعدين يعاونوا توا عرفش كي نشوف على الفيسبوك، كيما فما برشا حاجات خايبه فما حاجات زاده باهيه قاعده تصير، ايبيان يمشي يليق المشكله هذيك هو بيد المواطن، يصور كم كوين بروف اللي هو ريكلها يربح دي بوان. دونك
0: خلينا اسكندر قبل ما نوصل للي بوين انت توا حكيت احنا اون ايميسيون دو تكنولوجي وتكنولوجيك حكيت انت على الالغوريتم اللي موجود وراء الابليكاسيون اللي اثار انتباهي كيفاش تعرف انت اترافير الالغوريتم اللي موجود جوست بتصويره وين موجوده اسكو موجوده في شارع المنجي سليم ولا في شارع المنجي بالي انا منو
1: اي باه اوك شو نقول كيفاش نحاول نبسطها بوغ كو تو موند بيس كومبروند باه كان تمشي انت تو تشوف في الباج فيسبوك تلقى لي بوست شنو تلقى عندك دي سورس انفورماسيون فات شنو مثلا كان فما حد واحد شكون حد فيديو يحط عليها تكست وتري سوفون في اغلبيه الحالات ما تمشي تكتب لك وين البلاصه كان باركونت ما فماش فما في لي كومونتير لي كومونتير يقول لك وين وكان واش في لي كومونتير راه يحط لك في التيتر نتاع الواحد دونك انت اش تعمل تعمل تو بعد فو جوتيزي ان انتيليجونس ارتيفيسيل مش مش من ال ال ام اون اي اللي تعرف ال كاتيجوريز معناتها لي دوني اللي موجودين اي دونك ال فا rajouter toutes ces données ensemble
0: معناها باش تعمل ريكوبمون من بين لي دوني هذا قال سوسه توا الاخر قال مفترق حي الرياض الاخر قال لا في جهه كوري عقيد دونك هي تبدا تلمت في لي دوني حتى لين تخلط ابوبري للبلاصه الصحيحه اللي فيها التصوير هذيك
1: اكزاكتومون وتو بور لو مومون عندنا دونك ان تو دو سوكسي بالنتاك بالضبط وين اوتور دو ديزون
0: 80-85% هي حاجه بيه اسكو الابليكاسيون موجوده على كامل تراب الجمهوريه ولا جوست في بعض المناطق
1: الابليكاسيون موجوده في تونس الكل ودير عنا برشا عباد دخلوا معنا ما خاطر فيها تفاعل كبير برشا على لي ريزو سوسيو دونك يستعملوا فيها في دون طول لو تيريتوار ومعنا مع حتى عباد قلت لك علاش تفاعل كبير برشا عملنا فيديو على انستغرام عملت 1 مليون مليون دو فيو دونك سيتي ان غران سوكسي ودخلوا معنا برشا عباد حب حتى عملوا معنا معناتها دي فيديو دوما نحكي لك على كشاف وكل شيء عاونونا بوغ فير كونيتر لابليكاسيون دونك سي با دو تو اون ابليكاسيون ريزيرفي اون مونيسيباليتي معينه نو با دو تو كامل تراب الجمهوري
0: باهي جي سينيالي كلك شوز ما فماش شكون ينجم يتدخل ما نعرفش انا جو ني با سينيالي مثلا شويه وسخ موجود على على جنب اللي تعدى مقاول مثلا لم الوسخ هذاك وصور ورانا اللي يكونوا الى تريتي لو ديفو اللي موجود مثلا جي سينيالي اني تبول ولا جي سينيالي ما ما ما بوتو ما مثلا طايح ولا غيره كيفاش توصل للمعلومه للي زونتيتي اللي هي معنيه بالاصلاح هذايا من عشان بوتو نتاع تيليكوم مثلا نلقاه طايح بالنسبه للناس اللي مازالوا ما دخل لهمش الفيبر اوبتيك دونك ما عادش البوتوات يتنحاو لقيت مثلا من عرشنا خيط نتاع ضو مقصوص حاجه كيما هكا اللي ولا كياس مش حفره في كياس دونك البلديه هي اللي لازمها تتدخل كيفاش توصل المعلومه هذه للونتيتي ريسبونسابل دو لا كوريكسيون ولا دو تريتمون دو ديفو
1: وباش نزيد كان نجم على سؤالك زاد كومون ساسوري اللي لونتيتي ريسبونسابل اللي باش كوك سوسوا معناتها باسكو انا باش نقعد نسينيال في الفارغ بعد ما تبدل حتى شيء سي اون كيسيون كي فو لو كو دو بوزي
0: بيه
1: ديجا لا بروميير بارتي احنا عندنا الكل بلدي تحب تدخل معانا عندنا ان داشبورد اون باج معناتها وين ينجموا هما يلقاو قدامهم لي بروبليم اللي عندهم الكل في البلديه نتاعهم وكاريمون عندهم ان شات بوت اللي سي اون باك اند حتى تشات جي بي تي معناتها نجم تحكي معاه حتى باش تلحق اللي يحب يفصل له شنو بالضبط فما كم بروبليم في البلديه نتاعو دونك تخي تخي سامبل سيتياسيون سيلمون توا لا ديفيكولتي بروميير انك تلقى شكون من البلديه تحب تدخل معاهم كونتاكت ديريكت خاطر البلديات مي مالوغوزمون الكوميونيكاسيون ديفيسيل
0: باهي دونك فما عندك بلديات مثلا دخلوا معاك من غير ما تسمي باش ما تحرجهمش بارابور على زملائهم ما نعرفش بتاتر يفو دي زوتوريزاسيون بتاتر ما عنديش فكره
1: وي وي فما بلديات تري انتريسي دايوغ سي سوفون لي ميم بون مانيش نسميهم كيما قلت لي مي معناتها احنا البيوت نتاعنا تكون جلوباليزي دونك شنو الحل؟ من بعد نقولوا حتى وصلت المعلومه شنو الحل؟ Eh bien, c'est un problème très très grand. On a pris un hal le star le hal. Mais par exemple, quand il y a un par le canon, quand Hachik qu'on a un zible, tout ça, il y a des camouflages, mais qu'il y a des
0: hauts.
1: Par contre, quand on est parti sur le dos ou sur le col, tout ça, il y a des camouflages qu'on a choisi sur la vie du citoyen. Et le citoyen ne se montre pas très très sérieux. Eh bien, il y a un message d'urgence de la ville, le manager. وبعدها تقوم بالإجراءات
0: اللي لازم تقوم بها.
1: بالضبط. Par contre, donc, comment on fait en force, entre guillemets,
0: pour faire pression,
1: exactement, pour faire pression, eh bien, c'est du name and shame. Quand on trouve un baladeya, par exemple, sur le signal, on trouve la liste de baladeya, ça m'a classé tous les baladeya et les points de terre. Voilà, exactement.
0: كي يبدا فما اكثر تفاعل من الاشكاليات حاجه خارقه للعاده.
1: اي بالطبيعه هو الكلاسمون اون فونكسيون دو النقاط نتاع قداش ريكلو. اي بالطبيعه
0: فوالا من ناحيه التفاعل معناها قداش من دوسي لون تريتي بارابور او دوسي سو لوفي دونك عندك ان بتي بورسونتاج اللي تو لو افير ان كوفيسيون وياخذ دي بوان.
1: اكزاكتومون وحنا اون شيرش لا ترونسبارونس ابسولو. راهو سينيالي بونتيان سو ني با معناتها كو بور سينيالي هاك شفت معناتها سيت اون بلاتفورم سيتويان كامله كونيكتي معناتها للبلدية نتاعك اللي هي بلا ماهيش كونيكتي خاطر كيما قلت لك مثلا توا على قصان الضوء والماء جو مانيش كونيكتي مع ستيك ولا مع ال فهمني هذا كلهم سي ديزانفورماسيون كون غوتروف سور انترنيت كالعاده افيك دي موديل اونتريني نلصقوهم مع بعضهم ونلقاو لي ريبونس نتاع وين بالضبط الماء باش يقص خاطر احنا كي بعثنا دي دوموند معناتها لل لي زونتيتي كونسيرني احنا با دو ريبونس مالوغوزمون.
0: اوف مالوريزمون وي وي
1: دونك عندنا مشكل
0: في تونس اسكندر هي ما نجاوبوش على الميلوات.
1: او مشكل الميل باش نبعث لي جون فواياجور غير نشوف كون يجاوبون.
0: قعدت خمم خمم خمم بعد شو بعث حمام زاجل. باهي لي كاتيغوري اللي نجمو نلقاوهم في الابليكاسيون سينيالي بوينت ان فما موفي بلان فما انفيرونمون فما ترونسبور فما اكلاراج بوبليك كونسوماسيون ريسك سيكوريتير ديغراداسيون موبيليي بروي نويزونس ديشارج ايليغال باهيين معناها لي كاتيغوري فما علاش هكا عجبتني الكاتيغوري هذه معناها كي تشوف حاله معناها قدامك تنجم فماشي اشكاليه فيما يخص لا كونفيدونسياليتي تو مثلا فما تصاور اللي بعثتهم لي انت في الكياس اللي هما تنجم تكون فما دي دوني نتاع كراهب تنجم تكون فما تصاور نتاع عباد اسكو يا سو جونر دو بروبليم نعرفوا اللي كونوا لا كونفيدونسياليتي موجوده نعرفوا اللي كونوا الاساءه للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاد كيف il faut faire attention d'un point de vue légal على الحكايات هذوما ساعات واحد يتم اتهامه معناها عن طريق الخطا اللي كونه هو عمل العمله هذه alors que هو خطيه est-ce que عملت حاجه d'un point de vue légal باش تحمي l'application باش تحمي روحك انت ساعه en tant que développeur de cette application باش تحمي زاد la communauté اللي هي موجوده انا باش نحط تصويره مثلا تاع كهرباء مقاريه مسكر على باب سبيطار ولا مسكر على كذا وخليت البلاكه نتاع الكهرباء البلاك مينيرولوجيك فيزيبل اسكو خممت في الشيء هذا عملت حاجه في الشيء هذا ولا لا اسكندر
1: بيان سور ابسولومون احنا توا سينيال دي بونتيان اي بيان اون كونفورميتي توتال افيك توت لي نورم انترناسيونال لي موجودين دايور انا فما اون ان سيرفر ديسكورد اذا ما تعملش من كوميونيتي تدخل وتشوف وتلقى لي بوغ وتلقى تحاول اصلا تيرات السيت واحنا انا دو مون كوتي نجم نصلح معناتها لو بلوس دو بروبليم معناتها كيليا دو دومون بوسيبل دو معناتها اجيري حاسيك دونك دو سو بوان دو فيو لا بور لو مومون يا توت اون ايكيب دو جون بينيفول اللي هما قاعدين يعاونوني الحق يشوفوا في لي بوغ دو تيل سورت اسكو توت لي دوني سو بروتيجي هذا دان بوان دو فيو مش نتاع البلاك كيما قلت لي انت نصورها ولا هذا دان بوان دو فيو بيرمون معناتها سيكيورتي انفورماتيك بيراتاج concernant l'autre problème qui est un autre problème qui est est-ce que tu as un arabe qui est cher par exemple est-ce qu'on parle qui est un arabe
0: exact
1: ou la circulation etc mais chaque poste chaque signalement ou le maillard c'est pas à lui une modération ou fait aussi un modérateur il y a un nombre d'attribution du coup le baladeur un modérateur ou qu'il y a une famille je connais un modérateur arabe c'est une intelligence artificielle elle calcule un pourcentage où elle est sûre que ce n'est pas un poste gênant. Par exemple, si c'est un poste, une femme, une plaque d'immatriculation, elle peut se trouver automatiquement. كان هي اني باسور تبعث لي ليا انا اون ديرني ريكور وانا جو كونفيرم مانويلمون اسكو البوست هذاك يتعدى ولا لا
0: تقبلوا ولا لا
1: بالضبط.
0: على خاطر لي جروب اللي حكيت عليهم اسكندر قبيله في الفيسبوك كيما لي بون موفي بلان ولا غيرهم من لي جروب اللي موجودين ساعات يهبطوا بالاسم ساعات يهبطوا بالصفة ساعات يهبطوا بالتصويرة أنا نقعد بيت نقول لمودراتور دي جروب يا أخي شبيه ما فاقش اللي كونه هذا ما يجيش نجم يتحاسب على التشهير alors que أنت ما سمعت كان une seule version شريت من عندهم سلعة طلعت السلعة non conforme ما حبوش يبدلوا لي ما نعرفش درا شنو بعد كي تسمع تقرا لي كومونتير لوطا تلقى اللي كونه السيد هذا اللي تم التشهير به يقول راهو سي با فري ليستوار ماهيش كيما هكا راهو مثلا بعد ما حلوا لو باكي هلكو بعد قالوا لا ما عجبناش ما حبوش يخلصوا ولا ما خلصوناش ولا معناها يا بليزيور الترناتيف للحكايه هذه ديما احنا تعلمناها ملي احنا صغار تسمع ديما من لي دو بارتي اذا كانهم دو بارتي تسمع من توت لي بارتي اذا كانهم اكثر من من دو بارتي يظهر لي لهنا لو بروبليم زاد كيف سينيالي ن سوبوس با ترو علاش على خاطر حسب التصاور اللي ريتهم وحسب الاشكاليات اللي موجودين ما تنجمش معناها فما قدس نتاع بوباله حشاكم ملوح تحت شجره ما ينجموش يختلفوا فيه زوز
1: bien sûr فما هو احنا on n'est pas le tribunal qui m'a dit vous avez des crimes معناها تاع le tribunal de Facebook انه العباد ما غير ما تعرف لافي نتاع لي دو بارتي ياخذوا جا قرار يبداو حتى في لي كومونتير يسبوا في العاود alors qu'on ne sait pas la vraie version
0: exactement
1: هذا c'est de la diffamation
0: صحيح
1: احنا on n'est pas là pour diffamer les gens ou d'ailleurs ما نقبلوش في لي سينيالمون كان فما معناتها دي كابتشور ديكران ماهيش c'est pas une preuve في موفي بلان لي سول كا وين نجمو نقبلو احنا هذا ايتر كان يحل في فيديو ولا يوري كليغمون وين بالحق فما حاجه عند الفوتوزين حتى في فرنسا وفي العالم اجمع كيكا يعملوا ان شاء الله كونسيرمون دونك سو بروبليم دو كونفيدونسياليتي باش نرجع لك على لي بلاك ديماتريكولاسيون لي بلاك ديماتريكولاسيون il y a un débat interne باش ما نكذبش عليك على خاطر فما دي سيت انترنت معناتها سي فو فيت فو ريشيرش حتى في فرنسا اللي كاريمون سو يعملوا اي كلاس لي بلاك دي ماتريكولاسيون تكتب انت بلاك دي ماتريكولاسيون تاع العبد اللي قدامك ويحط لك النوت على البلاك هذيك دونك انا شنو اللي خممت كيف ان مومون دوني نخلي لي بلاك مي بور لو مومون اون فا فلوتي توت لي بلاك معناتها خاطر il nous faut un conseil juridique plus approfondi
0: exactement
1: مي لا كيستيون هي سوبوز كان معناتها في الدول الاخرى تصير الحكايه انك تو كلاس بالضبط كل بلاك دي ماتريكولاسيون تولي عندها سكور معناتها شوف حتى وين انا لو ريزونمون بو الي انك انت عندك اون بلاك ديما تعمل في العمل اذا لو نيميرو هذيك تلقاه في برشا دي بروبليم سي ان ريزولتا معناتها ان سكور طايح اي بيان سيت اون دوني اللي اون بو انفويي كاريمون على لاسيورونس لاسيورونس تولي طلع له في السوم والا بوتيت كي بو افوار دي كونسيكونس فهمت شنو
0: صحيح
1: فما دي بلاك راهو في تونس ولا فما كراب يدوروا من غير دي بلاك كاريمون معناتها اون توت امبينيتي
0: صحيح وفما دي بلاك زاد كيف كي نريبوند با او نورم اللي تشرطهم لا تروتي تلقى الكتيبه بالصغير والا تلقاها كاللي ترجع الضوء بور ايفيتي تتشد في الرادار الوغ هي حكايه فارغه معناها كو سوسوا انت بك اللي ترجع الضوء ولا ما ترجعش الضوء كيف معناها الكهرباء تتشد ما فيهاش لا شك ولا اختلاف. اون توكا اسكندر يعطيك الصحه خويا فيليسيتاسيون ان شاء الله نراو دوتر ابليكاسيون نتمناو اللي كونوا المره الجايه تعاود تحكي معنا وتقول عندي 350,000
1: ان شاء الله وانت نحبك تكون الليله لو 351 يوتيليزاتور
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جو في فير لو نيسيسير ان شاء الله disponible على iOS ou à l'App Store
1: iOS, Android, ordinateur, Mac, tous les appareils.
0: Tous les appareils. Inch'Allah, بالتوفيق ليك Skander ou Inch'Allah, تقعد ديما avec cette même envie d'aider les autres. نعرفوا اللي كونوا avec l'âge peut-être نتبدلوا شوية معناها مي Inch'Allah, تقعد ديما عندك l'envie هذه وتعاون الناس. ميرسي بوكو
1: سي تري
0: جونتي عايشك مرحبا في كل وقت خويا ميرسي بوكو هذه كانت لابليكاسيون سينيالي.تي ان مع جوست اون بيتيت انفورماسيون بلديه سوسه عملت لي كاميرا انتليجنت نتاعها ولاو لي كاميرا هذوما يتبعوا الكمين اللي تلوح الزبله في حشاكم بالطبيعه في المصبات العشوائيه. معناها وليت إذا كان عندك مش حتى كاميون معناها حتى ان بارتيكولي باش تلوح عن ديشي متاع كونستركسيون وإلا حاجة كيما هكا، الكاميرا تكبتيك تاخذ نومرو البلاك متاع الكهرباء وتجي اوتوماتيكمون خطية للسيد هذا وتنجم يحصل حاجات ما لا تحمد عقباها بالنسبة للناس بتبيعة اللي تحب تخدم ان توت ليغاليتي واللي تحب تعاون بلادها وتحب تخلي بلادها نظيفة. باهي، شو الموسيقى بعد نستقبله مع بعضنا مدام AI.

0: small. Now clever. Many at this heart. Don't take. Ma well in the space. Ma well in the space. Al Jamara FMTV. Shuf Asma with Mata. With Mata.
1: With Mata. Biriayet.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريد طور عالمك دوم تاك دوم تاك
4: 38 دقيقة من الشباب بعد برشا على الـ AI اللي كنا نحكيه فيهم قبيلة باش نحكيه مع مدام AI على الجديد بالنسبة للأسبوع هذا. عسلامة مدام.
5: عسلامة معكم مدام AI. هالجمعة في عالم الذكاء الاصطناعي الأحداث تتسارع بصفة مش عادية. جوجل كشفت على سيستم أندرويد 17 وبيسيات جوجل بوك، وردت جيميناي هو المخ المدبر لجهازك باش يقضي المهام المعقدة أوتوماتيكياً من غير تدخل منك. وفي مجال الأمن السيبراني مايكروسوفت هبطت سيستم إمداش اللي يعتمد على 100 وكيل ذكي نجحوا باش يفيقوا ب 16 ثغرة خطيرة في ويندوز. لكن الأمور مش ديما مثالية. أوبن أي آي تعرضت لاختراق معقد في سلاسل التوريد البرمجية رغم تأكيدها على أمان بيانات المستخدمين. من شيرة أخرى، شركة أبل مع أوبن أي آي تظهر مهددة وسط تسريبات على انتقال أبل باش تخدم مع جوجل وتدمج نماذجها في سيستم iOS 17. وأخيراً، الذكاء الاصطناعي يواجه غضب بيئي في ولاية يوتا الأمريكية على خاطر الاستهلاك المهول متاع مراكز البيانات للضوء والماء. السباق شاعل والتحديات قاعدة تكبر. الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد تكنولوجيا بل ولا بنية تحتية حيوية

السلطة الفرنسية اللي يعني عندهم مدة قصيرة من اللي شدوا ان ريزو اذا كنا نجموا نقولوا خاص بالسيبر كريميناليتي. ديفلوبر دو لوجيسيال يبيع لك دي لوجيسيال اللي نجموا يخليوك تخترق لي سيستيم انفورماتيك الكل. الايقاف تم في اليونان وبعد تم تحويله الى فرنسا. هو الباني الجنسية عمره 39 سنة وربح ملايين الاوروات في بعض السنوات. وسيلة الدفاع متاعو ضحك شوية بعد نفسر لكم كيفاش دافع على روحه في التحقيق في فرنسا. دونك الهاكر هذايا اللي نلقاوه موجود في اليونان يبيع في اللوجيسيال لبلوزيور هاكر نلقاوهم موجودين في فرنسا. دونك حسب المعطيات اللي خرجت على جريدة لو باريزيان البيرات هذايا كان يستغل اونيكمون دي زوتي اللي هما مصنوعين من شركات اخرى. يعمل ليزاناليز نتاع لي زوتي نتاعو يدخل للي لوجيسيال هذوما ومن بعد يعاود يبيعهم ويحط فيهم وسائل للاختراق. دونك لهنا الشرطة الفرنسية تحركت حطت كل الوسائل اللي موجودة عندها. ومن بعد في الاخر بكون نقول لكم قداش حطوا فلوس باش نجموا يتعرفوا على الشخص هذايا. دونك 6 شهور التالي تم التعرف عليه. اسمه سوتيراك كا سوتيراك اللي قلنا كما قلنا قبيلة عمره 39 سنة ويسكن في بورتمان في وسط أثينا. دونك بالتعاون لهنا مع الشرطة اليونانية تم التعرف عليه تم الإيقاف متاعه. وقت اللي بحثوا تم التفتيش متاع المحل اللي ساكن فيه شو لقات الشرطة؟ لقات بلوزير كلي ليدجر اللي نلقاو فيهم دي كريبتو موني واللي المجموعة متاعهم فات 2 مليون أورو. دونك حسب لي زونكيتور يقولوا اللي كونوا الترافيك نتاعو هذايا ولا بيعانوا لي لوجيسيال اللي نجموا يخترقوا بهم لي هاكر لي سيستيم دانفورماسيون اللي موجودين. والهدف نتاعهم هما بالطبيعه كان الدوله الفرنسيه بما في ذلك شركات التامين البنوك وغيرهم. دونك بدا من عام 2021. دونك سماهم لي لوجيسيال نتاعو هذوما فينوم. هذا الاسم الرمزي ولا الكود نتاع لي لوجيسيال نتاع سي سوتيراك. دونك يتباعوا للي هاكر ينجموا يدخلوا بهم لي سيستيم دانفورماسيون بروتيجي واللي نلقاو موجودين في العالم اجمع. دونك كي شدوا كلكو كريمينال في فرنسا ورلاو تعرفوا على السيد هذا على السيد سيراك واللي ربح كما قلنا برشا فلوس. دونك لهنا وقت اللي تم الايقاف نتاعو الباحثين باحث البدايه كما نقولوا في فرنسا بالتحديد نهار 13 مايو 2026 يعني الاسبوع اللي فات يلون بلاسي اون غارد افو تم الايقاف نتاعو. كي سالوا الحاكم التحقيق قال له يا اخي انت تبيع في لي لوجيسيال هذوما هك تخدم في الشركه الفلانيه هكذا كذا بدا يحاجج فيه بالحجج والبراهين. اش يقول سي سوتيراك؟ يقول والله انا الشركه هذه نخدم فيها كان نعمل الديزاين نتاع اللوجو نتاع لي لوجيسيال نتاعهم ما عندي حتى ادنى فكره على شنو اللي قاعدين يبيعوا فيه. بالطبيعه الحكايه ما جددش لا على القاضي وحتى المحامين نتاع السيد هذايا كيف كيف ماهمش لاقين وسيله باهيه باش ينجموا يدافعوا بها على المتهم ولا على المنوب نتاعهم. دونك نجمو نقولوا اللي كونو سي سوتيراك لقاو عنده فوق 2 مليون اورو اون كريبتو موني ولهنا الخطر نتاع الكريبتو موني اللي هي ما عندكش حتى وسيله مراقبه عليها ما تنجمش تشوفها. بار كونتر الكريبتو موني تنجم تكون حاجه باهيه في بعض الاحيان لكن اون سكي كونسيرن لا سيبر كريمناليتي والا الجرائم الالكترونيه هي وسيله سهله برشا باش الناس تبدل الفلوس ما بينات بعضها وباش تخبي الفلوس نتاعهم بعد تبدا بشويه بشويه تبيع فيهم بالكعبه اللي تنجم تحول هالكريبتو موني العمله متداوله كيما الدولار ولا كيما لورو.
دونك

0: السيبر كريمناليتي ما هيش واقفة عند الحد هذايا. في فرنسا مثلا الجمعة اللي فاتت زادة كيف كيف تم إيقاف زوز أشخاص، واحد عمره 21 سنة واحد عمره 15 سنة. تصور أنت 15 سنة يبيراتي في اللي سيستام، يدخل للي باز دو دوني ومن بعد يطلب فدية، يسميهم لرانسوم وير، يطلب فدية من عند السيد اللي تم اختراق الحساب نتاعه، ويدخل التصاور، يدخل للفيسبوك، يدخل للحاجات أقوى برشا من اللي قاعدين احنا نتعاملوا به يوميا. فرنسا شعملت حطت ان بلان دو كونتر اتاك اللي باش يعملوا ان انفستيسمون اون اورجانس فيه 200 مليون اورو. يعني فرنسا باش تحط من البيدجي نتاع الدولة، من ميزانية الدولة 200 مليون أورو سبيسيالمون لمكافحة السيبر كريميناليتي. هذه سوني كان ديز اكزامبل اللي هما موجودين. إن شاء الله ربي بعد علينا هالي سيبر كريمينال ولي كريمينال تكور. وإحنا مع الخبر هذا نخلطوا نهاية البرنامج 58 دقيقة. يعطيكم الصحة الناس كل اللي تبعتونا، إن شاء الله الإضافة حصلت. ملتقانا نهار الجمعة في سينما سينما، مانيش باش نبعدوا برشا على دومين دومتيك وإلا على دومين توندونس، باش نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال والسينما. اسكو نجمو نعملو فيلم كامل بالانتليجنس ارتيفيسيال وإلا لا؟ شنو راي لي تكنيسيان في الدومين؟ باش يكون بحذانا حسام إن شاء الله لهنا في البلاتو، وباش ناخذ راي ابراهيم الطيف ان طون كيكسبير، مخرج منتج تقلد العديد من المناصب والوظائف الخاصه بالسينما. دونك باش نحاولوا ناخذوا الراي والراي الاخر ونشوفوا بالضبط رايكم انتم زاد كيف كيف. اسكو الانتيليجنس ارتيفيسيال تنجم تكون ان كومبليمون دو سينما والا تنجم تفزد السينما الكل؟ احنا تولينا نشوفوا افلام كيما افاتار مثلا كلها مخدومه بتقنيه ال 3D، لي ديسانيمي كلهم مخدومين بال 3D وبالانتيليجنس ارتيفيسيال. اسكو الشيء هذا يفقد يخلي السينما تفقد البريق نتاعها واللو شارم نتاع الانترفونسيون اومان والا لا؟ هذا الكل تنكتشفوه مع بعضنا ان شاء الله نهار الجمعه من 8 ل 9 نتاع الليل ديما على راديو جوهره على جوهره تي في. ما بقى لي كمش نشكر كامل الفريق اللي كان معاكم من 8 نتاع الليل. احنا ملتقانا يوم الجمعه ان شاء الله. بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا. باي باي.
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.

0: ثلاثة ثمانية تسعة دونت تيك مع وليد بسبيس مع وليد بسبيس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريدو طور عالمك. تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
3: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة غير معلنة إلى منطقة تكلسة من ولاية نابل وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء، وفقا لما أفاد به عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرتازي الزميلة روضة علاقي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار معاينة ميدانية للأوضاع في الجهة والاستماع لمشاغل المواطنين التي تمحورت حول التجاوزات البيئية والاعتداءات على الملك العمومي. وفق تأكيده تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو 2020 بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا أو انتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم، وأكدت أن ما وصفته بالهبة التضامنية الواسعة لمساندة المنظمة سند معنوي ونضالي بالغ الأهمية يعكس وعيا جماعيا بعدالة القضية التي تخوضها والمتمثلة في الدفاع عن حق المواطن التونسي في منظومة صحية عمومية عادلة تحفظ كرامته وتصون حقه في العلاج والرعاية. كما جددت المنظمة تمسكها الثابت بمواصلة نضال المسؤول دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهنية الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه أو التشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن أداء دورها تحت شعار الأطباء في خدمة الشعب والوطن، حسب نص البيان. أعلن صندوق الوطني للتقاعد والحتال الاجتماعية في بلاغ له اليوم أنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية إلى يوم الجمعة 22 من مايو 2020، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب جلسة اليوم بقصر باردو خصيصت للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء. وأفاد ممثلو جهة المبادرة بأن مقترح القانون الأساسي المعروض يهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة تعزز الشفافية وترسخ الثقة في المسار الانتخابي في ظل ما شهده القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء من تعديلات وتنقيحات متتالية أدت إلى تشتت الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية. وفق تأكيدهم دوليا، عقدت إسرائيل والولايات المتحدة اليوم مباحثات حول إمكانية شن هجوم على إيران، حسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية. وذكرت الهيئة أن المباحثات عقدت بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبيت الأبيض. ومن أخبار العالم أيضا، الأردن يقرر منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين بدءا من يوم غد ولمدة شهر. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس عامة قليل السحب، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتواصل ضعيفة فمعتدلة ويكون البحر قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 14 درجة و 18 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 18 درجة و 22 ببقية المناطق، وتصل إلى 25 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net. عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
4: بالله أنا نديها فيها استغاثة وطبو الويلي باش يتحرك. عمرنا مرينا حتى كان في الانتخابات. تابعين الزاوية بلادية، نمشيوا لحي الزهور القبابة، نخلصوا في حي الرياض، ما حتى ما وليه بينا، وحتى حتى ما معتبرنا. الماء ما عنيش، لو ناس ما عنيش، هلية في العيلية تسكنوا هنشير سيس، وطبو منكم تجيبونا شوية ماء، ما طالبين حتى شيء. الماء يرحم والديكم.
5: ثقة صيف سنة مجي قاطع، علاش قول قائل؟ لأن فانت عام سنة جاء رينا فيه الفصول الأربعة. كي نقول عام سنة، شما عام سنة؟ من خريف 2025 لربيع 2026 رينا فيه الفصول الأربعة، والقرار مازلنا ما ريناش الصيف. لربيع سنة جاء في حقه، هذاك حد درجة الحرارة اللي قاعدين نرى فيها، هذاك هو الربيع. والشتاء زاد نفس الشيء، زاد الشتاء معناها جاء شتاء حقيقي. الخريف هذا فيه نقول احنا الخريف هو العام، معناها والشتاء هو شده، والربيع منام، وصيف ضيف. أما صيف السنة مجي قاطع، لكن مجي طويل. الصيف السنة شد من 15 جوان تقريب حتى آخر سبتمبر. يطلع ربي يعطينا كل شيء بلطفه، وإن شاء الله ربي يعم علينا بالخيرات اللي نحبوا عليه.
6: تعرفوش على سيدونس المعيشة غلات برشا في تونس؟ العيشة غلات برشا في تونس على خاطركم انتم ما عندكمش سياسة المقاطعة. سردينة توصل 11 دينار كيلو سردينة وتشريوا فيها، ما قصيتوش. تعرفوش علاش كيلو اللحم 60 دينار؟ خاطركم تشريوا فيه، ما قصيتوش عليه، باقي تشريوا، هما يغليوا وانتم تشريوا. تعرفوش علاش اللوز زاد 40-45% على عمناوي؟ خاطركم تشريوا فيه وما قصيتوش عليه، تتسلفوا وتدينوا وتبيعوا ذهبكم وتعملوا دنيا كوليكا على خاطر ايش؟ والله خاطر الصغيرات يندادهم. اختكم اللغة هذه يا ناس، علموا صغاركم ثقافة المقاطعة. طماطم بربعة فرنك وتشيروا فيه، استانسوا شنوا رواحكم وصغيراتكم. سياسة المقاطعة ديكم ربي، وتجربوها عام برك، وتوترى لسعر قصتها عام برك، تجربوها شوفوا لسعر قصتها.
7: يا ربي اللي يسكنوا بحث مراكز الامتحانات، نقصوا شوية من حس أيام الباك. احسوا المترشين أولادكم، ما تشخصوهم بالكلام ولا فم أغنية ولا فم عرض ولا فم نقاش، خليهم يركزوا شوية على اللي يعدي فيه. هذا رجاء صالح لكنيسة الامتحانات، كنيسة التيزيام والنزيام، وربي نزح لي دمروح.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. خواطر رحلة في عمق الفنان.
3: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. خاطرة جديدة هي الثانية بهذا الأسبوع، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، الموافق لاثنين ذو الحجة 1447 هجري. مرحبا بالجميع. حلقة اليوم ضيفنا يكون فيها فنان صاحب صوت جميل جدا، ولكن هذا الصوت يغيب عن الساحة الفنية باعتبار الإنتاج، يغيب عن الساحة الفنية باعتبار الحضور الإعلامي. صوت أعتبره من الأصوات المظلومة نسبيا، غير حاضر. عام 2021 عمل تصريح وقال ذنبي أني أخلصت للفن. علاش قال الجملة هذه وبقيت التفاصيل من حيث ضيفي كإنسان وفنان نكتشفها مع ضيفنا بعد لحظات، حيدر أمير اللي نبدأ به برنامج اليوم في أول أغنية نعديوها من إخراج اليوم سامي الذويري، إعداد وتقديم زهير الجيس، من توا حتى العشرة متاع الليل. خواطر

0: الأغنية بعنوان أخت القمرة، صوت حيدر أمير ضيفنا الليلة. أهلا وسهلا، مرحبا بك في خواطر.
1: أهلا وسهلا أخوي زوير، سعيد جدا بوجودي معك.
0: مرحبا بك
1: كزوير الجيس، تعرفني أنا نحترمك برشا ونحبك برشا. وجورة فاميلية معناتها تعتبر
0: دارنا،
1: دارنا سيفري، وعندها فضل كبير برشا على حيدر أمير. ولا إن شاء الله نقضيوا معك حصة حلوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. هيا سيدي نبدأ ساعة الغنية اللي كنا نسمع فيها كلمات ألحان توزيع.
1: أخت القمرة، أنت أخت القمرة هي كلمات ياسين حمزاوي وألحاني وتوزيع السامي النجمي.
0: جميل، سامي النجمي ضيفنا غدوة إن شاء الله.
1: صاحب
0: العرض الممتاز الزيارة بكري، نحكيه في الكواليس، قلت لي بداية 2013 13 سنة
1: وي.
0: من عرض ناجح متواصل، كل ما يعرض لو يعمل الكومبلي.
1: هو عام 2013 وقتها تبرمج في كارتاج. من وقتها بدا يعمل في ضجة، ومن وقتها ولا يقلق معناتها من مجموعة الزيارة جاية من الساحل. شكون هذوما؟ برشا ناس جاوا حتى من تونس حبوا يشوفوا.
0: كنت في المجموعة حيدر
1: بالطبيعة، أنا من الأوائل اللي كانوا موجودين في عرض الزيارة. معناتها أنا خلطت على المراحل متاعه، بدايته مع سامي لين كبر العرض، معناتها ولا اليوم حط من الرقم القياسي في العروض بالحق. عرض زيارة وما نجحش من عدم، معناتها وراه خدمة وراه سامي ستان تري بون ميزيكولوج أول حاجة دو فورماسيون، وسامي إنسان ذكي برشا، معناتها يعرف اش قاعد يعمل، حريص على
0: يقف على كل التفاصيل،
1: على كل ديتاي دي ديتاي
0: والحركة.
1: وصعيب سامي في الخدمة، صعيب سامي في الخدمة ما يرحمش. وذاك علاش نجح العرض ومازال يتواصل، زاد مازال مشي يزيد ينجح
0: إن شاء الله ربي ينجحوا. غدوة نحكيوا في برشا تفاصيل. اليوم مش نحكي معاك ونسمع الإنسان قبل الفنان. كرسيك من هذه اللحظة يولي عنوان واسمع معي.
2: حضرة الصراحة، حضرة الصراحة.
0: في حضرة الصراحة ولا شيء غير الصراحة حيدر.
1: أنا صريح واضح،
0: أنا راني كان حسيت الأمور مشيت للدبلوماسية ولا كذا، ما تعرفني نكبش ونشد غادي. هيا سيدي خلنا نبداو نحكيو على حيدر أمير قبل الشهرة، قبل الفن، قبل الميكروفون والكاميرا. من هو حيدر أمير؟
1: حيدر أمير هو ابن القلعة الصغرى، ساق بالكل شيء من القلعة الصغيرة.
0: قلعة صغيري،
1: قلعة صغيري. دونك بدايتي كانت ككل بداية كل فنان في الجهة اللي ينتمي ليها. بديت مع الفرق الصغيرة، معناتها مع في القلعة الصغيرة كعازف كمانجا، ما كنتش مطرب.
0: كنت عازف كمانجا؟
1: كنت عازف كمانجا.
0: حتى كنت مغروم انك تعزف؟
1: نعزف، انا ملول بدايتي كنت عازف.
0: ايوا ايش؟ بدايتك يعني في عمر؟
1: انا بدايتي في 12 سنة 13 سنة.
0: صغير
1: أنا وقتها كنت نقرأ سنة أولى الثانوي. وقتها تحية الأستاذ إبراهيم الحناش اللي هو كان سبب باش زاد غرمني معناتها بالموسيقى. وهو أول واحد حط لي صوابعي على الكمانجة، هو اللي علمني الكمانجة. وقعدت بريود كبيرة معناتها نعزف في الكمانجة، وكنت عازف كمانجة في الفرق. دونك وبعد تقلبت كاريمو، وزاد كان هو سبب، قال لي انت صوتك حلو. كانت وقتها كانت بين المعاهد، نذكرها في سيتي
0: ليبوك ومحلاها
1: الفتره هذيك اللي برشا ناس تخرجت منها، مع الاسف تو تفقدت مش موجوده.
0: كانت تعدى في التلفزه، فما لي فينال يتعدوا
1: في التلفزه. كنا نشاركوا، كانت الولايات
0: صحيت.
1: كنت يعني نطلع نغني في في في اختتام سنة دراسية، وقت نطلع نغني
0: كمغني ولا
1: كمغني كمغني.
0: دخلت سي بون. وهذا في عمر قديش؟
1: في العمر هذاك 12 13.
0: داكور، معناتها مباشرة بديت بالكمانجة ومن بعد دخلت قالوا لك صوتك حلو. أول شخص قال لك صوتك حلو هو
1: أستاذ إبراهيم الحناشي.
0: إبراهيم الحناشي،
1: أي
0: إن شاء الله ربي فضله. كانوا موجود سلموا عليهم، ولا نعملوا له ديديكاس سبيسيال. وقت اللي قال لك صوتك حلو أمنته ولا لا؟ بينك وبين روحك ترى صوتك حلو ولا وقتها؟
1: والله كنت نأمن بإمكانياتي، كانت عندي مؤهلات لبس بها معناتها. وانا في كل عمر هذاك كنت متاثر برشا بالغنيات الطربيه. نذكر وقتها اول غنيه غنيتها يا حلاوه الدنيا للسيد مكاوي. وكانت في مغنيه وقتها في العمر هذاك متعرف احنا تلامذه كنت غني يطول عمرك يا ميمه يا حنينه تعيش يا بابا
0: يطول عمرك يا ميمه يا حنينه وتعيش يا بابا وتنور علينا
1: وتنور علينا.
0: بعدها غنيه
1: كانت براءة كانت الأغاني كل كانت متوجهة في في السياق هذاك. دونك وبعدها وقت هبطت لسوسة نقرأ في ليسي تكنيك وقتها مشيت عملت انسكريبسيون في الكونسرفاتوار ريجيونال ككل الناس كل.
0: دونك منك لروحك ولا فما شكون نصحك قال لك امشي اعمل؟
1: لا ولا لا مني روحي
0: كنت سي الغرام تزرع وبدي
1: تزرع وسي. قلت انا خاطر قبل الحقيقة ديما الزون كي تبدا في القلعه ما كانتش فما
0: لا بوسيبيليتي
1: انك باش تزيد تاخو اكثر وتتكون اكثر.
0: هكا حدك حد نادي الموسيقى واستاذ الموسيقى ما كي خلطت السوسه والليسي قلت اي فرصه نقيد في الكونسرفاتوار قريت موسيقى
1: في الكونسرفاتوار. نحكي لك معناتها انا وقتها نقرا في السي تكنيك وبعد نمشي نقرا في الكونسرفاتوار معناتها اون باراليل معناتها وعملت 4 سنين في المعهد الجوي للموسيقى بسوسه وخدمت وقتها كانت فرقه اسمها فرقه المواهب بالمعهد الجوي للموسيقى. وقتها كان سرياض حرزله هو اللي يشرف على على الفرقه
0: على الفرقه فرقه المواهب
1: اي فرقه المواهب وقتها دونك وبديت نعزف معاهم شويه مالوف شويه كذا معناتها بدات البدايات من
0: غادي
1: وبدات الحلمة تكبر بشويه بشويه كما تعرف بديت نبرز في الـ في الـ في الجهه ودخلت في السيركوي نتاع ككل فنان معناتها في الحفلات في
0: وشويه مهرجانات
1: وقتها تكونت فرقه اسمها فرقه مدينه سوسه
0: أي.
1: وكان الله يرحمه سيد احمد القلعي كان هو يقود في الفرقة ما دمتش برشا وقتها الفرقة مع الأسف ما دمتش برشا. كنت سادة مع المجموعة هذه معناتها خدمت كمطرب من وقتها زادة تعرفت أنا والطاهر وقتها كنا فرد
0: طاهر
1: الجيزاني فرد ايه؟ خاطر الطاهر براتيكمون فرد جينيراسيون أنا وياه فهمت. وكانت الانطلاقة من غاديو ثم الطموح زاد كبر وقتها مع الطاهر وطلعنا لتونس وبدينا نشارك في مارجال لغنية فهمت. ودخلت أنا في عملت تجربة زادة ككل فنانين الكل خدمت في الـ في الـ في اللي ريستورون سبيكتاكل وقتها كانت معناتها في النزل غير ما نذكر الأسماء مامي كانت وقتها كانت تتكون الفنان كانت في رق تلقى الفرقة ب 12 عازف معناتها وموش اللي يجي
0: وتعمل دي سبيكتاكل وتخمم في كونسيبت كامل
1: للسياح كانت كونكورونس كانت مطربين مطربين كنا نخدموا مع نجوم كبار معناتها انا نقول لك عمري 18 ولا 17 سنه خدمت مع عبدو اسكندراني عميد المول العربي في مصر غنيت مع علي الحجار خدمت مع احمد عدويه في العديد من المناسبات هذاك في الوقت انا صغير معناتها خلطت على فنانين كبار حمام خيري معناتها والاسماء طويله معناتها برشا خدمت معاهم كنت وقتها في الطنبك تعرف الواحد في الجناس نتاعو
0: في قوه الغرام
1: في قوه الغرام كنا كيما
0: حابب على الاخر
1: حابب على الاخر معناتها هذه البدايات وبعد في سرتاناج معناتها
0: حتى نجيو للاحتراف وقتاش بدا الاحتراف والاختيار ولا كان قدر ولا صدفه ما خلينا نرجع للطفوله مره اخرى طفولتك كانت صعيبه ولا سهله مع الدار يعني العائله كانت صعيبه الوالد صعيب الام صعيبه كنت في صراع في وسط العائله بالعكس كنت برشا منزوي معناتها كيفاش كانت طفولتك الحقيقه حيدر
1: انت زهير تو باش تحير لي مواجعة متاع طفولتي
0: ما كانت مواجعي ومواجعك
1: طفولتي ما كانتش كيما معناتها
0: لم تكن سعيدة
1: لم تكن سعيدة
0: علاش نجمو نعرفو
1: نجمي ربي يهديك زهير بالحق خاطر الموضوع هذا يوجعني برشا
0: تاع تحب نتجاوز نتجاوز.
1: لا لا مسالش نحكيه ممكن زاد هو كان سبب في شخصيتي الحالية بتاتر.
0: ما خلنا نعرفه.
1: أنا على أجد 14 كانت الوالدة الله يرحمها كانت هي المحرك، كانت مغرومة بيا برشا. وهي اللي كانت تشري لي لي انسترومون وقت اللي انا كنت مغروم.
0: تشجع فيك على
1: الاخر، كانت تشجع فيها على الاخر، كانت عامله كاي ام تشوف ان ولدها عنده موهبه تبدا شيخه بيت راك صغير تعزف مغروم تاعك ما انت في قرايتك ماشي امورك مريقله. فتو دانكوريت وكنت انا متعلق بها برشا، معناتها كانت امي هي كل حياتي بصراحه. تو دانكو على اج دو 14 انا فقدت الوالده نتاعي، معناتها في
0: توفيت وانت عمرك 14 سنه.
1: توفيت وانا عمري 14 بين 14 وبين 15 سنه.
0: مرضت والا؟
1: مرضت وهزينا لفرنسا ودوينا، ما كان ربي سبحانه حب هز
0: العمر وصل.
1: العمر وصل
0: ولكن في عمرك هيك ما تفهمش العمر وصل وقضى وقدر
1: ما تفهمش.
0: وربي حبها.
1: دخلت في ديبريسيون كبيره، معناتها فهمت اثرت لي مام حتى على حياتي، فهمت معناتها لولا لولا لولا الفن هذاك ممكن راني كنت عبد اخر بتاتر منعش
0: كنت نجم نضيع.
1: كنت نجم نضيع. الفن هو اللي خلاني يعمل لي التوازن هذاك، وكانت الاحاطه زاد بالعائله فهمت.
0: دونك طفولتك حتى ال 14 مريقله على اج دو 14 سويت الاكسيدون والوالده توفيت دخلت في ديبرسيون قويه
1: وفوالا. معناتها
0: كيفاش نجمت تخرج من الديبرسيون؟
1: الفن، التجهيد للفن، معناتها حتى
0: من حسك لليوم ما زلت موجوع على 14 سنه لتالي.
1: نقول لك حاجه زوير، عمري ولا نسيت نهار. والله
0: وجعت فقدان الوالده بالحق. معناتها
1: امي كانت انسانه محبه للحياه، كانت ديما ضحوكه، كان عندنا جو في ياسر محبه في دارنا، مام حتى مع الوالد يرحمه، معناتها عايشوا بالقدر، عشنا في عائله معناتها بكل حب، معناتها الشحنه كي تدخل لها برشا ياسر محبه. من الجمله وقتها كانت تستعمل في شيميو، معناتها شعرها طاح تغزل لي تقول لي انا وليت كيكو جاك. جاك وقتها كان فما راس واصلع معناتها شعر من الحاجات وتبدا تضحك.
0: امراهم بلوس
1: امراهم فوالا. فهمت
0: كان الراجل يعديها خاطر وحده برشا رجال يحجموا كلمه هكذا.
1: نبدا قاعده تقول لي لا انا راني لاباس، اي برا مد عزف لي حاجه خليني
0: تحب تنسيك
1: تحب تنسيني. و دونك
0: خلت لك وصية فيما يخص الفن ولا لا؟ بمعنى وصلت قالت لك كمل عيش ولدي نحب نرجع.
1: هي غرامة، هي كانت ديما معناتها تشجع فيها، هي ميساج برك. معناتها قشت تتوفى عندي معناتها حبيبتي اللي هو أمي هي اللي ربتنا بعدها، هي فهمتها. أنا حبيبتي تكساب معناتها طفلة ولد أمي وعندي خالي آخر
0: باه.
1: دونك ولات هي تعيش معنا وهي اللي ربتنا. وقت اللي مرضت هي معناتها ميساج، ورد بالك على حيدر ورد بالك على الاولاد ورد بالك، فهمت معناتها ديمس فهمت اللي هي سي بون معناتها معاش. دونك هذا هو معناتها.
0: دونك الطفوله ما كانتش سهله، ذاك الوجع
1: برشا وجع.
0: حولت من بعد في مسارك في اختيارك في فنك في غنيتك والا تجوزتو؟ لأنه برشا ناس يقول لك من الوجيعة تنجم تنتج تنجم تبدع، لأنه الوجيعة للداخل تنجم تحولها حتى البرشا فرحة عند الناس ولكن تبقى وجيعة.
1: تبقى وجيعة سي فري بالحق. أنا وقتها بون كي كبرت شوية، مي في العمر هذاك ما كانتش بوتيتر الظروف كانت تسمح وقتها، ما صغير ما زلت اتيديون نقرا وكذا، واحد ما كانتش الإمكانيات متوفرة. أما بعد ريت هذاك الكل وظفته في الانتاجات، وظفته في الفن، وكانت حياتي كامله كلها على الفن.
0: بعد انا نتجاوز السؤال هذا، شنو هي اكثر وجاعه عشتها صغير وما زال اثرها فيك لتوا؟ دونك جاوبتني.
1: وفما وجاعه اخرى زاد قويه برشا
0: اللي هي
1: عندي خويا عمره 29 سنه توفى هو ومرته فرد ليله توكسيكاسيون دو غاز.
0: او لا لا.
1: دونك ريتو من الحاجتين هذوما.
0: اللي هو اصغر منك ولا اكبر؟
1: هو اكبر مني.
0: اكبر منك؟
1: اي عروس.
0: دونك وقت اللي هو عمره 29 سنه انت باقي اصغر
1: منه. دونك يمكن
0: هو مرته
1: فرد لي توكسيكاسيون دو غاز عرض شهرين ونص. دونك هذو ما حاجات الله ساعات واحد
0: برشا وجعه
1: برشا وجعه برشا وجعه.
0: اليوم كيفاش تتجاوزها حيدر الوجعه؟
1: تتجاوزها
0: في اكثر من مناسبه وخاصه الموت. تصورك انت كي لليوم ممكن ما تمشيش تحضر الموت وما تقدرش معناتها لانه الموت مؤلمه
1: مؤلمه برشا،
0: ولا بالعكس نجم تكون الفقدان. انت اول ناس تجي على خاطر تعرف وجعتها وتعرف قديش اهميه المواساة محلاها.
1: بطبيعه دونك ساعات شوف زوير، احنا في دومين الفن نخرج بك شويه، في دومين الفن في برشا عراقيل، في برشا تكامبين، في برشا ميشونسيتي، في برشا غيره، في ساعات تفوت الحد. مين مش فيك انت؟ شنو احساساتك؟ عشت مع لا سوفرونس نتاعك من داخل ما يعرف ايش؟ ساعات نجي لواحد نقول له ايش نقول لك انت تعمل في هذا الكل؟ لو كان نقعد نحكي لك انا تاريخ حياتي في ساعة من زمان توم بكيك على الطاولة وانت قاعد. قالوا معناتها
0: من الألم اللي عشته،
1: من الألم اللي عشته علاش؟ نوع احنا في الاخر
0: يزيني ديجا،
1: ديجا
0: ناقص. انا دخلت للفن باش نديجاج ألم قديم،
1: ياد لا بلاس بور طول الموند، الناس كل تخدم، الناس كل
0: واحد يجي قسمه،
1: كل واحد يجي قسمه. معناتها انت علاش
0: حرب؟
1: حرب
0: حرب ضروس تطلع شوية يزم
1: وما فماش علاش تكمبين وتعرقيل وذاك يقطع لك رزقك، وذاك راهو ساعات راهو سايب
0: بطل لك كاشي والاخر يدخل على الخط
1: عليك منه، راهو هذاك يغني طربي، راهو هذاك ندير شنو، راهو فهمت شنو معناتها ريان كو باش يقطع لك قسمك. وهذو هما الحاجات اللي خلوني انا نعمل ركول في جرة الأشياء هذه. فما ديزوندروا اليوم ما ندخل لهمش من اللي أنا عمري 29 سنة خديت ديسيزيون ما عادش نمشي لهم، ما عادش نخدم فيهم.
0: كيف
1: سما برجع مثلا من معناتها قلت لك من اللي عمري 29 سنة وقفت خدمة الويتلا والحكايات هذه والريستورون سبيكتاكل سي بون سي تو اكاو. حسيت بروحي سي با ما بلاس، ماشي بلاستي، مع كل احتراماتي للناس اللي تخدم في الخدمة هذه.
0: انت ما عادش تستهويك،
1: انا ما عادش تستهويني، اي مياش بلاستي، مينيش تعلمت الفن باش نمارسه في الاماكن هذه. تو سامبلومون
0: خلينا نقعدوا مع ذاك الطفل الصغير. كان تحطه قدامك تو حيدر امير الصغير اللي عمره من 12 حتى ال 15 16 نزيدوا حتى اكثر شويه، ايش تحب تقول له اليوم حيدر امير؟ الحيدر امير الصغير هذيك كنت تحكي معاه اليوم تقول له جمله، ايش تقول له؟
1: انا نقول له جمله، نقول له برافو، رغم الالم والوجيعه اللي عشتها انك خرجت انسان معناتها سمعتك نظيفه، ما حدتش على المسار، قعدت بنفس المبادئ، بنفس التربيه اللي تربيتها من انت صغير والتكوين اللي خذيته من انت صغير من العائله، ورغم المغريات الكل انك ما انحرفتش وما خرجتش على المسار. والحمد لله اليوم اي واحد تقول له حيدر امير يعرف انه السمعه نتاعو هو شنيا. انا عمري ولا اذيت حد بالحق، راه زوير ما عمري ولا وجعت حد، حتى كي نحب نعاتب حد راني نوزن الكلام نتاعي باش ما نوجعوش، خاطر نعرف الكلمه راهي توجع اكثر مما حتى في حاله الغضب،
0: اكثر من كف،
1: اكثر من تتخيل في مخك. نجم نقول له راني نجم نكون سبب باش نحط ساعات حتى يجي ديجا مثلا يبدا نافح يقول لك بربي شنو رايك ترى اسمع لي هيك، ولو انا مينيش مقتنع باللي يعمل فيه، مي نقولوا باهي مي نجمو نزيدو نتكلموا ونزيدو نتكلموا
0: دونك المجامله،
1: اما ما نقسموش. فما عباد راهم،
0: فما شكون قسمك حيدر بمنطق انه قال لك برا مشي اعمل حاجه اخرى صوتك خايب؟
1: لا.
0: كان جارح معاك؟
1: لا
0: ما تعرضتش الى هذا؟
1: لا ما تعرضتش، على خاطر انا كنت فارض نفسي بامكانياتي معناتها. ما الحقيقه لا، الحقيقه لا.
0: اليوم لو كان نقيموا حيدر امير، حيدر امير حقق احلام هك صغرون حيدر امير ولا خذله في بعض الاحلام؟
1: باش نقول لك حققت احلام 100% لا الحقيقه.
0: تعتذر من حيدر الصغير خاطرك ما حققتلوش بعض الأحلام ولا لا تعتذر لأنه مش منك؟ ولكن من ظروف.
1: بالضبط.
0: آسيا.
1: أنا ما نعتذرش منه علاش، خاطر أنا اخترت طريق معين. والطريق اللي اخترت واني هو الصعب. الحقيقة. خاطر راهو شوف.
0: بمعنى إيش معنى الطريق الصعب؟
1: ما عندك تختار الطريق المستقيم والطريق متاع الفنان النظيف، الفنان اللي يحمل مبادئ، الفنان اللي يخدم من أجل الفن، راهو باش يخلص الفاتورة. دونك أنا اخترت الطريق الصعيب. علاش قلت لك ما حققتش 100%؟ صحيح جات في وقت من الأوقات شهرة واسم وتعديت في برشا
0: في الإعلام،
1: في الإعلام بوكو دي زيميسيون تعديت فيهم، لكن نحس أنه ما خليتش حقي
0: من حيث
1: فوالا
0: من حيث الشهرة، من حيث الشهرة، من حيث الرواج.
1: لا لا فلوس ما فماش، ما فماش فلوس،
0: ما تخممش فلوس.
1: لا لا ما خممش فلوس يعني، مو في في في تونس بصراحة معناتها احنا في في في دولتنا ما ينجمش يعمل فلوس. راه الفنان نحكيوا على الارتيست، الارتيست معناتها الارتيست انا الارتيست صحيح فهمت، ما ينجمش يصور فلوس.
0: شو النجاح الحقيقي بالنسبة ليك؟ كيفاش تنجم تقيم النجاح الحقيقي؟ شهرة، فلوس، راحة البال، الضمير المرتاح، وإلا القدر متاع الفنان في حد ذاته، ولا الإنتاج أيضا؟
1: أول حاجة راحة البال والقناعة، وتكون الإنتاج اللي قدمته راضي عليه وسمعتك أنت كفنان سمعة، خاطر سمعة راه زوير ما تتشرش بالفلوس.
0: برشا يخدموا بالسمعة الخايبة، يقولك المهم تحكي عليا، المهم أنا لوبانا في فم الجمهور ما يتنسيش.
1: شوف زغير
0: بالباهي بالخايب أحكوا برك.
1: أنا خممت في صغاري نهار آخر كي يكبروا، نحب صغاري كي يكبروا يفتخروا بوهم، ما نحبهمش يحشموا كي تجبد اسم بوهم. خليت لهم معناتها نعتبر روحي خليت لهم اسم نظيف. كيما قلت لك ما دخلتش في في متاهات اللي هي تخليني نحش منها، والحمد لله ديما مرفوع الراس، حتى ما عنديش راه مرفوع الراس ديما.
0: لهالدرجة الوسط الفني غير نظيف؟
1: خلينا نقول وي، مش الكل، مي فما جانب منه كبير برشا.
0: يلزمك تحتار،
1: مش الجانب، مش الفن مش نظيف. الناس
0: انا قلت الوسط الفني.
1: الوسط الفني اللي هو فم عباد خلاو الفن يكون هكا معناتها مش نظيف، لانه ما فماش حمايه، اللي السيستم ما يحميش مبدعين، خاطر نحكيوا على
0: في غياب قانون الفنان وفي غياب الهياكل
1: والتصنيف زاد سامحني، خاطر اختلطت الحابل بالنابل
0: والكخت بروفيسيونيل اللي شكون تتعطاه معناتها فما برشا تفاصيل مهمه.
1: برشا تفاصيل مهمه.
0: نرجع لك على تصريحه قلت للشروق 6 سبتمبر 2021 ذنبي أني أخلصت للفن، إيش معناه؟ إيش تقصد؟
1: نقصد أنه ذنبي لأني أنا اخترت أني صعيب في اختياراتي الفنية. يعني ما دخلتش بمنطق السوق، اخترت أني نكون فنان عنده وزنه وعنده قيمته بين الناس معناتها في بلاده. فهمت، ما دخلتش المنطق السوق معناتها عمري ولا عملت
0: الجمهور عايز كده وهشك بشك والكوميرسيال والتجاري والمهمة.
1: لا لا لا مينيش أنا مينيش أنا ما والدير معناتها بون معناتها كل واحد واختياراته. راو كي نحكي أحكي عن نفسي، ما نحكيش على غيري. غير يختار منطق السوق ومنطق الفلوس ومنطق الشهرة ومنطق كذا. فهمت،
0: ما ندمتش انك اخترت هذا الطريق؟
1: لا لا باديتو.
0: وقت اللي تشوف غيرك مشي في الطريق الأخرى عمل خير منك فلوس، عمل كرهبة خير منك، عمل شهرة خير منك، عمل بارشة حاجات خير منك.
1: زهير اللي يعيش اللي يعيش طفولة كما اللي عشتها أنا فهم الدنيا هو صغير. فهمت الدنيا واني صغير.
0: هو بالله على ذكر قانون الفنان مازال كيهبط قانون الفنان. دايره وليد بسبيس بعث لي ميساج توا على الميسنجر الحي ويقول لي راه هبط. احنا نحكيوا على الوقت اللي كان حيدر يختار. اما صحيح انه يمات معناتها نهارين ولا ثلاثه من هبط قانون الفنان فرحان بيه. شفته طلعت عليه ولا مازال؟
1: والله طلعت على بعض الحاجات المغربيه ما تقريته فهمت من بعد في على ارض الواقع كيفاش باش يكون حكايه اخرى. الحاجه الباين حكينا على التصنيف بكري نتاع الفنانين عليه خويا تخلط في الناس كل في بعض.
0: شو معناه تصنيف؟
1: تصنيف فما فنانين
0: معناتها مطرب فنان
1: حتى المطربين فهم
0: وتاري وفن شعبي وراب ومعناتها مش كيف كيف بالنسبه لي.
1: بالنسبه لي
0: هذا التصنيف
1: هذا التصنيف بتبيع.
0: وين تصنف روحك اذا؟
1: انا نصنف روحي في
0: في خانه
1: الفنانين اللي يغنيوا تربيات يغنيوا حاجات عندهم انتاجات.
0: نقول المطرب حيدر امير مش الفنان حيدر امير.
1: لا لا فما فرق بين الفنان وفما فرق بين المطرب وفما فرق بين المؤدي. هذوما راهو ثلاث حاجات مختلفين زوايا.
0: نبداو بالمطرب الفوق
1: المطرب
0: في الوسط الفنان واللوطه بالكل
1: المؤدي. الفنان هو فنان معناتها كان متفنان تنطبق على المجموعه.
0: هي مش كل شيء قيم كان في التصنيف.
1: لا لا فما ناس معروفين فما سيفي فما ناس تاريخ فما لجنة بوركوا با لجنة وحبوا يعملوها قبل مع تسيق الدوسيي تشوف انتاجاته شنو خادم
0: تبيع وتشري في الاسماء وفي التصنيفات.
1: يشوف حل
0: نجم تشري اسم المطرب.
1: سمحني انا كيفاش النجم نصنف لطفي بوشناق وزياد غرسة واكس ويجريك ومحمد زبالي واسماء بن احمد وغيره في الاسماء كثيره. كيفاش النجم نصنفهم مع معناتها كيفهم كيف مطربين معناتها اللي يخدموا معناتها مش معناتها انا راني ضد العروسات والكلها تخدم في العروسات. اما الكاليبر كلها تخدم العروسات
0: حتى المطربين اللي كنت تحكي عليهم يخدموا عروسات ومحلاهم.
1: نعرف انا بيدي نخدم في العروسات دونك نحكي لا كاليتي الكاليبر. شوف زوير احنا مثلا شكون يمثل تونس خارج ارض الوطن فرضا عندنا تظاهرات ولا اسبوع ثقافي في اي بلاد كانت
0: نازو تختار الاسماء
1: نازو النخبه. النخبه سامحني خي كيما كوارجي كور في ليكيب ناسيونال كيما كوارجي كور في
0: دونك هذا هو التصنيف اللي اليوم لازم يكون موجود ولا موجود تقريبا في القانون الجديد.
1: سينو باش نوليو كنا كيف بعضنا نشبوا لبعضنا فما دي كومبيتونس.
0: تعتبر روحك مظلوم والا محظوظ؟
1: لو دو محظوظ اللي انا ما معناتها ما انخرطتش في ومظلوم انا خاطر الغالب ما خذيتش حظي اللي احنا نعرفوا الكل لو سيستيم في تونس كيفاش يخدم المنوعات التلفزيه كيفاش الدور كيفاش الفنانين معناتها يتعداو دونك فما حاجات خارج عن ارادتي معناتها مش بدي انا.
0: ركز لي مع هذا السؤال شكون ظلم اكثر حيدر امير؟ نعطيك ثلاثه مقترحات الاعلام الجمهور ولا اصحابك؟ شكون ظلم اكثر حيدر امير؟
1: الاعلام اي
0: في فتره معينه كنت حضور اعلامي مميز حيدر.
1: شوف زوي
0: علاش ما انا راني نحيت لك وحده اللي هي حيدر امير بيدو لانه حيدر امير
1: شوف.
0: انا بكري في التقديم قلت مظلوم لانه لا ينتج باه ينجم يكون ما عندوش الامكانيات باش ينتج ينجم كذا والظروف يحكي لي عليها هو ولكن حضورك الاعلامي زاد ما ينجمش يكون اذا كان انت ما عندكش انتاج.
1: لكن انا عندي انتاج
0: اخر غنية عملتها وقتاش؟
1: ما عندها ثلاث سنين
0: في ثلاث سنين ما عملت لنا حتى انتاج حيدر.
1: شوف زوايا
0: من 2023
1: شوف
0: ل 2026 ما عندك حتى غنية جديدة.
1: انت توا باش تحكي لي على ثلاث سنين التالية هكا ولا داكور؟ انا ثلاث سنين التالية ذي عملت ريكول باش نقولها راني ما نحشمش منها. انا وصلت الى فترة قلت ستوب ايزي
0: اعتزلت
1: مش اعتزلت ما نخلي نفسي
0: رخيت وفيك الوهج هاك لونفيك
1: اي سي وصلت معناتها ميم حتى برامج ما عادش عم نمشي لهم خاطر ما عاد نجم يقدم بيا وما عاد نجم يعطيني حتى اضافه. فهمت اعطيني سامحني هاي المنوعات الكل اللي موجوده اليوم منوعات تلفزيه في تونس. فهمت؟ كلها تقطيع التاريخ. فلان قال فلان قلت انت علاش عملت انت علاش درت. اسكو الفنان اليوم دوره في بلاتو باش يجي يقدح في زميله؟
0: مش الكل
1: والله لا ماجوريتي الكل
0: اي ممكن ما نعموش اي ممكن ما نعموش.

0: نحترم الفنانين ونعرفك زوير، خاطر انت توا مش جاي اليوم باش نحكي على زوير الجيسة، فهمت؟ حتى في البلاتوات مع انسان جاد وانسان عندك باجاج تبارك الله وتعرف تحاور وتعرف معناتها تحط يدك صبعك على الداء. اما راهو كيما قلت لي جيت انا باش من مكياجش، مي هذه حقيقه. انا نحكي على البلاتوات نتاع التلفزه اليوم، تفرج في بلاتو نتاع التلفزه يجيب لك فنان شعبي ويحب يرد ولا هو يظهر ولا هو راهو ينجم يغني الطربي، ترى غنينا ام كلثوم، ترى غني محمد عبد الوهاب، ترى سمعنا، وراه في الحقيقة خرجوا في صورة خايبة ياسر.
1: وي
0: منشط كان ماشي في باله هو الفنان، على خاطر ما نعرفش اني فما وعي، فما اسكو لي كونسيونس سيد ولا يا ودي عندك ستيل معين اخدم على روحك في الجو هذاك، اش مقربك لل
1: اش ممثلك للبلايص العالي اللي ما تقدرش عليها. سمعوا الناس بعض المقتطفات من اعمالك ومن اعاداتك ايضا لبرشا غنيات، هات نسمعوا تراه الاكستري الاول.

0: شنو احب وحده الساعه اللي كنتي توام اللي سمعناها؟
1: قوليها. فما غني اخرين مكتوب نصبر.
0: مكتوب نصبر كان نسمعوها شويه، نجم نسمع شويه
1: على خاطر طبقتها عاليه ويزيني مصاحبه موسيقيه خاطر فيها برشا خدمه.
0: باه ما يسالش. مكتوب نصبر.
1: مكتوب نصبر
0: بلا نشوفها لنا لو جنا عليها سامي دوب نلقاها
1: من من من من احب الاغاني
0: اللي كنت
1: لياني هي من ألحان طارق جيزاني. قوليها زاد من ألحان طارق جيزاني. طارق جيزاني عندي معه برشا أغنيات، حبك حبيبي،
0: طارق جيزاني،
1: عملتي حالة، قوليها، عملنا قصيد يبقى الفن، كل عشق ينتهي والفن يبقى وقليل من يرى للفن بابا. كانت مشاركتنا في مهرجان الأغنية اللي خلات بصمة. الله يرحمه كلمات الشاعر حسونة قسومة، كانت عندنا ذكريات حلوة برشا مع القصيدة ذيك، وذي القصيدة ظلمت في وقت من الأوقات في مرجع الأغنية.
0: أنت عندك أغنية تسميها أغنية الحظ وإلا لا؟
1: قوليها
0: قوليها
1: قوليها. أكثر أغنية ضربت مع
0: معتها وقت اللي قوليها. طلعت عملت برشا حس،
1: وقتها عملت برشا حس ودارت بالكدا في الإذاعات في كذا، دونك عملت بها دي باساج تلفزيون كل دونك فوالا. معناتها عندي مع تاريخ الدهر.
0: شو اللي نجم اليوم يعاود يرجع ويريديماري الشغف والانفي والحب والانتاج وغنية جديدة بعد ثلاثة سنين من القطيعة، بعد قرار متاع خل نوخر التيلي اليوم الساحة مش متاعي؟ شو اللي نجم يرجعك؟ اللي شو اللي ناقص باش يرجع حيدر أمير وينتج حيدر أمير؟
1: هو أول حاجة الاستقرار، الاستقرار متاع البلاد. أنا الحقيقة موجوع على تونس بصدق زوير، ممكن اللي يسمعوا فيه يقول كذا ياسري، أما لا أنا موجوع على بلادي.
0: عملنا غنية على البلاد، عملنا غنية على حب الوطن.
1: أنا وقت اللي صارت الثورة أنت حسام حطيت إكستريم.

0: استغنيك.
1: ايه سمعناها.
0: هذيك من المطربين اللي مباشرة بعد وقتها عملنا الغناية دي على الثورة وكنا فرحانين باش يصير تغيير. وكانت فرحة ما تصورش، كنا نطمحوا إلى الأحسن إلى الأفضل.
1: وجست بعد الثورة وفي بين الثورة طلعوا بعض شغنيات محليهم.
0: فوالا دونك هذيا كان سمعتها بكل هارد أنت معناتها تحسها فيها الثورة، هي الغناية ثورية أصلا حتى موزيكتها كانت ثورية. وذي على فكرة زاد توزيع سامي اللاجبي.
1: إي
0: دونك مع الأسف ما مشيتش الأمور كما تمناها كأي تونسي. صراعات من أنا من غادي، عدم استقرار، العباد ولينا نعيشوا في ستريس يومي، حزن، ثم كآبة.
1: ولكن دور الفنان إنه مش كان وقت اللي تبدأ الأمور مريقة، لا بالعكس دور الفنان هو رسالته حتى كي تبدأ الأمور مش باهية، حتى كي تبدأ الوضعية ممكن الاقتصادية مش باهية، الوضع السياسي متحرك برشا، فدور الفنان هنا وين زادة، خاصة وأنك تقولي أنا فنان صاحب رسالة، مانيش فنان متعشك بشك وتجارة وكوميرسيال. هي دورك لنا لماذا تنسحب؟
0: موسي زهير زادة مش حكاية انسحاب زادة، فما إمكانيات يزم إمكانيات المادية ما نكذبوش على بعضنا. شوف الإنتاج راهو مكلف،
1: الإنتاج مكلف،
0: منتج مكلف. أنا إنسان شهار، إنسان موظف، ما نجمش
1: الفرنك اللي دخلوا ماذا بيك تصرفوا على صغيراتك، مش باش تصرفوا على غنيه.
0: ما نكذبوش على بعضنا، عندي ولادي، فما شكون اللي يقرا لبرا، فما شكون مازال عايش معايا انا، فما متطلبات الحياه، فهمت؟ معناتها باش تفضل انت باش توصل، تفضل سامحني اعطيني اي موظف ينجم يفضل اليوم 10 ملايين باش نجم نعمل انتاج، توزيع مكلف، عازفين يخلصوا، للحان تخلص، كلمات
1: تخلص، وخاصة مش تعمل حاجة
0: بالطبيعة
1: بالقيمة اللي تحب.
0: لا والله وكان جيت لبس عليا والوالد خلى لي ورثة كبيرة، مش مشكل يا باتسوسي،
1: بيع الأرض ونعمل الأغنية.
0: مش مشكل.
1: كان سمعك الأغنية اللي تحبها برشا، اسمع معايا.

0: كان زازين الوقت ونكملوها ونعديوها كاملة بعد إن شاء الله. لمحال عندي برشا أسئلة دونك سعيد ما زلنا تعرف
1: هي محزنك الفرح محسوبة فوق الجبين مسطرة ومكتوبة. الله يرحم حميدة جراي.
0: أنا كنت نطلب منك أغنية مش لازم من أغنياتك أما وكان حياة حيدر أمير حتى للحظة هذه نعملوها أغنية شو يكون عنوانها وعلى شنو تلحنها؟ مش معاش جيل واحد يعرف يسأل. امشي للي قطع ورايش سهل أخوي. كان حياتك نعملها أغنية اش تختار لها عنوان؟
1: دروب.
0: دروب ولحنها كيفاش يكون؟ ممكن الناس يعرفوش مقاماتهم يعرفوش معتيني اللحن حزين
1: نجم يكون
0: سعيد ربوخ
1: يكون يجمع بين الحزن والفرح. خاطر سنسيرمون حياتي كل مش بكلها أحزان صحيح طفوتي صغري مي فما شكون جا زاد ملاع لي حياتي اللي هما أولادي واللي هما الحمد لله وقت كونت أولادي وخرجتهم صالحين وقارين وتوزوز عندي يقرأوا البرة
0: واحدة في فرنسا. ربي فضلهم لك وربي نجحهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله نتمنى النجاح لوليدات نسكل. زاد هذوكم فرحة الحياة وزوجي زاد ربي فضلها من هي زاد عانات معايا معناتها
0: يعني حياة الفنان مش سهلة.
1: مش سهلة
0: كما جيتش فنان حيدر أمير شو كنت تكون؟
1: كنت جيت فنان ممكن نمشي للتجارة نكون تاجر.
0: تاجر
1: أي.
0: رغم أنك ما تحبش الفلوس حسب ما فهمت
1: أو على الأقل
0: الفن ما عملتش بيه الفلوس.
1: هذاك علاش نمشي للتجارة خاطر التجارة فيه فلوس
0: ومو على الأقل قول يدخل الفلوس باش نكمل الفن.
1: بالضبط.
0: الشهرة ولا راحة البال حيدر أمير؟
1: راحة البال. راحة البال
0: الصراحة ولا المجاملة ورد بالك؟
1: الصراحة رغم اللي توجع.
0: بكري قلت لي راني نجامل طفل صغير يجيني يقول لي عمي كيفاش
1: لا مش نجامله قلت لك اللي باش ما نحبش
0: قلت لي حتى كان هو هكا وبرا نقول له لا هي ما يجي نصلحه
1: لا لا
0: دونك هذه تعتبر مجامله.
1: لا اما اني نقول له الحقيقه اما بعد ما نجرحوش ولا نقول له راهو تنجم تعمل مخير تنجم تعمل فورماسيون تتكون تدخل تقرا تنجم توصل معناتها بالخدمة وبالمثابرة وبالعمل تنجم أما ما باش نجامل نخير نسكت وما نجاملش.
0: الليل ولا النهار؟
1: النهار
0: عادة الفنان يحب الليل.
1: لا لا أنا
0: تعبك الليل
1: دائما قلت لك أنا بداية عشت الليل وعرفته معناتها لا لا من الحقيقة إذا كان تحب تكون خاطر النوم راهو في بالك سهر وزواير راهو خايب برشا للفنان حتى لصوته.
0: عمرك بكيت من جرة الفن؟ من جرة حفلة؟ من جرة كلمة سمعتها؟ من جرة خيانة صارت على مستوى؟
1: وي في بعض الحالات وي
0: بكيت.
1: نكذب كنقول ما بكيت شوي بكيت.
0: بكيت
1: اي فما ناس فما ناس
0: شنو الموقف اللي بكيت
1: فما ناس فما ناس وجعتني الا بكاني مرة في حصة تلفزية تم استدعائي ونلقى في البلاتو فما برشا فنانين انا هزيت كسوتي ومشيت على اساس عندي زوز غنايات من الانتاج باش نغنيهم وعندي غنايه باش نغنيها في اللايف. نلقى في البلاتو عباد تبرف جايبين معناتها والله لا نعرفهم وقتها معناتها فنانات والله لا نعرفهم والسيد المخرج معناتها عامل جو معاهم ويبرفوا لهم والفرقه وكذا جاء لحد يعني قال راهو مشي غني غنايه كهو علاش انا كون على اساس جيت
0: جاي من طرف الدنيا
1: في الدنيا وجاي كذا واحد فهمته نسمع في بوذني قال نجيبوهم ويوليو يطالبوا فينا
0: اوف
1: وي مازال ما كملش الكلمه ريتو هزيت كسوتي ورجعت لكرهبتي ورجعت رجعت سوسة لروحي
0: بكيتك
1: بكيتني وي وما تعديتش فيها الميسيون قلت له الميسيون نتاعك كلها ما تعني لي حد شيء.
0: ما تراش انه الفنان احيانا لازم يتنازل عن بعض المبادئ بعض القيم لينجح؟
1: سا ديبون تنازل كيف انه ده. على حسب مبادئك، على حسب اخلاقك، على حسب تربيتك. ذاك لا
0: كان دروب اللي هي قصة حياتك، نعودوها من الاول وجديد، اش تخلي فيها واش تنحي خاصة؟ اللي يكون بامكانك انك تنحيه، تعاود حياتك كما هي، والا فما حاجات يلزمك تستغنى عليها تبدلها في روحك؟ فما مش على القضاء والقدر. لا
1: فما حاجات ممكن نحي. الطيبه اي الطيبه والرجله وال ممكن هي اللي خليت زاده
0: في تنخرت
1: في الزمن هذايا فذايا واللي نعيشوا فيه. ما توكلش الخبز سي فري بالحق راهو زوايل. معناتها انت تو بكش قلت لي لا ناجح شكون توا، لا ماشي توا شكون؟
0: القاسي الخبيث.
1: الخبيث اللي قاعد عايش هو الخبيث، اللي قاعد هو اللي يعرف يسلك روحه. فهمت؟ ما عند عن اي مبادئ اليوم نحكيو عن اي مبادئ نحكيو عليها اليوم. فهمت؟ الناس اللي عندها مبادئ ما تاكلش خبز راتو. انت من المدينة الفاضلة غير مرغوب فيك، غير مرغوب فيك. اليوم نعيشوا مع فما ناس ما تشبهناش.
0: قبيلة خليتك تحكي مع حيدر أمير الصغرون، طوى نحب حيدر أمير الإنسان يوجه رسالة إلى حيدر أمير الفنان المطرب، اش تقول له؟ أحكي معاه.
1: أنا نقول له واصل في المبادئ متاعك، ما تحيدش على المبادئ متاعك، وراه الشوا اللي اخترته أنت فأنت في الكارير متاعك راهو صحيح ماهوش غلط، بالرغم أنك ما أما كسبت برشا حاجات خير من الفلوس. الفلوس مش كل شيء، العلاقات الطيبة، الناس، محبة الناس. ما تشريش بالفلوس. أنا نحس لمحبة الناس، أنا نحس محبة الفنانين أصلا.
0: حتى مش متاع مشاكل.
1: لا يقول لك حايد الميذي حد ويدلوا عليها حتى كي يجيوا عندي في العمل متاعي.
0: البرنامج اسمه خواطر قريب شوفه سجون ديت. أكيد وقت اللي كلمتك خطر على بالك سؤال، قلت إن شاء الله الجي سي سيلوراني نحب نجاوب عليه. كان فما هذا السؤال أسأل وجاوب عليه، كان سألنا كل الأسئلة، نعطيك كلمة الختام.
1: لا أنت سألت كل الأسئلة وأنا كنت معك صريح بالحق يا زهير، والله العظيم لا استعملت حتى جرام مكياج ولا كذبت حتى في أي كلمة.
0: بمعنى كان نطلب منك أي إجابة خممت فيها قلت لا ما صابني ما قلتهاش تسحبها ما فماش.
1: لا
0: اللي قلته مقتنع بيه، موجود
1: هذاك هو اللي عشت وقلته.
0: كلمة الختام، وش تقول اللي يتبعوا فيك الجمهور اللي يتبعك اترافير خواطر اليوم على جوهر فهم؟
1: أنا أقول لهم الجمهور غريني بالحق، راني نحبكم برشا، وأنا راني عندي قلب يحب الناس كل سيفري بالحق، ما عندي حتى ضغينة حتى لأي حد، حتى في الوسط الفني، حتى أصحابي اللي تعاملوا معايا في الفن الكل، حتى كان غلط معاه نطلب منه اسمح، يعني نقول له سامحني، حد راني ما غير قصد. بالحق راني ما غير قصد.
0: يكون واحد متوتر على أعصابه ونجم نقول كلمة ما يحسبهاش.
1: وراه نقول لك ما نجم نعيش وراه زوير، نقول لهم راهو للناس كل اللي تسمع فيها، راهو ما نجم نعيش وكان بالمحبة.
0: يا ناس حبوا الناس
1: بالحق راهو. اليوم في احنا توا حاشتنا برشا محبة، ناقصة محبة. بصراحة أنا نحس اليوم في الشارع يا وليدي ميسالش.
0: نفسي
1: لا يا خويا ميسالش. أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء. ميسالش الحياة اللي فات بوغ لو بارتاج، نتقاسموها الكل مع بعضنا.
0: وخلقناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا.
1: ملا
0: شكرا لك حيدر أمير،
1: عايشك
0: عايشك. شكرا سامي الدويري في الإخراج، أجمل تحياتي زهير الجيس، ونتقابلوا غدوة في خطرة جديدة. ضيفنا حكيت عليه برشا أنت غدوة سامي. إن شاء الله سامي النجمي
1: صديقي سامي، تحية لي
0: الأب الروحي للمشروع الجميل جدا اللي والله تو اكتشفت اللي عمره 13 سنة، الزيارة.
1: اي 2013 طلعت كنت
0: 2013 دنيا اشتجي
1: رايت خدمت في ظروف راهو سامي تو نخلي هو يحكي لك
0: تو غدوة يحكي لنا برشا تفاصيل ان شاء الله. شكرا لك حيدر،
1: يعيشك.
0: شكرا لمتابعينا الاخبار هجر النويلي، اجمل تحياتي ونتقابلوا غدوة، الى اللقاء.
2: خواطر رحلة في في عمق الفنان.
3: جوهرة FM.
4: الدنيا والموسيقى.
3: جوهرة FM.
5: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو في بلاغ أصدرته عشية هذا اليوم في سياق الاستعداد لعيد الأضحى الموافق لـ 27 من مايو الجاري، تدعو إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. وشملت التوصيات المضمنة في البلاغ الوارد تحت عنوان عيد أضحى بدون مخاطر صحية، شملت مختلف مراحل التعامل مع الأضاحي منذ اقتنائها ونقلها حتى ذبحها وسلخها وتقطيعها وحفظ اللحم. فالتأكيد من سلامة الأعضاء أو التأكد من سلامة الأعضاء وسقيطة وطريقة تصبير الجلد، وذلك حفاظا على الصحة العامة وحماية المستهلك. قدم وزير الصحة موسى الفرجاني خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من هذا الشهر، قدم مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. وشدد الوزير في بيان تونس على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول، لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، مشددا على ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. تشارك 8 مؤسسات تونسية يومي 19 والعشرين من مايو 26 و2000 في الدورة 37 لمعرض عالم العلامات التجارية الخاصة الذي سيقام بمدينة أمستردام الهولندية. وستعرض هذه المؤسسات وفق بلاغ صادر اليوم عن مركز النهوض بالصادرات مجموعة من المنتجات الغذائية التي تمثل العرض التصديري التونسي، من بينها زيت الزيتون والتمور ومشتقاتها والمعلبات الغذائية والتوابل وحبوب الإفطار ومنتجات الوجبات الخفيفة. وينتظر أن يشارك في هذا الموعد أكثر من 3300 عارض من أكثر من 80 دولة، وأن يستقطب نحو 33,000 زائر مهني ومشتري، مما يتيح للمهنيين التونسيين فرصة لتعزيز حضور منتجاتهم وتنويع الأسواق التصديرية وتطوير العلاقات التجارية مع المشترين الأجانب. دولياً الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه كان على بعد ساعة واحدة من إصدار أوامر بشأن هجوم جديد على إيران قبل أن يتراجع عن القرار استجابة لطلب دول خليجية، محذراً من احتمال شن بلاده هجوماً خلال الأيام المقبلة. ورداً على تصريحات ترامب، هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على الجمهورية الإسلامية. دوليا أيضا، البحرين تقرر تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مؤكدة أن التعليق سيسري 30 يوما اعتبارا من اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على باي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك باغ إس إم إس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. اليوم دارت القرعة الخاصة بتصفيات كان 2027 اللي باش تلعب في كينيا تنزانيا وأوغندا. القرعة اليوم دارت في العاصمة المصرية القاهرة. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي جاء في المجموعة الثامنة مع كل من أوغندا ليبيا وبوتسوانا. نذكر 48 منتخب تم توزيعهم على 12 مجموعة يتأهل الأول والثاني للنهائيات اللي باش تكون العام المقبل في شهر جوان، بينما المنتخب اللي باش تحتضن في البول نتاعهم يترشحوا مباشرة، يعني في المجموعة تاع منتخبنا الوطني التونسي أوغندا تترشح مباشرة ومركز ثاني مؤهل للنهائيات يقعد ما بين تونس ليبيا وبوتسوانا. القرعة الكاملة لتصفيات كان 2027، المجموعة الأولى فيها المغرب، الجابون، النيجر، ليزوتو. المجموعة الثانية فيها مصر، أنغولا، ملاوي، جنوب أفريقيا. المجموعة الثالثة كوت ديفوار، غانا، غامبيا، الصومال. المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا. المجموعة الخامسة كونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون، زيمبابوي. المجموعة السادسة بوركينا فاسو، البنين، موريتانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى. المجموعة السابعة الكاميرون، جزر القمر، أيضا ناميبيا، الكونغو، برازافيل. المجموعة الثامنة تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا. المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، توغو، البوراندي. المجموعة العاشرة فيها السنغال، موزمبيق، السودان، أثيوبيا. المجموعة 11 مالي، كافير، رواندا، وليبيريا. والمجموعة 12 والأخيرة فيها نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. نحكي على مقابلات كأس تونس الدور ربع النهائي اللي بيش يكون بتقنية الفار. غدوة تتلعب الدفعة الأولى، زوز مقابلات انطلاق من 3:30 متاع العشية في ملعب طيب المهيري بصفاق السي اس اس، الملعب الجيبسي مقابل زفارة خالد جويدر. في الفار بيش يكون حسني النيلي. في جرجيس ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي مقابل زفارة أمير لوسي. في الفار بيش يكون أمير العيدي. وبعد غدوة الدفعة الثانية بعد بوحجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي مقابل زفارة نضال الطيف. في الفار بيش يكون هيثم جيرات مقابل بشاشة حضور تقريبا 500 محب من بوحجلة. تقدم سقيت الدائر تلعب ضد شبيبة العمران مقابل زفارة سيف الدين الورتاني. وفي الفار بش يكون مجدي بلاغة. ونذكر انه سي اس اس عنده بعض الغيابات، ايمن دحمان موجود على ذمة المنتخب الوطني، وايضا دون اجانب ضد الستايدة غدوة، والترجي الرياضي التونسي بعد غدوة ضد بوحجلة دون امين بن حميد اللي موجود مع المنتخب، وايضا دون اجانب بحكم فارق الاقسام بعث بوحجلة اللي موجود في الرابطة الثانية. دونك كما قلت بعد غدوة بعث بوحجلة الترجي، وأيضا مقابلة من أجل كتابة التاريخ اللي بيشتكون ما بين تقدم سقيت الدير وشبيبة العمران، بما أن زوز فرق يطمحوا أنهم يكونوا في الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخهم. نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن اليوم رسميا عن تعيين الحارس الدولي السابق شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم. واليوم صارت الباساسيون مع رياض بن نور في البارك بي بحضور الملعبية وأيضا المسؤولين. النادي الافريقي شد الرحال الى كيغالي للمشاركه في البال باش يلعب الدور الربع النهائي ضد اهلي بنغازي الليبي. زوز مقابلات باش يكونوا نهار 23 ماي و 25 ماي في اطار الدور الربع النهائي. بالنسبه لقائمه فريق بيبي جديد متكونه من عمر عباده، محمد حديدان، زياد الشنوفي، اسامه المرناوي، هيثم سعاده، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، جمال هاجينز، جيسي جونز، دراوسي سي، امينو محمد، و لانج إيفانوفيتش. نحكيه على كرة اليد. نصف نهائي كأس تونس الجمعة 22 ماي، ديربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، 5 متاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. مقابلة باش تلعب بحضور جماهير النادي الافريقي في انتظار الاعلان على طاقم التحكيم اللي باش يزفر المقابلة هذه. منتظر يكون طاقم تحكيم اجنبي. نهار السبت 23 ماي نصف النهائي الثاني مع 3 متاع العشية نادي ساقيت الزيت تلعب ضد جمعية الحمامات. مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينز كشف على قائمة الملاعبية المدعوين للمونديال 2026 بوجود القائد كريستيانو رونالدو اللي يستعد للمونديال السادس في تاريخه في عمر 41 سنة، وبقية القائمة دون مفاجآت. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي النشرة الرياضية وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زين الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. Avec l'équipe sport.

0: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
1: معكم الفنان صابر باي، اخر اعمالي واخر جديدي بتسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد مجرد، اسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس.
3: الدنيا والموسيقى تسمعوا يمثل الجمعة غنمي غنمي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
4: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع، تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في بلو نوي، موعد جديد متجدد يبدا معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعه. رافقكم في الساعات هذوما مع اخر اخبار الفن والفنانين، اخر اخبار الثقافه في تونس، بالاضافه لجديد الاغاني الشرقيه والغربيه، وبنت الموسيقى تكون حاضره معنا في ساعتنا الثالثه والاخيره توا 10:15. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي تابعوا فينا هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا للجميع وطريق السلامه للجميع. يسهر معكم الليله في سهريات بلونوي، سي سامي ظهري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي معكم مقدم الميكرو. البداية كالعادة تكون بالموزيكا السنوي ماجن دراغونز ذا رينج، تستناو زادا شيرين اللجمي، كي تشوفوني تستناو قبلهم مايكل جاكسون دانجوكس.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: الشباب جمعني جمعهم جمعهم دخل مروا بالنص مروا مروا مروا شو القصة انتوا بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامعني صوت مروا قولي كده مروا كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمسطونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستان

هذا سان ليفانت ناري ناري غني نسمعها للعشرة 40 دقيقة على موجة الجارة فهم تسمعوا في بلونوي صارية نبدأ معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة في نوفوتي مجموعة من الأغنيات الجديدة اللي خرجت اليوم واللي باش نسموهم تباعا بين الشرقي والغربي ثلاثة أغنيات خلناهم من مجموعة الأغنيات باش نسموهم تو سويت باش نسمو أغنية وائل منصور أغنية بعنوان بيبي باش نسمو زادة هنري مودي الأغنية اسمها ميسيو وباش نسمو الفنانة بلقيس أحمد الفنانة هذه اللي ترجع بألبوم جديد في مجموعة كبيرة من الأغنيات بين الأغاني المصرية وكذلك الأغاني باللهجة الخليجية بالإضافة بيان سور لأغنيات باللهجة المغربية هذا الاختيار بالنسبة للفنانة هذه مجموعة من الأغنيات كيف غل كيما يا حرش كيما يا حظ بالإضافة لأغنيات دالة يا قمر الحب يحلي زهر الليمون أنا هنا هذوما الأغنيات ومن الأغنيات هذوما أغنية باللهجة المغربية بعنوان دراما هذوما ثلاث أغنيات اللي اخترناهم باش نسمعهم تو سويت في نوفوتي في بلونوي على جوهرة أفهم

إذا كان نرشيب ورحمة بابا غنين وصلوا على 10:55 دقيقة على موجة الجوهرة FM. مازالت سهريتنا مشوارة متواصلة معكم حتى الماضي ساعة شوية أخرى كما وعدكم مع موجز جديد للأخبار مع هجر نوالي موجز الحداش. نرجو بعد نكمل مع مختلف فقراتنا أخبارنا متابعتنا وفقراتنا الموسيقية باش نحكيو بعد شوية في المباشر على ذكرى وفاة عبد الوهاب والحدث الموسيقي باش يكون في المنسير نهار السبت الجاي. كل التفاصيل نحكوها من بعد مع وليد الجسري.

0: Máskor újra tankottál, de
1: مية مية وإلا 73 24.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. يوافق يوم غد الأربعاء آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وتضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر مايو 26 و2000 التي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية مواعيد القيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء، منها 25 من مايو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للصناعيين ومزدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري، 28 من مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك خلال لقائه اليوم بوزيرة المالية مشكاة سليمة الخالدي. ونوه يوسف الأعمى الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 من مايو 26 و2000، نوه بالتزام تونس الدائم بالإيفاء بكافة تعهداتها في مختلف مراحل المشاريع المشتركة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة المالية. ولي بنزرت سالم بن يعقوب يفيد بأن قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغاتفا ببنزرت سيكون وظيفيا بالكامل بداية من الأسبوع المقبل وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم. قال موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مساء أمس مع فريقه للأمن القومي بشأن إيران تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما أن ترامب منح إيران بضعة أيام فقط، قد تكون يومين أو ثلاثة وربما حتى نهاية الأسبوع. يعلن هذا المساء مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط قتل في إطلاق نار من مسافة قريبة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: رجعنا معكم جديد في بلو نوية على موجات الجوهر اف ام. جدد تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا وقت الأخبار الثقافية. باش نبداو من حفل موسيقي منتظر يكون طربي في تخليد لذكرى وفاة المطرب الكبير محمد عبد الوهاب اللي غادر عالمنا في 4 مايو 1991، يعني 35 عام مروا على وفاة محمد عبد الوهاب. مناسبة هذه باش ينتظم نهار السبت 5 متاع العشية في المركب الثقافي بالمناسير حفل موسيقي فيه أبرز ما غنى وما لحن محمد عبد الوهاب. كل التفاصيل باش ناخذوها في المباشر مع زميلنا وصديقنا وليد الجزيري. وليد مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أحمد، مرحبا بك. موجودين في نادي الكشافة التونسية بالمناسير وين بروفة قاعدة تصير استعدادا للاحتفاء بالذكرى 35 لوفاة المطرب والفنان محمد عبد الوهاب. معايا السيد منصف الفريني. سي منصف، ساعة أولا الفكرة كيف جاتك؟
2: الفكرة جات الحقيقة عن طريق الصديق والأخ الرجل المثقف سي محمد كامل الصغيري. هو كانت الفكرة، قال لي منصف علاش ما تبرمش يعني حفل بهذه المناسبة. فكيف كيف نفس الشيء زاد كيف كيف بادرني الصديق الفنان الكبير اللي أنا أعتبره الفنان الكبير اللي غنى معه وراء يعني أقطاب وأقطاب من العالم العربي على غير السيد مكاوي وجورج وصوف وغيرهم. قال لي منصف يعني على استعداد اني باش نقوم بالعرض هذا.
1: اليوم فما بروفة،
2: اليوم بروفة عن نطاق ضيق باش تعرف امتحانات ويعني وظروف يعني الحقيقة صعيبة هي اللي نمر بها في البرايف.
1: تنظيم شنو الجمعية؟
2: الحفل هذا كان تحت لواء الجمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه، ونحيي بالمناسبة صديق والأخ عمر بسبس. احنا البرايف متاعنا طبعا في الكشافة التونسية، ونحيي القيادة الجهوية للكشافة التونسية بجهة المنسير والصديق سي رياض مبارك. كيف
1: على الأغاني الكل باش تختار
2: البرنامج؟ يعني كان الحقيقة عملية الانتقاء الأغاني كان صعيبة. علاش؟ خاطر كيما تعرفوا عبد الوهاب راهو بحر، يعني كي حطيت الاغاني نتاع عبد الوهاب قدامي وشنو الجمهور يحب وشنو على شنو باش يشيخ وعلى شنو كذا، بطبيعه الحال مع التنسيق مع الفنان زبير شعبان هو اللي باش يغني فيعني نلقاو عدد كبير كبير كبير من الاغاني اللي الناس تستنى فيها، لكني احنا ما نجموش نقوموا بالعدد المهول هذا نتاع الاغاني. اقتصرنا على 30 اغنيه فقط، مقاطع من أشهر ما لحن وغنى، مش ما غنى فقط، يعني مش يعني اللي غناهم هو فقط، يعني اللي لحنهم هو غناهم هو، وغنيتهم نجاة الصغيرة ووردة جزائرية وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وياسمين الخيام وفايزة أحمد.
1: العرض وقتاش؟
2: العرض إن شاء الله باش يكون نهار السبت هذا، نهار 23 مايو على الساعة 5 مساء بالمركب الثقافي. ونحيي السيدة المندوبة الشؤون الثقافية، المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية على رحابة الصدر، وكيف السيدة مديرة المركب الثقافي بالمنستير على توفير الظروف الملائمة لإقامة هذا العرض. باش تستنى فينا برشا اغاني يعني اللي نوعد به الجمهور، كيما الجمهور حضرنا بكثافه قبل وكانت والحمد لله نجوا ان يعني عروضنا كانت ناجحه في السابق جماهيريا وفنيا. الجمهور اللي تعود بينا والجمهور اللي مسان سيزورنا والجمهور اللي مسان متعود يجي يتفرج علينا راهو نوعدوهم بباقة من احلى الاغاني اللي من نجم نقول ذكرهم بفتره زمنيه محلاها عشناها يعني في الصغر متاعنا وتربينا عليها.
1: واضح صح العنصر النسائي ما يغنيش لعبد الوهاب.
3: ليه علاش؟
1: صحيح ولا
3: لا؟ فما عنصر نسائي في الكورال مع سي زبير، معناها سي زبير
1: ما كورال معناتها
3: اي احنا كورال كيف ما عودنا الجمهور بتاعنا. تنتظر فيهم حفله مزيانه برشا وراهو مش كان الاغاني اللي غناهم عبد الوهاب، راهو الاغاني المعروفه كما في يوم وليله هذيك بتاع ورده يجي لبالك اللي هي لحنها عبد الوهاب، ولا الويل الويل بتاع عبد الحليم حافظ، اغاني زد ام كلثوم، فيروز كما قال سي المنصف، فما برشا معناها حتى وديع الصافي، ياسمين الخيم، فما برشا مقاطع تاع اغاني مزيانه برشا ينتظروا فيها الجمهور، والمحفوظه والمعروفه بتاع من عبد الوهاب.
1: ان شاء الله بعد عبد الوهاب نشوفوا فنانين حتى توانسه معناتها
3: بتبيعها بتبيع ان شاء الله. زاد سي المنصف يبرمج ان شاء الله باذن الله العام الجاي ان شاء الله الخمسينيه تاع عبد الحليم حافظ، وديجا من توا بدا يدرس في البرنامج، وان شاء الله ربي يوفقنا وكي العاده نقدموا كان الحاجه المزيانه.
1: سي المنصف نختم بسؤال، علاش الفتره متباعده بين السهره وسهره بين حفله وحفله؟ نجم نشوفوا مثلا كل 15 يوم كل شهر حفله؟
2: هو تعرف نشكر سعيد عبد الجوهره وشخصك الكريم على هذه اللفته الكريمه. اش تعرف يعني انسان يمشي هذا برنامج بهذه الدسامه راهو مش سهل، ويزم انسان يزم وقت ويزم يعني يقدم حاجه في حجم الجمهور اللي باش يجي، خاطر عندنا جمهور الحمد لله جمهور راقي جدا وجمهور ذواق وجمهور سميع، فيويلك تقدم حاجه يعني هكا ولا هكا. دونك ماذا بينا ديما نقدموا حاجه في المستوى، نقعدوا فوحين ونقدموا حاجه فاوحه للجمهور نتاعنا، خاطر ديما نعرفوا كما نعرفوا ان الخدمه الارتجاليه تخليك تيح في دي بياج ما نحبوش، فديما نحاول نحافظوا على المستوى اللي قدمناه والصوره اللي قدمناها لجمهورنا.
1: واضح، يعطيك الصحه سي منصف. كما قلت احمد ملتقانا ان شاء الله نهار السبت الخمسه متاع العشيه في المركب الثقافي بالمونستير.
4: ان شاء الله. مشكور جدا وليد على كل التفاصيل هذه، تراك معك اكيد مختلف الاخبار، الحفل هذا مختلف الاخبار الفنية والثقافية. بقوا معنا ديما في الاستماع، بعد شوية نحكي على بقية أخبارنا الثقافية وزادة آخر أخبار الفن والفنانين. وصلوا مع الموزيكا تستناو سول كينغ، تستناو مسلم، وتود سويت رحمة محسن.

الدنيا ما فيها.

رجعنا معكم جديد في بلونيا على موجات الجوهر اف ام. رجعنا معكم مع ستار نيوز باش نحكيو بيان سور على ابرز المواعيد المنتظره بالنسبه لعيد الاضحى وابرز الحفلات اللي باش يتم تقديمها في عيد الفطر عيد الاضحى المبارك عفوا بالنسبه للنهار اللي قبل ولا النهار العيد ولا الايامات اللي من بعد. بالنسبه لاحمد سعد وروبي يتقابلوا على مسرح الجراج في المحافظة مدينة الغردقة في مصر. دونك زادة موجودة في الحفل هذا مجموعة شارم وفيرز الشهيرة بشكو موجودة في مقر الجامعة الأمريكية في حفل غناء 25 ماي. أنغام تكون موجودة في المملكة العربية السعودية في مدينة العلا نهار 29 ماي لتقديم بتبيع حفل غنائي. نهار 30 ماي تكون موجودة في الرياض على مسرح محمد عبدو أرينا, نكون موجود معها المايسترو هاني فرحات. وكانت أنغام اليوم موجودة في حفل كبير برشا في مصر وأعجب كبير برشا بالحفل من قبل بتبيع اللي حضروه. دونك كاظم الساهر بدوره يكون موجود في الإمارات في أبوظبي تحديدا يقدم حفل 28 ماي على مسرح سبيس 42 أرينا ضمن سلسلة حفلات عيد الكبرى. وكذلك جورج وصوف وزياد برجي كانوا موجودين في أبوظبي في حفل آخر يجمعهم نهار 30 ماي على مسرح الأرينا. مجد المهندس يكون موجود في دبي قدم حفل زادة نهار 29 ماي. آدم يكون موجود على مسرح دبي أوبرا نهار 28 ماي. وائل كفوري يكون موجود في البحرين على مسرح حدانا الشهير الموجود في مركز البحرين العالمي للمعارض والحفل يكون نهار 30 ماي. الحفلات زادة تبقى متواصلة حتى نهار 5 جوان مع حفل في البحرين من الفنانة اللبنانية نانسي عجلة. هم أبرز الحفلات بمناسبة عيد الإضحى المبارك وكما قلت مجموعة كبيرة من الحفلات النجوم عالميين. خلينا بعدما حكينا على كاظم الساهر والحفلات بتاعه المنتظرة نحكيه على زادة على الألبوم المنتظر بالنسبة لكاظم الساهر. بدأ يحكي على الألبوم القادم وعلى الأقل نحكيه على غناية بعنوان متى هي اللي باش تكون غنايته الجديدة وتاريخ الصدور متاعها يكون نهار الخميس 21 ماي. وكان نشر مقطع فيه كان الموسيقى فقط من الغناية هذه غناية متى.

هذا المقطع بطبيعة لنشره كاظم الساهر واكتب يذوب العشاق وفي قلوبهم حرقة من متى متى ملكت قلبي متى أراك متى يتحقق الحلم متى قررت الرحيل متى انقلبت على الهواء متى هنت عليك متى تعود غنية من كلمات والحان كاظم الساهر وموعد بيانسور للتقديم متاع الغنية هذه بش يكون كما قلت نهار الخميس 21 ماي. طبعا نرجو نحكيو مزيدة على بعض الفنانين وجديدة امتحوا بقوا معنا ديما في الاستماع خليكم مع رحمة رياض شاقي مرتضى افتيتي وليتون سيبراجين.

الدنيا. ما

إذن المغربية ريم فكر غنيت وسواس غني نص معها للأحداش 58 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في بلو نوي مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة شوية أخرى كما وعدكم عن نشر الأخير الأخبار بالنسبة اليوم عودة على أبرز الأخبار الوطنية والعالمية بشكل مفصل مع هجر نبيل نرجو احنا كمان معكم مشوارنا وسهريتنا في بلو

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى تكلسة. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. وترامب يمهل طهران بضعة أيام، والجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس زيارة غير معلنة إلى منطقة تكلسة من ولاية نابل، وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء، وفقا لما أفاد به عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرتازي الزميلة روضة علاقي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار معينة ميدانية للأوضاع في الجهة وللاستماع لمشاغل المواطنين التي تمحورت بالأساس حول التجاوزات البيئية والاعتداءات على الملك العمومي وفق تأكيده. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 مايو 2026، بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته أمس المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب نص البيان. وجددت المنظمة تمسكها الثابت بمواصلة النضال المسؤول دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهني الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه والتشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن أداء دورها تحت شعار أطباء في خدمة الشعب والوطن. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس العددية النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و 2027 ب 3850 مركزاً موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما ضبط القرار طاقة الاستيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و 175 مركزاً على غرار المدارس العددية النموذجية بخزنة دار والمنزه الخامس وبنزرت وقفصة وجابس ونابل، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الواقعة بالولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و 125 مركزا، من بينها توزر وقبلي وتطاوين وسليانة. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس العددية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. هذا وسيتم إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية أيام 22، 23، و24 من جوان 26 و2000، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 من جويلية القادم. توجت الطالبتان نور جنة الدخلاوي وسليمة بن حريز بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 27 و2000، وذلك خلال فعاليات انتظمت يوم أمس بالعاصمة بحضور وزير السياحة سفيان الدقية ووالي تونس عماد بخريس والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليماني. واعتمد المشروع المتوج شعارا رسميا للتظاهرة، وأوضحت الطالبة سالمة بن حريز في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الشعار يقوم على 3 أبواب متداخلة تتولد عنها أبواب أخرى في دلالة على الانفتاح والتواصل الحضري. وأكد وزير السياحة سفيان الدقية بالمناسبة أن هذا الحدث لا يقتصر على الإعلان عن نتائج المسابقة، بل يمثل احتفاء بصورة تونس المبدعة والمتجددة والواثقة في شبابها والماضية بثبات نحو تعزيز إشعاعها العربي والدولي. بيّنت وحيدة جعيت المكلفة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية في تصريح للزميلة نسرين علوش، بيّنت أن تنظيم مسابقة الهوية البصرية جاء في إطار عمل تشاركي بين وزارة السياحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف منح الفرصة للشباب التونسي لإبراز قدراتهم الإبداعية والابتكارية.
2: اللوجو اللي ريتوش شغل جرافيك اليوم اللي معناتها قاعدين معناتها تلامينا مع الأساتذة والتعليم العالي والبحث العلمي مشكور مرة أخرى خطر هي مبادرة نتاع سيد الوزير السياحة، ولكن خدمنا بصفة تشاركية وعلى طول وكان الحقيقة جو راقي بامتياز مع الخيان الكل، مشكورين مرة أخرى بالمناسبة. وهذا علاش؟ لأنه حبينا نعطيه فرصة للطلبة وليداتنا اليوم بناتنا، دونك هذا نعتزوا به لأنه الشباب تونس معناتها باش يعطينا الأفق ويعطينا الأمل اللي تونس معناتها تقدر ما غير وكالات أجنبية وأي حاجة معناتها تنتج وتقدم معناتها أفكار وتقدم ابتكار من أعلى طرس. وها وريته اليوم معناتها المستوى الراقي متاع معناتها بنياتنا والمتطوعين اللي معاهم الأساتذة بطبيعة الحال، وراهم الوالدين زادة مشكورين لأنه فما مسؤولية معناتها متاع عائلة. هذايا علاش؟ لأنه نمنو اللي الشباب عنده القدرة من كل ناحية، الكل معناتها حبينا نوريو القدرة متاع الطلبة متاعنا. ولماذا لا؟ هي تونس واحدة. العمل التشاركي بين وزارتين راهو حاجة جديدة، وهكريتو معناتها الحمد لله عطات معناتها الأكلة متاعها كما نقولوا، ومازال العمل متواصل.
1: في اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاقين. وردا على تصريح ترامب، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على دير قانون النهر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في بلو نوي سهريتنا بدات معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة ونص لي 33 دقيقة. لمة الموسيقى بنت الموسيقى كالعادة نختار مجموعة من الأغنيات نسمعهم في شكل إعادات مع مجموعات وإلا مع فنانين باش نسمعوا أغنية فلاورز مايلي سايروس الأغنية باش نسموها في فيرسيون ريغي مع سانغريلا باش نسمعوا زادة ماتشاب يجمع بين غنيتين كلمة وتعرف شعور مع نبرغوث وزين باش نسمعوا زادة إيكاي كتعاود بوب مارلي تريبيوت لي توب لي بوب مارلي في أجواء حلوة برشا باش نسمعوا زادة رايزان باش يعاود غنية إيجلز غنية هوتل كاليفورنيا والكفوري رام يعيش هما الفنانين اللي اختار مهدي البكوش يعود لهم أبرز غنية هذوما الغنية اللي اختارناهم باش نسمعهم توت سويت في بنت الموسيقى.

0: كانوا وصلوا معكم نهاية مواد الليلة من بلونوي على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. إن شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا وانتم إن شاء الله في أحسن حال. تحية سمذيري في الإخراج أحمد حبي سيمو قدام الميكرو. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. لكم زينة صباح الخير سلامة.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

73 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. جوهرة FM.